0: كيما بسيسة كيما برشا حاجات أيوب معناتها أنت رغم الصعوبات الكل ما زلت تشد صحيح تخدم في المشروع هذايا لو كان تعرف عليه بعد شوية نعمل جولة شنو المشروع؟
1: مختوم لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية والصناعات التقليدية. الحاجات هذه كلها مختومة معناها كلها أوريجينال متاعنا احنا هنا
0: أصيلة
1: يعطيك الصحة. هي الفكرة متاع المشروع هذا اللي هو كما قلت لك أنا الحق مغروم بالتاريخ ومغروم بالأصالة وبتراثنا معناها تو حتى نخرج البر ما بنخداش كل شيء نستنى وقتاش نروح باش ناكل القيمة ملفوث من يدين الوالدة ولا باش نفطر الصباح بسيسة فهمتني ولا لا حتى وحتى كي نخرج برخداش دي منهز معي شوية كليل وشوية زعتر هذاك الانتوبيوتيك متاعي معنا الحمد لله يا ربي الطبيب نمشي له كان كنترول على عيوني معنا فهمتني ولا لا عايشك هي أرض كما قلت أنت أرض وجبل معناها جنيرو معناها كريم قاعد يعطينا الخيرات الكل وحتى رغم الجفاف ورغم
0: كريم رغم القساوة
1: كريم رغم القساوة يعطيك الصحة دونك هي المعادلة شنو هي الأرض وما تعطي من خيرات فما في الطرف الآخر ما لازمناش ننسوه اللي هي فما دي سافوار فير فما معارف وفما خبرات اللي هي نتاع عماتنا ونتاع جدودنا فهمتني ولا لا هذيك اللي يلزم نحافظوا عليها احنا توا شباب معناها خذتنا الدنيا والقراية والجري معناها وراء لقمة العيش وراء الشركات الكبرى في المدن الكبرى
0: وراء الهجرة
1: وراء الهجرة زادة وراء البحر معناها ان شاء الله برشا شباب ربي يهديهم خاصة اللي لوحوا في رواحهم في التهلكة معناها التخوف شنو كيفاش نحافظوا عليه انا مرة اخرى صغاري مثلا كي انا ما نتعلمش توا من امي وهيك ما تتعلمش من امها وهذا كما يتعلمش من جدها كيفاش صغارنا بعتالي باش توصلهم الخيرات هذه بتوصلهم معناها المعارف هذه واللي هي كلها راهي معناها سون دير سيت دو سافوار فيفر انا نسمها معناها تو حتى كي تجي مثلا للزميطه هذه راهي زميطه مثلا ماهيش مجرد فطور صباح الزميطه هذه راهي كي معناها تاكل بعضها بالسخانه في الصيف هذه راهي فيها شويه حلبه وشويه شعير يبردوا البدن فهمتني ولا معناها راهي في الاخر هي معناها طريقه للعيش طريقه معناها باش تنجم تبقى عايش لهنا فهمتني
0: ما شاء الله عليك ما تحت النشاط باش نعملوا جوله مع مستمعينا في طبعا المنتوجات اللي قاعد تخرج فيهم معناتها منتوجات طبيعيه اصيله ولكن تخرجهم بلبسه حلوه برشا تمشي برشا للاسواق تمشي برشا للبره زاد ان شاء الله باش نبدو اكيد نبدو بال
1: نبدو البسيس المختومة هذه نتاع ابن خداش كما حكيت بكري اسمي قديم لكن المنظر منظر عصري واكسبته بالكليونات الكل البسيس المختومة هذه رسات نتاع جدود نتاع هذه معناها واخذها على من الام على الجدة وانت ماشي معناها رسات سبيسيال على الاخر وفيها طعمة بنينا على الاخر وانا موجوده تنجم تذوق بالطبيعه وهي
0: اليوم
1: اللي بعدنا ينجم يذوق نزاد بسيسه بالفاكهه فما زاد هذا سيدي بطل بن خداش
0: الشريح ما ادراك
1: الشريح هذا الشريح من الغني عن التعريف شريح ابن خداش
0: ناقص شويه
1: ناقص شويه حتى بحكم التغيرات المناخيه وظروف الطقس
0: هي قهوه
1: هذه القهوه
0: صحه وشفاء للناس
1: فما هذه قهوه تنوات التمر هذه سيرتو ريسيت ميديسينال للديابيت اللي عندهم الناس ديابيتيك
0: النواه نتاع التمر
1: النواه نتاع التمر فهمتني ولا لا الخيان في الجريد وفي قبلي معناها عندهم منهم برشا
0: معروفه برشا
1: هذه قهوه مختوم هذه زاد ريسيت سبيسيال نتاعنا احنا هذه زاد كيف معناها ريسيت تري سبيسيفيك فيها القرنفل فيها الهيل فيها قشور البرتقال شوش الورد التابل تعطي قوه مصلي عمدي
0: هذه هنا الرب نتاع
1: هذه هنا رب التمر ورب الغربوز هذه الزميته زميت زاد نتاعنا نتاع ابن خداش شويه سويقه الشعير فيها شويه حلبه زميته مضخمه هذه الزميته هذه وصلت لسويسرا معناها وعندي كليونات سويس كليونات سويس معناها عجبتهم على الاخر كما قلت لك انا قاعد نعمل في ورشات حيه للسياح في زمور حضروا الاتيليه نتاع الزميطه جون كوبل مع وليد صغير الوليد هذاك قال لهم انا نحب الزميطه خذوا لي الزميطه
0: أيوة.
1: واعطيتهم كيفاش تتاكل بالضبط معناها راهي بالعبود وراهي ناكلها بالبصل وكل معناها كيف نحن بالضبط
0: طبقوا الوصفه
1: طبقوا الوصفه واخذوها معاهم فهمتني ولا وعاودوا شروا مره اخرى هذاك علاش الأكلة التقليدية هذه خاطرها مش مجرد أنك حاجة تأكلها هذه بطاقة تعريف للجهة نسميها فهمت ولا هي معنا باتريموان متاع الجهة الكل.
0: نعم
1: فما شربة الشعير وشربة الشعير والعدس عسل السدر عسل الكلاتوس الملثوث الطبيخة
0: الطبيخة
1: زاد حتى هي نتاعنا
0: فما برشا لتو كيما الملثوث كيما الزميته البسيسه برشا حاجات شفناها المنتوج شكون يصنع شكون يحضر
1: منتوج نساء هي وهي بتي موديل معناها اقتصاد تضامني اجتماعي انا وانا هما يخدموا لي انا ناخذ من عندهم نربح انا ويربحوا هما فهمت كيف
0: أيوة.
1: نساء حرفيات معناها ما بنخداش معناها ما شاء الله عليهم
0: الأعشاب الطبية نشوف في برشة أهم هالزعتر وأنتي منذ قليل قلت جبل قاعد يعطي فينا في برشة حاجات أيوب
1: يعطي فينا في الكليل في الزعتر في الشندقورة في التقوفة المروبية الشيح دول التقوفة مثلا تعملوا هذه كمان هيك مغرفة قهوة تعملها تيزانة
0: أيوة.
1: تعملها تيزانة عندك للتسمم كل كسوة تسمم الحليب ولا من الياغورت من حاجات نأكله فيها ولا تسمم الحشرات ومن الزواحف يداوي معناها على البلاصة عندك زادة أنا يطيح السخانة سلتولي تطلع له السخانة معناها تطيح له السخانة وثم الكليل ثم الخزامة ثم الشيح الزعتر هذوما معناها المنتوجات معناها
0: خاصة اللي قريب منكم أكثر هو الشيح
1: والزعتر
0: والتقوفة
1: ثم زاد البابونج ثم المروبيا اللي هي الباهية للترانسيون شاندقورة باهية لل على السكر معناها التعديل المخزون ثم ورق الكبار
0: ايه
1: انا فما تشكيله
0: لهنا الزيت نتاعها
1: بخلاف الاتيزان هذوما معناها اللي الاوراق مع المجففه فما الزيت الاساسي نتاع النباتات هذوما زيت اساسي نتاع الكليل زيت اساسي نتاع الزعتر نتاع الشيح اكسيتيرا وفما زيت المياه المقطره للزيدرولا هذوما
0: الكل حبيت ان ناكدوا على هدايا ايوب المستمعين هذوما الكل يتم تحضيرهم
1: لهنا في بن خداش نتعامل مع مجامع مختصين في التقطير مثلا التقطير فما عندنا مجامع زوز مجامع في بن خداش معنا مختصين في التقطير هذاكم
0: اللي المجمع الفلاحي اللي في زمور
1: فما مجمع الفلاح في زمور فما مجمع الطموح في وادي الخيل في قصر الاخراش وفما نساء الرائدات في منزله مقر
0: يعطيهم الصحة وحييهم برشا
1: هذوما معنا
0: انتم العمل نتاعكم متكامل هيك
1: العمل متكامل والعمل ما ينجم يكون كم متكامل راه شفت خاصة في للتعريف معناها بالجهة وموروث الجهة والمحافظة على التراث إذا ما يكونش العمل متكامل وكل واحد من الموقع نتاعه معناها ما نجموش نعملوا حاجة معناها كما يقولوا يدوا حدها ما تصفى باش
0: أيوب الحاجة المهمة جدا هي معناتها غيرتك على الموروث تاكل في الملثوث قلت يا تاكل ملثوث في اعشاب طبيعيه كده وايضا تخدم في شكون معناتها انت تخدم وتخدم في النساء الرفيات ما شاء الله
1: هذيك
0: الرفيات وهذا مهم جدا هيك في عليه برشا
1: هيك المفتاح راه اذا ما يكونش عندك امباك توبك حتى معناها في أهداف التنمية المستدامة مع رؤية 2030 نسمع فيها ديما يقولك لمباكة سوسيال ولمباكة انفيرومونتال بالنسبة لبن خداش ما شاء الله صفر تلوث معناها الانفيرونمون معناها مع الصنعة التقليدية ما تخافش عليه الانفيرونمون جملة دونك يتطبق لمباكة سوسيال لمباكة سوسيال هذاك يلزم ناخد معليه والهجرة الخارجية
0: السياحة نكملوا بهذايا
1: السياحة كما حكيت لك مبكر معناها قبل ما نبدو التصوير قلت لك أنا معناها ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها مننا ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها ما شفتش انا توا مثلا ما شفتش انا توا قاعد كيما هكا يجي جروب يقول مثلا يعطيك الصحه وفد مبرمج القريه الحرفيه في ابن خداش باش يحطها في السيركوي
0: يلزم
1: خدمه برشا كبيره ياسر يعطيك الصحه وزيد توا ابن خداش بلديه سياحيه معناها ولا مؤخرا فما برشا خدمه تخدم سيرتو على القريه الحرفيه معناها على المداخل نتاع القريه الحرفيه على البنيه التحتيه
0: نعم ناقصه برشا فعلا.
1: انا
0: تفاجئت، البنيه رائعه جدا، بنيه محلاها، ولكن اكثر المحلات الابواب مغلقه وزاد ما فماش عنايه كبيره برشا. هذه ملاحظه نقولوها مع جمال المكان، وايضا المكان نتاع القريه مهم جدا في وسط مدينه
1: بحذا القصر بحذا الجامع القديم. فهمتني ولا لا؟ هو اصلا معناها تنجم تقول

0: قصر الحلوف، قرية جبلية، قصر يعتلي الجبل ويختصر تفاصيل وحكايات الأجداد. ميزة المكان النخيل المنتشر من هنا وهناك في مشهد رائع. إنها واحة قصر الحلوف التي تحتضن بكل حب دار للضيافة. دخلنا إلى هناك انبهرنا بجمال المكان. هنا لا تكاد تسمع إلا موسيقى سعف النخيل الذي يتمايل مع النسيم أو حديث بعض السياح زوار هذا المكان. استقبلنا طلال بزي تقليدي جميل وبسهولة انساب الحديث معه.
1: مرحبا بك طلال اللي استقبلنا بالزي متاعه. مرحبا طلال.
2: عايشك. مرحبا بك يا عايش.
1: ما شاء الله على البلاصه هذه، كان تعطينا عليها فكره. بديش تبعد على ابن خداش؟
2: هذه تبعد 17 كيلومتر على ابن خداش من زندو دار سناء. معناها تخدم عندها مده طويله، تخدم 97 ولا الفتره هذيك، ولكن تعرفت لهنا لهنا معناها ما عندهاش مده كي حثت الانترنت ولا هي معروفه شوي.
1: ايوه. مكان معناته في واحه
2: تو مكان في الواحه. في ابن خداش كلها ماهناش، هذه هذه البلاصه الوحيده موجود فيها الواحه في ابن خداش كامله. معناها ما ثماش بلاصه اخرى فيها واحه الا هذه دار سناء، هي الموجود فيها الواحه وموجود فيها الوزيس، موجود فيها كل شيء، فيها البيوت تاعين الحفر نحكوا عليهم احنا تحت جبل.
1: هم البيوت اصلا هم كالعاده اصلا هم حفر
2: حفر. بيوت قدم حفر
1: تقريبا قديش من عام عندهم؟ سنين
2: عندهم سنين طويله، وبعدها ترمموا وعاودوا خدموا خدمه صحيحه وتجددوا من جديد. معنا خدمناهم من جديد.
1: أيوة.
2: باقي هم الناس اللي قدم معناها بيوت الجدود معنا نحكوا عليهم احنا. أي. ساكنين فيه مجدود لقدم وقتها، ما كانوش عندهم للديار
1: ما عندهمش اهميه كبيره برشا،
2: ما عندهمش اهميه كبيره برشا،
1: فقط السكنه وهكذا.
2: كان السكنه وكي هو. أي. كان السكنه وبعدها صار فيه من الترميم، صارت فيه خدمه كبيره
1: فيها زادة بيوت الحفر، وفيها زادة كما الخيم معناتها استغلت
2: فيها
1: حاجات اخرى،
2: فيها الخيم وفيها الخيم وفيها وين حتى اللي بيجيها مع انسان معناها فيها الكالم. وعنده وين يخرج، يخرج الجبل مثلا يعمل دوره، يخرج القصر يعمل دوره، معناه ما يقلقش الانسان اللي بيجي هنا ما يقلقش، معناه حتى بيجي على نهار يتمنى يبقى فيها حتى 5 ايام. فما شكون جانا على نهار واحد وبقى جمعه وهو في بعدها بدي يحاول معناها انا زيدوني حتى نهارين اخرين ثلاثه
1: من جنسيه اخرى،
2: من جنسيه اخرى من برا، من فرنسا يجونا، من فرنسا يجونا، من الالمان يجونا، الجزائريه معناها واللي يجونا المغاربه ويجونا الليبيه كلها تجي. جنسيتها كلها يسمى مثلا ما جنسيه ما جتش لهنا.
1: يعني وفما شكون يجي ويرجع،
2: مثلا شكون يجي ويرجع ولا كليون رسمي معنا يخدم معنا رسمي.
1: أيوة.
2: موجودين ثم حتى الهذوم اللي تشوفيهم هكا في التراس هذوكم
1: نعملوا عليهم طلبات.
2: هذوكم عندهم مده يمشي ويجوا علينا على راحتهم نفسي، قال لك انا خذيت راحتي لهنا.
1: ايوه.
2: هذوكم رسمين عندنا وبرشا ما غيرهم.
1: اكيد تفهم الكليون تاعك، تفهم وش علاش، على شنو اللي يلوج، علاش شد صحيح هو حب البلاصه هذه.
2: الانسان يلقى فيها الكلام يلقى راحته راه ويرجع له، وكلها الأكثرية راهي تلقى الراحة وتلقى الكالم معناها وتلقى الحاجة نظيفة، تلقى خدمة نظيفة، اشتروا ويرجع لك وبالطبيعة يرجعوا كلهم. ما عدناش اليوم يمشي غادي حتى كان ما جاش يكلمك بالتليفون يسأل عليك. هذا كلها موجودين.
1: وتلقى زاد الفطور الصحي،
2: الفطور الصحي موجود، الفطور الصباح موجود، هذاك فطور صحي، والأكثرية معناها خدمة الدار معناها تشوف فيه كما السترونات كما العسل كما الرب وكلها مخدومة خدمة طبيعية معناها. خبز باقي حتى هو بالطبيعه نخدم فيه خدمتنا هذيك من قديم الزمان، هاك نخدم فيه الخبز هذاك هو التو. السايح ما انا عنده وين يخرج، حتى يجي ما هنا يخرج نص النهار، عنده العشيه عادي وقيت نتاع ساعتين ثلاثه، معناها عنده الوقت وين يمشي، وين يطلع الجبل يمشي للقصر منه يمشي لبن خداش، عنده معناها الظروف كلها موجوده باش ما تخليش يولي يحس روحه قالك. معناها مرتاح ديما حتى يعديش 24 ساعه ديما هو مرتاح، معناها ما ثماش حاجه تقلقه جمل.
1: وبالنسبه للسياحه الداخليه التوانسه يجوكم
2: اللي موجودين؟ يجونا، يجونا عندنا السياحه من هنا، يجونا من الشمال، يجونا من الساحل، كلها موجوده يجونا لهنا. وعندنا بالنسبه عندنا الكياس راهو بالنسبه للكياس خايب،
1: هو فما صعوبه باش توصل،
2: فما صعوبه بالنسبه في الطريق تصب مطر، الطريق راه مش مهيئ جمله. وهذه كلها غض النظر معنا عليه كما البلديه كما التجهيز، ويعرفوها الحالات هذه يعرفونا رانا تعبين فيها بالرسم. توك يجيك اليوم في الشتاء تجيب لها دبشه من غادي على ظهرك وعلى تعمل

0: ما ينجمش يدخل راه كي تصب مطر ما ينجمش يدخل الكليون معناها نعانوا فيها تعبين برشا برشا ماذا بينا كانت تلفت لنا الدوله شويه على الاقل تحسن لنا الكياس وتعمل لنا شويه تنوي وكان ثم تشجيع يشجعونا باش نخدموا يشجعونا على الاقل الباشا هذه تبقى ديما تلفتوا لها شويه على الاقل تبقى ديما تخدم ومن حسن الى احسن تتحسن شي شويه القدام
1: ان شاء الله ربي يوفقكم
0: مرحبا بالناس كل يجي مرحبا بي مرحبا بك

0: جولتنا اليوم في بنخداش وتحديدا في قصر حلوف كي نلقوا ضيوف معناتها في كل بلاصة من الإقامات الريفية ديما ناخذوهم هكا على الطاير ومجموعة نيرة اللي ظهر هما أصدقاء واللي ظهر هما من أكثر من جنسية أكيد الجنسية الإسبانية اللي زايدة ضيوف علينا ومعنا الإخوة سي هشام مرحبا بك قائد المجموعة سي هشام
1: أهلا وسهلا هشام قاسم أستاذ محاضر كلية العلوم سفاقس
0: مرحبا مرحبا بك معك مجموعة معنا تقدم لنا سي ميكان
1: معنا الأستاذ بروفيسور ميكال جوردي بروفيسور
2: Yo soy Jordi Miquel, profesor de parasitología en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Bien, llevamos ya unos años trabajando con profesor Kassem y el último año hemos empezado la cotutela de una tesis doctoral de Monsieur Fauzi.
0: Hey.
2: Y bien,
0: طالب Fauzi, ¿eh?
1: سي فوزي عويني أستاذ معهد نموذجي جابس كما تفضل وسبق وذكر البروفيسور ميكال جوردي في إطار تحضير أطروح الدكتوراه سي فوزي عويني أستاذ ميكال جوردي جامعة برشلونة كلية الصيدلة هو معنا في ان سيجور سيونتيفيك فور لا ريشيرش دي بارازيتو دو ماكروسيليت جينيرالمون لي بيتروسالتاتور روزاتي
0: كيفاش لقى المكان هذايا خاصة كسر حلوف وفي بنخداش والأماكن في الجنوب في الكل
1: بروفيسور مدام دوموند است كو فوز ات كومون فوز افي تروفي لا ريجيون دون فاصون جينيرال
2: اه موي بيان el paisaje es chocante muy seco muy árido y de vez en cuando pues zonas como tipo palmerales, oasis, es un paisaje muy bonito, luego las costumbres, la comida también es especial, diferentes tipos de couscous.
1: تحدث الأستاذ على
2: Tu, pour moi c'est bien. Salade, on mange des salades chez nous. Ici c'est particulier, salade tunisienne, ouais. Mais peut-être un peu plus épicé, mais c'est très bien. Couscous, c'est bon. Je dirais couscous, c'est comme notre paella.
0: Ouais.
2: C'est un plat classique, typique, que vous mangez très souvent. Et plusieurs variétés, c'est-à-dire couscous au mouton, couscous au poulet, couscous,
1: oui.
2: Même poisson, dans Jean Sfax. Alors, joli, très bien. Oui,
0: et calme.
2: Bon, c'est oui. Très calme, très oui. Calme. On a été il y a 2 années au parc Dumas.
1: Dumas.
2: Et là, j'ai dit, Shem, il y a une chose la plus choquante pour moi, c'est on n'entend rien. Rien.
1: Silence.
2: Silence total. Même on n'entendait pas des oiseaux. Rien.
1: Oui. Et puis, pour quand on faire le step, tu as dit, Bietnab, à la dar. دار على طبيعة الأكلة التونسية حب ياسر للكسكسي
3: يتيب دو بان كوما entre le sud ولا les villages du sud tunisien avec le village de Barcelona par exemple
2: non c'est très différent bon il y a des choses
3: يتيب دو كوما
2: il y a des aspects qui sont en fait vous êtes dans le Maghreb
3: ouais.
2: Mais ça fait partie de la région méditerranéenne alors ouais. on a plein de choses qu'on partage
1: ouais.
2: Même quand on parle de plats à manger, de différentes sortes de plats, bon, les salades, peut-être on ne mange pas couscous, mais il y a d'autres
1: plats.
2: C'est très semblable. L'huile d'olive, vous utilisez beaucoup.
0: Il n'y a pas le garbus.
2: Garbus?
3: Le figuier séché, là.
2: Oui, nous on a aussi les figues séchées. Oui, oui.
0: Bienvenue.
2: Merci, santé.
0: حديث سيق في الجلسة هذه اللي فيها زاد الباحث والطالب اللي سي فوزي اللي حاضر معنا. مرحبا سي فوزي.
3: بيك
0: أكيد موضوع مهم قاعد تخدم فيه.
3: يا سلام.
0: معك المؤطر ومعك ال.
3: أي معي البيولوجي ومعي ال. الصيدلي الأستاذ الأستاذ كبير صراحة وخامرة ومديدة مش هاكي نشوفوا الأبحاث بتاعه والمنشورات بتاعه حاجة معناها ستة مصر بالنسبة لي هم قاعدين نستفيدوا منه
0: يعني بين أيدي أمينة
3: احنا قاعدين نستفيدوا منه وقالاش نحصروا دي تنزاوتر هيك هانسي جور دي جور
0: الموضوع بالضبط لكن
3: الموضوع اللي بارازيت متاع اللي رانجير هذوما اللي اسمه هو اسمه بيتروس سيلتاتور روزيتي اللي هو القنشان يسموه في الجنوب النوعية هذه من السباسة هذه ما خدموش عليها دونك براتيك ما حبينا نخدموا عليها تعرفوا احنا ديما نشارش الوريجينال اللي زاد في البحث في مبذيك حاجة مخدم على حتى حد وبصراحة طب شوفي توا بالنسبة للباحث يبدأ في التيران ويبدأ مع لي ديزون كادر راه مش حاجة سهلة يسون دوي زوزهم هم زوز دوي أكثر مني فهمت يمكن تشوفنا نخدم ساعات تقول أني المؤطر بتاعهم وهم الباحثين فهمنا اي حاجه
0: غرام هي حياته
3: غرام وبصراحه محظوظ اني دافواغ دو زون كادغور معنا باري واحد مش حاجه سهله
0: ان شاء الله بالتوفيق
3: لك عايشي كبارك ان شاء الله
0: وحبيت نحكي شويه مع سي هشام على بان صديقه بروفيسور ميكيل معناته من جنسيه اسبانيه ويتكلم ما شاء الله اكتشفنا ايضا الفرنسيه والاسبانيه واكثر من لغه ما نتحدثنا شويه حتى حضوره لهني حضوره لهني من وجهه معناتها الترويج للسياحه التعريف بمناطقنا حسيت يحب برشا الجو نتاع الهدوء والتراث والعادات والحاجات اللي قاعد يشوفها هذه ايضا ترويج زاد بطريقه ما للسياحه في تونس السياحه البديله والسياحه الثقافيه نعم
1: هو حقيقه الاستاذ ميكال جوردي مش الزياره الاولى اللي يقوم بها لتونس هو مدة من 2006 وهو الأستاذ يجي لتونس ويقوم بأبحاث في دار عديد البشرية
3: بالنسبة لنا رانا مروجين أوائل للسياح
0: هذا
3: مهم واخلي نبقوا مع الأستاذ على ساعة الكسي نجمو نحكو نص ساعة نحكو عن الفريتين تاع الكسي كله
0: أيوة.
3: واخلي نحكو على السلاف اللي جاي يصل برشا أسأل الحاجات دونك يلزمنا نكون احنا مولمين بالموضوع هذا ونحكو برشا الرب نتاع التمر مثلا عجبه برشا كيفاش تعمل كيفاش كذا هو يسأل وحنا يلزمنا نجاوبه وطبعا ساعات احنا عندنا هاك العملية السباقية نولوا نحكوا لك قبل ما يسأل فهمت
0: وهذا مهم لانه هو في الاخر يروح للبلاد نتاعه ويعتبر كسفير شكا ولا لا
3: سفير مش عادي
0: مؤثر نعم هو باحث ما شاء الله مؤثر حتى للترويج كما الاكلة التقليدية معناتها اللي تحدثت على رب التمر وكذا ما شاء الله
3: وعشقها الحاجة هذيك
4: Très bon. Comme tu dis tous les matins au petit déj, c'est ce que j'ai mangé de plus.
1: Donc, on a eu le tawfiq de Sifawzi.
0: Inch'Allah, tu as eu le doctorat de Sifawzi.
1: Inch'Allah.
0: Et tu as eu le doctorat de
1: Sifawzi. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous, professeur.
4: Comme d'habitude, je suis très bien accueilli.
0: فقط ديما في الضيف كي نلقوه من جنسية أخرى ينجمش يقول بالعربية مرحبا بكم على راديو تاتاوين في وجهة الظهر.
4: كوادكم
3: مرحبا بكم بكم في راديو تاتاوين
4: ما فرق بكم دي راديو تاتاوين
0: في برنامج وجهة الظهر
4: في برنامج وجهة الظهر سي جوردي ميكيل

0: قرية البحيرة تبعد أكثر من 4 كيلومتر على معتمدية ابن خديش، قرية عريقة هادئة كهدوء ابنتها حسنة الصديق. حسنة من أقدم حرفيات القرية، هي فتاة أصيلة متشبثة بتراثها. حسنة منذ صغرها تعلمت عن والدتها نسيج الغرارة وأبدعت، ومن عادات أهل القرية إكرام الضيوف. استقبلتنا حسنة بصحن من التين وقطع من شبن الماعز وبابتسامة خجولة تخفي الكثير من المحبة.
1: عمادة البحيرة، وين لقينا حسنة الصديق اللي هي حرفية من أقدم الحرفيات اللي عندها ورشة حلوة ياسر. دخلنا للورشة لقينا كل معناتها الصناعات التقليدية كلها من روح الغرارة، وما أدراك من الغرارة. حسنة مرحبا بيك.
2: وبيك يعيشك، مرحبا بيكم، مرحبا بإذاعة تطاوين اللي مشرفتني ديما.
1: يعيشك. وانت اللي هذا الممل كان تاعك ذا حاليا، حدثنا على تجربتك وعلى هالحرفة هذه، كيفاش بدأت الحلمة بتاعك؟
2: والبلاصة هذه عبارة الروح متاع حسنة، يعني هي البداية كيفاش كانت، هي بضحك ولعب. يعني حبيت أنا نعمل حاجة اللي أنا نحبها. هذا كان حانوت قديم، معناها كان حانوت متاع مواد غذائية متاع الوالد.
1: هاي
2: وليت أنا عملت مطلب في تكوين بنيات، وكل قبلوا لي المطلب هذاك، كونت فيه بنيات على التنمية المندمجة، تكونوا البنيات هذوك. قعدت أنا مواصلة، أنا كل مرة نعمل حاجة، كل مرة نعمل حاجة. حبيت في نفس الوقت الورشة هذه تكون هي متحف وورشة في نفس الوقت، يعني حتى اللي يجي يلقى على شيء يتفرج، معناتها فما حاجات قديمة، حاجات من التراث. الفكرة اللي انطلقت بها من الأول هي يعني حبيت نوظف الغرارة التقليدية اللي كانت معناها استعمالاتها معناها في الفلاحة وفي شوية زينة الدار، كهو يعني مفروشات ويستعملوها في الفلاحة. يعني الغرار يعملوها للنعمة، يزوا فيها الشعير، يعملوها في اللحوية متاع الجمل، يعملوا الفليج زادة كما هذاك يعملوا بها الخيمة.
1: ماذا اختصاصك في هذا؟ تعلمتها من عند شكون الغرارة؟
2: تعلمتها من عند أمي ومرت عمي، يعني في الدار تعلمتها الغرارة. أنا الاختصاص في الأول في الزربية، من بعد تكونت في الغرارة، تعلمت في الدار، من بعد عملت امتحان فيها وكل جبت بها البطاقة المهنية بتاعي.
1: هكا علاش أي حاجة نشوفها توا أكثرها، خاصة كي نشوفوا اللبسة، كي نشوفوا النسيج، الكل مستوحى من الغرارة.
2: لازم تعلم الغرارة موجودة.
1: ملاحظنا تعمل بينا جولة في هالمنتوجات هذه اللي فيها العبق بتاع الصناعات التقليدية. غرامك اختصاصك
2: هي هذه الغرارة الأصلية.
3: هذه هي الغرارة اللي كانوا يهزوا فيها الشعير قبل العجمة.
1: قديش عندها توها تقريبا؟ قديمة ظاهرة معناها، مش
2: تقريبا
1: سنوات
2: 50-60 عام. عندها برشا هذه مثلا جديدة، هي بالصوف مي حاجة جديدة عملت منها ريسة كمان تاع نسيت.
1: كيفاش تطوع انت النسيج الغرارة الحاجة تستعمل اليوم للمرأة؟ يلا ثم زاد اللوحة ياسر حلوة، فيها برشا ألوان، ولكن أيضا فيها الغرارة هكا، ولا فيها النسيج؟ فيها
2: كل حكاية، معناها هي نسيج الغرارة، وهذوما الخيوط اللي كانت المرأة قبل تظفر بهم شعرها. دخلتهم أنا في التابلو، دخلتهم حتى في اللبسة زادة. نمشوا مع العصا معناها نشوف الحاجات اللي نجم
1: هكاك اخترت حسنة كأنها باش تعيش الغرارة، يلزم نطوعها ونوظفها الوقت توا نتاع الشباب.
2: أي
1: وصلنا للمملكة فعلا، واللي عندها برشا حكايات مع السداية مع المنسج، والمكان هذا اللي تعدي فيه وقت كبير هكا ولا حسنة؟
2: قريب 8 سوايع فيهم في هذه الغرارة التقليدية، معناها بالسعيدية، هذه يسموها السعيدية. وهذا صوف وشعر، هذا صوف بركة، وهذا صوف وشعر.
1: هذه قديش طولها تقريبا، ولا انت تتحكم في الطول؟ ولا
2: حكم في الطول كي نحب انا نخدم مثلا ممشى نعمل حتى 4.5 متر و5 متر. اذا كان هي كوسانات سيكان، كل مترات اللي حاجتي بيها نعملهم، حتى العرض والطول نتحكم فيه.
1: يلا تخدم شويه، نتعلم معاك شويه حسنا مع المفصول بلاصه، نتعلم الصنعه التقليديه.
2: لا بصير لازم تتعلم، يقول لك هي احفظ وترك حسنا.
1: احفظ وترك. تعطينا شنو هو تعمل بالضبط؟
2: هذا يسموه الخباء.
1: ايه
2: يعني باش نعدو هذا
1: اللي هو
3: ذا باللغة القديمة يسموها الميشا.
1: الميشا
3: إيه الميشا اللي عنده فيها اللحمة.
1: ذا يحب لها وساع بيلا.
3: هي شوف يمكن الزربية للبرنوس هذيك راي ما تمشيش، أما الغرارة راي سريعة. لا خدمتها ما تفيقش بها، تنجم في النهار تخدم مترو عادي جدا.
1: وانت تسمع في ذاعة تطاوين في ساعة في ساعة تبدأ تخدم
3: تجيبوا غنية
1: للوين هذه الغرارة الأصيلة ألوانها معروفين
3: هي يعني مش بلينة. حاولت نقرب يعني للوين
1: هي
3: كما قلت لك معناها هذي صوف وشعر وهذي صوف واحدة الأبيض والأكحل هذي صوف مسبوق حتى ما فماش كولار كما هيك في الطبيعي.
1: أي.
3: صوف مسبوق الحاجة الوحيدة هذه مسبوق. في العادة يعملوا حتى الأحمر العلوش يقولوا ما أنا ما عنديش طبعا الغرارة الأصلية فيها الأحمر كما لون البرنوس بتاعنا متاع بنخدش.
1: يلا نخدم شوية حسنة نخدم شوية
3: عشان هذا بليني معنا أنت تشدي هذا بليني
1: بيه هكا
3: اللي صار تعملك بيه ناحيتك هذي يتكلمت ناحيتك
1: هكا
3: تتعمل هكا
1: واضح
3: برشا علمت البلاد هكا عندك البلاد نتاع المنطقة يسمى كلهم تعلموا عندي يعني فما اللي تتعلم فيه صح فما اللي
1: هذه إن شاء الله قديش تبقى فيها حسنة إن شاء الله بيحاول
3: الليل
1: نهايرين ما شاء الله عليك نهايرين
3: إن شاء الله نوصلوا نخرجوا بها تو مشيت مثلا للجزائر هزيت الارتيكل بتاعي غادي وعملت كونتاكت باهي إن شاء الله حلمي إني نمشي للخليج خاطر خدمتنا تتشابه إن شاء الله بقدم خير
1: إن شاء الله شكرا حسنة بالتوفيق
3: مرحبا بكم
1: عين واصلوا جولتنا بالتوفيق.

0: هناك في أعلى الجبل ينتصب جسر الجوامع الشاهد على تاريخ المكان من بعيد. بدا لنا كلوحة فنية منحوتة في قلب الصخور الشاهقة المطلة على عمق الصحراء وعراقة التاريخ الثقافي للمنطقة. جسر الجوامع يقول المؤرخون شيده الأمازيغ منذ قرون لغرض تخزين المؤونة والتحصن من الأعداء، واليوم جسر الجوامع وجهة لعشاق السياحة الثقافية. عندما دخلنا إلى هناك انبهرنا بعراقة المكان. هنا وجدنا مجموعة من السياح الجنسية فرنسية برفقة الدليل السياحي سارة بطريقتها الذكية في ترغيب السياح بالمكان، مما شجعنا للحديث معها والتعرف عن تاريخ جسر الجوامع.
1: ألوغ احنا لهنا في واحد من الكسور نتاع ولاية مدنين اللي هو من اهم الكسور الموجودة لهنا، خاصة الكسور الجبلية. وقت اللي نحكيو على الكسر نحكيو على الكسر الكسور العربية اللي بدات اللي موجودة الأغلبية في ولاية مدنين وتطاوين. القديمة أقدم واحدة هي موجودة في ولاية تطاوين، لكن تطورت القصور في كين سوقت دادابتاسيون مع طريقة العيش وطريقة الحياة اللي كانت تتميز برشا بالنوماديزم اللي هو ترحال اللي هو ترحال. فكان فما النسيسيتي ولا معنى فما حاجة كانوا يستحقوها، هي أنهم أماكن آمنة باش يحطوا فيهم الأكل نتاعهم، باش يحطوا فيهم الحبوب اللي يجيبوها من الشمال. ما ننساوش اللي احنا في تونس بلاد صغيرة لكنها متنوعة برشا، فكانوا يمشيوا للشمال يساهموا في جمع الحبوب في فترة الحصاد. وكيف يرجعوا لهنا أكيد يحتاجوا أماكن معناها سيكوريزي باش يحطوا الأكل نتاعهم ويحطوا العولة نتاعهم نتاع عام كامل. ألوغ كانت الكرياسيون تاع لي غونيي دو مونتاني اللي هما موجودين على المرتفعات اللي باش يكون الاكسي لهم باش يكون الدخول لهم صعيب. ما ننساوش اللي احنا لا سوسيتي قبل المجتمع كان مجتمع قبلي، وكان فما برشا تناقضات ولا برشا حروب، وكان الاكل ماهوش موجود ماهوش متوفر بكثره. فكانوا الاغلبيه معناها يختاروا اماكن مرتفعه كما
2: هكاك
1: باش يحطوا فيهم الاكسر
2: تاعهم كيما السياحه.
1: اكيد اكيد أكيد إحنا في إطار معناها نخدمه برشا ناس يقول لك سياحة، معناها برشا أنواع السياحة. لكن أي حريف يخرج مع في رحلة منظمة مع دليل سياحي محترف اللي هو اللي كان تاعنا إحنا تويكا، أكيد باش يأخذ فكرة على الثقافة نتاعنا، أكيد باش يأخذ فكرة على خاطر المصباح من اللي تقول له بونجور ومن اللي تسلم عليه، وأنت تحكي له على ثقافتك، تحكي له على الباتريمون نتاعك، تحكي له على الخصائص نتاع العيشة نتاعنا. إحنا رحلتنا اليوم بدأت من جربة ومن جرجيس، تعدينا المدنين الجبل الظاهر، أكيد وقفنا وحكينا شوية على جبل الظاهر، وحكينا معناها على جبل الظاهر كوم parmi les premières 500 green destination معناها اللي في العالم. وقفنا حكينا على السلسلة الجبلية هذه، كملنا طريقنا للغراند تيرك اورينتال اللي هو العرق الشرقي الكبير. عندهم وقت باش يكتشفوا الرمال نتاع الصحراء، والرمال نتاعنا مزيانه برشا، وليدين دو سابل فيهم، حتى شكون مشى حتى للقصر القديم معناها اللي هو تيزافاغ لونسيان معناها فورتغاس دو ليباك رومان. ورجعنا فترة وشدينا ثنية، هنا وصلنا لهنا نعملوا الفيزيت هذية معناها
2: أول مرة يجوا لهنا.
1: أول مرة يجوا لهنا
2: كيفاش كانت ردة فعل؟
1: ردة فعل نتاعهم أول نظرة بالنسبة للسياح الأجنبي كي يجي لهنا، تعرفوا برشا تونس. علاش؟ على خاطره في نفس الوقت معناها هو جاي قاعد في الأوتيل، ما في نفس الوقت وقت اللي يخرج يعمل رحلة، الرحلة نتاعه باش يكتشف فيها داخل البلاد، باش يكتشف فيها مناطق أوتنتيك معناها مناطق غنية برشا. سي با لو توريزم معناها اللي الناس تنسين به والوتلة وحدك حد الأوتيل والبيسين والبحر، لأن يرى تونس العميق.
2: ما شاء الله، بالتوفيق ليك.
1: يعيش يعيش
2: يعيش
1: يعيشك، مرحبا بك.
2: شكرا
1: يعيشك، مرحبا بك.

0: ما زلنا في قصر جوامع وما زلنا في الجولة هذه ما بين السياح للجناها ملقينا معناتها نقول شابة ضحكة مزيانة سعاد هي أصيلة الجزائر خاوة خاوة وهي مستقرة في فرنسا. مرحبا مرحبا بك سعاد. سلا بريمير فوا
1: هنا
2: هي المرة الأولى لكنها لن تكون الأخيرة لأنني اكتشفت منطقة رائعة وأناس لطيفين ومبتسمين وأفكر أنني سأعود إلى هنا. كانت زيارة رائعة الصحراء والجمال. نعم
1: à d'autres dromadaires et ici c'est vraiment particulier et je conseille à tout le monde.
0: Vous avez tombé amoureux.
1: Oui, je suis tombée amoureuse de la.
2: انا في قصة حب مع هذا المكان. كما قلت لك زرت الشمال الحمامات. الحمامات جميلة لكن هنا المكان رائع وساحر أنصح به الجميع. نعم إنها مختلفة تماما المكان مختلف. هناك سياح ونتخذ وقتا كافي للعيش وتقدير المكان ثم الاستمتاع بروعة المناظر الطبيعية. نشعر بالراحة والصفاء والرفاهية. هنا الشمس والناس طيبين. أنصح الجميع بالقدوم. إنه أمر مؤسف إذا لم تزر هذا المكان. أنا سعيدة جدا وسأعود مرة أخرى.
1: إن شاء الله je repasserai.
0: وليا الكسكس.
1: الكسكس تونسي. كسكس تونسي mais très bon.
0: La viande golla.
1: Très bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon, tout est agréable. Donc c'est une visite que je ferai comme je l'ai dit inchallah une prochaine fois.
0: Parlez un peu en arabe, algérien.
1: Chouïa. كما نتكلمش مليح بالعربية.
0: تكلم مليح بالعربية.
1: لا عندي لاكسون. الناس كل يقولوا هذه مش من الجزائر. بتعرفش تعبر بزاف بالعربية.
0: انشانتي سعاد. مرحبا بك.
1: مرحبا بكم في راديو تطاوين في برنامج برنامج
0: وجهة الظهر.
1: وجهة الظهر.

0: اخر مداخله اكيد في قصر الجوامع الشيف نتاع قصر الجوامع.
1: مرحبا
0: طبعا بيك. المستثمر اللي هنا ايمن عمراني مرحبا بيك.
1: عايشك مرحبا بيكم بضاعه تطاوين وتطاوين جمله.
0: كنت تحكي لنا على قصر الجوامع وعلاش اخترت المكان هذا.
1: به قصر الجوامع بريميرمون هو قصر بربري كما برشا قصور كما في تطاوين كما في منين كما كانت الاخت ساره تفسر لكم. بدايته ترجع العام 1770 تقريبا. فما شكون يقول 63 فما شكون يقول 73 يعني ان ديفيرونس دو 10 ans اون جينيرال. مقسوم على دو بارتي. البارتي اللي كنا فيها هذيك هي الاولى اللي هي اسمها رحاله. والبارتي اللي من هنا هي اللي خلطت خلوط من بعد في تقريبا وقت الحمايه الفرنسيه. علاش اخترت قصر الجوامع؟ على خاطر بريميرمون انا عندي وكاله اسفار. دونك عندي فكره على لو مارشي على الديستيناسيون وعلى الظاهر وعلى الجنوب التونسي عامه. نعرف اللي اي سائح يخرج من جربه باش يعمل رحله لقصر غيلان يتعدى بار ديفو على قصر الجوامع. هذا من الناحيه الاولى. من الناحيه الثانيه الدوله كلها قاعده تشجع افون على السياحه البديله. توا سنين قاعدين نخرجوا من توسكي بالنيير وسياحه بحريه وكل الى ليتير قصر غيلان تطاوين توزر اتسيتيرا. توسكي سياحه بديله تبعد شويه على التوريزم دو ماس وتدخل اكثر دون لا في لوكال معناها في حياه التونسي اليوميه. يقابلوا المواطن التونسي يعملوا المارشي يركبوا عجمل يجيوا هنا يباتوا في غرفه معناها من 1770 نافريتو فهمني.
0: وعندهم من كيف ونكهه ثم
1: بيان سور سا شانج. السائح الاجنبي كيجي هنا اللي ايمو كاريمون ما بين المناظر الطبيعيه ما بين لو كونتاكت ديريكت مع المواطن التونسي ينجم يروح كان فرحان. السائح يكون فريمون دون لا في لوكال يعني ياكل الماكله. احنا في الكوزينه بنات معناها اصيلي جهه هما اللي يطيبوا حاجه دياري نوعا ما.
0: وهذه مهمه حتى تشغيل طبعا
1: بيان سور
0: ابناء الجهه.
1: حاجه من لي بازيك من اللي جينا هنا يلزمنا نركزوا على الجهه. On fait la promotion de Jiha à travers la cinéma taqlidiya nta Jiha. À travers l'oklet nta Jiha. Taw par exemple fdour sbah tlqa fi l'asal zit zitouna jibna nta l'maas. Donc on se concentre barcha ala tout ce qui est produit de terroir, produit local. نخرجوا من الفروماج والمعجون و اتسيتيرا ونركزوا على حاجه طبيعيه بيو تكون ديما جايه من جهه معناها. دايير نحب نوجه شكر كبير لي ريسبونسابل ريجيونو المسؤولين الجهويين. لفت نظر بار كونتر لونتيتي تونس وفي المركزيه يتلفتونا شويه. مثالش احنا اون في تو بور افونسي بجهه ماذا بينا ترعونا شويه في الدوسيات.
0: انت في برنامج وجهه الظاهر الان واكيد ايضا البرنامج هو الهدف نتاعه ترويج للسياحه البديله وللسياحه الثقافيه بالشراكه مع جمعيه السياحه الاصيله.
1: بالضبط المسؤول على الفتات ديستيناسيون ظاهر
0: سي
1: محمد صادق اكزاكتومون اللي il était le pilier principal في البروموسيون تاع الجهه. هو اللي بدا معناها خدم على الظاهر من دويرات حتى لطوجان حتى لتمزرت تاريمون. هما اللي عملوا لو سيركوي اللي يبدا من تمزرت ويوفى في دويرات تاع لاراندوني.
0: وهذا عاونكم زاد
1: بيان سور هذاك سيتي لو بروميي با.
0: نكملوا بهذا كيفاش ترى طبعا السياحه الثقافيه اليوم في تونس ككل مش في
1: نجاح كبير جدا كسوا في الجنوب ولا في الشمال اللي توا زاد قاعدين بداوا يخدموا عليها في زغوان اتسيتيرا. الحريف الاجنبي قلق شويه من التوريزم بالنيير.
0: أيوة.
1: يحب يبدل يحب يعرف تونس لا فري تونيزي. تونس الجبل تونس الصحراء تونس الزيتون. افيك لابوي نتاع ديستيناسيون ظاهر سي دبابي وتوجه البلاد بصفه عامه ما ينجم كان يتقدم. توا دونك لا دوموند على لي سيركوي اللي السائح يخرج من الاوتيل نتاعو في جربه ولا في حمامات ولا في سوسه ويدخل المناطق الداخليه الى كازيمون تريبلي وماشي ويزيد يعني في اوني سو لا بون فوا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. نقول مستمعينا فقط وانتم تدخلوا القصر الجوامع تحسوه مكان فيه الهدوء فيه الجماليه فيه حاجه اخرى مختلفه تماما.
2: بنخداش بوابة الصحراء بنخداش الشامخة بتاريخها والثرية بتراثها وأصالة أهلها وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. نلتقي في الرحلة القادمة من وجهة الظاهر، وشعارنا دائما السياحة الأصيلة. إلى اللقاء. بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر، إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: التأملات تمضي سريعا،
1: أنت مدعون لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، في بداية لقائنا الجديد نحييكم،
1: فأهلا بكم اليوم وكل يوم لمشوار تأمل.
0: والتأملات أيها الأصدقاء ليست ترفا وتسالي،
1: إنها غوص في أعماق الحياة وحوار حول ما يدور فيها.
0: فتعالوا نبدأ مشوار التأملات بحب يبدأ من الأعماق ولا ينتهي أبداً.

0: عزيزي المستمع، قلنا يوما إن حياتنا المعاصرة قد تحولت إلى أرقام وأرقام، للشارع والمنزل، للطريق والمجمع، للتليفون والجواز.
1: أرقام على الإنسان أن يحفظها، أن يدون القائمة الطويلة ويضعها في جيبه أينما ذهب، فلم تعد الأمور ميسرة بدونها.
0: وتحولت أشياء كثيرة إلى أرقام، فبما يملك الفرد من رقم حساب في البنك تحدد قيمته.
1: وكلما ارتفع رقم الحساب ارتفع القدر في مجتمعاتنا المعاصرة، وصار صاحبه مهابا مميزا.
0: وصار للأرقام مدلول مخيف في هذا الزمن. تساقطت على طريق الأرقام قيم رائعة، وانتصبت على طريقه قيم وهمية زائفة.
1: وقفت الأرقام تتحدى الإنسان في إنسانيته، وغدت المادة المال مقياس كل شيء ومقياس لكل شيء.
0: وشيئا فشيئا تغير الزمن بقسوة ووحشية، وخوت الروح من أنبل القيم، لأن بداخلها أرقام تتآكل وتتنامى.
1: وغدا إنسان عصرنا الحاضر عبدا للرقم، راح يحاول أن يكون السيد، ولكن هيهات، فالأرقام كلما تنامت كلما قالت هل من مزيد؟

0: أعزائنا، الكثيرون يخدعون أنفسهم في هذا الزمن، فحين تبدأ خطوات التنازلات تبدأ معها خديعة النفس.
1: فحتى يتلائم الإنسان مع نفسه في المرحلة الجديدة لابد أن يوهمها أنه ما زال على الطريق الصحيح أو القويم.
0: وتبدأ النفس بتقبل المرحلة الجديدة شيئا فشيئا، ثم تقتنع بها تماما، ثم تقاتل دفاعا عنها، فما كانت بالأمس ضده أصبحت اليوم مدافعة بكل حرارة عنه،
1: وما كانت بالأمس تدينه ترفضه سلوكا وقيما وتقليدا أصبحت اليوم تمارسه بشكل علني ومفتخر.
0: هكذا هي خديعة النفس، وكم من البشر قد خدعوا أنفسهم بوعي في أكثر الأحيان وبدون وعي في القليل النادر منها.
1: وللزمن دور في الخديعة التي يظن صاحبها أنها انطلت على الآخرين كما انطلت على نفسه، فانسجمت مع المرحلة الجديدة التي اختارها.
0: وهنا الفرق بين خديعة النفس وخديعة الآخرين. في الأولى لابد من انسجام، وفي الثانية لابد من صدام مهما طال أو قصر الزمن.

0: أجزاءنا حين تشتد الحرارة ويشتعل الطريق حرارة ويصبح النهار كاللظى، نبحث في أقرب مكان عن ذلك المكيف الذي يحول اللهب نسيما رائقا،
1: ونتساءل ونحن نجفف حبات العرق وصوت المكيف ينساب ليل نهار، كيف كان الأولون يعيشون من غير هذا الجهاز الذي لا بديل عنه في صيفنا الحار؟
0: بعضهم قال الصيف السابق الذي عاشه أجدادنا لم يكن بهذه القسوة والحرارة، وبرر وجهة نظره بالبنايات والعمارات والسيارات وغيرها.
1: وبعضهم قال بنظرية البحر وبيوت السعف التي كانوا يعيشون فيها، وكثرت وجهات النظر وما زال المكيف شغالا يملأ جو الصيف نسائم رائعة.
0: في رأينا أن القضية هي تعود وتقبل الإنسان لوضعه مهما كان صعبا، وحتى نحن لو لم نعرف المكيفات لكنا قد تقبلنا شكل حياتنا في الصيف على تلك الصورة.
1: الإنسان يتعود الوضع الذي يوضع فيه، فما بالنا بالوضع الذي يولد فيه، خاصة إذا كان وضعا تفرضه الطبيعة المناخية كالحر الشديد أو البرد الشديد.
0: هذا هو رأينا بكل تواضع، لا نفرضه ولكن ندعو للحوار والتأمل تحت نسيم المكيفات.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق.

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: فورتي هاربة من السجن،
1: وأنت تهزأ بكل.
0: فإذا سمعني شيخ البلد أسأل عن ابنتها يذهب في اعتقاده أنها هي التي أرسلتني،
1: ولا أنفك عنك حتى
0: فيشتبه في أمري. حبذا لو عرفت أحدا هنا، حبذا.
1: وأنت تهزأ بكل يوم حتى سألت.
2: ولكن يا سيدي،
0: هذا خصام بين اثنين.
1: نعم، لا أدري كيف تدعوني بسيدك وأنت تهزأ بكل يوم.
0: ماذا أسمع؟
1: أنت منك
2: أرجوك يا سيدي أن لا ترفع صوتك.
1: بل أرفعه قدر ما أشاء. أوه. ولا أنفك عنك حتى تدفع لي ما عليك.
0: إنه حالق.
2: أرجوك أن تمهلني.
1: أسمع، لقد أمهلتك 16 وذلك فوق الكفاية.
2: والآن لا ألتمس منك غير مهلة أسبوع آخر.
1: لا أمهلك يوما واحدا، فإذا لم تدفع لي الألف فرنك التي اقترضتها مني بسند مزور فضحت أمرك أمام المحكمة، ومن أنظر فقد أعذر.
2: ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سأفعل الآن؟
0: ما لهذا الرجل يتطاول عليك من أجل ألف فرنك؟
2: الحق إلى جانبه، وإن يستحق هذا العقاب لعفوتي بل لجريمتي.
0: وكيف ذلك؟
2: إن هذا الرجل من تجار جوانبي، وهو يشتغل مع عمي في تجارة الخمور، وقد دفعني نزق الشباب إلى كتابة سندين وذيلتهما بضمانة عمي، فزورت إمضاءها ودفعتهما إلى هذا الرجل، فدفع لي القيمة، حتى إذا استحق الدين ولم أستطع دفعه خشيت أن يطالب عمي به، فذهبت إلى هذا الرجل واعترفت له بجريمتي والتمست منه أن يمهلني حتى عيل صبره، وأنا الآن أخشى أن أسجن، وكل ذلك من أجل امرأة خداعة كنت مغطرا بحبها.
0: ألا تزال ترى هذه المرأة؟
2: كلا.
0: أرجعت عن حبها؟
2: كلا، غير أنها لما علمت بإفلاسي طردتني.
0: ومع ذلك خاطرت بشرفك من أجل هذه المرأة؟
2: لقد كنت من غير عقل فندمت، لكن بعد فوات الأوان.
0: على كل، أنت محتاج إلى ألف فرنك لاتقاء الفضيحة، أليس كذلك؟
2: مع الفأس.
0: ماذا عزمت أن تصنع؟
2: ليس لي إلا أن أختار بين أمرين.
0: وهما؟
2: إما أن ألقي بنفسي في المياه أو أنتظر قدوم الجنود للقبض علي.
0: اسمع، أنا مقيم في فندق سيسبوك، سنتعشى معا وثم أجد لك الحل. إلى اللقاء هذا المساء.
2: عجبا، كيف يهتم بشأني رجل لا يعرفني؟

0: سيد دشمان، ماذا يدعى هذا الرجل المدين له؟
1: بيتي جان.
0: سنذهب إليه.
1: كيف؟ ولكنه سيعود إلى إهانتي وتهديدي.
0: لا تخف ستتبعني. أنت من هذه القرية؟
1: نعم من أعرق العائلات هنا.
0: ماذا تشتغل؟
1: مستخدم عند شيخ البلد.
0: يا لحسن الصدف، هل تشرفني باسمك؟
1: بولدشمان.
0: وأنا دافيد.

0: لماذا أتيت إلي؟ ماذا تريد مني أيها الرجل؟
1: إنه قادم لأمر يرضيك يا سيدي، وهو إصلاح خطئه بدفع القيمة المدين بها.
0: أهو يدفع لي؟
1: نعم، إنه قريب لي، فقد دفعه نزق الشباب إلى ارتكاب هفوة، وهو يشكرك لتفضلك بستر زلته إلى الآن.
2: نعم نعم،
1: إنه نادم على ما فعل يا سيدي، ولن يعود في حياته إلى مثل هذه الفعلة المنكرة. ويسرني أني وقفت اتفاقا على هذا السر حين جئت تطالبه بمالك، فأتيت أنا لأدفع لك القيمة المتأخرة مع الفائض.
0: انظر سيدي.
1: نعم.
0: هذا هو السند.
1: السند؟ هذا هو دشمن؟
2: نعم.
1: تفضل سيدي بيتي جان.
0: شكرا.
1: خذ بالك.
0: شكرا جزيلا.
1: أما وقد قبضت بالك الآن، فرجائي ألا تخبر أحدا بما حدث، وأن تبقي هذا السر مكتوما حرصا على شرف العائلة بأسرها.
0: كن مطمئن البال يا سيدي.
1: شكرا.
0: فإني ما صبرت إلى الآن إلا حرصا على مستقبل هذا الفتاة وسمعة عائلته المعروفة بالمجد والشرف في هذه القرية.
1: أشكرك، أشكرك كثيرا على هذا الإحساس والعواطف النبيلة. مع السلامة سيدي.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.

0: إنك أنقذت شرفي وحياتي، ولا أدري كيف أفيك هذا الجميل.
1: هيا هيا بنا إلى الفندق، هيا.
0: بكل سرور سيدي، بكل سرور سيد دافيد.

0: أنك لست مدينا بهذا المبلغ وحده، فقل لي كم يبلغ كل دينك؟
1: إنه يبلغ 2000 فرنك تقريبا.
0: ولكن كيف اتفق أنك أنفقت هذا المبلغ الجسيم فوق راتبك؟
1: كل ذلك يا سيدي بسبب هذه المرأة.
0: دون شك. ولكن أترجو السداد؟
1: لقد وعدني الدائنون بالصبر.
0: الصبر، لا تقل هذا القول الساذج. أنت تعلم يقينا كما أعلم بأنهم لا يصبرون عليك إلا أياما معدودات. على أني سأفي عنك هذا المبلغ مقابل مهمة أسألك قضاءها.
1: مر يا سيدي بما تشاء، فإني لا أخالف لك أمرا.
0: إذن اعلم أني منذ 22 عاما كنت أعشق امرأة، وقد اتفق أن زوجها فارقها عاما فولدت مني بنتا، وقبل أن يعود الزوج أرسلت هذه الطفلة إلى مرضعة في جوانبي، وقد اضطررت بعد ذلك إلى مبارحة فرنسا مدة طويلة. فلما عدت لم أجد المرأة، أما تلك المرضعة فكانت تدعى فريمي، وقد بلغني أنها أرسلت الطفلة إلى ملجأ الأيتام. إذن أنا أريد الآن أن أعرف مكان ابنتي وأطلب مساعدتك في البحث معي عنها.
1: إني أساعدك بملء جوارحي، فماذا تريد أن أصنع بالضبط؟
0: إن هذه المرضعة ذهبت إلى شيخ البلد حين كفت أم الطفلة عن دفع نفقتها واستأذنته بإدخالها إلى ملجأ الأيتام.
1: إذن لابد أن يكون هذا التصريح مسجل في دفاتر شيخ البلد.
0: وهذا التصريح سيدي ألا تذكر فيه علامات الطفلة مع اسمها واسم أبويها؟
1: دون شك.
0: إذن أريد منك مقابل ما سأدفعه عنك أن تأتيني بنسخة من هذا التصريح المقيد بالسجل.
1: إنك تطلب إلي قضاء أمر خطير يا سيدي، ولكني لا أتردد لحظة عن قضائه، وإنما لابد لي من معرفة بعض أمور تساعدني على الاستدلال.
0: سل ما تشاء. سل يا سيدي.
1: في أي عام أرسلت الطفلة إلى الملجأ؟
0: بين عامي 1860 و1861.
1: اسم أمها؟
0: أنا فورتي.
1: كيف؟
0: ما لك توقفت عن الكتابة؟
1: إن هذه المرأة يا سيدي متهمة بذنوب فظيعة، وقد هربت من السجن وأرسلت الأوامر إلى شيخ البلد للقبض عليها أينما وجدوها.
0: بل إنها بريئة سيدي، بريئة، حكم عليها خطأ. فإني أعرف هذه المرأة حق العرفان، وهي تسأل الله ليلا نهارا منذ 20 عاما أن ترى ابنتها وتضمها إلى صدرها يا سيدي. وبعد هذا فماذا يهمك من فرار هذه المرأة البريئة؟ لو لم تكن هربت من سجنها لما كنت أتيت إلى جوانبي وأنقذتك من السجن ودفعت عنك كل دينك، فلا تبالي بذلك وساعد هذه الأمة المسكينة على إيجاد ابنتها. أرجوك.
1: سأفعل يا سيدي، سأفعل. فمتى تريد هذه النسخة؟
0: في أقرب وقت.
1: سأتيك بها غدا، فأين أجدك؟
0: اسمع، سأنتظرك هنا للعشاء لأخذ منك النسخة وأعطيك ما تحتاج إليه من المال لسداد دينك، ولكني أرجو أن لا تعود بعد الآن إلى جنونك السابقة. قل لي سيدي، هل هي جميلة تلك الفتاة التي كنت تهواها؟
1: إنها آية في الجمال.
0: ماذا تدعى؟
1: أماندا.
0: أماندا، يا لغرابة الاتفاق.
1: فهل تعرفها؟
0: قد عرفتها يا سيدي، وعرفت الآن أنها قد جرت بك أبعد شوط. عرفت، ولكنها ليست في جوانبي.
1: لقد برحتها منذ بضعة أشهر إلى باريس بعد أن ارتكبت هنا كثيرا من الأثام.
0: ألم يقبض عليها؟
1: كلا، فإنها سرقت المحل الذي كانت فيه، ولكنها أكثرت من التوسل والاستعطاف، فوافقت صاحبة المحل على أن لا تشكوها بشرط أن تعترف كتابيا بالسرقة وأن ترجع قيمة المسروق بعد عام. وكانت صاحبة المحل تريد شكواها، فارتكبت جريمة التزوير كي أدفع عنها، فلما قبضت المال مني أنفقته ولم تسدد ما عليها.
0: وبعد ذلك هل دفعت الدين؟
1: لا علم لي، ولكني لا أعتقد ذلك.
0: سيد أشمان، أين يوجد ذلك المحل الذي سرقته؟
1: في الشارع الكبير رقم 74.
0: على كل، للحديث بقية، أودعك الآن إلى يوم الغد مصحوبة بالنسخة.
1: اطمئن يا سيدي، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. بائعة الخبز. تشخيص المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.
1: عروس الصحراء.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: تحية حب ومودة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: وأطيب الأوقات وأجملها ندعوكم إلى قضائها برفقتنا في هذا اللقاء المحلق في مجالس الأنس والمتعة.
1: وأهلا وسهلا بكم في فضاءات العلم والمعرفة.
0: أيها الأصدقاء الأعزاء، منذ البداية كان دأبنا الإبحار معكم في دنيا العلم والمعرفة،
1: نتحف أسماعكم بكل ما هو مفيد وبكل ما هو جديد.
0: وهدفنا في هذا اللقاء ليس التسلية وتقطيع الوقت، وإنما تقديم المعلومات المشوقة
1: وإثارة حب المعرفة والاستطلاع في نفوسكم، لعلنا نساهم في إنماء ذاكرتكم وبناء شخصيتكم المعرفية.
0: ولا شك في أنكم تشاركوننا الرأي بأن المعرفة يجب أن تكون متوافرة وميسرة للجميع،
1: خصوصا في عصرنا، عصر التقدم العلمي وتدفق المعلومات
0: وسهولة الحصول عليها. سأطرح عليك هذا السؤال.
1: نعم تفضل، ما هو؟
0: لماذا لا تتكلم جميع الشعوب اللغة نفسها؟
1: سؤال جميل، طبعا لديك الجواب.
0: بالتأكيد، ولكن أريده منك.
1: لا لا لا، أنا لا أتقدم عليك في هذا المجال.
0: ما هذا التواضع يا جمانة؟ حسنا، دعيني أفترض هذه المقولة القائلة: إن جميع الناس كانوا في البداية يتكلمون لغة واحدة لأنهم كانوا قلة، ولكن مع مرور الزمن تكونت عدة لغات وانتشرت في مختلف أنحاء العالم.
1: حسنا، أنا مسلمة معك بهذه المقولة.
0: ومع تزايد عدد السكان أخذت بعض الجماعات تتنقل من منطقة إلى أخرى طلبا للماء والكلى، فكان يصادفها في موطنها الجديد بعض التغييرات في العادات والحاجيات، عادات جديدة، إذ إن بعض المفردات التي كانوا يحتاجونها في وطنهم القديم لم تعد محتاجا إليها في الوطن الجديد. وهكذا فإن لغة قديمة قد تبدلت أو بطلت، ولغة جديدة قد ولدت وسادت. وأحيانا كان يصادف وجود شعوب في الوطن الجديد فتمتزج لغة القادمين مع لغة السكان الأصليين، فيتوالد عن ذلك لغة جديدة. وعندما كانت لغة الشعوب القادمة تتغير بشكل طفيف عن لغة الأم، فإن لغتهم هذه كانت تسمى لهجة. ومع مرور الوقت تعددت الكلمات والأصوات والقواعد، فتكونت عدة لغات في هذا العالم الكبير.
1: شكرا للتوضيح يا فؤاد، ولكن أريد منك أن توضح لي الأمر أكثر.
0: حسنا، سأعطيك مثلا. إن شعوب أوروبا كانت في البداية تتكلم اللغة اللاتينية واللغة الألمانية، ولكن عندما تزايد عدد سكانها وتبدلت الأوطان توالدت وتكونت اللغات الجديدة حسب كل موطن. فاللغات الإسبانية والفرنسية والبرتغالية انشقت وتطورت عن لغتها الأم اللغة اللاتينية، وكذلك هي الحال في اللغات الإنجليزية والنرويجية والدنماركية والهولندية التي هي الأخرى توالدت عن لغتها الأم الألمانية.
1: هنا يستحضرني سؤال، أتمنى أن أجد لديك جوابا. لغتنا العربية، من من الشعوب أول من نطق بها؟
0: يقال إن آدم وأبناءه سام وحام هم أول من نطق بلغة الضاد، وعندما جاءوا إلى بابل تبلبلت الألسن وأصبح كل ولد لآدم يتكلم لهجة، وبقي سام أحد أبناء آدم يتكلم اللغة العربية. ويقال أيضا إن نبي الله إسماعيل كان يتكلم اللغة العربية، والله أعلم.
1: انتظرونا بعد هذه المحطة الموسيقية لنتابع معكم بقية فقراتنا لهذا اللقاء، لقاء الأنس.

0: عندما نكتب أو نقرأ كم يصرف الجسم من وحدات الكالوري؟
1: تسأل عن السعرات الحرارية؟
0: وهل هناك فرق؟
1: طبعا لا.
0: إذن أجيبيني عن سؤالي.
1: أنا لا أعرف الكمية بالتحديد، كل ما أعرفه هو أن الجسم بحاجة إلى كمية معينة من الكالوري لكي تستمر الحياة.
0: حسنا، نحن متفقان إذن على أن للسعرات الحرارية دورا أساسيا في بناء أجسامنا.
1: نعم متفقان.
0: إذن دعينا نعرف مستمعينا إلى هذا الدور.
1: لا بأس، تفضل.
0: من المعلوم أن الطعام يذوب في الجسم من خلال اتحاده مع الأكسجين، فهو يحترق كالوقود، والطريقة التي تقاس بها وظيفة هذا الوقود تتم بواسطة السعرات الحرارية الكالوري.
1: وعلى هذا فإن كل نوع من الطعام حينما يحترق يؤمن عددا معينا من الكالوري، فمثلا جرام واحد من البروتين يؤمن 4 كالوريهات، وجرام واحد من الدهن يؤمن 9 كالوريهات.
0: سأطرح عليك السؤال التالي: ما هي الكمية التي يحتاجها الجسم يوميا من السعرات الحرارية؟
1: في الواقع هذه الكمية تتوقف على العمل الذي يقوم به الجسم، فالإنسان يحتاج فقط إلى 1680 كالوري يوميا إذا كان في حالة راحة مطلقة.
0: وإذا كان يقوم بعمل معتدل كعملنا نحن الآن؟
1: هذا الرقم يقفز إلى 3360 كالوري يوميا، أما إذا كان يقوم بعمل شاق فالجسم يحتاج إلى 6720 كالوري يوميا.
0: لنفترض أن جسمنا أخذ كمية من الكالوري أكثر من حاجته، ماذا يفعل بها؟
1: إنه يستعمل ما يحتاجه ويختزن الباقي لاستعماله مستقبلا، وإذا تراكمت تصبح دهنا.
0: لهذا فإننا نجد قائمة لدى اختصاصيي الأغذية تحدد فيها كمية الكالوري لكل نوع من الطعام.
1: نعم يا فؤاد، فهم يستعملون هذه القائمة من أجل تقديم الإرشادات اللازمة لمرضاهم وزبائنهم الذين يودون تخفيف أوزانهم وتنحيف أجسامهم.
0: والآن كيف تقيمين معلوماتك عن الكالوري؟
1: لا بأس بها.

0: السيارة من الاختراعات المهمة التي سهلت على الإنسان تنقلاته ووفرت له خدمات ضرورية.
1: لكن من اخترع هذه السيارة؟
0: على نقيض الكثير من الاختراعات العظيمة، لا أحد يستطيع أن يدعي الفضل في اختراع السيارة، فقد تم إنجاز هذا الاختراع نتيجة للكثير من الأفكار ونتيجة العديد من التجارب التي بذلت خلال عشرات السنين.
1: وكانت أول سيارة عملت بمحرك ذاتي الاندفاع تلك التي صنعها الفرنسي نيكولا كونير، وكانت عربة بطيئة ذات 3 عجلات بمحرك بخاري.
0: وفي سنة 1789 حصل الأمريكي أوليفر إيفنز على أول براءة اختراع لسيارة تسير باندفاع ذاتي، وكانت ذات 4 عجلات ومزودة بعجلة تجديف بحيث تستطيع السير في اليابسة وفي الماء، وكان محركها بخاريا.
1: وفي 80ات القرن 19 ظهر اختراعان قيد لهما أن يسفرا عن السيارة التي نعرفها اليوم. أحدهما كان سيارة تسير من خلال محرك ذي احتراق داخلي يشغل بطريقة كهربائية ميكانيكية.
0: وفي سنة 1887 وضع الألماني جوتليب ديملر سيارة تسير بالوقود، ليأتي بعده في أمريكا الأخوان فرانك وتشارلز بوربا ليصنعا أول سيارة تسير بطريقة ميكانيكية، وذلك عام 1892. وتدريجيا بدأ يظهر الشكل المألوف للسيارة كما نعرفها الآن، وأصبحت سيارتنا العصرية تحفة جميلة. وأصبح التعدد في النماذج وفي التنافس على آخر التقنيات والكماليات سمة من سمات العصر.

0: ذهب جحا إلى السوق واشترى حمارا وربطه بحبل وسحبه وراءه ومشى، فتبعه لصان، فأخذ أحدهما الحمار وهرب، أما الآخر فوضع الحبل حول عنقه وجحا لا يدري. وفي الطريق التفت جحا فوجد إنسانا مربوطا بالحبل فتعجب وقال:
1: يا هذا، أتعرف أين حماري؟ ثم لماذا أنت مربوط بهذا الحبل؟
2: أتسأل عن حمارك؟ فأنا ها هو.
1: عجبا، وكيف وأنت آدمي؟
2: يا جحا، يا سيد العقلاء والنبهاء، سأروي لك قصتي. وإياك من أن تغضب علي.
1: هات أخبرني، ما هي قصتك أيها الشقي؟
2: كنت عاقا لوالدتي، فدعت الله علي أن يمسخني حمارا. فلما أصبح الصباح قمت من نومي فوجدت نفسي ممسوخا حمارا، فذهبت أمي إلى السوق وباعتني للرجل الذي اشتريتني منه.
1: ماذا أسمع؟
2: دعني أكمل، أرجو أن لا تقاطعني. الآن أحمد الله لأن أمي رضيت عني، فعدت آدميا كما ترى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الرجل التائب، حل الحبل من عنقك واذهب إلى سبيلك، ولكن إياك ثم إياك أن تغضب أمك مرة أخرى. اذهب والله يعوضني عنك خيرا.
0: وفي الأسبوع الثاني ذهب جحا إلى السوق ليشتري حمارا جديدا، فوجد حماره الذي اشتراه من قبل، فتقدم نحوه وقال:
1: يا مشؤوم، أعدت إلى عقوق أمك من جديد؟ ألم أقل لك لا تغضبها؟ ابق كما أنت، فأنت تستحق ما حل بك.
0: ما زلنا معكم في أجواء لقاء الأنس.

0: ينقسم الأدب عموما إلى قسمين. الأول ما هو قائم بالطبع، أي ما فطر عليه الإنسان من الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة كالصبر والكرم والحلم والمروءة.
1: أما القسم الثاني فهو تحصيلي كسبي، أي يكتسبه الإنسان من خلال الدرس والتعلم والحفظ والتأمل.
0: وموضوع علم الأدب هو الكلام، سواء كان منظوما أو منثورا، من حيث فصاحته وبلاغته وفنونه وأساليبه التعبيرية الجميلة ومحسناته اللفظية. أما فائدته فتتجلى في أنه، أي علم الأدب، يعصم صاحبه عن الجهل والزلل، ويروض الأخلاق، ويلين الطبائع، ويحسن الذوق، ويجمله، وينهض بالهمم إلى طلب المعالي والتحلي بالمكارم. ولكن ما هي فنون الأدب يا فؤاد؟
1: تكاد تتفق جميع لغات العالم بقديمها وحديثها على قسمة الأدب إلى جنسين كبيرين، هما الشعر والنثر، وتحت هذين العنوانين تندرج بقية فنون الأدب. وهكذا نجد في الأدب العربي فنونا منوعة، وكل فن قائم بذاته. فهناك فن الشعر، وفن الخطابة، وفن القصة، وفن المراسلة، وفن الإنشاء، وفن المناظرة، وفن المقامات، وغير ذلك من الفنون الأدبية الأخرى.
0: حسنا، سأطرح عليك يا فؤاد هذا السؤال. إذا كان علم الأدب يتفرع إلى قسمين، هما النثر والشعر، فأيهما أسبق في الوجود، النثر أم الشعر؟
1: سأجيب عن هذا السؤال مستعينا بآراء الباحثين والمؤرخين، فأكثرهم يعتبر أن الشعر هو أسبق في الوجود من النثر، لأن الشعر هو الصورة التعبيرية الأدبية الأولى التي ظهرت في حياة الإنسان منذ العصور القديمة، وهو وليد الفطرة والنزوع الوجداني إلى التعبير عن أحاسيس الإنسان وعواطفه إزاء ما يدور حوله في الحياة.

قال أحد الشعراء: لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب. قد يشرف المرء بآدابه فينا، وإن كان وضيع النسب.

0: وقال آخر: إن الجواهر درها ونضارها هن الفداء لجوهر الآداب، فإذا اكتنست أو ادخرت ذخيرة تسمو بزينتها على الأصحاب. فعليك بالأدب المزين أهله كيما تفوز ببهجة وثواب.
1: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من

0: إلى هنا ينتهي معكم لقاؤنا.
1: نأمل أن نكون قد أتحفنا أوقاتكم بالفائدة والمنفعة.
0: لقاؤنا معكم في مثل هذا الوقت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إلى اللقاء مع لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

0: مقامات وحكايات،
1: مقامات وحكايات،
0: برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي.

بسم الله جل جلاله والحمد لله عم نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قامات وحكايات. مستمعينا الأعزاء، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اليوم مش نحكيه في مقامات وحكايات على قامة من قامات التلاوة، ونبدأ رحلتنا الصوتية اللي نصحبكم فيها إلى عالم القراءات والتلاوات والمقامات، حيث تمتزج عذوبة الصوت بجلال النص القرآني. اليوم إن شاء الله سنستعرض حكاية قارئ استثنائي نقش اسمه في سجل عباقرة التلاوة، ولكن بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء.

شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله.

0: برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
1: أرجعكم مستمعينا الأعزاء مع شيخ المقامات ومع قارئ استثنائي نقش اسمه في سجل عباقعة التلاوة، إنه الشيخ مصطفى إسماعيل سيد المقامات الصوتية. مستمعينا الأعزاء، الشيخ مصطفى إسماعيل أبدع في تحويل الآيات إلى سمفونية إيمانية فريدة. نبدأ رحلتنا مستمعينا الأعزاء بالتعرف على شخصية الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي ولد سنة 1901 في قرية ميت غزال بمحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية. منذ طفولته أظهر الشيخ مصطفى إسماعيل موهبة فريدة في حفظ القرآن الكريم، حيث أتم حفظه قبل بلوغ سن 12. لكن لم يكن حفظ القرآن وحده هو ما ميزه عن غيره من حفظة كتاب الله تعالى في عصره. فاصل ورجعين مكملين معاكم مقامات وحكايات.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكيه على الشيخ مصطفى إسماعيل. قلنا اللي أتم حفظ القرآن في سن مبكرة ولم يبلغ السن 12 من عمره، ولم يكن حفظ القرآن وحده هو ما ميز الشيخ مصطفى إسماعيل عن أقرانه، بل لما وهبه الله من نعمة ولما امتلكه من صوت مميز وقدرة خارقة على التنقل بين المقامات الموسيقية في تلاوته لكتاب الله تعالى. هذه الموهبة جذبته إلى عالم التلاوة وإلى مشايخ التلاوة الكبار في عصره، فصار تلميذا نابغا يتعلم منهم فنون الأداء القرآني، حتى أصبح الشيخ مصطفى إسماعيل هو المعلم الذي يتعلم منه الآخرون. تلاوة قصيرة ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

0: وحكايات، برنامج يعرض لكم فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف المقامات بتونس والعالم العربي والإسلامي.
1: مستمعينا الكرام، من الأمور التي جعلت الشيخ مصطفى إسماعيل قارئا لا ينسى هو استخدامه البارع للمقامات الصوتية. فالمقام بالنسبة للشيخ مصطفى إسماعيل ما كانش مجرد قالب موسيقي، بل كان أداة للتعبير عن معاني النص القرآني، وهذا التعبير كان بعمق وبإحساس بليغ إلى درجة. استعمل الشيخ مصطفى إسماعيل مقام رست، اللي هو كما حكينا عليه في حصص سابقة مقام العظمة، مقام الوقار. استخدمه الشيخ مصطفى إسماعيل في آيات الجلال وغيرها من الآيات لتعكس كبرياء المولى جل جلاله وعم نواله، وتمنح المستمع شعورا بالرهبة والجلال. فاصل ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ونحكيه في مقامات وحكايات على الشيخ مصطفى إسماعيل اللي استعمل المقامات بأفضل الاستعمال، استعمل مقام الرست واستعمل أيضا مقام البياتي اللي هو مقام الهدوء، مقام الطمأنينة، وكان هذا المقام المفضل لدى الشيخ مصطفى إسماعيل خاصة عند قراءة الآيات التي تتحدث عن الرحمة وتتحدث عن المغفرة، وعندما تستمع إليه في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين تشعر وكأن الرحمة تحيط بك. من المقامات التي استعملها أيضا الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوته لكتاب الله تعالى مقام الصبه اللي هو مقام الحزن، مقام الشجن، وكان الشيخ مصطفى إسماعيل يوظف هذا المقام لإبراز الألم وإبراز المعاناة، كما في قوله تعالى فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حكاية على سيدنا يعقوب عليه السلام وحزنه على ابنه سيدنا يوسف على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام.
1: مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج يعرض لكم.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

من المقامات أيضا مستمعينا الأعزاء اللي أبدع فيها الشيخ مصطفى إسماعيل مقام السيكا، اللي هو مقام الفرح ومقام البشارة، واللي برع فيه الشيخ مصطفى إسماعيل أيما برع وأبدع فيه أيما إبداع، خاصة في الآيات اللي تحكي على الفرح وتحكي على الانتصار. ويكفينا مثال أنه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح أبدع فيها الشيخ مصطفى إسماعيل. نسمع ما تيسر من كتاب الله ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.

أرجعكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، ونحكيه على الشيخ مصطفى إسماعيل اللي لم يكن قارئا فقط، بل كان أسطورة تحمل في طياتها العديد من الحكايات المؤثرة، منها حكاية البكاء في التلاوة. يحكى أن الشيخ مصطفى إسماعيل قرأ ذات مرة قول الله تعالى: وجاءت سكرة الموت والحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قرأها الشيخ مصطفى إسماعيل بمقام الصبا، فأبكى الحاضرين من شدة التأثر، لأن الأداء متاعه كان يحمل الحزن العميق، وكأن الكلمات تخرج من قلبه لا من حنجرته فقط.

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات. وحكينا اليوم على الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله اللي توفى وغادر عالمنا في عام 78 و900 وألف، إلا أن صوته الشجي وصوته الجميل تربع على عرش قلوبنا وعلى عرش التلاوة. فكان الشيخ مصطفى إسماعيل ولا يزال حيا في قلوب المسلمين بصوته وبحضوره وبأدائه المتميز. كان الشيخ مصطفى إسماعيل مدرسة خرجت أجيالا من القراء، وما زالت تلاوته مصدر إلهام للقارئين والمستمعين على حد سواء. اليوم مستمعينا الأعزاء ونحن نستمع إلى تسجيلات الشيخ مصطفى إسماعيل، نتعلم كيف يمكن للصوت البشري أن يصبح وسيلة لنقل معاني القرآن الكريم بشكل يفوق الكلمات، ليخترق القلوب ويزرع فيها الإيمان. أعزائي المستمعين، كان هذا لقاءنا مع عبقري من عباقرة التلاوة القرآنية الشيخ مصطفى إسماعيل، اللي جعل من المقامات لغة تترجم معاني القرآن الكريم. وفي آخر الحلقة أترككم مع سؤال للتأمل: كيف يمكننا اليوم أن نحافظ على هذا التراث العظيم وأن نطور أداء التلاوة بما يناسب العصر دون أن نفقد أصالته؟ دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء جديد من برنامجكم مقامات وحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

أيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

0: يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: صدق.

وشروق الفكر لمح من سماك.

0: طيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن تمن بالشفاء على كل سقيمي.

يا رب، يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، اشملنا بواسع رحمتك وفرج كروبنا وأزل عنا الهموم.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حديث متفق عليه. في هذا الحديث النبوي الشريف الذي أورده الإمام النووي في كتابه الجليل لرياض الصالحين بيانا لجوانب من هدي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الهدي الذي اتسم بالشمول والعموم والإحاطة بكل أبواب الخير والصلاح والفلاح العاجل والآجل، هذا الهدي الذي تتحقق به عند العمل به وبما جاء فيه الحياة الحقيقية والحياة السعيدة والحياة التي تحصل بها مرضاة الله سبحانه وتعالى.

في هذا النوع من العطاء أحاديث كثيرة ترغب في الصدقة وتعد بعظيم الأجر وجزيل الثواب على من يبذل ماله ابتغاء لمرضاة الله، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والصدقة مثلما تكون بالكثير تكون بالقليل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث في هذا الحديث وغيره يبدو جليا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعل الصدقة العطاء والبذل سجية في المسلم مهما كانت حالته المادية. فالعطاء والجود والكرم ليس حكرا في الإسلام على الأغنياء، بل هو مندوب ومستحب من الجميع. كل يجود على قدر طاقته وما في مستطاعه، والله تبارك وتعالى يتقبل من الجميع طالما وأن نواياهم ببذلهم وعطائهم خالصة لوجه الله، لا يبتغون إلا مرضاته والثواب منه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الصدقة وهذا الحديث يوسع مجالاتها وميادينها، مظهر من مظاهر الشكر لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وبالصدقة يستبقي ويدي ويديم العبد المؤمن المتصدق نعم الله عليه، بل يجعل هذه النعم تزيد. يقول جل من قائل ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان المعبر عن ما في الجنان أي القلب، وبالأفعال بما يمكن أن تقدمه اليدان من عطاء بشتى أنواعه ومنها المال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي على كل عضو من أعضاء جسم الإنسان مهما صغر، الإصبع ورأس الإصبع والأنملة، كل أجزاء جسم الإنسان مهما صغرت الأعضاء تجب عليها الصدقة شكرا لله عليها. وتوجه هذه الصدقة إلى المحتاجين من عباد الله، ولا يتصور أن يحتاج الله لما تحتاج إليه المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى غني عن عباده. والصدقة على كل عضو على كل سلامة في جسم الإنسان يكون بتسخيرها لما يرضي الله، فيطاع بها ولا يعصى بواسطتها. ومن الصدقة على كل عضو في الإنسان أن يعود صاحبها بها بخير على من حوله من المحتاجين من عباد الله. ويفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فيجعل من الصدقة عملا متواصلا ما دام الإنسان على قيد الحياة، وهي متجددة كل يوم تطلع فيه الشمس. ويفتح الإسلام الباب للمسلم كي يظل الثواب والأجر يلحقه حتى بعد وفاته وانقطاع عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهناك الصدقة الجارية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم القول في بيان أبواب الصدقة فيجعل منها العدل بين الناس، وهو هنا بمعنى الإصلاح بين متهاجرين متخالفين متخاصمين، بأن يعيد الوصال والحب بينهما بعد أن كان متنافرين متنازعين. إنه إصلاح ذات البين، والذي يقابله إفساد ذات البين. وقد اعتبر الإسلام ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبر ذلك من أشد الذنوب وأنكرها، واعتبر القائم بها من أبغض عباد الله إلى الله. فالعدل بين الناس بإصلاح ما فسد بينهم صدقة. يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة أخرى للصدقة فيجعل منها إعانة الرجل على ركوب دابته، ويشمل ذلك كل مركوب وما أكثر

0: أولئك الذين يحتاجون إلى من يساعدهم على الركوب من العجزة لتقدم سن وشيخوخة أو مرض أو إعاقة أو زحام أو غير ذلك مما يرى ويشاهد في الحياة اليومية، ويمكن للمسلم أن يحصل له بواسطة القيام به الأجر والثواب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه. ويبين عليه الصلاة والسلام أن الكلمة، مجرد الكلمة إذا كانت طيبة، هي صدقة. وأفضل كلمة يقولها المسلم: لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكذلك بقية الأذكار والتسابيح والصلوات والدعوات امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة على رسول الله، وهي من أفضل الطاعات ومن أفضل ما يتقرب به اللسان إلى الله، العبد بلسانه إلى الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك الدعاء الذي هو مخ العبادة، فكل ذلك صدقة. ومن الكلمة الطيبة التي هي صدقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير وغير ذلك كثير. ثم قال رسول الله: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فبكل خطوة يخطوها الساعي إلى الصلاة تمحى سيئة وتكتب حسنة. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشائين إلى المساجد لأداء الصلاة بالأجر والثواب العظيم. المشائين إلى المساجد خصوصا في الظلمة. ويختم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وهي في حديث آخر شعبة من شعب الإيمان ودرجة من درجاته. وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

الشعراء الذين يشخصون الأزهار وكأنها نفوس بشرية كانوا من شعراء الحدائق السلطانية، فهم على صلة بهذه الحدائق الغناء، لذلك فهم يجيدون تشخيص الزهور وتقديمها في حالات الغيرة بين النباتات التي تتباهى بجمالها، على أن وصف الزهور لم يعرف في النصوص الأدبية بقدر ما يوصف في الأدب العربي، فقد ساهم الأدباء وشعراء العرب في إثراء الوصف شعرا ونثرا من المشرق العربي إلى الأندلس. وعلى ذكر النرجس، فقد وصفه ابن المعتز بقوله: عيون إذا ما عاينتها فكأنما مدامعها من فوق أجفانها در، محاجرها بيض وأحداقها صفر وأجسامها خضر وأنفاسها عتر. وقال أيضا: وعندنا نرجس أنيق تحيا بأنفاسه النفوس، فكأن أجفانه بدور وكأن أحداقه شموس.

يتصور أحد الشعراء الإيرانيين وهو أبو إسحاق أن النرجس يمكن أن نشبهه بخبزة في وسطها أصفر بيض، ويمكن أن نشبهه أيضا في أذهان آخرين بدينار ومن حوله 6 دراهم. يقول جلال الدين السيوطي إضافة إلى ما قيل بأن كل شيء يغذي الجسم والنرجس يغذي العقل. وقال جالينوس الفيلسوف: من كان له رغيف فليجعل نصفه في النرجس، فإنه راعي الدماغ والدماغ راعي العقل. أبيات كثيرة جاءت في وصف النرجس، ومنه ما قاله ابن المعتز في هذين البيتين: نرجسة لا تزال محدقة، لم تكتحل قط لذة الغمض، أمالها القطر فهي باهتة، تنظر فعل السماء بالأرض. ولد ابن المعتز الكثير من الوصف الجميل. وهناك عامل آخر ساهم في تشخيص الزهور، ألا وهو الأدب الصوفي الذي طبع أدب القرون الوسطى. وقد اهتم بعض الباحثين بالأدب الصوفي في عصور مختلفة، وخاصة في عهد الخلافة العثمانية. أما الأندلسيون فقد اهتموا بالزهور لافتتانهم بالطبيعة الأندلسية، وإلا لم يظهر لنا شاعر في مثل ابن خفاجة وابن الزقاق وغيرهما. وقالوا في النرجس: الجسم قضيب من زمردة، والجفن من فضة، والعين من ذهب. وقيل أيضا: وعندنا نرجس أنيق، تحيا بأنفاسه النفوس، كأن أجفانه بدور، كأن أحداقه شمس.

على ذكر الوصف، فهذه واحدة من هذه القصائد الحدائقية التي اشتعلت فيها الغيرة بين الزهور. خجل الورد حين لاحظه النرجس من حسنه وغار البهار، فعلت ذاك حمرة وعلت ذا صفرة واعترى البهار اصفرار. وغدا الأقحوان يضحك عجبا عن ثنايا لثامهن نظار. ثم نم النمام واستمتع السوسن لما أذيعت الأسرار. عندها أبرز الشقيق خدودا صار فيها من لطمه آثار. سكبت فوقها دموع من الطل كما تسكب الدموع الغزار. فاكتسى البنفسج الغض أثواب حداد قد خانها الاصطبار. ثم نادى الجزاء في سائر الزهر فوافاه جحفل جرار. فاستجاشوا على محاربة النرجس بالجرم الذي لا يبار. فأتوا في جواشن سابغات تحت سجف من العجاج يثار. ثم لما رأيت ذا النرجس الغض ضعيفا ما إن لديه انتصار، لم أزل أعمل التلطف للورد حذارا أن يغلب النوار. فجمعناهم لدى مجلس فيه تغنى الأطيار والأوتار. لو ترى ذا وذا لقلت خدود تدمن اللحظة نحوها الأبصار. في هذه القصيدة يبدو الورد هو ملك الزهور، فالشاعر تلطفه للتدخل وفض النزاع بين الأزهار.

تعود شعراء الحدائق وصف الزهور، ومنهم من سمي بشاعر الروذيات وهو الصنوبري الحلبي الذي يقول: قد أضحك الروذ مدمع السحب، وتوج الزهر عاصب القذب، وقهقه الورد للصبا، فغدت تملأ فاه قراضة الذهب، وأقبلت بالربيع محدقة كتائب لا تخل بالأدب، فغصنها قائم على قدم، والكرم جاف له على الركب، والسحب وافت أمام مقدمه، له ترش الطريق بالقرب، والأرض مدت لمشيته مطارف من رياضها القشب، والطل فوق المياه منتثر، فهو لكأس الغدير كالحبب، والقضب مالت لسجعها طربا، ونحن منها أحق بالطرب، فقم بنا ننهب السرور وعش من التهاني في حسن منقلب، ولا تذع فرصة الزمان فما تعلم ما في حوادث النوبي.

يقال إن أشعار الصنوبري من رياحين الشعر، أما البحتري فقد أصابته حالة من الغيرة عند سماعه وصف الصنوبري، فنظم أبياتا يصف فيها قدوم الربيع بقوله: من شم طيب الربيع يقل للمسك مسك وللكافور كافور.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم طيب جويلي.

0: عروس الصحراء.
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يواصل اليوم عوان وإطارات شركة سيتاب بالبرمة في شن إضراب حضوري عن العمل انطلق أمس، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية. يستقبل اليوم الميناء التجاري بجرجيس الباخر قرطاج بعد أن غادرت أمس ميناء مرسيل الفرنسي فول رحلات هذا الموسم. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعماله النظر في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. دوليا استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح أمس جراء غارات شنها الطيران المحتل الصيني على مدينة غزة بحسب مصادر محلية. أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات من قول رئيس دونالد ترامب إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب قد انتهى. تالموشاس في أمان الله.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هذه بدايتنا معكم مستمعينا, صباحكم فل, صباحكم اسعد ليام, تحياتي لكم وين ما كنتوا تبعوا فينا. بدينا معكم صبحيه اليوم بصلاح النبي, ان شاء الله ديما معكم بطاقه ايجابيه, بنهير مزيان ان شاء الله من تو حتى للعشرة متاع الصباح, التوقيت اللي تعودتوا به ان شاء الله بدايه من الشبكه الصيفيه اللي بدينا الورود ديما من 6 للعشرة متاع الصباح. تحياتي لكم الناس الكل, ان شاء الله صباحكم احلى صباح. فريق كامل باش يامن لقاء اليوم في الاخراج تقني حسن محمدي. صباح النور حسن, أهلا وسهلا بيك. أكيد نحيي زملائنا في غرفة الهاتف, كيف زملائنا في قسم الرياضة, إن شاء الله باش يلتحقوا بنا في آخر الأخبار الرياضية مع 7:30. كيف باش يكونوا حاضرين مع مراسلينا في كل مكان, باش يكونوا حاضرين من بنجردان, من جرجيس, من جربة, وضيوفنا اللي باش ينورونا إن شاء الله اليوم في حسن, إن شاء الله نكونوا مواكبتية وأكيد تثمينا لكل فقرة, إن شاء الله نكونوا في فقرة السلامة المرورية, فقرة أخبار البورصة والعديد من الفقرات الأخرى إن شاء الله تتعودوا بها كل نهار خميس. معكم من أمام الميكروفون عفاف البرهومي, نصبح عليكم الناس كله, نتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد مبارك. بعد شوية باش نعملوا طلع على أحوال الطقس, كيف نذكركم بأوقات الصلاة لليوم ومجموعة من الأحداث صارت في نهار كيما اليوم, إن شاء الله ديما نهاركم تعدوه بالطاقة الإيجابية, وإن شاء الله صيفكم فيه برشا أخبار سارة يا رب إن شاء الله, قولوا أمين, لأن ديما الواحد يتفائل بالخير بحول الله كان الخير. 6:21 هذا توقيتنا مباشرة, عدلوا ديما الموجة على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. تحية لكل تقنينا في إذاعة بانوراما وكل مستمعينا في تونس الكبرى.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. 6:19 دقيقة هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة طوين وإذاعة بانوراما. نحييكم الناس الكل وأكيد نصبح عليكم بالخير واليوم والبركة إن شاء الله. نهار طيب للجميع. الخميس 9 جويلية 2026 الموافق 24 من شهر محرم من عام 1448 للهجري. نذكركم بأوقات الصلاة بالنسبة لليوم الخميس. الصبح كان على 3:34 صلاة الظهر إن شاء الله مع منتصف النهار، و30 دقيقة صلاة العصر إن شاء الله مع الساعة 4:06 صلاة المغرب لليوم إن شاء الله مع الساعة 7:34 صلاة العشاء إن شاء الله مع الساعة 9:13. الشروق كان على 5:15 ولت الشموسة تطلع بكري شوي، والغروب إن شاء الله بشتغيب الشموسة مع 7:32. وصلنا للأسبوع 27 من سنة 2026 واليوم 190 ما شاء الله من سنة 2026. بطبيعة إن شاء الله النهار كل نهار في حياتنا ديما نتفائلوا فيه بالخير، ديما نتمنى الخير وإن شاء الله يا ربي بصحة الأبدان بالصحة والعافية. ذيك هي رأس المال إن شاء الله. ربي يحفظكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق نقولكم ربي عاونكم وحيدة وحيدة توصلوا سلامات، وللناس اللي ممكن رجع عمل خدمة في صبحية اليوم نقولكم إن شاء الله تعدت ليلة باهية. عمل نعرف العمل الليلي ديما مرهق برشا، إن شاء الله ربي عاونكم الناس الكل والناس اللي متوكل على ربي تو تسترزق وحطت السلع نتاعها في الأسواق وبدأت ممكن ترتب في السلع وقاعدة تسمع فينا، فنقولكم إن شاء الله ربي يجيب لكم القسم وربي يحفظكم الناس الكل. خلينا نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية باش نعملوا طلع على طقس اليوم. خلينا ناخذوا على الأقل تفاصيل أولى لأن ديما التحيين يبقى أول بأول بالنسبة لأحوال الطقس بعد ما عشنا تقريبا يومين ارتفاع درجة الحرارة. أكهو الصيف ديما معروف وخاصة شهر جويليا بدأ في استقرار نوعي بعد ما عشنا في شهر جواب مجموعة من التقلبات الجوية. إن شاء الله باش نعملوا طلع على أحوال الطقس في انتظار نرجع على مجموعة من الأحداث صارت النهار كيما اليوم. وديما نقولكم سيسر وحكم بالنسبة للناس الآن في الطريق إن شاء الله ربي معاكم. يلا نواصل بالإيقاعات.

إيقاعاتنا ما زالت متواصلة معكم مستمعينا في توقيت 36 دقيقة. نقول لكم صباحكم فل، صباحكم أسعد الأيام، وأكيد برشا من الناس المتابعة لنا وخاصة تحب تطمن على أحوال الطقس عمن هير سخون وإلا فمن سيما. على كل حال ديما توقعوا راهو في الصيف وخاصة مع شهر جويلية أو ديما تكون ارتفاع درجة الحرارة موجودة، ولكن عموما حسب آخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي يتوصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا خاصة بالسواحل الشمالية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فهادئ ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات وتوصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، هذا حسب آخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.tn. ما ننسوش ديما نسمع في الليل وخاصة الطقس الليل يبرد شوية الحقيقة مقارنة بالنهار، ولكن ديما درجات الحرارة المسجلة على كامل اليوم تختلف بطبيعة الحال على الأرقام اللي تحدثنا فيها، ولكن يبقى التحييم بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة. ديما نحاولوا معناتها نبهوا كل الناس أنها ترد بالها، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى مناطقنا في الجنوب الشرقي ديما يكون درجات القصوى بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي بالمناطق الساحلية الشرقية. على كل حال نحاولوا في الإطار هذا ديما نشربوا برشا ماء، نحاولوا نلبسوا المظلة بالنسبة للناس اللي تخرج ممكن هيك في ساعات عمل معناتها تكون فيها درجات الحرارة عالية برشا. وديما نذكركم أنكم خاصة كبار السن ما تخلهم مش يقضوا قضيتهم هكا في ارتفاع درجات حرارة كبيرة، نحاولوا ردوا بالنا عليهم، نحاولوا أن حتى كيفاش يعتمدوا على روحهم يقولك نخرج للسوق عاد شبيه ونعمل على روحي والكل، فنحاولوا أن نخلوهم يخرجوا على بكري شوية هكا في البرود. إن شاء الله ربي يحفظهم مسنين في كل مكان وربي يخليهم لنا إن شاء الله، لأن نعرف بارشة من المتقاعدين من كبار السن اللي هما معناتها مازالوا يحركوا مازالوا يمشوا يجوا يهزوا حاجات ويقضوا والكل، فإن شاء الله ربي يخليهم لنا ربي يحفظهم. فقط الردوا بالنا ديما من ارتفاع درجات الحرارة ومن طقس سخون. معاكم من الناس الكل ديما نقولوا إن شاء الله طريق آمن، إن شاء الله تنيزين، إن شاء الله بالسلامة للجميع. وأكيد بعد شوية باش نذكركم ببرمجة اليوم زاد كيف مجموعة من الأحداث صارت في نهار كما اليوم، والنصائح في السلامة المرورية مهمة جدا لما نذكروا في كل مرة مثال إن شاء الله نعرفكم تعرفوا كل شيء، لكن النصيحة والتحسيس والومضات التحسيسية ديما مهمة جدا خاصة لمستعملي طريق لحديثي العهد خاصة. ديما نحاول نقدم لهم نصيحة ونفيدهم الناس الكل. نواصل معكم بالإيقاعات وإن شاء الله نهاركم زين مستمعينا في كل مكان.

وهذا محسن الشريفي. وصلنا للستة وتسعة وثلاثين دقيقة. نحيي كل الفلاحة، كل الناس اللي تبع فينا، البحارة، الرعاة، كل القطاعات. الحقيقة ربي عاونكم الناس الكل. نعرف من المهنة المتعبة جدا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. اليوم نقول لكم سيسر روحكم، حافظوا على روحكم إن شاء الله هيك بالإيقاعات وبالمواكبات. نواصلوا معكم المشوار مستمعينا، بعد شوية باش نمشوا للنصيحة في السلامة المرورية. ولكن قبلها خلنا نعطيكم فكرة على امتداد يوم كامل شو باش تتابعوا معنا على موجات إذاعة تطاوين. ورد الصباح يتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. فيما بعد صباح الألحان كالعادة، مجموعة من الأنغام والإيقاعات اسمها من اختيارات فاتن رحموني مع العشرة ودقيقتين. منتصف الأسبوع البرنامج يأتيكم مع الحادي عشر صباحا مع لامعة بن عثمان، وثائقيات يعين، ومسلسل عروس الجبال من الإذاعة الوطنية التونسية، مع مجموعة من الأغاني اللي توصلوا تسمعوها إن شاء الله مع ماضي ساعة على الأثير كالعادة. البرنامج الجديد إن شاء الله تكونوا تعودتوا به انطلاقا من ماضي ساعتين. اليوم إن شاء الله باش يكون بتقديم شكري ليدودي في مساحة مباشرة تتواصل معكم حتى للأربعة. فيما بعد تليها أغاني في البال، تقديم ثنائي حبيبة هدية وصلاح الرفاعي، ثم برنامج أصايل يبدأ معكم اليوم مع ليلى سحنون إن شاء الله مع الخمسة متاع العشية، وكالعادة ديما إيقاع أصايل يتواصل حتى الثمانية متاع الليل. وثائقيات عين مع مسلسل عروس الجبال في إعادة بطبيعة لمجموعة من الإيقاعات والأنغام إن شاء الله تعجبكم، بداية من الثمانية متاع الليل. ساعة من الطرب بداية من التاسعة ليلة للناس اللي تحب هكا الرواقان والساعة الطربية، نقول لكم تابعوها مع التاسعة متاع الليل تقريبا بعد موجز الأخبار. الموسيقيون العرب اليوم الاختيار بشكون على الفنان سالم علي سعيد طبعا من سلطنة عمان، بشكون مساحة مسجلة بداية من العشرة ونص. ثم ذكريات المهرجان بش يرجع بكم مع الفنانة نجوى كرم، حفل قرطاج اللي قدمته في تونس إن شاء الله الإيقاعات والأجواء كما هي بش تسمعوها بداية من الحادي عشر ليلا. ثم يعاد لي برنامج ممكن وثائقيات أو المسلسل اللي تعودتوا ديما تابعوا كل حلقاته، مسلسل عروس الجبل بعد منتصف الليل. ثم إعادة لبرنامج ويبقى الأثر مع فوزية ضيف الله. إن شاء الله متعة طيبة لكل هذه البرامج، كل واحد شنو الحاجة اللي حبذها. فما شكون يقول لك الصباح ما نسمعش برشا الإذاعة العشوية هكا نبدأ متفادي شوية، فما شكون يقول لك فقط الصبحية لأن العشية نخصصها خرجة مع العائلة وخاصة مع إيقاع الصيف. نقول لكم مرحبا بكم في كل المساحات وإن شاء الله هكا نفيدوكم بطبيعة الحال. إن شاء الله بعد شوية نقدم لكم نصيحة اللي كان أكد عليها المرصد الوطني للسلامة المرورية في كل عطلة صيفية. التوصيات اللي ديما تكون استثنائية وديما تكون ضرورية وديما نذكروا بها. فقط بعد النغم رجعين إن شاء الله.

0: يلا نهاركم زين الناس الكل، نمشوا بكم للنصيحة وتمشي بالسلامة وترجع بالسلامة، هذا شعارنا كل نهار خميس، وديما نقولوا إن شاء الله بالسلامة للناس الكل وين ما كنتوا طبعا موجودين في أي طريق كان، وين ما كانت توصلنا وتوصلكم موجاتنا بطبيعة الحال. تحياتي للمتفاعلين مع هذه الفقرة اللي ديما نقدموا فيها نصيحة ونصيحة مع أهل الاختصاص كالعادة، مع سي سالم ملاك رئيس مكتب الجهة ولجمعية تونس للسلامة المرورية بولاية مدنين. واليوم حابين نقدموا هيك بعض النصائح لمستعملي الدراجات النارية. نقول لك صباح الورد سي سالم وتحياتي ليك.
1: مع خير أخت عساس، تحية ليك وتحية لذاعة التطول.
0: شكرا، وأكيد ديما في ساعات الصباح الأولى مضبينا هيك نذكروا كل السادة المستمعين شو الحاجات اللي يردوا بالهم منها، خاصة نعرفوا الدرجات النارية تعتبر من الأكثر المعدلات في تسجيل لا قدر الله معناتها الحوادث، فشو اللي لازم كل واحد يحتاط منها خاصة مع الإجراءات الوقائية الجديدة اللي مؤخرا ولا القانون صارم فيها برشا.
1: صحيح أخت عساس، هي درجات النارية راهي مشكلة كبيرة في تونس كاملة، وخاصة تتصدر مثال الحوادث هي الأولى في الترتيب، ما يقارب مثال في العام يوصل حتى 560 قتيل في يعني نص القتلى من درجات النارية.
0: نعم للأسف.
1: نحكي شوية على الخوضة، والخوضة خاصة الخوضة هذه نجم تقول هي كل في الكل الخوض، والخوضة يعني كلين نادر وين درجات نارية يستعمل الخوضة حتى يشوفوا فيهم حتى كمكون في مجال تعليم السياقة حتى يشوفوا فيهم الطرقات، يعني كلين وين تلقي واحد مثال لابس الخوضة متاعه.
0: أيوة.
1: الخوضة متاعه يعني فكرة عامة كخوضة، الخوضة تحمي الرأس الجمجمة متاع الرأس ما يقارب 88%
0: بالضبط،
1: يعني مازال يعني 88% يعني حسب المرصد الوطني وزارة الداخلية 88%.
0: نعم.
1: الخطورة.
0: نعم.
1: الخوضة هي من أهم الحماية كما حكينا. أول حاجة تأكد من توافقها مع لوائح السلام المرورية. لوائح إيش معناه؟ مثال ما تنشمش مثال تأخذ مثال كاسك وتبدي تمشي تعمل على رأسك تمشي على الرأس، أرأي ثم نوعية لازم تأخذها يعني فيها مواصفات مثال في السلامة المرورية.
0: نعم. معناها تقول أنت مش أي نوعية كاسك معناها مش تحمي. تقصد سيسالة معناتها مش أي نوعية معناها أي كاسك تحمي.
1: لا مش أي نوعية. مش أي نوعية. ساعات تمشي مثال الحانوت تمشي يلقى كاسك واحد ما يأخذها كان حاجة يعني نوعية ممتازة وفي السلامة المرورية.
0: واضح.
1: الخطر تحميلك الرأس بالكامل.
0: أي وهذه ديما خاصة اللي نشوفوهم في العائلات اللي يهزوا حتى صغارهم وراهم معناتها تلقاه هو مش لابس كاسك وصغيرة مش لابس كاسك، عائلة كاملة الله لا يقدر معناتها تنجم تصير كارثة.
1: وحتى في البحورات يعني في بن جردان أخذ أساس خاصة طريق جرزيز طريق حر واحد يعني مشكلة كبيرة ياسر، يعني يهز يعني زوجته والصغيرة من تالي وحط واحد قدامه يعني أربعة.
0: صحيح. تصرف كارثي الله لا يقدر معناتها تمشي كل العائلة الكل. على كل حال إن شاء الله إحنا ديما نتمنى السلامة، ولكن السلامة
1: إنهم يردوا بالهم والكاسك راهي تحميك وما فما حتى شيء، لازم تاخذ كاسك وتلبسها ما فما حتى حاجه.
0: اي يعني قدام حياه يعني انسان ما تسوى حتى شيء معناتها قديش باش يكون سومها، ما تسوى حتى شيء قدام حياه بشر معناها
1: ما يقارب 250 دينار 200 دينار.
0: اي واضح جدا،
1: يعني حاجه ممتازه تنجمي تقولي.
0: واضح. باهي سيدي، بالنسبه للمستعملي الدرجات الناريه طبعا الخوضه، نذكروا مستعملي السيارات زاد حزام الامان ما ننسوش.
1: صحيح. حزام الأمان هو لازم منه، حزام الأمان على خاطر يقلل من خطر الموت.
0: نعم.
1: خاصة اللي من قدام مثال الشوفير واللي بجنبه.
0: أيوة.
1: وحتى الراكب اللي
0: وراه. شكون يقول لك يقلقني برشا حزام الأمان كي نبدا نسوق؟
1: صحيح يقلق، أما راهو يقلل حتى في الحوادث يعني ما يقارب 50% خدت عارفه
0: واحد هذوما
1: المقاعد الاماميه 50% والمقاعد الاماميه 75% عفوا والمقاعد الخلفية 50%.
0: واضح. هذا طبعا مهم جدا ديما نذكروا بهم، لبس الخوذة وحزام الأمان بالنسبة لمستعملي السيارات. أنتم بيتكم حاضرين كجمعية سي سالم في نشاط تحسيسي، وهذا يعطيكم الصحة الحقيقة على البادرة الطيبة، خاصة لما نتحدث على معناتها أخوتنا اللي راجعين من خارج حدود وطننا، أخوتنا في الخارج اللي نعرفوا في عودتهم تكثر الحركية، الزحمة المرورية، وما ننسوش معناتها كل التجاوزات اللي لاحظوها في كل صيف للأمانة. صحيح مش بك الدرجة الكبيرة، ولكن ديما لاحظوا فما تجاوزات سواء كان من الناس اللي موجودين في تونس ولا خارجها، ويبقى هكا التعاند بين ساعة على ساعة تلقى عناد في الطريق، معناتها يقول لك والله سيارتي أنظف، والله نجم نجري بها أكثر، وفما وصارت وتصورت دي فيديو، معناتها الناس مش في بالهم لعبة الحكاية، ولكن رأي فما خطورة كبيرة على المستعمل في أحد نفسه للسيارة وإلا على غيره، معناتها سواء كان سيارات خفيفة ولا أي مستعمل للطريق. فلهنا وين باش يكونوا حاضرين إن شاء الله سي سالم في الحملات التحسيسية هذه؟
1: الحملات التحسيسية خاصة أخت عساس طريق جرجيس، بحكم أنا رئيس مكتب جهة ولجمعية تونس السلم والمرورية، باش يكون بحول الله في جرجيس، وحتى
0: هو حيوي بامتياز طريق جرجيس معناتها خاصة مع الصيفة.
1: صحيح، يعني جاءت نجمة تقولي زحمة كبيرة ياسر، ونحكوا حتى مع مستعملي الطريق عفاف وعارفين البرنامج، حتى مثال يهزوا حتى ذريرية صغارة معانا واحد ويعملوا حملات تحسيسية وعارفين، ويحكوا حتى مع الشوفار متاع السيارة ويقولوا له مثال ناقص لي سرعة، ما تجريش ياسر، يعني ربط حزام الأمان، عدم استعمال الهاتف الجوال، يحكوا معانا في كل شيء ويتفاهموا معانا ويحكوا معانا ومعانا تيما، خاصة خارج مناطق العمران نوجه لهم التحية، حرس مرور بن قردان وفي البلدية شرطة المكان.
0: واضح، شكرا لك سي سالم، تحياتي لك، وإن شاء الله طبعا الناس الكل تكون واعية بأهمية المجهود الكبير اللي قاعدة تقوم به الجمعيات، لأن كل واحد لازم يرد بال على روحه في نهاية الأمر، وراك عائلة ديما خمم اللي أنت راكي باش تروح راهو فما عائلة تستنى فيك، أنت في حد نفسك راه حياتك قيمة برشا ومهمة برشا، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل، وأكيد معاكم باش نوصلوا بالإيقاعات ونرجع معكم مباشرة بعد نشرة الأخبار بفقرة البلاغات، أخبار الرياضة، وما ننسوش زاد أخبار البورصة مع صحفي معز برجب اللي باش يعطينا سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية. يلا خليكم معنا، رجعينا

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. جلسة عامة بالبرلمان اليوم للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. تونس تبرم اتفاقية القرض الممدد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس تنطلق في التنظيف الآلي واليدوي لشواطئ الجهة. وفي العالم غارات أمريكية وإيران ترد بهجمات جوية على الكويت والبحرين. إلى تفاصيل الأخبار. يواصل اليوم أعوان وإطارات شركة ستاب البرما في شن إضراب حضوري عن العمل انطلق منذ يوم أمس، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية. في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع العمومي في تونس، تمكن الفريق الطبي بالقسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدينة من تركيب وتشغيل برنامج تحليل KFR بقاعة القسطرة، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وفي إطار تبرع من أحد مخابر الأدوية. تعد هذه التقنية وفق ما صرح به رئيس القسم المذكور الدكتور سمين ميلوشي نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض الشرايين النتاجية، باعتبارها تقنية تحليل متطورة وحديثة ستسهم في دعم القرار العلاجي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
3: تقنية جديدة اللي هي الكيفر، تقنية هذية متطورة، تقنية حديثة فيها الجانب التقني وفيها معناتها جانب الذكاء الاصطناعي. دونك عن طريق التسجيل متاع تشخيص القسطرة تصير معناتها تحليل للمعطيات هذية، الانسداد هذاك الدرجة متاعه كبيرة لازمه قسطرة علاجية، والانسداد هذاك مش لازمه، وبالتالي فيه منفعة كبيرة للمريض. كل استعمل التقنية هذه نجم يكون الانسداد كبير كان في عرق واحد يتولي لازم قسطرة مش عملية متاع قلب مفتوح. في القطاع العمومي أول استغلال للتقنية هذه الكيوشير في قاعة القسطرة كانت من مستشفى جامعة المنين. دونك تحية لكل الفاعلين، الهدف هو تحسين جودة الخدمات تقريبها والارتقاء بالواقع الصحي.
2: يستقبل اليوم الميناء التجاري بجريسة البخيرة قرطاج بعد أن غادرت أمس ميناء مارسيل الفرنسي في أولى رحلات هذا الموسم، معلمتها 2055 مسافر وما يزيد عن 600 سيارة. ويتوقع أن يستقبل الميناء التجاري بجريسة الرحلة الثانية القادمة من مارسيل يوم الخميس 23 جويلية، وذلك ضمن برمجة لصيفة 2026 تتضمن 5 رحلات قدوم وثلاث مغادرة من ميناء جريسة بعد إلغاء الرحلة الأولى المبرمجة لشهر جوان 2026. انطلقت أمس وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس في تنظيف الآلي واليدوي لشواطئ الولاية، وكانت الانطلاقة بشاطئ الكورنيش. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للوكالة عصام أثليبي.
4: بعد ما تعطلت الانطلاق في اشغال التنظيف الالي للشواطئ ديوانيه جابس، تم اليوم الانطلاق طريق التدخل المكلف بتنفيذ برنامج التنظيف الالي واليدوي للشواطئ. الانطلاقه بدات اليوم بشاطئ كورنيش جابس، ومازالت الحمد لله ان شاء الله باش تتواصل على امتداد الفتره الصيفيه، بتشمل كل الشواطئ ان شاء الله اللي قاعده تزورها المواطنين واللي فيها واللي هي مهيئه معناها وفيها قاوي ومسموح فيها السباحه.
2: استقبل رئيس الجمهوريه قيس سعيد امس بقصر

0: قرطاج رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزندري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي الذي شق طريقه بالدم والألم سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء، كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. يعقد اليوم الخميس مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 24 لسنة 2026 المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025 أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت بنسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% في موفى سنة 2024. وأوضح البنك أن هذا التحسن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30% لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اختصار اللجوء الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليار دينار خلال سنة 2025. أبرمت تونس اتفاقية القرض الممدد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76.700 مليون دينار كويتي، ما يعادل نحو 312 مليون دولار، في إطار دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على ثلاث دفعات تسند أولها فور الدخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. في المستجدات الدولية، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون بجراح أمس جراء غارات شنها طيران المحتل الصهيوني على مدينة غزة بحسب مصادر محلية. وبذلك ترتفع حصيلة القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 10 شهداء. أعلنت رئاسة الكرن العام للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفتها بالمعادية، مؤكدة أن أي أصوات انفجارات قد تسمع ناتجة عن عملية اعتراض الأهداف الجوية. كما أفادت وكالة الأنباء الكويتية بإطلاق سفارات الإنذار في عدد من المناطق. وفي البحرين، دعت وزارة الداخلية المواطنين المقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن عقب إطلاق سفارات الإنذار، بينما أفادت تقارير بسمع دوي انفجارات في العاصمة المنامة. وفي قطر، أعلنت وزارة الداخلية رفع مستوى التهديد الأمني، وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. جاءت هذه التطورات عقب ضربات جديدة شنتها الولايات المتحدة على امتداد الساحل الجنوبي لإيران، وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية شملت أيضا استهداف جسرين لسكك الحديدية في أول هجوم على البنية التحتية الإيرانية منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما وصفه بالبناء التحتية والمنشآت المهمة في قاعدتي عرفشان وعلي سالم الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدا أن الهجوم يمثل المرحلة الأولى من الرد العقابي على الولايات المتحدة. اشترط لبنان على الكيان الصهيوني الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في واشنطن برعاية أمريكية للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد به أمس مصدر دبلوماسي مواكب المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية. أعلنت شبكة غباء السودان أمس مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة أثر استهدافهم بمسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع على طريق صادرات غربي أم درمان. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: جلسة عامة بالبرلمان اليوم لنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030، تونس تبرم اتفاقية القرض الممدد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار، وكالة حماية وتأهيل الشريط الساحلي بجابس تنطلق في تنظيف الآلي واليدوي لشواطئ الولاية. وفي العالم، غارات أمريكية وإيران ترد بهجمات جوية على الكويت والبحرين. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: برنامج أرتميس الفضائي هو مبادرة فضائية أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية نازا بهدف إعادة البشر إلى القمر واستكشافه بشكل مستدام، تمهيدا لإرسال بعثات مأهولة إلى كوكب المريخ. أعلن عن برنامج أرتميس الفضائي رسميا في العام 2017، ويعد امتدادا لبرنامج أبولو الذي نجح في إنزال أول إنسان على سطح القمر في العام 1969. يهدف برنامج أرتميس إلى تحقيق عدة إنجازات مهمة، من أبرزها إنزال أول امرأة على سطح القمر، مما يعكس توجها نحو التنوع والشمول في استكشاف الفضاء، كما يسعى إلى إنشاء وجود بشري دائم على القمر من خلال بناء محطة فضائية مدارية تعرف باسم البوابة القمرية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة للإقامة الطويلة واستغلال الموارد القمرية. يعتمد البرنامج على صاروخ قوي ومركبة فضائية متطورة لنقل رواد الفضاء إلى القمر وما بعده، وقد بدأت أولى مراحله مع مهمة أرتميس الأولى غير المأهولة في العام 2022، والتي هدفت إلى اختبار الأنظمة الأساسية بنجاح. يمثل برنامج أرتميس خطوة استراتيجية في مستقبل استكشاف الفضاء، حيث لا يقتصر على الرحلة العلمية فقط، بل يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الدولي، إذ تشارك فيه وكالات فضاء وشركات خاصة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يسهم في تطوير تقنيات متقدمة تفيد البشرية على الأرض، مثل تحسين أنظمة الطاقة والاتصالات. يعد برنامج أرتميس مشروعا طموحا يعيد إحياء حلم استكشاف القمر، ويمهد الطريق لرحلات أعمق نحو الفضاء، خاصة إلى كوكب المريخ.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

عودة معكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار. توقيتنا 7:22 دقيقة. نقولكم مرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. بعد شوية بنشمشوا بكم إن شاء الله لأخبار الرياضة ثم أخبار البورصة. وكالعادة ديما حال المال والأعمال. سعر الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية إن شاء الله بأكثر تفاصيل. يكون حاضر معنا صحفي معز برجب. هيك حبيت نرجع معكم في تقرير الحقيقة كان دعات ليه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اللي كانت أمس دعات إلى جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية لا قدر الله من التسممات الغذائية. وين طبعا تحدثت على ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف وقت اللي نشوفوا معناتها حوادث لا قدر الله في بعض المناسبات والأعراس بتسمم وكيف كيف حتى نتفادوا المخاطر هذه. فأكدت الهيئة في فيديو توعوي لضمن جملة من التوصيات لضمان عفوا السلامة الصحية للمأكولات والوقاية من التسممات الغذائية في الوسط العائلي يعني حتى في المنزل لازم نردوا بين خاصة في الخضروات واستخدام طبعا بالنسبة للناس اللي تتناول المأكولات اللي ممكن ساعة لساعة معناتها يقول لك غسلتها لكن ما تكونش مغسولة بالباهي. لازم نغسل الخضرة بالقداء الغلة بالقداء غسل الأواني اللي معناتها تتحط فيها كيف كيف الحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار كما دعات أيضا لاستعمال المياه النظيفة في الطبخ والانتباه إلى تواريخ الصلاحية. هذا من المعتاد معناتها ديما قبل ما تستهلك الحاجة ديما تثبت من مواد الاستهلاك وقتاش انتهاء الصلاحية كيف كيف خاصة من المواد الغذائية المعلبة. ديما نحاول نتجنب اقتناء مواد غذائية خاصة المعروضة في الأسواق اللي تحت أشعة الشمس خاصة تكون حساسة برشا كما الجبن وغيرها من المواد اللي تكون فيها مشتقات اللحوم والبيضاء زادة كيف كيف اللحوم الحمراء الأسماك اللي تكون حساسة شوية هي بيدها كيف كيف تسخين المأكولات. نعرفه في فصل الصيف ديما فمش كون معناتها يعتمد للتسخين بنقوله درجة على الأقل 15 دقيقة. ديما نحافظوا على المأكولات معناتها ما ناكلوش ماكلة باردة برشا زاد كيف كيف نحاولوا أن ديما ننبهوا لي معناتها نقطة مهمة جدا اللي هي غسل المأكولات بعد جيبانها من السوق ولا بعد

مالها معناتها حطناها في الثلاجه نتاعنا، فما شكون يقول لك غسلتها كي جبتها، لكن لا، يلزم ديما نحاولوا ردوا بالنا، ديما نحاولوا نوصلوا في كل ما نستعملوا الخضروات نتاعنا. كيف كيف اكدت الوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر في بلاغ ليها ضروره الالتزام بالنظافه الشخصيه عند اعداد الاغذيه على غرار ربط الشعر للخلف، غسل اليدين، تجفيفها، التعامل مع المواد الغذائيه، ونصحت ايضا باستخدام الواح تقطيع وادوات مختلفه بالنسبه للمواد الغذائيه النية بطبيعة والمطبوخة، وتجنب أي تلامس بين المواد الغذائية اللي معناتها عادية والمطبوخة أو الجاهزة للأكل لمنع انتقال الكائنات الدقيقة فيما بينها والتخلص من النفايات بانتظام وبطريقة صحية، فضلا عن إخراج الحيوانات من المطبخ عند إعداد الطعام. هذا هو اللي ما نتفقوش فيه برشا رغم اللي هو منصح به، ولكن فما شكون هيك موالف برشا بالحيوانات الأليفة. على كل حال ديما يبقى الاحتياط واجب، والنصائح ديما نذكروا فيها. إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، وإن شاء الله ديما بالسلام عليكم بربي. ديما حاولوا ردوا بينا، ما ناخذوش المواد الحساسة من الأسواق. نعرف ديما المواطن يلوش في السعر والانخفاض الأسعار ويقولك هذه حاجة رخيصة، لكن ما يمنعش أن حاجة رخيصة وقليلة الثمن، لكن تنجم تكلفك لا قدر الله معناتها تعب في المعدة، تكلفك برشا أدوية لا يقدر، فنحاولوا نحتاطوا ردوا بينا. يلا نواصل معكم بالإيقاعات، وإن شاء الله صبحية زينة للجميع.

0: إنفوسبور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع حبايب الرياضة على موجات إذاعة طويل في أولى موعدنا الرياضية المباشرة. وأكيد بداية أخبارنا تسبق الأجواء اللي كانت قبل انطلاق هذا الموعد الرياضي. أجواء حلو برشا في الاستوديو, أكيد نتمنوا حتى تكون خارج من ساعة المستمعين الكرام في كل مكان. ذكر قلت أخبار جميلة, نبدوها بألعاب القوة وتحديدا العداء والبطلة دعاء الأبيض. عداء نادي ألعاب القوة بمارس تتأهل لبطولة العالم بأمريكا بعد إنجازها التاريخي البارح بالجزائر وتحقيقها الحد الأدنى. نذكر لبطولة العالم تكون أول عداء تشارك في بطولة عالمية من أبناء نادي ألعاب القوى بمارس. فألف ألف مبروك أكيد للبطلة دعاء الأبيض, وإن شاء الله يا رب بقية الرياضات وبقية الإختصاصات الرياضية تنسج على منوال ألعاب القوى اللي في الحقيقة مشرفتنا في كل محافل الرياضية في كل الاستحقاقات الرياضية وين ما كانت, عربية وطنيا عالميا افريقيا. لابد الرايه التونسيه مرفوعه في هذه الاختصاص العاب القوى بجميع اختصاصاتها ان شاء الله. بقيه الرياضات كره القدم كره السله كره اليد والكره الطايره تكون موجوده في المحافل الرياضيه العالميه, وهيك تكون الرايه التونسيه ديما مرفوعه. بديناها بالاخبار الطيبه ونكمل اخبارنا بالماركاتو الصيف. اول ماركاتو ترجي نادي جرجيسي بعد اليوم البارح المدافع المحور السنغالي سامبا ديوف في ترجي جرجيس بعقد مدته زوز مواسم. كيف باشر البارح معزز دام تمارين مع السيا النادي الافريقي بعد توقيعه عقد بزوز مواسم مع الفريق, وباش يخضع الزدامي لبرنامج تاهيلي خاص حتى يكون جاهز في اقرب وقت. نبقى ديما مع اخبار النادي الافريقي, وان يعلم جماهيره بانطلاق حمله بيع الشركات الموسم الرياضي 2026-2027 بدايه من اليوم الخميس 9 جويلية 2026. الترجي الرياضي التونسي اعلن عن اتمام جميع اجراءات انتداب اللاعب بول مانجوم اللي يلعب مع منتخب جنوب السودان واللاعب السابق لمولدية بوسالم ذكر لمده موسم قابل للتجديد. اللاعب هذا يبلغ من العمر 24 سنه ويشغل المركز الثاني في كيف في اخر اخبار الترجي الرياضي التونسي. وفي اخر تحيين في الحقيقه لقائمه الفرق التونسيه الممنوعه من الانتدابات, ادرج الاتحاد الدولي لكره القدم قدم الترجي الرياضي التونسي ضمن الفرق اللي يشملها هذا القرار, وذلك بسبب ثلاث ملفات ما تمتش لحد اللحظة تسويتها. نذكر وضمت القائمة أيضا محاينة ستة فرق تونسية أخرى, مستقبل رجيس قوى في القفصة, مستقبل جابس النجم الساحلي الاتحاد المنستيري والأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي أعلن البارح عن الاتفاق مع المدرب لسعد معمر لتولي قيادة السفينة الفنية للفريق. نذكر وأنه البارح على أن تنطلق التمارين نهار 12 جويلية وفق الاتفاق الحاصل بين المدرب لسعد معمر والأولمبي البيجي. الهيئة المديرة للسياسة نادي الصفاقسي توصلت لاتفاق مع المدرب نبيل الكوكي حتى يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة. وديما نقول الأخبار الحينية الأكيدة ورسمية ديما تبقى لحظة بلحظة على موجات إذاعة طويل, باعتباره أنه الماركات والاتفاقات والصفقات ديما تجي في آخر لحظة, ربما تتغير في آخر لحظة. ذلك علاش ديما نقوله مبدئيا في انتظار التأكيد في موعدنا الرياضي القادمة. الحكم الدولي السابق سليم الجديدي أبرز المرشحين حتى يتولى خطة المشرف العام على قطاع التحكيم خلفا للجزائري جمال الحمودي اللي مش باش يقع تجديد عقده بعد الانتقادات الكثيرة اللي واجهت له في الموسم القلفارة. نذكر وأنه الجديدي في الموسم الماضي مع الاتحاد القطري خدم معه وساهم أيضا في رفقة ناجي جويني في تطوير الحكام في قطر. هذا شنو عندنا في الأخبار التونسية. نمشي لأخبار العالم العربي وتحدث عن المنتخب المصري والاتحاد المصري لكرة القدم اللي أعلن موافقته على تجديد عقد كل من حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم. وأيضا في بيان صادر عن الإدارة مجلس إدارة وافق على تجديد كما ذكرت حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب في إطار استكمال المشروع الفني للمنتخب الوطني. أكيد ما أضافوش في الحقيقة المدة بالضبط, لكن نصوروا أنه العقد هذا بشي متادي لحتى موفى 2030. نكملوا أخبارنا بكأس العالم. وأكيد كما نعرف اليوم الموعد كبير وهام في الدور الربع نهائي في التسعة، المنتخب الفرنسي مع المنتخب المغربي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لأسود الأطلس إن شاء الله. زينا ذكر وإنه المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد، الإفريقي الوحيد الموجود في هذه في هذا الدور المتقدم من كأس العالم. أكيد كل الجماهير الرياضية العالمية العربية والإفريقية تشجع المنتخب المغربي، خاصة بعد النجم نقوله بين قوسين المظنة اللي صارت بين المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني. كيف نعاود نذكر وإنه حكم المنتخب اللي باش يدير المباراة هذه هو منتخب حكم أرجنتيني، فكل السيناريوهات واردة. احنا نسبقوا الخير ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله زينة للمنتخب المغربي في هذه المباراة الكبيرة ضد المنتخب الفرنسي. غدوة الجمعة 9 جويلية في 7 متاع الليل إسبانيا بلجيكيا، نهار السبت في 9 إنجلترا النرويج، ونهار الأحد في فجر الأحد يعني في الماضي ساعة متاع الصباح الأرجنتين وسويسرا. هذه أخبارنا الرياضية. أجمل تحياتي نجاة تخليص، تحيات صديقنا فتح خبيب في الهندسة التقنية، عفاف البرهومي باش نوصل معكم المشوار في رود الصباح حتى للعشرة. أجمل تحيات الفريق الكل، نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: بالإيقاعات التونسية نواصل معاكم المشوار مستمعين. وأكيد برشا من الناس يستنوا هيك في فقرة أخبار البورصة اللي ديما نرجع فيها الحقيقة على سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية. وكما تعرفوا معناتها ديما برشا من الناس يسألوا على سعر الصرف اليوم الدينار قداش يخدم كيف باش نصرف قداش بالشولي المبلغ اللي عندي. على كل حال بأكثر تفاصيل خلينا نستقبلوا معنا صحفي معز برجب ونقول لك صباح الورد معز تحياتي ليك.
1: مرحبا عفاف ومرحبا بالساده المستمعين عبر قناه اذاعه التطاوين وبانوراما. سعيد جدا بلقائكم المره الثانيه في هذه الصائفه، ان شاء الله يا ربي صائفه تكون جميله وسعيده ومريحه لعمالنا بالخارج اصحاب العمله الاجنبيه وللشعب التونسي بصفه عامه.
0: واللي أكيد المواطن التونسي ديما يقول لك معناتها نستنى سعر الصرف لأنه هو عنده علاقة يظهر لي معز حتى بسعر الذهب للناس اللي قادمة على فرحات وعلى مناسبات.
1: أكيد جدا عفافكم يعطوا السادة المستمعين أن سعر الصرف نقول سعر الصرف في البورصة أو سعر العملات الأجنبية عندها علاقة بأول حاجة الأفراح والمناسبات اللي تشهدها تونس في الصيف هذه، سواء كانت أعراس أو حتى شريان ديار، خطر برشا بروك توا تستغل أو تستغل الفترة هذه تكون تعمل تخفيضات أو فتح مشاريع بالسكن برشا مشاريع. فسعر الصرف يكون مهم ومهم جدا ومربوط أيضا بسعر الذهب. فشوفوا بعد سعر الذهب هذا مربوط ايضا بسعر النفط في مستوى العالم. احنا اللي متاكدين منه خلينا نقول ملاحظه عفاف للساده المستمعين ان مصادرنا باش تكون الا المصادر الرسميه المتفق عليها، سواء كان من تونس يعني كموقع البورصه والا البنك المركزي. ونعتمد علاش على البنك المركزي؟ خاطر البنك المركزي هو الوحيد او هو المؤهل في في في رصد التعاملات المالية. هذاك علاش نحب نأكد المرة هذه أن مصادرنا باش تكون هي البنك سنترال، البنك المركزي التونسي. نعم. وحالة البورصة في تونس، لبورصة التونسية.
0: واضح جدا. أول عملة باش نبدو بها ساعة الأولى مقارنة بشنو؟
1: خلينا نتفهموا، هذه ملاحظة ممتازة. هنا ديما تكون السوم اللي باش نعطوه بسوم العملة التونسية. تعالوا نذكروا بشوية بشوية باش الناس كنت فهمنا. مثلا ناخذوا اليورو مثلا سعر البيع بتاعه 3.39 دينار، 3390 مليم تونسي. سعر الشراء بتاعه يكون 3 دينارات وفاصل 35 أي 3350 مليم تونسي. كي نمشوا لسعر الدولار العملة الأمريكية، إذا كان سعر البيع يكون 2097 يعني 2970 مليم تونسي، سعر الشراء يكون 2.93 دينار أي 2930 مليم تونسي. نمشوا للعملة الثالثة اللي هي تقريبا الأكثر تداولا في السوق العالمية اللي هي الجنيه الاسترليني. سعر البيع 4 دينارات فاصل 0.5 أي 4050 ملي. سعر الشراء يكون 3.98 دينار أي 3980 ملي.
0: واضح.
1: نمشوا للفرنك السويسري. فرنك السويسري اللي هو 3.73 دينار، هذا سعر البيع. سعر الشراء يكون 3.67 دينار تونسي. كنمشوا أول عملة تقريبا عربية تكون مخلصة الجدول اللي حضرناه هذا، الريال السعودي. هو سعر البيع يكون 2.10 دينار. نعاود نذكر هو بتاريخ 9 جويلية 2026 يعني. أيوة. أول محلة اليوم صار تداول العملات، قلنا سعر الريال السعودي 2.10
0: نعم
1: 2.10 دينار أي 2100 ملي. سعر الشراء يكون 2060 ملي. إذا كان نمشوا للدرهم الإماراتي. الدرهم الإماراتي يكون سعر البيع 0.81 دينار يعني تقريبا 810 مليمات. سعر الشراء يكون 0.9 وسبعين أي ما يقارب 790 ملي. ملحوظة أخرى عفاف قبل أن نواصل أو كان عندك إضافة هو أن ريه الأسعار هذه على حسب منين أنت باش تصرف
0: أي.
1: وحسب ذات الوقت. مثلا إذا كان هذا السعر الافتتاحي مثلا ما استمرش كان نص نهار باش تقوم بالسعر هذا
0: والفرق زاد أي. وزاد فما ملاحظة أخرى معز اللي هو فرق بين نقوله نحن السوق السوداء وبين المراكز المعتمدة رسميا من الدولة في الصرف لأن هذا ما اختلفنا فيه الحصة الفارطة. برشا من الناس ممكن علقوا على سعر البيع والشراء راهو يفرق بين أنك أنت تصرف في سوق سوداء بمعنى معناتها نقوله نحن غير مرخص لها وبين أنك أنت تصرف مثلا في بنكة ولا في مركز صرف معتمدة من الدولة لأن السعر يظهر لي فما فرق كبير بين قوسين
1: أكيد معناتها. يكون فما فرق كبير لأن نعرف والناس كل توهي أسم كلمة السوق السوداء هذه مارشي نوار هو اسم أصبح يتداول خاصة في الأزمات في العملة والحروبات
0: أيوة.
1: مثلا الأرقام اللي نعطفها هذه كما ذكرت أولا وذكرتي توا عطفها هذه معتمدة يعني أنت تمشي تأخذها بصفة رسمية تتحصل على ما يسمى وصل في الشراء أو في البيع
0: أيوة.
1: يحمل اسمك وهويتك سواء كان رقم جواز سفر أو بطاقة تعريف وحتى كان مرة أخرى يتم مثلا في نعرف أن الأمور الأمنية في المعاملات تكون عندك حجة واضحة في حين أن في المقابل في السوق ما يسبب السوق السوداء هي كما نقول هنا في الجنوب دي عادة نقول هي تحت حيط
0: أيوة.
1: أي أنك تمد العملة بتاعك تشري سواء كان تشري وإلا تبيع من غير حتى ضمان والناس تتعرض إلى عديد من المضايقات سواء كانت القانونية أو حتى لعملية تزوير أو نهب أو مخالفات نحن في غنى عنها حقيقة لأن من خاف السلم وكل واحد في لساته يحللهم بالحلال إن شاء الله.
0: واضح جدا شكرا لك معز نقول لك شان نهارك زين شان نهارك أسعد أيام بارك الله فيك على النقطة التوضيحية ومن هنا من سعر الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية أكيد باش يعرفوا برشا من الناس سعر الذهب زاد في السوق للناس اللي قادمة على مناسبات إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل على كل حال ديما يبقى كما قلنا الفرق في تراوح الحقيقة حسب أنت اليوم الصبحية العشوية لأن في كل لحظة كما قاعدين نشوفه معناتها في أسعار الصرف معناتها ديما هيك الرقم يتغير في دقيقة في الثانية يتغير ويرجع يتغير ويرجع فأكيد التغيير هذا عنده معناتها نقوله نحن قيمته كي تبيع ولا تشري واضح جدا شكرا لك معز شلون نهارك زين نمشوا بكم للإيقاعات وأكيد حبيت نذكر فقط الناس اللي تبع فينا إن شاء الله بعد موجز الثمانية باش نرجع معاكم على أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي زاد كيف باش نعملوا طلع على سوق الأسماك هاول فريشك الفقرة اللي ديما أمنها نور الدين جليدي بطبعا الاطلاع على سعر الأسماك في مختلف الأسواق والموانئ سواء كان في جرجيس ولا جربة ولا ولاية مدنين المدينة أو بين قردان ميناء بين قردان بطبيعة الحال باش نمشوا بيكم زادة كيف الفقرة زين دارك مع الدكتورة والمختصة في الهندسة الداخلية سمية حميدة اللي باش تكون حاضرة معنا اليوم باش نتحدث على دور المساحات الخضراء الداخلية والخارجية في التصميم الفضاء المعماري خاصة لما تحدثوا على الحديقة أو نتحدثوا على الحاجات الخضراء اللي برشا من الناس يطلبوا فيها خاصة في ديزاين المنازل ويقول لك مضبية معناتها ديما فما هيك مساحة خضراء تحيي شوي الدار وتخليها فيها طاقة إيجابية باش نرجع كيفاش الحكاية كيفاش نقرأ حسابنا من الأول في المساحات الخضراء هذه كيف فقرة أيتاك مع عبدالله بقير باش يكون حاضر جديد التكنولوجيا في نشرة يومية تقريبا مع عبدالله بقير في نفس التوقيت كيف باش نمشوا لفقرة من الواقع اللي فيها باش نرجع على واقع شاطئ الزرات بعد افتتاح موسم الاستياف بإذن الله باش يكون حاضر معنا الكاتب العام والمكلف بتسيير شؤون بلدية الزرات بولاية جيبسي صالح الهتاي يعطينا فكرة على تدخلاتهم في هذا الشاطئ اللي هو يعتبر وجهة صيفية بامتياز بالنسبة لكل معناتها المصطفين سواء كان في الجنوب الشرقي أو الناس اللي تجي تزور جابس أو جزيرة جربة اللي ممكن يحب يغير شوية الوجهة من الجزيرة إلى بغرارة إلى الزرات على كل حال باش نرجع بكم زادة كيف لفقرة ضيف الصباح اليوم باش نورني إن شاء الله ضيفتي الأستاذة ودكتورة عواطف أبو بكري المكلفة بقسم الإنجليزية بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدينة جامعة جابس بعد إدراج إجازة جديدة، إجازة الإنجليزية وإجازات جديدة بالمعهد. إن شاء الله باش نتعرفوا شو ما الإجازات المدرجة، وهذا طبعا يهم الناس اللي وتلامذة خاصة اللي يستنوا في التوجيه الجامعي ما عندهمش فكرة. يقول لك المسافة الأقرب ماذا بيا نختار جامعة موجودة في الجنوب الشرقي، لأن كل واحد الخيار متاعه سكور زاد اللي هو يحكم زاد في العملية. على كل حال باش نرجع على الاختصاصات الموجودة والإجازات المضافة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين. كيف فقرة رمل الوطن، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا الدكتور سي حسين بوحبيل كالعادة باش نتحدث على شخصية تاريخية خلت بصمتها. اليوم باش يكون حديثنا على الشيخ أحمد بن مسعود الحارس اللملومي، بأكثر تفاصيل باش نرجع على أهمية الشيخ أحمد، واللي برشا يعرفوا تاريخ ممكن فمشكول لي أول مرة يسمع به. على كل حال باش نرجع على الشخصية هذه بأكثر تفاصيل، وأكيد هذه فقرة ديما نختموا بها مشوار الورود مع مجموعة من الإيقاعات اللي نوصلوا بها حتى للعشرة بتاع الصباح. يلا مرحبا بكم الناس الكل.

ديما نحيو الناس اللي تسمع فينا في الطريق، الناس اللي وصلت للخدمة وللعمل، نقول لكم ربي يعاونكم. لأن نعود نذكر اللي انطلقنا تقريبا من بداية شهر جويليا في التوقيت الصيفي والعمل الصيفي اللي يبدأ من ساعة الصباح الأولى حتى الماضي ساعتين تقريبا. للناس اللي ممكن هيك ساعة على ساعة ما زلت ما تعودتش، واللي يقول لك الغالب نسيت اللي توقيت الصيفي تغير. على كل حال ديما نعود نذكركم اللي بداية من شهر جويليا أوت أكيد التوقيت الصيفي ينطلق، سواء كان في الإدارات بطبيعة الحال، وهيك تتغير المود متاع وطريقة عيش التوانسة، لأن ديما في التوقيت الصيفي ممكن حتى ريتم الحياة يختلف شوي، ممكن حتى الحركية تكثر أكثر في الصبحية من العشوية. كعلاش ديما نقولكم سيسر رواحكم وردوا بالكم على رواحكم. ما ننسوش زادة اليوم باش نتعرفوا على حرفة وصنعة المظلة والقفة بطريقة جمع بين التصور التقليدي اللي نعرفوه وبين التطور اللي صار في الحرفة هذه، اللي إن شاء الله باش يكون حاضرة معنا الحرفي أحمد بابا ومن ولاية جابس، اللي باش يعطينا فكرة على غرامه بالحرفة هذه اللي بدأ فيها من سوق جارة واللي مواصل فيها واللي تبارك الله اليوم ولا معناتها قريب أكثر من الحرفاء، على اعتبار أن ولت مطلوبة برشا المظلة بطريقة مودرن هيك وبطريقة مزيانة برشا، يطلبوها برشا، يطلبوها السيدات، يطلبوها العرايس، يطلبوها ممكن الناس اللي تمتهن زادة في خدمة الطلب المظلة. فطبيعي جدا بخلاف المظلة التقليدية اللي نعرفوها، اليوم باش نتعرفوا على غرام سيد أحمد بهذه الحرفة وكيفاش طورها من التقليدي إلى المودرن، وحاجة مطلوبة برشا، حاجة يحبوها برشا السيدات والفتيات. على كل حال تابعونا، لأن ممكن حتى باش أعطوكم فكرة منين تنجموا تشروها بالضبط. إن شاء الله كل تشجيع لكل الحرفيين اللي يكونوا معنا ولزادة أصحاب المهنة الشاقة، اللي نقولكم ربي يعاونكم. وأكيد هي راه كل مهنة فيها التعب متاعها، ولكن ديما نقولوا شاقي ولا محتاج كما قالوا ناس بكري. ديما ان شاء الله الله يحاوجنا، وديما هيك انسان يجتهد على روحه ان شاء الله في كل حرفة وصنعة ربي يبارك له ان شاء الله. يلا نواصلوا معاكم بعد موجز الاخبار.

0: يبدا سيفي في بلادي، وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
1: اشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يوصل اليوم أعوان وإطارة شركة سيتاب البرما في شن إضراب حضوري عن العمل، انطلق أمسية يومين، وذلك على خلفية عدم استجابة الشركة للجلوس للحوار والتفاوض من أجل جملة من المطالب المهنية. يستقبل اليوم الميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج بعد أن غادرت أمس ميناء مرسيليا الفرنسية في أولى رحلات هذا الموسم. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول أعماله النظر في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025 أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجرحى اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة بحسب مصادر محلية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم تنفيذ ضربات ضد أهداف إيران، مؤكدا أن العمليات تستهدف تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق

0: رجعنا معكم مستمعينا بعد موجز الأخبار 8:08 دقائق هذا توقيتنا مباشرة من إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. وأكيد حبيت نطمن كل العائلات اللي يسمعوا فينا من شوية رسات باخرة قرطاج في ميناء جرجيس. الحمد لله الحمد لله على السلامة، الحمد لله على عودة جالية تونسية بالخارج. إن شاء الله كل من ينتظر معناتها حد من العائلة، البابا الأم الولد الصغار الكل إن شاء الله يا ربي يوصلوا سلامات. وأكيد الحمد لله وصلوا سلامات والأمور طيبة، فقط شوي إجراءات لي طبعا عودة معناتها النزول من الباخرة. وأكيد نحيي كل المشرفين الحقيقة في ميناء جرجيس التجاري بطبيعة، وإن شاء الله عودة ميمونة للجميع. خلينا نمشوا مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي بعد هيك نشوف حديث وتوقعات إن الحرارة باش ترتفع الأيامات القادمة، هل صحيح المعطى هذا وإلا لا؟ نقول صباح الورد يا أنيس، تحياتي ليك وأهلا وسهلا بيك.
1: صباح الفل والياسمين مدام عفيف، تحياتي يا سيدي في إذاعة بانوراما وتتاوين.
0: باش نشوف روحي ني باهية في الطقس وإلا لا؟ باش نقول لك تفاصيل أولى، البارحة ما شاء الله معناتها أمس يوم كامل سخونة برشا، النهار اللي قبلها زاد كيف كيف، يعني تقريبا بدينا نعيشوا في الصيف بدرجات الحرارة العالية هيك على الأقل في مستوى مناطقنا في الجنوب الشرقي. هذا حد عرفي معناه.
1: صحيح مدام عفيف، الحقيقة ذيك هو طقس جويلي نقولوا احنا، درجة حرارة هي في الحقيقة حتى من البارح معناها واليوم درجة حرارة أعلى من المعادلات العادية تقريبا على كامل مناطق البلاد.
0: نعم.
1: والحرارة هو العنصر ذيك هو الأبرز والأهم معناها في الأيام القادمة. كنا أصدرنا احنا يوم أمس نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، وين ننتظروا أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية، وتتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي.
0: نعم.
1: عادة بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة.
0: أيوة.
1: اليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجاوز القطاع الشرقي بعد ظهر بالجهات الشرقية تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر باش يكون متموج بسواحل الشمال الشرقي محليا حتى مضطرب هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، وحتى اليوم الحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. مع العلم يوم أمس كنا سجلنا 39 بالضبط 38.5 في تطاوين، اليوم إن شاء الله معناها بتكون درجة حرارة تقريب في حدود 39 درجة في جهة تطاوين. هذا نحكي يوم الغد عموما طقس صافي إلى قليل السحب أغلب المناطق، التيارات يوم الغد بتنتقل من القطاع الجنوبي تقريب على كامل البلاد، بالتالي باش نحس ويبدا الارتفاع الملحوظ والمحسوس في درجات الحراره. ممكن حتى نسجلوا 44 درجه يوم الغد في اقصى الجنوب الغربي جهه توزر.
0: نعم.
1: البحر يوم الغد عموما قليل الاضطراب الى متموج.
0: نعم.
1: يومي السبت والاحد هذوما هما
0: حسب الاخبار الاوليه تقريبا سي أنيس اللي حتى على مستوى تونس الكبرى، يعني ما شاء الله معناتها درجات حراره عاليه جدا مقارنه بالايام الفارطه، اللي هي موجه حر نقولوا نحن مره والا باش تتواصل الايامات القادمه على مستوى تونس الكبرى.
1: اي هو خلينا نكونوا حاضرين لاستعمال معناها
0: المصطلحات ممكن
1: المصطلحات.
0: نعم.
1: هو يومي السبت والاحد باش يتواصل طقس حار، السماء عموما قليلة السحب، فما إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة.
0: نعم.
1: بأمطار. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب حتى محليا شديد الاضطراب في سواحل الشمال الشرقي.
0: أيوة.
1: ويرجع متموج بالسواحل الشمالية وهذا إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية يوم الأحد.
0: نعم.
1: بالنسبة للمصطلح موجة حر، مش من نخليوش السؤال معناها محلول، في الحقيقة المعهد الوطني للرصد الجوي يخدم على تعريف هذا، بالتعاون مع وزارة الصحة وزارة الفلاحة الحماية المدنية عديد الأطراف في المداخل الأخرى.
0: نعم.
1: بالاستئناس أيضا بالتعريف المقترح لموجات الحرارة من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية. التعريف اللي تم اعتماده هو كالتالي: نعتبر موجة حرارة كل فترة زمنية تكون على أقل 3 أيام التالية تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى المعادلات العشرية لكل شهر، يعني 10 أيامات في الفترة هيك بفارق يزيد على أقل 7 درجات هذه في الحرارة القصوى، والحرارة الصغرى على قليلة بفارق يزيد درجتين بما معناه حرارة مرتفعة خلال الليل والنهار لمدة تتجاوز 3 أيام. بالاعتماد على التعريف هذا نجم نقوله اللي على قليلة عطلة نهاية الأسبوع ما نجموش نعتبرها موجة حرارة. ممكن فما تكون نقوله اون جور هناك كانيكولير نهار معناها ولا اثنين درجات حرارة مرتفعة جدا لا غير. فيما عدا ذلك إن شاء الله باش تكون فما انخفاض نسبي يوم الاثنين في درجات الحرارة ثم ترجع ترتفع تدريجيا، ولهنا ممكن فما إمكانية واردة يعني أن نسجل موجة حرارة في منتصف الأسبوع المقبل، هذا وارد ماهوش مؤكد. ان شاء الله ربي يعطينا
0: اكيد نحن في المتابعه باش نكونوا معاكم ان شاء الله. واضح. شكرا ليك سي انيس على التوضيح، ان شاء الله نهارك اسعد الايام وبارك الله فيك على كل هذه التفاصيل. كما سمعتوا معناتها كل كلمه بحسابها وموجه الحمد لله. احنا ديما شو اللي نتمنوا كل شيء يتعدى سلامات ولباس، لان ديما في متابعه معناتها الطقس والاحوال الطقس ديما نعطوا فكره للناس خاصه للرعاه للناس اللي تخدم زادة في الشمس باش ترد بالها وقت الشيره، لأن برشا معناتها من العمال اللي يخدموا منكم في الشوانط الكبيرة وكذا ديما يقول لك مضبيا نعرف تفاصيل الطقس اليوم باش نشوفوا نروحوا بكري وقتاش كيفاش نقسم الخدمة ويحطوا الإذاعة ويسمعوا الإذاعة ويتبعونا، فإن شاء الله هذه التفاصيل تكون مهمة زادة للناس والمصطفين للناس اللي حبوا يفضلوا يمشوا للبحر في أنا فترة بالضبط كما سمعتوا معناتها تقريبا البحر ملائم للسباحة، فقد ديما الردوبانة والاحتياط واجب. نواصل معكم بالإيقاعات. Yeah.

0: وتحياتي لكم مستمعينا في كل مكان. هذا صوت لطفي بوشناق من الأغاني القديمة برشا ولكن ديما تبقى حية، والماء ودورة في الحياة أكيد مهم جدا الحقيقة. وديما نرجع للحويتة وهو لفرشك وأسعار الأسماك بين مختلف الموانئ سواء كان من جرجيس جربة بنجردين، وأكيد تفاصيل أكثر معك نوردين. صباح الورد، تحياتي ليك.
1: تحياتي ليك عفاف، تحية لكل وفيان عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. أكيد صدقني عفاف لأول مرة معنا لطفة بشناق نتخيله مي بنية وطلع يحكي على الماء
0: يحكي على الماء، وأكيد هي بنية ما شاء الله كبرت وممكن بعدت شوي على المجال الفني، ولكن من الأغاني اللي تذكرنا بالصغر تذكرنا من الأغاني البريئة برشا. معناتها فيها رسالة أحلو، وش خص كان يرجعوا الفنانين النوعية هذه من الأغاني نوردين اللي فيها كرسائل إنسانية مهمة برشا، ونبعدوا على الحب والمحبة ونفكر شوي في مسائلنا الاجتماعية زاد. علاش لا؟
1: هذاك علاش أنا تو موجود في وسط يعني السوق المركزية ببنجردان. يعني في الحقيقة رجعت عبر التاريخ، يعني كما تحكي يا عفاف تبارك الله رجعتني لك القسامية، يعني
0: القسامية
1: وكل واحد يهز، يعني تبارك الله في وسط في قلب المرشي اللي يعرف مرشي بنجردان، يعني تقريبا 4-5 جزارة في وسط خارج الدكاكين متاعهم بالمقارر يعني، وتبارك الله يعني
0: وهي عادة حميدة وجميلة، ممكن حتى نفسروها
1: صورة ممتازة جدا، مشهد ممتاز جدا، يعني تعود الحياة إلى سالفي نشاطي. على كل حال اليوم مش نحكوا على الحوت لأنه شد للمنظر متاع اللحوم كما قلت، يعني باش نبقى في وسط المرشي وباش ناخذوا فكرة على أسعار اللحوم في مدينة بنجردان وكيف كيف مقارنة كما تعودنا ديما عفاف بالمناطق المجاورة. ديما نحكي على جرجيس وجربة الخط البحري ببنجردان، لن أبتعد كثيرا عن الموانئ التي ذكرتها يا عفاف. على كل حال بحذايا سمير معروف، سمير على مستوى طبعا مرشي بنجردان معروف بالقعود. فاخير سمير
2: فاخير خوين هرجين
1: قعود كالعادة
2: ديما قعود وديما رسمي قعود.
1: ليش قداش اليوم قعود؟
2: القعود اليوم على تم 30 دينار
1: 30 على الضاوية.
2: على الضاوية أكيد.
1: أيوة معروف القعود على الضاوية. في كلمتين الصورة ممتازة اليوم الجزارة مع بعضهم الكل وكل قسم.
2: بالنسبة هذه تنجم تقول صورة تقليدية.
1: أيوة.
2: وما شاء الله الصورة ما شاء الله تقليدية، صورة تشرح القلب وحاجة كمانك هذاك عرس تنام الحمد لله زميل تنجم تقول وفزعين الشباب وكله وفرحانين بيه حاجة كمانك، وما شاء الله وحنين ديما عادتنا بنجردان عرسنا نهولوه ياسر ونكرمه ياسر ونعملوا ونحضروا الأحباب ياسر ونفرح الجماعة كل مع بعض.
1: أكيد جدا على غرار الجنوب الكل. به نمشي قلنا القعود بثلاثين، يعطينا الأسعار الأخرى العنز الجديد.
2: والله تتراوح بالنسبة
1: به القعود نمشي جربه جرجيس.
2: جربه جرجيس ضئيل جدا قليل ينتازه بالنسبة للبقري أكثر والجدي. جربة كيف كيف حتى هي بالجدي والبرشني والبقري. بنجردان هي يعني أكثر هي قعود ديما القعود والماعز وكذا. الظان هذه بدت حاجة استثنائية يعني
1: في جرجيس تقريبا
2: ما يبعدش بالنسبة للجدي. بنجردان جرجيس عادة ممكن زوز بونت وحاجة منك 52-50 متر، روح من الموضوع هذا وتبع الفصل

0: تبع الموسمي الفصل الموسمي يعني ممكن يزيد 5 ينقص 2000 هكاك
1: معناها يتراوح ما بين 50 و 52 كيف كيف تقريبا في جربة كيف كيف
0: في جربة حياتية كيف كيف
1: البقري في في في جرديس
0: البقري في جرديس ما قلنا ثم الفاش وثم الفو
1: أيوة معنى البقر
0: والبو يعني العجل
1: العجل
0: يعني العجل هي بكل تعرف العجل الكتة طويلة ما نتصورش العجل والبقري عندك ديما من 25 يتروح الأش وال 45 أش الهبرة من 25 32 حتى 35 هو مخلط لأن بالنسبة للعجل البقري بصفة عامة يتباع بالديتاي يعني كاليتي كل عندك الكوتلات والفوفلي والفيلي والكذا ومن والستاك والجري والكذا
1: يوصل
0: يعني يوصل حتى ساعات الهبره توصل حتى 47 حاشي من كذا المفصل يوصل 32 35 حتى ل 25 ما يتجاوزش 25
1: العنس بن قردان
0: العنس بن قردان عند الشواء الباهي يوصل حتى 42 وكذلك ديما ما يزيد حتى 35
2: واضح جدا نور الدين
1: صح سمير
2: نور الدين فقط
1: مادي صباح خير مادي معروف يذبح الجمل مادي صباح خير
3: صباح خير اخي صباح خير
1: قداش اليوم الجمل
3: جمل ب 23 كيلو
1: الراوي
3: الجمل نتاع بن قردان سلعه ثانيه بن قردان
1: 23
3: ب 23
1: بارك الله وتقريبا تباع كله
3: لا توا الناس كلها ماشي على حال الجمل خاطر عرفك وحوجه باهيه وفي المرقه معناها ما شاء الله الجمل توا جمل ماشي
2: هو فقط للسؤال نور الدين
3: عادي كل شيء يكون ياخذ لحم الجمل
1: صح يعطيكم الصحه
2: سؤال نور الدين اذا ممكن فقط للاخوه وربي يعاونهم ان شاء الله القصابين الكل ديما نعرفوا الموسم الصيف ديما موسم الاعراس والمناسبات فما ناس تقبل مثلا توصي على بكري ان باش يذبحوا لهم ان باش يحضروا لهم معناتها ممكن كونتيتي ولا كميه محدده الفرح كبير لان نعرفوا ديما العادات معناتها حتى في الاعراس في بن قردان ما شاء الله معناتها فيها أعداد كبيرة من الضيوف هل فما العادة هذه أنهم يوصوا جو ولا يذبحوا مباشرة في المنازل كيفاش العادة عندكم في بن قردان حاليا
1: يحكي أكيد على العادة في العرس يعني معناتها تبرمجوا مع مول العرس باش تذبحوا له ولا تمشوا له للدار ولا كيفاش
3: لا مول العرس هو يجي أيوة. يجي ياخذ مثلا نهار 12 يجي قبل نهار 10
1: أيوة.
3: يقول معناه عندي عرس وكل شيء وانا تسامحني ها نهار العرس بالضبط نحضر له سلعته
2: واضح
1: حضرها انت في الدار
3: ايه حضرها انا في الدار
2: واضح ربي يعاونكم ان شاء الله
1: هو
3: لا لا لا السلعه من كل شيء من قدام احنا هو يجيب كان فاش يهز اللحم ويكون
2: ايوه
3: ايوه نساعدوه ونعطوه حويجه باهيه
1: بالنسبه للقوت وفي العرس من كيلو من وين لوين؟
3: كيلو 26
1: 26 هذا
2: ما شاء الله
1: والجمل؟
3: والجمل ب 20
1: والعنز؟
3: العنز توا حاليا ب 33 مجمع
2: اي
3: مجمع
2: هكا باش يقروا حسابهم الناس الكل الاسعار بطبيعه الحال
1: تقريبا فكره على المناسبات
2: أي.
1: في مدينه بن قردان تسمع تقريبا في اصوات
2: لانه يفرق كي تكون كميه كبيره ولا معناتها واحد باش ياخذ ذا بالعائله تفرق بين انه يكون عنده فرح وكميه كبيره هذه طبعا من العادات الحميده في جنوبنا الشرقي خلينا نمشوا للاسعار الاسماك نور الدين لان معشادنا برشا وقت حتى نربحوا شوي هكا ممكن الوقت في مستوى الاسعار ونعطوا الاسعار الفريشكه بالنسبه للناس اللي تخمم اليوم شنو باش طيب ديما الاغلب ديما الصباح يقول لك زعما شنو الفطور اليوم شنو الغداء شنو طيب اش تقترحوا فنتصور من خلال السعر بركة يفهموا هو ماشي للسوق اش باش يقضي بالضبط تفضل
1: ناخذ الاسعار بتاع الاسماك تقريبا سردينة بقديش تو
4: سردينة 5000 اليوم والفم شورو كاليبر 20-18 ثم نازل 20-18 ثم جوي 8-10 معناها 10000
1: ايوه سمحنا اكيد قصينا على الحرف
4: وصلنا 18 حاجه سمحه ثم شورو حجر يعني 25 وشوي شوي
1: هذه بتاع الشعب يعني
2: الإقبال أكثر على شنو نور الدين حسب الحرفاء اللي موجودين طبعا
1: كيفاش عفيف
2: الإقبال أكثر على شنو شنو اللي يشروا الحرفاء أكثر
1: على اللاتشا ولا السردين أكيد جدا كما تعرف يعني تو تقريبا زور ثلاثة من الناس قاعدين يوزوا في اللاتشا والسردين اللي نعرفه كما قلت يعني حاجة خفافة حتى شوية مقلي ولا كذا
2: ممكن ناخذوا فرق في الأسعار مع الموانئ الأخرى ممكن جربة جرجيس إذا عنده فكرة بطبيعة
1: أكيد نسأل على الفرق على مستوى الأسعار ما بين صباح خير لبس الأسعار ما بين جربة وجرجيس وربما صباح خير
4: أسلام أخوي
1: شنو اللي عندنا تو
4: شنو ساعدنا فيها
1: السبارس قداش
4: سبارس 10,000 سبارس نتاع البحيرة يا وليدي
1: شنو
4: الجزوزة وعدنا الورات الصغيرة وعدنا الشلبة
1: عمشيز باش نسألك فقط يعني سمى فرق ما بين الحوت في بن قردان وجرجيس وجرب على مستوى الأسعار
4: والله ما يكلمش هديك ما حد يحد بن قردان ما نخرجش أما الحوت بن قردان راه رخيص قد ما يحكوا راه دم أرخص كلها صحيح بن قردان خاطر ما نعطوش قيمات الحوت باش نديروا الأسعار غالية
2: معناها هو تو عطاك السر نور الدين اللي حب يشري يتوجه لبن قردان بالنسبة لأسعار الحوت
1: اللي حب الحوت يجي لبن قردان هذا هو تقريبا الرسالة اللي وصلت عبر موجات إذاعة تطور
2: يعطيك ألف صحة نور الدين أنا نحييك شكرا ليك وأنا نحييك
1: فريشكا ذا فريشكا
4: مو بحر كان يسبح فيها تو نحلل له ودرج حيشوفها تو حمرة البارحة تعوم هذه ساعتين انت عليك قاعدة ما حصلتش
2: اكهو هذه هي الأسعار الفريشكة يا سيدي تحياتنا ليكم الكل وشكرا ليك نور الدين على نشاط على الحيوية وهذه هي الموجات الإيجابية بالحق معناتها الأسعار الفريشكة من السوق معناتها مباشرة مع نور الدين الجليدي في نفس التوقيت ديما تستنوا الأسعار الفريشكة كل شخص هيك يبرمج أموره كل نهار خميس شين الحاجات والأسعار اللي في المتناول وإلا لا ويبقى ديما كل القدير وقدر كل واحد شنو ينجم يصرف وسيسر وحكم في مصر في الصيف لأن نعرف ديما تكثر الحقيقة المصاريف مع الاستياف مع البحر مع الخرجات والأعراس والمناسبات فإن شاء الله ربي يعاونكم الناس الكل يلا نواصل معكم بالإيقاعات وبعد شوية الحقيقة باش نكون فرحانة برشا ضيفتي اللي هي دكتورة اللي باش تحكي لنا على برشا تفاصيل تخص الإجازات المضافة إلى المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين جامعة جابس المكلفة أيضا بقسم الإنجليزية دكتورة عواطف بكري حاضر معنا في الكواليس هكا وباش تفضل بحضنا في الاستوديو تحكينا على الاختصاص والإدراج الإجازات الجديدة وكيف كيف إجازة الإنجليزية شنية ممكن التخصصات الموجودة فيها بأكثر تفاصيل بالنسبة لتلاميذ البكالوريا واللي قاعدين ينتظروا في النتيجة نقولكم ها نسبق لكم الفرحة بالمسبق ونسبق لكم إن شاء الله التوجيه الجامعي وبقدرة الله مربوحة وإن شاء الله تاخذوا فكرة وين تنجموا تتوجهوا خاصة وشنية التخصصات الموجودة في المعهد يلا بعد الفاصل رجينا

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم باش نحكوا على الفجوة الرقمية المرعبة في اسعار الانترنت حول العالم. ناس تدفع في ارقام كبيرة برشا باش تدخل الانترنت، وبعكس ناس اخرى اللي تدفع في بعض الملاليم وباش يلقوا خدمات خير برشا. الأرقام اللي تتحدث من 3 إلى أكثر من 300 دولار، هذا هو التفاوت الصادم في الأسواق العالمية، حيث تم تصنيف دول كما السودان وأوكرانيا والهند كالأرخص عالميا بمعدل لا يتجاوز 3 دولارات شهريا للاشتراك، في حين تحلق الأسعار في أسوام غالية برشا في دول معزولة وجزر كما جزر سليمان وغيرها لتوصل 300 دولار في الشهر الواحد. تونس ضمن المرتبة 50 في الأرخص عالمين. بلادنا تتصنف في المركز المتقدم من حيث الأسعار اللي مناسبة، واللي تجي في المركز الرابع إفريقيا، وضمن 50 أرخص دولة على مستوى العالمي بمعدل تكلفة شهرية للإنترنت تتراوح ما بين 15 و20 دولار، أي ما يعادل ما بين 45 إلى 60 دينار تونسي. التقارير تأكد أنه عامل حاسم في تحديد السعر هو القرب من الكابلات الألياف الضوئية البحرية وحجم الاستثمارات في البنية التحتية الصلبة. الدول المفتوحة على مسارات نقل البيانات الدولية تتمتع بأسعار منخفضة بفضل المنافسة، عكس الدول الحبيسة أو الجزر المعزولة تقنية. توفير انترنت سريعة بتكلفة معقولة يمثل تحرير حقيقي لفرص الشباب والشركات الناشئة. تحدثوا في 2026 الانترنت ما عادش مجرد أداة للتسلية، بل هو المحرك الأساسي للاقتصاد والتعليم وتطوير البنية التحتية، هو الاستثمار الأضمن للمستقبل.
1: تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
3: ضيف الصباح، ضيف الصباح،
4: وكما متعودين بينا مستمعينا ديما خلوكم على باج مع مختلف الأخبار الجديدة، وخاصة نعرفوا الفترة هذه فترة الإعلان عن نتائج الدورة المراقبة لتقريبا غدوة تبدأ الرسائل، ولا اليوم هيك من المنتظر إن شاء الله يا ربي مربوحة لكل تلاميذ البكالوريا. وديما يبقى التوجيه الجامعي هو من أكثر الحاجات اللي خموا فيها سواء كان العائلات وإلا التلامذة في حد نفسهم. على كل حال ديما نحاولوا في كل مرة نطرحوا موضوع شنو المستجدات خاصة في التخصصات والاختصاصات الجديدة اللي طبعا موجودة في جامعاتنا التونسية. مانيش باش نبعدوا برشا الحقيقة، لهنا في ولاية مدنين جامعة جابس المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين، سعيدة جدا هكا باستقبال ضيفتي أستاذتي الدكتورة عواطف بوبكري المكلفة بقسم الإنجليزية. أنا بصراحة فرحانة برشا بقدومك ساعة لدعة تطوير، مرحبا بك لله، وخاصة أن اليوم جيتنا بجديد مدام عواطف. اللي برشا تلامذة ممكن يقول لك والله البعد، أنا باش نمشي نقرا في جامعة بعيدة تكلف أكثر ومصاريف أكثر، وتو المواطن التونسي ولا نوعا ما يحسبها شوي ماديا على اعتبار المصاريف وما إلى ذلك. فيظهر لي جامعة جابس المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين وفرت تخصصات وإجازات جديدة هكا ولا. مرحبا بيك صباح الورد.
5: عايشك، شكرا عفاف على الاستضافة، تحية لمستمعي إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما.
4: أي فضلك يا للا.
5: باش نبدأ نحكي على الماراثون اللي عشناه عام كامل في تأهيل الإجازات في نسل المعهد العالي للعلوم الإنسانية.
4: إن شاء الله مبروك استعاري.
5: عايشك يعيشك. هو مش سهل المهمة، يعني قضينا عام كامل حضر في الإجازات هذه. مشكورين لسيف كل الزملاء اللي في المعهد.
4: نعم.
5: معناتها نجرى، معناتها النتيجة هي 5 إجازات وقاع دعمها.
4: نعم.
5: وزوز إجازات جدد. نبدأ بالإجازات الجدد. الإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين، هذه تتقارب بالفرنسي. الإجازة الوطنية في الترجمة اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.
4: نعم.
5: الإجازة الوطنية في اللغة والأداب والحضارة العربية الثقافة والتراث.
4: أيوة.
5: الإجازة الوطنية في الفرنسية لغة أداب ودراسة ثقافية.
4: نعم.
5: الإجازة الوطنية في الإنجليزية، الإنجليزية للتواصل في مجال الأعمال. الإجازة الوطنية في الألمانية، التواصل بين الثقافات.
4: نعم.
5: والإجازة في التربية الوطنية في التربية والتعليم. طبعا هذوما الإجازات السبعة اللي موجودين في المعهد.
4: أي هذوما موظفين جدد ولا
5: الموظفين الجدد هم زوز لولين تاع الإجازة الوطنية الإجازة الوطنية في الوساطة والتربية في مجال أدب الطفل واليافعين. أيوة. والإجازة الوطنية في الترجمة العربية والإنجليزية والفرنسية.
4: ممتاز
5: احنا برشا اللي يوافقون عليهم وإن شاء الله ربي يوفق الجميع
4: إن شاء الله. أكيد هذا تسهيلا طبعا لبرشا من الناس اللي برشا تلامذة اللي يحبوا يمشوا للتوجهات هذه. فقط حبينا طبعا بحكم تخصصك وإشرافك سمحوني على قسم الإنجليزية الإجازة في الإنجليزية شنو هي ممكن الحاجات الموجودة فيها واللي شنو هي شروطها لأن يظهر لي فما شروط زادة محددة
5: الإجازة الوطنية في الإنجليزية هي مختصة في يعني الخصوصية متاحة أنها إنجليزية للتواصل في مجال الأعمال English for Business Communication.
4: أيوة.
5: لكن راهي التكوين متاحة يبقى كما الإجازات الأخرين الموجودين في الجمهورية الكل.
4: نعم.
5: يعني هي تعتمد بالأساس على المواد الأساسية اللي لا استغناء عنها اللي هي الأدب والحضارة واللغة ثلاثة وحدات موجودة في سداسيات الثلاث يعني على مدى ثلاث سنوات به الأدب والإنجليزي والأمريكي الحضارة الإنجليزية والأمريكية واللغة واللسانيات. وبالنسبة للغة نأخذ تمشي يعني بدرجة بدرجة نطلع مع الطالب المرة الأولى التكوين عندنا الانترميديت الأبر انترميديت وبعدها الادفانست فيه في السنة الثالثة إنجليزية يوصل الطالب يقرأ مواد يعني أفونسي كما البراغماتيك كما السوسيو لينغويستيك كما سايكو لينغويستيك سيمانتكس يعني تكوين أساسي موجود في أي إجازة في تونس وموجود زادة في مدنين على مدى ثلاث سنوات.
4: ممتاز جدا.
5: بعدها نمشوا للوحدات الخاصة أي الاختيارية. شو معنى اختيارية؟ مش طالب يختارها هي المشرفين المؤسسة المشرفين على القسم يعني رئيس القسم ومعاه الأساتذة يختاروا المواد هذه وهذه تعليمات من الوزارة يعني يلزمنا وحدة اختيارية يكون فيها مواد تعكس الوضع وإلا الخاصية الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في الجنوب الشرقي.
4: أيوة.
5: هي ميل انستيتوي موجودة في إقليم جابس مدنين تطاوين.
4: أي.
5: يعني شفنا الجهة شنو تستحق يعني شبابنا وقت يخرج ياخذ الإجازة شنو ينجم شنو الحظوظ متاعها في سوق الشغل
4: حسب أنت معناها يخدموا بالتيرة حسب أنت الميدان اللي موجود عندك إذا يستحقوا كذا معناها التوجه أكثر تو حاليا حسب ما طلعته هيك الأكثر التوجه وين
5: التوجه بالأساس للسياحة التراث
4: أيوة.
5: الإعلام الترجمة
4: ممتاز.
5: يعني كل ما هو مربوط بالأعمال
4: ممتاز
5: طالب كي يخرج يعني يكون مهيأ على الأقل مبدئيا ولا أوليا بش أنه يبحث مشروع وإلا يكون يخدم في منظمة سياحية منظمة إعلامية منظمة
4: هو بذا لازم يكون صاحب مشروع
5: أي وكالة الأصفار النزل وإلا معناتها حتى من ناحية التدريس يعني نجم يدرس في معناتها مدارس السياحة مدارس
4: التكوين
5: تكوين الناس اللي تخدم في الـ في الـ في معناتها في مختلف المؤسسات السياحية
4: دكتورة اليوم اللغة الإنجليزية معناتها من لغة العالم
5: لغة العالم يعطيك صحة
4: في نهاية الأمر لازمنا نتبع زاد العالم إيش موجود فيه
5: يعني أنا اللي حبيت نأكد عليه أنا هي تكوين أساسي أدب وحضر وإنجليزي ولغة ومن بعد ثم وحدات خصوصية أنت شو نسمي لك مثلا شنو ما إنجليزية الأعمال إنجليزية السياحة إنجليزية الإعلام والتواصل إنجليزية والترجمة تحليل الخطاب السياسي والإعلامي بيداغوجيا الإنجليزية المختصة هذوما بالنسبة للوحدات الخصوصية وبطبيعة هم مش موجودين كان في البريمير أني موجودين بريمير دوزيام تروزيام ونتقدموا بالطالب مع المستوى متاع
4: هاي البرشا معناها عبارة ينطلق في التكوين متاعها من السنة الأولى ويرافقوا حتى اللي يكمل السنة الثالثة
5: ومن بعد ثم وحدات أفقية هذه موحدة للإجازات اللي في تونس الكل تبعا لبرنامج سافوار أجير اللي عملته الوزارة هي وحدات أفقية يتعلم فيها طالب شتى المهارات مثلا يتعلم فيها soft skills study skills يعني المهارات التعلم مودرن لانجويجز يعني اللغات الحية فيها الفرنسية والعربية ذاك لا استغناء عنها لأن إدارة التونسية تخدم الفرنسية والعربية. ثم هذا حاجة خاصة بمدنين عملنا اختيار ألمانية وإلا إيطالية وإلا إسبانية حسب المادة المختارة في البكالوريا. تتماشى كل طالب من حقه أنه يختار المادة اللي كان يقرأ فيها في الثانوي.
4: فهمتي؟ كان يقرأ ممتازة جدا. كان برشا صعوبة في يقول لك أني مثلا قريت ألمانية ولا قريت إنجليزية ولكن ما لقيتش التخصص يبدأ حاير متذبذب رغم هو متمكن جدا. فنتصور هذه فرصة والله يصح عليكم. احنا قبل ما عدناش راه توجه هذا حاجة
5: ما قريت شكراني
4: طبعا دليل
5: بعدها وبعدها عندنا المهارات الرقمية ديجيتال سكيلز هذه اللي استغنى عنها وعملنا برنامج يسمح برشا للطلبة يبدأ من البرميراني ويتواصل معاه للترواسيام يبدأ بكل معناتها الابجديات وكل كيفاش يعمل التريتمون دي تكست وكل وبعدها بشوية بشوية احنا مش قلنا ثم وحدات خصوصية في السياحة وفي الإعلام دونك هو في الأخر يزم يكون قادر أن يستعمل الوسائل الرقمية باش يعمل معناتها إشهار المنطقة السياحية وإلا المشروع هو الخاص وإلا يعني يكون متمكن سواء ويب سايت وفيسبوك
4: وهذا في صلب عملنا حتى نحن معناها ساعات فيديو تلقى روحك معناتها كيفاش باش تخرج والفكرة تبدأ الفكرة موجودة والعمل موجود ولكن بطريقة معناتها رقمية صراحة فيها برشة عب وجهد ولازم متمكن جدا من التكنيك فهذه فرصة بصراحة لأن اليوم معناتها أي طالب باش يختار تخصص في الإنجليزية أو الإجازة الإنجليزية باش يلقى روحه معناها فما عدة تخصصات هو متمكن منهم من البريميراني من بداية السنة الأولى
5: والمهارة الأخرى اللي في المحادثات الأفقية هي الانتربرنوريال سكيلز اللي هي مهارات ريادة الأعمال.
4: أيوة.
5: مثلاً طالب يحب يدخل سوق الشغل من غير ما يكون عنده معرفة بكيفاش يبعث مشروع كيفاش يدرس مشروع كيفاش يختار شنو الناقص في سوق الشغل. فهمتي هذوما كلها
4: وهذا طبعا للتأكيد دكتورة اللي تو في سوق الشغل حاليا معناتها برشا من الناس عندهم أفكار مشاريع وعندها رأس المال ولكن غير متمكن أيضا أن
5: ما عندهش فكرة مشاكل خطر ما عندهش
4: فيضطر أنا حبيت نحكي عليها يضطر يعمل تكوين ويكلف باقي مصاريف إضافية فنتصور هذه فرصة أنك تلقى روحك
5: حاضر
4: هاي البرشة
5: والوحدة الأخيرة اللي هي وحدات تطبيقية كيف تبدأ من السنة الأولى حتى الثالثة نقر فيها البروجكت بيزد ليرنينج هذا التعلم المعتمد على المشاريع ومنهجية البحث خاصة ريسيرش ميثودولوجي هذه يبدأها الطالب من السنة الثانية حتى للسنة الثالثة في الأخر يتوج التكوين متاعه بشبيه سوتونونس مش سوتونونس خاطر معايا كسوتونونس لازمها سيمستر فارغة ما يقراش أما يحضر بروجي ويلقيه على اللجنة اللي جاء نعمل لجنة فخر العام
4: عرض مشروع
5: أي تكنيك ديكسبرسيون أورال يعرف فيه المشروع متاعه
4: كأنه هيئة من بعد التخرج
5: ولا أكل يقراه في الوحدات اللي كنت نحكي لك عليها الكول يعمل له يعني سنتيز ويكون به المشروع متاعه ويلقيه مع العلم أنه ينجم زاد المشروع هذاك يكون يعني بحثي ما يكونش مهني خاطر احنا كما قلت لك نقروا اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية دونك هو إذا كان ما يحبش يمشي في اتجاه سوق الشغل ياخذ الموضوع اللي هي يخص مثلا الأدب والحضارة اللغة ويلقيه عادي معناتها يعني هم زوز مسارات حد ما يبدأ الطالب يقرأ يعدي البريميراني تكوين جنرال ابتداء من السنة الثانية يلزم يفهم روحه هو شنو يحب يعمل بالضبط يعني درا يمشي للمهني وإلى للبحث اللي جزم تعنا الزوز تخول بالشي يتكون فيهم بنفس الطريقة
4: ويظهر لي هذه مش متوفرة في الإجازات الأخرى دكتورة
5: لا متوفرين أما الفرق شنو كل واحد فك الشعب الاختيارية اللي حكيت لك عليها كل واحد ياخذ الخصوصية متاع الجهة مثلا سمعت زميلتي الدكتورة سيرين قرطاس رئيس قسم الإنجليزية في جيبس سمعتها على إذاعة نسيتها شنو الإذاعة تحكي ما قلت الخصوصية متاعنا عنا مثلا ماتير الإيكولوجي تعرفي المشكلة في جيبس والتلوث وكذا والصناعة وكذا
4: جميل
5: شفتي هو اقتراح جميل من الوزارة وخاصة أن سمحت لنا الوزارة أعطتنا فرصة باش أن يكون التكوين شامل يعني الطالب اللي يحب يمشي لسوق الشغل أو يركز على المواد هذيك والطالب اللي يحب يمشي للبحث ماجستير دكتوراه وك يركز على المواد
4: خاصة
5: الأساسية
4: خاصة في الجنوب الشرقي ككل للأمانة معناتها عندنا موروث قد ما نخدم عليه في الإعلام ما نوصلوش معناتها نوفر حق برشا حاجات مزيانة موجودة في جهتنا
5: وبالنسبة تو احنا قلنا كملنا بالنسبة للبرنامج نمشي تو للتكوين اللي يجمع ما بين كما قلت لك اللغة والأدب والحضارة من جهة التعمق في التكوين في اللغة الإنجليزية تنمية مهارات مهنية تستجيب لسوق الشغل وخاصية الجهة التهيئة للبحث ما كنت حكيت كنت نحكي لك على السوتش ميثودولوجي والكل باش نفتحوا للطالب لانه الافاق افاق التكوين في الاجازه في في في الماستر والدكتوراه
4: واضح.
5: وثم النقطه الرابعه اللي ما حكيتش عليها واللي هي ممكن تهم برشا ناس اللي هي التهيئه للتدريس في التعليم العمومي والخاص يعني كما اي اجازه موجوده في الجمهوريه يعني مش معناتها انجليزيه في مجال الاعمال والتواصل معناتها التعليم ما عندكش فيه الحق. هذه حاجه فكره ما نحبهمش الطلبه نتاعنا جدد ما نحبهمش ياخذوها في مخاخهم خاطر راو اي اجازه وطنيه في تونس تؤدي معناتها اذا كان انت عندك الحضور
4: بها نقولوا احنا
5: مش متقري بها بطبيعه توا هو بدينا فيك الكونكور نتاع الكابيس وكل بطبيعه تتعدى على الكونكور اما راو عندك حظ كما الاخرين بالضبط باش تاخذ
4: أي
5: في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سواء التعليم الخاص والتعليم العمومي.
4: جميل جدا طبعا هذه التخصصات الموجودة. أنا فقط حبيت نزيد معاك إذا فما شروط زادة لأن يقولك ديما سكور معناتها هل يوصلني سكور فما بما معناها أنا نحكي تو بلغة الطالب والتلميذ اللي يقولك زعما يوصلني سكور زعما فما درجة عالية شو حددتوا سقف معناتها أي طالب ينجم أي تلميذ عفوا نجمي أي
5: هو هو بالنسبة بالنسبة للتوجيه الجامعي مازال ماهوش نهائي وأنا ما طلعتش الحق على سكور بالضبط
4: أما لأنه أصلاً
5: اللي في يعني أنا اللي نأكده لك أن طلبنا طاقة استيعاب نتاع 100 طالب مش شوية
4: جميل
5: يعملونا حكاية
4: على الأقل كعام أول تقول أنت
5: أي عام أول 100 واحد معناتها 100 طالب مش شوية وسكور سكور بتاع مدنين معناتها باهي يعني مش يعني حسب ما شفت يعني في السنوات الفارطة ثم شكون اللي ثم شكون ما يتحصلش عليه مع الاسف يعني ثم طلب يتحصلش عليه اما ان شاء الله ان شاء الله معناتها ان شاء الله يكون عندهم حظ باش يلتحقوا بها اما اني اللي توقعت باش يسريو لي عفاف النيفو لازم يكون قوي في الانجلي ولا
4: للامانه ما حبيتش نسالني خاطر اذا ماكش قوي في الانجليزيه ما غير ما تمشي
5: شوفي انا بالنسبه لي انا باش توجه انجلي يلزمك شغف وحب اللغه اكثر من انك تكون عندك مستوى معناتها جايب في الباك 17 ولا 18 خاطر يما منهم جونا بالباك ب 10 11 بعدك يشدوا الصحيح وقروا على رواحهم وبحثوا وطالعوا وسمعوا للغه
4: طرف عنا في المورال شويه دكتوره
5: لا خاطر هذه عن تجربه راهو برشا جوب 17 و 18 وما وصلوش قروا على رواحهم وما خلطوش يعني
4: يقولوا رواحهم ضايعين شوي معناها بدرجه معناتها بتوضيح اكثر دكتوره حبيت تقولنا اللي راهو انسان مش متمكن برشا في الانجليزيه مش معناها ينجم يتحرم من الاجازه
5: هو مازال في البدايات في التعليم الثانوي
4: جميل والله
5: واللغه اللغه راهي ديما راهي نجم تفتح صفحه بيضاء نجمت ما انا ديما كي نسمع الاساتذه والمعلمين في البدايه والثانوي يقولوا لي التلاميذ هذوك ما عندهم حتى امل في الانجليزي ما عندهم حتى عليه ما عندهم حتى اللغه تتحسن في اي وقت تو كان مثلا الرياضيات ولا الفيزياء كل حاجه مربوطه بالامكانيات الذكاء والكل اما هذه لغه يعني انت شجع التلميذ نتاعك وافتح له الافاق وشره في الماده هذا هو يقرا ويخدم حكايه فوكابيلير حكايه جرامير حكايه يطالع حكايه يقرا نص شوف شويه يتحسن
4: والله
5: يعني انا عندي ديما
4: لان الفكره المعتاده والمتداوله يقول لك مكش مثلا ما كش كان على الانجليزيه ما ممكن حتى على الالمانيه والايطاليه يقول لك مكش متمكن من غير ما تخسر وقتك وتتوجه للتوجه
5: هو راهو السنه الاولى هي معناتها سنه فارقه اذا كان انت بالحق يعني تبعت الاستاذ وحضرت وطلعت وكل يتحسن مستواك تطلع ديريكتومون
4: واضح
5: يعني ديما مجهود والدراسه الكل راهي لازم
4: يعطيك صحه دكتوره ان شاء الله موافقين يا لاله
5: ان شاء الله
4: الف مبروك لكل الطلبه اللي باش يتوجهوا بطبيعه للمعهد العالي للعلوم الانسانيه بمدنين
5: نجدد شكري للزملاء في القسم اللي خدموا معايا خدمه سمحه وان شاء الله ربي يوفقهم ويوفقنا
4: وانتم زاد مسؤوليه كبيره لان كاختصاص جديد زاد فما هيك برشا تفاصيل واللي ان شاء الله ان شاء الله هي في نهايه الامر إنسان كما قلت يجتهد يلقى بقدرة الله على كل حال أنا حبيت نحييك نحيي كل الدكاترة اللي معاك زادة في الاجتهاد هذا الكل نحيي كل الإطارات التربوية بالمعهد واللي قاعدين تعملوا في جولة تقريبا هيك في توجيه الجامعي
5: أي عندنا ملتقى في جيبس ملتقى في جربة بخلاف الملتقيات اللي في مدينة التطاوين
4: هذا طبعا في عملكم الدوري
5: أي بتبيع
4: والله ربي معاكم
5: عايشك والله هو كل عام هيك احنا رانا الإطار الجامعي برسك منرتاحوا كان شوية في أوتوك هاو
4: ربي معك
5: ويعني حتى ترتاح من الخدمة عندك بحث في الدار يستنى الحمد لله هيك طريقة الحياة متعنا والحمد لله إن شاء الله نكون
4: إن شاء الله ديما موافقين يا رب وهذا هي هي الحياة العلمية لازم واحدك يضحي شوي من وقتها تفرهيد مش ديما ديما ساعة ساعة يسرق الوقت شوي شكرا لك دكتور عواطف أبو بكري بارك الله فيك لله هذا كان حديثنا اليوم على الاختصاصات الجديدة مرة أخرى مباركوا لكل طلبتنا بالحق راهو كي نحكي مباركوا لأن نعرفوا المجهود الكبير والمصروف الكبير يصرفوه الأولياء حتى يتوجهوا ممكن تلمذتهم لجامعات أخرى مش معناها راهو حاجة معناتها غلطة بالعكس وإنما ديما كي تكون المسافة أقرب تكون مصروف أقل ونعرفوا ظروف العائلات الكل فإن شاء الله تكون فاتحة خير على برشة طلبة وبرشة تلامذة يسمعوا فينا هكا كل مرة نفتحوا المجال حتى نتحدثوا على اختصاصات بما أن حكينا على جربة فكرتكم شوي بتفرهيد نمشي الجربة البيه أوكي في انتظار إن شاء الله ضيفي نمشي بعد شوية إلى الزرات شكرا لكم صباحك

0: خرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. سيف السماء الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: اشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: التاسعة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزندري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول عملها النظر في مشروع قانون متعلق بالمصدق على مخطط التنمية 2026-2030. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية التي نفذت أمس واليوم استهدفت 5 محافظات وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين وفق حصيلة رسمية أولية. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن قواتها أكملت جولة جديدة من الضربات على إيران، وذكرت أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي الحالي لوباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 600 حالة، مع تسجيل 1759 حالة إصابة مؤكدة وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في البلاد. الموجز بعد الفاصل، معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طليحة.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: شكرا عبد النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان الخلاف الأمريكي الإسرائيلي على الحرب وراء استمرارها. تنقل هدى الحسيني ما يراه مراقبون أن أي اتفاق يسمح لإيران بإعادة فتح مضيق هرمز بإرادتها وليس نتيجة هزيمة عسكرية سيعني أنها احتفظت بأهم أوراق قوتها، وعندها ستتمكن مستقبلا من استخدام هذه الورقة كلما اندلعت مواجهة جديدة مع إسرائيل أو مع حلفائها في المنطقة، وهو ما يمنحها نفوذا دائما في معادلات الأمن الأقليمية. خلاف الرجلين ترامب ونتنياهو حول كيفية إنهاء الحرب هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرارها، فترامب يريد وقف القتال من خلال اتفاق تفاوضي، في حين يرى نتنياهو أن مثل هذا الاتفاق سيمنح إيران اعترافا ضمنيا بقوتها ويضعف مكانة الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة. صحيفة الديار اللبنانية عنونت هل فشلت تفجيرات دمشق في تحقيق رسائلها؟ وفق تحليل كاتب المقال، الرسائل التي أراد الفاعل إيصالها تتركز في 3: الأولى أن قلب دمشق لا يزال قابلا للاختراق، أما الثانية فموجهة إلى الشركات والعواصم والدول، ومفادها أن الوضع السوري لا يزال على درجة عالية من الهشاشة التي يجب ألا تغري أي من أطراف ذلك الثلث بالمغامرة، وثالثة وهي الأهم فهي تقول بأن المحطة السورية على طريق الممر الهندي الأوروبي الشرق الأوسط المدعوم أمريكيا في مواجهة الحزام والطريقة الصينية لا تزال عجينية القوامة ولا يمكن لها أن تؤدي الدور المناط بها على ذلك الطريقة. العرب الجديد: التوافق بوابة بناء النظام السياسي الفلسطيني. حسب حزم قاسم، مؤسفا أن قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله ما زالت تحرم نفسها من القدرة على التحصن بالموقف الوطني وتشكيل إجماع حول قضايا النظام السياسي عبر رفضها إجراء أي حوار وطني جاد وحقيقية يفرز استراتيجية مواجهة، بالرغم من الطلب المتكرر من جميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر رسائل رسمية للرئيس محمود عباس ليعين في أسرع وقت. تضيف الصحيفة: كل الوقائع والدلائل تثبت أن ذهاب السلطة وحدها في أي مسار سينتج تشوها جديدا لا يستجيب لمصالح الشعب الفلسطيني، ولن يوقف شهية إسرائيل عن استمرار الضغط حتى تحويل هذا النظام السياسي إلى كومة من الهياكل لا تقوى على مواجهة أدنى التحديات التي تمر بها قضية فلسطين. نختم الجولة من صحيفة الخليج الإماراتية ومقال بعنوان قمة إضعاف الناتو. تقول الصحيفة تباينت الآراء ضمن التحليلات والتعليقات بشأن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، خاصة في ظل تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لدول الحلف وتهديد واشنطن بسحب قوات لها من أوروبا، وعلى الرغم من أن ترامب عاد وأكد أنه لا يريد إفشال القمة في تركيا لأن أردوغان صديقه، فإن الخلافات بين الولايات المتحدة وشركائها في الحلف لم تعد أمرا عابرا. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

0: ورجعنا معكم مستمعينا للإيقاعات التونسية، وهذا هو الجو التونسي، جونا في صبحية الخميس. نقول لكم صباحكم فل، سي طلع نهار أكهو مع وقية التسعة. برشا من الناس تو تخمم ممكن هيك تدخل الكوجينة، فمش كوني طيب الفطور على بكري، فمش كون زاد يقول لك تو في تومبك العمل. لا ربي يعاونكم الناس الكل، وتحياتي لكل من يسمع فينا، أكيد الناس اللي الأوفياء إن شاء الله هيك معاكم نواكب كل ما هو جديد، كل ما هو مقترحات هيك، خاصة للناس اللي يقولك زعما وين الصيف السناء، وين نجم نصيف. يظهر لي مناطقنا كل في الجنوب الشرقي جميلة رائعة نجم تزورها، بعد ما سمعنا جو جربة في جرب البية باش نمشوا بكم للزارات وشاطئ الزارات بعد افتتاح موسم الاستياف. سعيدة جدا باستقبال معايا كاتب عام بلدية الزارات وقت اللي نتحدث اليوم على افتتاح موسم الاستياف، وأكيد باش نتحدث على شنية الحاجات اللي حضرت، شنية الحاجات اللي ما زالت، شنية آخر خلينا نقوله تدخلات البلدي بتبيعة الحالة بأكثر تفاصيل. معايا سي صالح الهطاي الكاتب العام والمكلف بتسيير شؤون بلدية الزارات بولاية جابس. صباح الورد سي صالح، تحياتي ليك.
1: نهاركم طيب لديك، شكرا.
0: نهارك أسعد الأيام. مرحبا بك يا سيدي. راهو كي نقولوا افتتاح موسم الاستياف بطريقة خاصة وخاصة جدا تستقبلوه في الزارات،
1: لأنه يمثل بالنسبة للموسم الاستياف بالنسبة للزارات يمثل حدث كبير برشا لأهالي الزارات، لأن هي فرصة بالنسبة للصيف الزارات تبدأ حاجة أخرى، تولي قبلة حقيقية من مختلف جهات الجمهورية، لأن عندها شواطئ استطاب فيها الاستياف. هذا اللي جانب على أن البلدية تقوم بتنظيفها بصفة متواصلة حتى في خلاف من فصل الصيف، ديما نعمل حملات في الشواطئ بتاع الزارات. اليوم استقبلنا موسم الاستياف من خلال توفير عدة مرافق، هي أن قمنا بتنوير شاطئ الزارات على طول كيلومتر ونص تقريبا.
0: أيوة،
1: هذا إلى جانب معنا عندنا مشروع هو تهيئة شاطئ الكورنيش من خلال العملية تردمك المستنقعات اللي أصبحت مصدر للحشرات تشكيات حتى المصطفين وأصحاب المحلات المحاذية للشواطئ.
0: أيوة،
1: اليوم نتوجه بالشكر للسيد الوالي اللي دعمنا في المشروع هذا دعم كبير، تمكننا انطلقت الأشغال عندها تو أسبوع. إن شاء الله باش تبدل حتى الإقبال متاع المصطفين لشاطئ الزارات الشاطئ الكورنيش. بالنسبة لنظافة الشواطئ نعطوها أهمية كبيرة من خلال توفير حاويات على طول
0: مهم جدا، أي
1: وتخصيص فريق يدخل من ثلاثة عمل وشاحنة ضاغطة. هذا إلى جانب حملات دورية من خلال الكنس ورفع فوضل بالمعدات اليدوية.
0: أي وطبعا يعنيكم زاد حتى توفير كما يقولوا هما الخص كبلهجتنا المحلية اللي خاص بالمصطفين اللي ممكن يقيموا لي معناتها لأيام، معناتها مش متاع شوية ولا نهير ويمشي على واحد. يظهر لي فما
1: تحدي عندنا غديك، عندنا اللي معروفة به الزرات هي البراركة متاع الميظلات الكبيرة الحجم.
0: أيوة،
1: ركزنا في حدود 56 براكة، إلى جانب براكة أخرين بالمادة البلاستيك 11 براكة في حدود 60 براكة.
0: أي هو على كل حال ديما نشيروا نقطة مهمة جدا سي صالح، هي مستوى الاحترام حتى من قبل المواطنين بالنسبة للنظافة، ولكن فما صوت المواطنين اللي يخص شاطئ ليماية، منطقة ليماية اللي
1: اليوم ليماية بالذات عندنا فيها تدخل، بعثنا لها آلية
0: جميل جدا، معنى هذا في تفاعل هو للأمانة.
1: شاطئ ليماية الإشكال متاعنا غزات عشبة البلدات.
0: أيوة،
1: بعيد علينا باش ندخلوا فيها وحدنا كبلدية. البلدية تقوم بالعملية التهيئة، دخلنا فيه قبل موسم الاصطياف قبل 1 جويلية، واليوم بعثنا لآلية مشكورين مجموعة التجهيز الحق شركة الإدارة الجوية للتجهيز اللي دعمتنا.
0: وقتاش انطلقوا في العمل سي صالح؟
1: والله اليوم الصباح.
0: اليوم الصباح باهي، هذا طبعا إجابة على صوت المواطنين، لأنه الأمانة ما كان من المفروض يتعدى معنا روبرتاج، لكن اللي مش كل تقني مش باش يتعدى، ولكن صوت المواطنين اللي تحدثوا في الروبرتاج هذا
1: عدم أهالي لي أنه نعود ندخلوا فيه مرة أخرى. أي، عن طريق إن شاء الله وكالة حماية الشريط الساحلي.
0: هاي البرشة، هذه بشرة إيجابية لكل الناس اللي تسمع فينا في منطقة ليماية، هيك يكون الإجابة مباشرة من عندك سي صالح. على كل حال أنا نحييكم وثمن مجهوداتكم، إن شاء الله ربي يعاونكم، ومشكورين جدا الحقيقة على التفاعل. فعلا كل ما يكون فما إشكال ولا نقطة معناتها فيها شوي أوساخ, فيها شوي ممكن حاجات ما تساعدش المصطفين.
1: فالإمكانيات المتواضعة
0: بالضبط,
1: خاصة نحب النجحو موسم الصيام لأن هي فرصة, خاصة بعد ما قاع إدراج بلدية الزرات منذ 3 سنوات بلدية سياحية. حاولوا باش نحافظوا على التصنيف هذايا نتاع مش سهل, هو الحاجة النجاح أنك تحافظ على الحاجة.
0: صحيح,
1: حسب رأيي هم نحافظوا على الحاجة اللي موجودة
0: أي, ونزيدوا فيها إضافة زادة
1: وهذا. بعد نمشي للتدعيم تحت,
0: واضح جدا.
1: ربي يوفق الجميع
0: يا رب ان شاء الله, كل التوفيق ليك سي صالح, انت كل الاعوان اللي يسمعوا فينا واكيد ربي يعاونهم. هذا اجابه مباشره مع صالح الهطائي كما تحدث, التدخل على مستوى منطقه ليمية في مارث طبعا بلديه الزرات, وهيك تكون اجابه للساده المواطنين بخصوص وضعيه هذا الشاطئ. وان شاء الله ديما هيك معنا, ديما نكونوا حاضرين معكم, واي اشكال اي تدخل نجم تتواصلوا معنا على 75 870 900, وهيك ناخذ الإجابة مباشرة من المسؤول. نواصل معكم بالإيقاعات بعد شوي من الزرات, باش نمشوا بكم الجارة جابس اليوم, باش نرجع على حرفة هيلة برشا هي صناعة المظلة والقفة اللي نهزوا فيها الزيد والزواد, فمشكون يقضي بها, فمشكون يختار أنا باش يعبي فيها ممكن الزيد والزواد للبحر, ولكن ديما يبقى الطريقة ولا ممكن الموديل, ويقول لك أنا هي التوندونس, أنا الحاجات اللي ماشية تو, هذا ما باش نعرفوه إن شاء الله مع الحرفي علي بابو اللي باش يكون حاضر معنا بعد شويه.

0: هنا ومعناتها قابلة للسباحة وفيها أجواء وناس أو فيها راو فما ناس معناتها يقول لك كل صيف ما فماش لعب معناتها يا شط الزرات يا نمشي للجابس المدينة حصيله برشا شواطئ جميلة غنوش نمشي للمناطق اللي هي بالحق وفية لها فإن شاء الله هيك نقوله صيفة تتعدى ممتازة إن شاء الله المواطنين يكونوا واعيين. خلينا نمشي نحكو ساعة المظلة وعلى الجوفة وآخر صيحات الجوفة والمظلة اللي هي المساند الرسمي لكل الناس تقريبا في فصل الصيف ولكن يظهر لي فما ناس خذيت من هل الموروث متاعنا وهالصنعة هذه وطورتها برشا. سيد أحمد من المفروض حاضر معنا سيد أحمد باباو اللي هو باش يحكينا على غرامه بصناعة المظلة ولكن تطوير المهنة هذه والحرفة هذه اللي ولت اليوم مطلوبة برشا في السوق وحتى طريقة التسويق متاعها بدأت ماخذة هيك اتجاه نحو إيصال المنتوج للحريف في دارة طبعا التوصيل والحكايات هيك الكل لكن خلينا ناخذ ساعة فكرة على الحرفة والصنعة هذه. نقول لك صباح الورد سيد أحمد وتحياتي ليك.
1: هاكم زين كل نحب نقدم تحية لمستمعي إذا التطوين وشكرا ليك انت يا عفاف زادة على الاستضافة
0: العفو يا سيدي هذا واجب وقديش نفرح وراه كي نلقوا تبارك الله احمد من الشباب مازال هيك خذا خطى الاجداد وخطى بياتنا اللي هم زاد بيتهم كانوا يصنعوا في المظله بطريقه تقليديه جدا ولكن يظهر لي معاك احمد صار تطور في الحرفه هذه والصنعه هذه الباهيه
1: بطبيعه الحال الموروث نتاعنا التقليدي لازم ما يموتش ولازم الشباب ينسوا عن المنوال والحمد لله رب العالمين بالتوفيق من عند ربي طورنا المنتوج هذايا وما خليناش يموت الحقيقة وانا تشوفي في المنسيل كبار والرجال الكبار وانا اللي يمشي على راحة
0: ممكن ما يخليش الحرفة هذه ولا ما ثمش كون ياخذ عليها الصنعة خلينا نقول
1: ما فماش كون ياخذ عليه الرولاف دونك حبينا نشدوا الماكسيموم بوسيبل نتاع الحرفيين انهم ما يبطلوش انهم أي. ياخذوا الرولاف على جدودهم وعلى
0: وانت شكون غرمك بالحرفه هذه احمد؟
1: والله الحقيقه معناها ملي صغير معناها تخلقت فيها الحرفه هذه دونك زرت في دمي وهي ما فماش معناها ما فماش معنى أننا ما نحبهاش الحرفة هذه حرفة إبداعية ترتكز على إبداع إبداع الصانع وعلى الكرياتيفيتي متاع بانك جيكو ما تنجمش ما تحبهاش الحقيقة
0: هذه يعطيك صحة هو الحقيقة لأنني نحكي على معناتها طريقة مميزة جدا للأمانة المظلة بما يحبوه تو الجيل والشباب تو يقول لك نحب هيك قفة مزيانة نحب مظلة مزيانة سواء كان للعراي سواء كان للناس معناتها في حياتهم اليومية ديما المظلة والقفة هي المساند الرسمي للأمانة ولكن كيفاش حبيت توصل لهم المنتوج معناتها كيفاش طورتها خلينا ناخذ فكره وحتى الناس اللي تسمع فينا تاخذ فكره على المنتوج متاعكم.
1: والله التطوير هو بطبيعه الحال باش يكون لازم تكون اضافه للمنتوج معناها المنتوج الكلاسيكي زيد عليه اضافه توش معناها رفيع توش فينو زيد عليه معناها حاجه معناها هايل معناها حاجه تكون ما تكونش ثقيلة على المنتوج وتكون معناها مزيانة ومام طوم تكثرش ياسر على الكل
0: أنا اللي عجبني في الحرفة وفي ممكن الحاجات اللي تخدمهم أحمد اللي هي أنك أنت خليت من صناعة المظلة والقفة تخرج على السير العادي وتعمل لها ماركة لأن تولينا نحكو بالماركة يقول لك الماركة الفلانية تلبس من البوتيك الفلاني تولت الصنعة التقليدية عندها ماركة معناها ما عادش نقوله هنا قفة ومظلة هيك ولا
1: لا توم قلنا ومعناها نبيعوا عنا مارك معناها في طور معناها
0: الإنجاز ولا تحضير قاعد تحضر لها
1: في طور الشهرة العالمية معناها مانيش
0: هايل ما بشرني قولي هكاك معناها دخلتوا للسوق العالمية توليتوا تصدروا
1: في طور الكبر معناها

0: قاعدة تعمل في في في حاجة معناها تشرف البلاد وتشرف وتليق بالمجهود اللي قاعدين نبذلوا فيه الحقيقة.
1: برافو والله برافو. معناها فما ناس توصي من خارج حدود الوطن أنتم بيدكم تخدموا على السوق الخارجية ما بقيتوش فقط
0: نوصلوا للناس الكل اللي حب يعدي كومون زادة نوصلوا للبلايس الكل.
1: جميل.
0: ما عليك كان يتصل بينا على الباج متاعنا أصول أو أب أو أس أو أي أل أو أل أو أو أبوستروف أو أس أو أس أو أي أل خمسة حروف.
1: أي فقط تكتب أصول بالفرنسية تخرج لك الصفحة ومنها هي تعدي الكوموند. أي أنا شفت للأمانة وأنت تتحدث أحمد شفت حاجات بالحق تساعد حتى المرأة اللي تخدم تساعد حتى اللي مسافر تساعد حتى اللي مش البحر تساعد حتى العامل اليومي تقريبا موديلات مزيانة برشا بخلاف المظلة الجبسية التقليدية أنا هي الأكثر معروفة أكثر في جابس حتى نشوف الفرق بين الحاجات اللي موجودة قبل واللي قاعد تخدم عليها جديدة.
0: المظلة هي المحطم أنا المعروفة اللي اسمها هذي دارج عند التوانسة كله وبراتيكمو عند العالم العربي إذا.
1: أي.
0: أطر هو منتوج من 1500 عام نمت فيه دونك مظلة المحطم معناها من أقوى من أحسن ال ال ال ال البوان دي في كاليتي معناها من أحسن المظلات اللي الموجودين.
1: أيوة ومطلوبة تولى يطلبوا منك كتوش اللي فيها شوي هكا فينا وفيها شوي ألوان فيها شوي تغيير
0: بالطبيعة هي حتى المظلة معناها ما لازمهاش تكون معناها ساعات بعض ساعات راهو
1: المواد اللي المواد اللي تتخدم منها لازم تكون طبيعية ولا شنو من شنو تتخدم؟
0: طبيعي هي 100% طبيعي خاطر المظلة الحقيقة معناها هو منتوج نحطه فيه على روسنا ما لازمش يكون معناها المواد الأولية بتاعها تكون بلاستيكية ولا حاجة مضرة مش نحمر الرأس ما نشبش نزيد لا يقدر معناها مرض على مرض.
1: أي.
0: دونك المظلة هي من الفوائد بتاعها انها تكون 100% طبيعية هذا كان شيء.
1: شي الحاجات المطلوبة أكثر تو خاصة من السيدات ولا الرجال معروفين ديما موديل واحد دقيقة لكن السيدات أشكال وألوان شي الأكثر حاجات اللي خارجة تو اللي يطلبوها السيدات.
0: السيدات عندهم موديل زيكزاج.
1: أيوة.
0: لكن جبناه معناها من التور الاخراني اللي في المظلة زدناه سو فورم دو زيكزاك هي مظلة زيكزاك
1: اي تظهر كأنها معناها موديل شوي هيك مختلف على المظلة العادية
0: صحاتي هذاك من اكثر المنتوجات اللي خدمناهم عام سنين معناها موديل زيكزاك ما شاء الله.
1: اي سيدي هكا فكرة للسيدات اللي يسمعوا فينا تحب تشري موديل جديد امشي للزيكزاك هذاك هو التوندونس اللي ماشي اكثر تو نشوفها حتى في سيكان واللي ساكما معناها بالحق حاجات اشكال والوان ما شاء الله يشرهوا تشوف موديل تنسى الاخر.
0: يا ترحال احنا البريادة هذه كون لي كان جديد هذاك اللي يحب يتبع واللي يحب كذا براتيكمو كل يوم عنا سلعة جديدة خاطر السيزون قاعدين نحضروا عنا سيزون تاع الشتاء هذيك للبروديكسيون دونك كل يوم تحضر سلعة جديدة
1: معناها تقرا حسابك مش تحضر السلعة نتاعك بكمية كبيرة هيك
0: أكيد جدا أكيد معناها باش توفر معناها المتطلبات نتاع الحرفاء نتاعك مش تجور لوندوما باش تقول
1: تو بيني وبينك
0: ماتير برمير غدو الحي لا هذه التحضير نتاع عام كامل
1: واضح ربي يعاونك ان شاء الله. على كل حال انا احمد حبيت نختم معاك بالنسبه لحاليا تو الاقبال اكثر من الناس اللي يجوا يزوروا جابس سياح سواء كان توانسه ولا اجانب ولا الاكثر تو ماشي التسويق الالكتروني الناس اللي تشتري عبر الصفحه شو اللي ماشي اكثر حسب تجربتك؟
0: والله احنا رانا متخصصين اكثر معناها هو كل موسم وموسم معناها بالنسبة للموسم الصيفي الحاجات اليومية الحريف معناها يحب المظلة يحب اللي ساك دو بلاج المرأة لكن احنا متخصصين اكثر في الديكوراسيون معناها تعرفنا اكثر بالديكوراسيون انتيريور وديكوراسيون
1: او جميل باهي شي الحاجات المتوفرة شنو هي الحاجات المتوفره؟ انا من بعد شوي باش نحكي على زينه الدار. شنو هي الحاجات اللي يخدموها بالسعف والالياف النباتيه؟
0: حاجات نخدموا الديكوراسيون ميرال، نخدموا لي سسبونسيون لومينير، نخدموا كل شيء براتيكمون، معناها
1: كل ما يخص زينه الدار.
0: نخدموا طواول كراسي، نخدموا كراسي طواول، برشا حاجات معناها.
1: والله هايل هايل، معناها هيك الواحد يحب يبدل شوي الديكور، يحب ياخذ حويجات نتاع صيف، يتواصل معاكم. جميله جدا الفكره، وكلها طبيعي 100%، معناتها ما تقلقش.
0: كلها طبيعي 100%، نخدموا مع لي ميزون دوت، عندنا دي ميزون دوت نخدم مع دعم شطوله، انا دي زوتيل زاد معروفين،
1: ما شاء الله
0: معاهم شطوله.
1: اي ان شاء الله ربي يوفقكم يا رب. يعطيك صحة أحمد، إن شاء الله ربي يعاونك. وأكيد المكان للناس اللي بتمشي الجابس جارة جارة جارة المدينة بحذا الجامع ولا ويم تحديدا؟
0: يعطيك الصحة، مقابل الجامع بالضبط.
1: أي أكثر
0: الجامع مقابلها فما بنك معروف.
1: أي بدون تسمية بطبيعة. أي به مكان واضح ومعروف،
0: الثالث اللي بجنب البنك.
1: أكها واضح جدا يا سيدي، ربي يعاونك أحمد.
0: أنا ماشي بالطول، مرحبا بالناس الكل، وجابس راي سمحة.
1: اي والله سمحة جميلة جدا بالحقرة، وكي نحكو تدخل حتى للحنوت معناه تتفرج وتاخذ على راحتك وتتسوق، تاخذ المظلة وتاخذ المراوح زادة فما
0: مرحبا بيك،
1: عايشك يخليك يا رب. شكرا ليك، شكرا ليك يا أحمد، إن شاء الله ربي يعاونك. وبالحق معناتها أنت من الحرفيين الشباب اللي قداش واحد يفرح كي يلقى شباب محافظ لليوم على صنعة ومطورها بطريقة معناتها وصلت حتى الأسواق الخارجية. ربي معاك أحمد، إن شاء الله نزورك في جابس. كل من يسمع فينا نجم تزوروا أحمد بابا وفي جابس جارة تحديدا، هيك تتفرجوا في أنواع وأشكال متاع المظلة، كما تحدث هو ديكور متاع المنزل، وبعد شوي باش نمشي للديكور، ولكن باش نتحطوا على الحدائق وعلى المساحات الخضراء، كيفاش نجموا نخلوا هيك المكان إيجابي برشا. الدار تبدا مزيانه، جرده مزيانه، حديقه مزيانه، كيفاش نصنعها؟ ساعات من امكانيات بسيطه جدا راه تنجم تعمل حاجه مزيانه برشا. يلا نمشوا النغم وبعد نرجع معكم.

0: وإن شاء الله يا رب ينقلوا مبروك لكل التلاميذ البكالوريا دورة المراقبة اللي يستنوا طبعا في النتائج. الله ننسوا مزغريت في كل البيوت والله لا يحرم حد من الفرحة. باش نواصل معاكم أكيد بعد ما تحدثنا على اللبسة وديكور المنزلي اللي يكون مخدوم بالألياف النباتية وحاجة ناتوريل. باش نمشوا زادة ونواصلوا في تزيين الدار سواء كان المساحات الخارجية أو الداخلية. كيفاش نجموا نستغل المساحات هذه بطريقة مميزة وبمساحات خضراء؟ أكثر تفاصيل حاضرة معنا الدكتورة في الهندسة الداخلية سمية بن حميدة. تحياتي ليك سمية أو سمية حميدة. صباح الورد. أهلا وسهلا بيك لله. صباح الفل يا لله. والله الحمد لله أنيك تكون المستمع ويكون المستمع بخير ونعطوهم إضافة ومعلومة وطريقة جديدة كيفاش باش يتصرف أكل البيت الصغيرة. نبدأ نين شيخة فرحانة
1: ان شاء الله نفيد الناس الكل. ان شاء الله معناها النصائح هذه تطبق خاصه في الاسباس سواء كان معناها في الانتريور ولا في الاكستريور.
0: واضح جدا. هيا لله باش نبدو لهم. نبدو بالمساحه الداخليه المنزل والخارجيه.
1: خلينا باش نحكوا خاصه باش نركزوا على المساحات الخضراء اللي هي لي جاردان في الانتريور ولا في الاكستريور.
0: اوكي.
1: وشنو هي معناها الحاجات اللي تمشي مثال في الانتريور اكثر اسكو ارتيفيسيال ولا ناتوريل؟
0: باه هيا لله
1: نوضحوا برشا. باي عنا كما نقولوا منها مثلا كما نقول الحديقه الطبيعيه.
0: ايوه
1: هي الخيار يعني الافضل خاصه كي تولي معناها المساحه موجوده معناها توفر قيمه بيئيه وصحيه وجماليه كذلك تتعزز يعني الارتباط الانسان بالاسباس الخارجي وبالطبيعه.
0: باي معناها ديما نمشي للناتورال اكثر من هيك الحاجات اللي تكون
1: إذا
0: جاهزه
1: اذا كان المساحه مثال متوفره.
0: بيه.
1: إذا كان المساحة عندنا متوفرة خاطر في الإكستريور باش تفرق تولي فيها ندي باش تولي فيها فهمت علي كلك نقرو الحسابة وكذلك الميزانية نتاع يعني اللي باش يسكن في الإسباس هذايا عندها ميزانية محدودة. بيه. الحديقة ارتيفيسيال هي معناها نجم نقولوا هي حل خاصة للأماكن يعني الداخلية النباتات نتاعها هي نباتات يعني تحافظ على اللون نتاعها نجم نستعلم لها كذلك في الشرفات والمساحات الداخلية وأقل تكلفة.
0: بيه؟
1: في حين يعني المساحة الخضراء الطبيعية يعني تستهلك الماء وماذا بينا معناها نستعملها في الاسباس في الاكستريور وتكون معناها سيباراسيون مثال بالفيغ وهكاك النجم معناها أن يكون الإنسان متواصل أكثر مع الإسباس.
0: أنا حبيت زادة فكرة أخرى دكتورة اللي كيفاش النجم في مساحة داخلية مثلا فما بخلاف الجردان والحدائق الخارجية اللي معروفة هيك باش تحضرها كذا والناس كل تستعمل أما داخل في الدار مثلا تبدأ عندك صالون ماذا بيك تبدل شوية هيك تعمل شوية مساحات خضراء عبارة أنت عايشة في حديقة لكن داخل في الدار خاصة الناس اللي عندها منازل كبيرة.
1: يعطيك الصحة هذه ديما الكوام مثال دفعات إسباس مثال عامل مشكلة في الإسباس نحاولوا معناها نستغلوا فيها جردة أرتيفيسيال باش تنجم معناها تعطي إضافة مثال
0: بس استنى دكتورة اش تقصد بها أرتيفيسيال بس استنى لأن برشا ناس
1: يعني يكون مثالك الجازون مش طبيعي بالبلاستيك.
0: أيوة معناها تنجم حتى تعمل فهمتك هاي معناها تعمل حديقة كاملة حاضرة ولكن مركبة تركيب معناها تنجم
1: لكن يعني في الاسباس في الاكستريور ماذا بينا نستعملوا حاجة ناتوريل أكثر جازون ناتوريل كما قلنا مرة فاتت مثال في البلكون خاصة حاجة صغيرة نستعملوا حاجة ارتيفيسيال خير.
0: باهي شو منصوح به زادة؟
1: كما قلنا معناها الشتمة الحاجات الناتوريال نستعملوها في الاكستريور واللي ارتيفيسيال نستعملوها في الانتريور وكذلك نجم نستعملوا مثال نباتات ما عندهاش تأثير كبير مثال في الانتريور
0: اي
1: وهذا يعزز مثال الراحة النفسية كذلك تحسين جودة الهواء خاصة تكون طبيعية ربط يعني الفضاء الداخلي بالفضاء الخارجي تنظيم الحركة وتوزيع الفضاء تحسين المناخ الحراري خاصة هنا درجة الحرارة في معناها المجال الجغرافي في الجنوب التونسي هو يخفضها خاصة تستعمل جردان يعني معكس يعني الظل على المبنى وهكذا تنقص يعني في درجة الحرارة.
0: تو أنت دكتورة معناها مع أن مثلا هكا البابي بانت ولا والأوراق اللاصقة أنا يعتمدوا مثلا هي بيدها تبدأ مصور عليها جردة تبدأ فما موديلات مزيانة برشا توندونس هذه ماشية تو ولا تحسها موضة وفاعة صراحة؟
1: هي لمحال تعدد شوي موضتها أما حسب ميزانية الكليون معناها احنا نخدمه له. لكن ما تشدش برشا معناه مع الوقت ومع سخانه كل شيء معناه يتنحى ويتقلى.
0: وينجم ينجموا يستغلوا زاد المساحات الداخليه حتى يعملوا مثلا نباتات تعيش الداخل معناها مش بالضروره تتهوى.
1: ينجم معناها باك فلور حاجات مثال ناتوريال صغيره ما تهلكش برشا ما باش ما تهلكش مثال ليمير وكل شيء ونجم نستعملوها في الاكستيريور ما فهمش حتى مشكل.
0: واضح جدا باهي
1: ديما حبيت نركز عليها اللي معناها اللي جاردان هذوما راهي حال هو عنصر اساسي يعني في التصميم ماهوش حاجه مكمله يعني ماهوش حاجه هو عنصر اساسي باش يحقق يعني التوازن
0: اللي برشا يتغاضوا عليها
1: اي
0: برشا ما يعتمدوهاش خاصه في المساحات الداخليه لان متعارفه
1: هذا معناه يحس نقص فما نقص خاطر العمليه التصميميه هي عمليه متكامله يعني المهندس او المصمم الداخلي ما ركزش بركة على الاضاءه ولا على الاثاث ولا على الحركه لازم حتى هذه راهو عنصر يعني مكمل للتصميم
0: اي وخاصه نشوفوا تو موديلات جديده دكتوره هايله برشا بصراحه لما نشوفوا معناتها موديل باضافه وساعات عندي طبيعي معناها تقول ما شاء الله محلاها معناها حتى طريقه الاضاءه تكون اضاءه طبيعيه خافته برشا تاخذ هيك لون يعطي حاجه مزيانه برشا اي رفلي مزيان. على كل حال ان شاء الله هيك نقدروا بالتصور لان هي الحكايه كي تصور فيديو تبلغ اكثر ولكن ان شاء الله من خلال حديثنا
1: ان شاء الله تصوروا ونحطوهم على الباج باش ياخذ معناها المستمع فكره اكثر ويحاول يطبق الحاجات هذه.
0: شكرا لك دكتوره ان شاء الله نهارك اسعد الايام. هيك بعض النصائح اللي تنجم تعاونكم شوي لان برشا يقول لك مساحه داخليه كيفاش باش نعمل فيها جرده ما تجيش كيفاش كان الجرده لا راهي تغيرت شويه تو العقليه
1: ولا علاش حضور يعني المصمم الداخلي مهم جدا خاصه في المرحله
0: هذه اي حتى نخرجوا من هيك الموديلات العاديه وان شاء الله ربي يقدر هو لما حاله برشا من الناس ممكن يقول لك نحب ما عنديش ميزانيه راه مش بالضروره راه عندك ميزانيه كبيره تنجم تغير ديكور المنزل تنجم انت بحاجات بسيطه اي شكرا لك دكتوره عشان نهارك اسعد الايام يا لله هيك اخذينا فكره سلامه شكرا لك اخذينا فكره على حويجه هيك جديده كثروا حاجات الخضراء ديما سبحان الله ديما واحد يلقى روحه مرتاح نفسانيا وفما شكون راه مغروم مره ياخذ تابلو مره يشري فيزان نتاع ورد فما ناس راهي تمشي بالذمه للسوق باش تاخذ حاجات جديده يقول لك قلقت منها النبته هذه نحب نبدل نبته اخرى يبقى هو غرام في نهايه. يلا نمشوا لفقره رمل الوطن اللي باش يكون حاضر فيها معنا الدكتور سي حسين بوحبيل ومنها هي باش ناخذوا فكره على شخصيتنا اكيد شهداء الوطن ومنها هي باش نتعرفوا اليوم على شخصيه جديده الشيخ احمد بن مسعود الحارس اللملومي.

0: وأكيد الفقرة اللي إن شاء الله تعودتوا بها كل نهار خميس نرجع فيها على شخصيات رحلت ولكن خلت أثر كبير، شخصيات وطنية وشخصيات اختصت سواء كان في الدفاع على وطننا العزيز والغالي أو كان عندها زاد توجه علمي بامتياز. وسعيدة جدا في الإطار هذا نستقبل معنا دكتور سي حسين بوحبيل. نقول لك صباح الورد دكتور.
1: صباح النور عفاف وصباح النور لكل مستمعي إذاعة التطاوين.
0: وجميل أن نذكر موتانا بخير ونذكر شهدائنا بخير ونرجع على برشا محطات تاريخية مروا بها وكان عندهم أثر كبير وغيروا سواء كان في واقعنا ولا في تاريخنا. واليوم يظهر لي شكرا على الاختيار ساعك بكل شيء دكتور، اختيارك للشيخ المرحوم أحمد بن مسعود الحارس اللملومي اللي عنده طبعا تاريخ كبير، لكن حاولوا بإيجاز أن نكفوا عند أهم المحطات اللي قام بها والأعمال اللي قام بها. تفضل دكتور.
1: شكرا عفاف، إن شاء الله فرصة سعيدة أننا نعرف بأحد إعلام الجهة الذي كان مدرسا بالفرع الزيتوني بمدنين منذ تأسيسه في سنة 47 وكان آخر مدرسين الذين خرجوا منه والتحقوا بالتعليم العمومي.
0: نعم.
1: إذن الشيخ أحمد الحارس بن مسعود اللملومي تقريبا ولادته تعود إلى سنة 1910.
0: نعم.
1: وكانت وفاته سنة 1967. في الحقيقة تعوزنا بعض الوثائق حول طفولته وبداية تعلمه بالكتاب والمرحلة الأولى من التعليم الزيتوني. ورغم هذه النقائص لدينا أرشيف جيد جدا، سواء كان الأرشيف الشخصي عائلة الشيخ أحمد الحارس.
0: نعم.
1: وأستغل الفرصة لشكر حفيداته وعبد الرزاق اللملومي الذي ساعدني على العثور إلى جانب الأرشيف الوطني. نقول إذن الشيخ أحمد الحارس تابع مرحلة الكتاب تقريبا في منطقة بني خداش الأرجح أقول جيدا، ثم زاول تعليمه بأحد الزوايا بمنطقة نفزاوة أو جريد.
0: نعم.
1: ثم التحق بالتعليم الزيتوني في مرحلة ما بعد الأهلية.
0: أيوة.
1: التحق بجامعة الزيتون سنة 1929 اللي هو تاريخ إحرازه على شهادة الأهلية، ولا نعرف في أي فرع من فروع الجامعة. كان من الطريف أن وصلت حتى إلى رقم تسجيله بجامعة الزيتون، وكان رقم تسجيله 15597.
0: نعم.
1: هذا على ملفه. سكن بالمدرسة الدغرية، المدرسة الدغرية هي نسبة إلى الدغري ويعملها لله نقوله احنا في سبيل الخير. إقامة مجانية مقابل ختم القرآن كل ليلة خميس وعملية تنظيف وتوفير الماء إلى غزال. من أبرز شيوخه والذي أثنى عليه كثيرا محمد المستيري.
0: نعم.
1: يقول عن الشيخ أحمد الحارس اللملومي أن جميع محفوظاته بإتقان مع الإجادة في المسائل التي اختبر فيها. من شيوخه أيضا محمد العربي الرعيني أو الرعيني، نعم، يقول أنه يشيد بنشاطه ومواظبته وعدم غيابه. من بين شيوخه أيضا محمد الحبيب لسرم الذي أشاد بمواظبته أيضا وحفظه، الشيخ مفتاح الطرابلسي، محمد الحطاب، العربي الماجري، عدد كبير من الشيوخ.
0: نعم.
1: إذن أحرز شيخنا أحمد الحارس اللملومي على شهادة التطويع اللي هي تقابل اليوم الباك.
0: أيوة.
1: سنة 1933. وبعد مدة أصبحت الشهادة هذه اسمها التحصيل.
0: أيوة.
1: ما عادش اسمها التطويع، أصبح اسمها التحصيل كناية على تحصيل العلم والمعرفة إلى غير ذلك. نعثر في دفتره في الصفحة 51 طرفة إن صح التعبير باش نشوفوا ويطلعوا السادة المشاهدين على كيفية انضباط الطلبة. كان الشيخ أحمد الحارس اللملومي طالبا بجامعة الزيتونة كما ذكرنا.
0: نعم.
1: وبلغ من العمر تقريبا 23 سنة.
0: نعم.
1: ويلزم يعرف، فطلب الإذن من شيوخه بجامعة الزيتونة على العودة إلى منطقته، علما وأن المرور من المنطقة العسكرية للدراسة بجامعة زيتونة إلا ببطاقة يقع إمضاءها عند الخروج من المنطقة العسكرية.
0: نعم.
1: وما عندوش الحق يمشي ويجي أنت الحب إلا في العطل.
0: نعم.
1: فنعثر في دفتر الشيخ أن ما نصه الحمد لله رخص شيخ الجامعة الأعظم وفروعه لصاحب هذا الدفتر اللي هو الشيخ أحمد الحارث اللملومي في تخلفه مدة 2 شهر و10 أيام اعتبارا من غرة أكتوبر 35 لقيامه بشؤون أهله وتعريفه.
0: معناها شوف درجة الانضباط يعني
1: بالضبط.
0: أنا معناها كتجيه رخصة أن باش يخرج ولا باش يرتاح معناها يعتبر حاجة كبيرة برشا.
1: بالضبط بالضبط. ونشوفوا كيفاش كانت تراعي الظروف أنه يقرأ ويلزم يعرس لإقامة أسرة وتواصل الحياة.
0: وهذا دليل آخر زاد دكتورنا هي التعليم الزيتوني قداش فيه انضباط ولهنا معناتها دليل أنه كل خريج من التعليم الزيتوني هو ياخذ طابع جدية الكبيرة ومعناتها ما فماش مجال أن التهاون وكذا. لا بالعكس معناتها هذا ما لاحظناه في كل حتى ممكن من الناس اللي عندهم زاد أبائهم متعلمين في دراسة زيتونية يقول لك هذاك شخص زيتوني بمعنى يعني منضبط جدا ومعناتها كل حاجة يعطيها قيمتها وهذا طبعا حاجة متعارف عليها خاصة نعرف برشا عائلات أبائهم درسوا تعليم الزيتوني يقولك خريج من المدرسة الزيتونية
1: رغم الصعوبات الكبيرة برشا في الحياة في العاصمة.
0: صحيح.
1: ممكن نعود إليها في فترة في بشكل سريع جدا نمر في لحظات على الشيخ أحمد الحارث اللملومي المدرس.
0: نعم. اللي هو تخرجوا على يديها أجيال وأجيال.
1: أجيال وأجيال. التحق في بشكل عرضي بفرع الكنائس في جهة سوسة.
0: نعم.
1: ثم عند تأسيس الفرع الزيتوني بمدنين في جوان 1947 تم انتداب الشيخ أحمد الحارث اللملومي بداية من غرة أكتوبر 47 بالفرع الزيتوني بمدنين وكان أول مدرس يقع انتدابه. وتواصل الشيخ أحمد الحارث اللملومي التدريس بالفرع إلى أن أغلق الفرع سنة 62. درس عديد المواد منها خاصة ما كان يميز الشيخ أحمد الحارث اللملومي قدرته على الفقه وتدريس الفقه ثم النحو والسيرة النبوية. التوحيد الفرائض ثم لم يكن منغلقا على مهنته التدريس بالفرع الزيتوني بل كان مشعا على المحيط فكان إمام ومن مؤسسي المكتبة مكتبة الطالب الزيتوني مكتبة ابن عرفة.
0: نعم.
1: سنة 62 اندمج في التعليم العمومي بعد قرار توحيد التعليم.
0: جميل.
1: التحق بجهة طوزر لمدة سنة ثم بجهة زرزيس وقعت نقلته ولم ينسجم كثيرا يبدو مع المعطيات الجديدة.
0: أي.
1: فقدم استقالته.
0: واضح يعني جدا هذا باقتضاب كبير الحقيقة
1: لكن تسمح سيدة عفاف حادثة مهمة جدا لابد من الإشادة بها لهذا الشيخ الجليل كان يسكن في شرة الحارة ويبدو على حسب ما وصلت اللي يعرفوا مدنين مكتبة السعيدي في الحارة.
0: أي.
1: هي دار الشيخ أحمد الحارث اللملومي.
0: نعم.
1: وهي قريبة جدا من مقر الزاوية اللي هو سيد علي بن عبيد.
0: نعم.
1: اللي كان يضم الفرع الزيتوني ففي رمضان في موسم النص نقوله احنا خطب في أو تكلم في طلبتي قال لهم كلكم معزومين عندي في الإفطار.
0: أيوة.
1: وبعد صلاة المغرب خرج من المسجد ووقف ينتظر طلبته وسار أمامهم إلى أن وصلوا إلى البيت مسافة قريبة جدا على فكرة. في موسم 27 أعاد نفس الكرة ولكن لم يبقى ينتظر طلبته. سار قبلهم والتحق ببيته وأصبح يستقبل طلبته. بعد الإفطار سأله أحد طلبته علاش السلوك هذا؟
0: نعم.
1: فكانت إجابة وهذه شهادة من أحد طلبته اللي هو محمد جنيفان السفير. المهم إيش قال؟ قال المرة الأولى عملت وانتظرت الطلبة بتاعي لكي يسلك بقية الناس نفس السلوك.
0: أيوة.
1: ودعوة الطلبة ومساعدتهم على الإفطار.
0: نعم.
1: المرة الثانية لم يبقى ينتظر طلبته لكي لا تتحول المسألة إلى رياء أو افتخار أمام الناس.
0: جميل.
1: ممتاز جدا. هذه واحدة من الشواهد وفي الحقيقة ما زال
0: يعني كلها أخرى. حكم وفما حنكة كبيرة أنك فيش تخرج أجيال ملتزمة أجيال تحترم ذات البشرية ومعنتها عندها التزام زاد أخلاقي كبير وبخلاف يعني العلم. فيعطيك ألف صحة دكتور على الاجتهاد الحقيقة واعتمادك خاصة على بحثك الشخصي تجاه شخصية اليوم واللي بتبعة الحال نحيو عائلته ونحيو كل من ينبع من هذا لأنه هو يعتبره معناتها مفخرة كبيرة أنك يكون عندك شيخ زيتوني يقول لك أنا جدي فلان أنا جدي فلتان.
1: لو سمحت
0: بسرعة بسرعة دكتور لأن ما عادش عندنا برشا وقت
1: 30 ثانية أو أقل.
0: تفضل.
1: الشيخ أحمد الحارث اللملومي كان يقسم جرايته إلى ثلاث أجزاء. جزء يصرفه وجزء يتصدق به وجزء يرسله إلى طلبة ورغمة في جامع الزيتونة واللي كان يتلقى الماندا أو الفلوس الشيخ الزوادي هو والد أحمد التميمي عبد السمد الزوادي.
0: أيوة.
1: يعني تفكرت وكان أسس جامع في القطار موجود إلى الآن.
0: أيوة.
1: فرح الله عليه وربي يجازيه كل الخير إن شاء الله.
0: واضح جدا. طبعا هذا كان حديثنا على شخصية اليوم. شكرا لك دكتور بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل. كان شخصية اليوم الشيخ
1: شكرا.
0: المرحوم فضيلة الشيخ أحمد بن مسعود الحارس اللملومي. إن شاء الله هيك حاولنا نوجزه لأن برشة تفاصيل فيما يخص شخصه بتبيعة. وأكيد معاكم تقريبا نصل الختام مشوار لأن تبارك الله من 6 نتاع الصباح للعشرة. نحييكم الناس الكل. شكرا على الوفاء. شكرا للكيب اللي كانت حاضرة معايا من 6 نتاع الصباح. شكرا للمستمعين تونس الكبرى اللي طبعا تقنينا في إذاعة بانوراما. شكرا ليك حسن محمدي كان حاضر معنا من بداية المشوار. حبيب الخراز بارك الله فيك تعبناك معنا شوي في التليفونات ربي يعاونك إن شاء الله. وأكيد نحييو كل الزملاء في قسم الأخبار زاد اللي كانوا حاضرين معاكم في المواجيز والنشرات الإخبارية. وأجمل تحياتي عفف البرهوم. نقولكم إن شاء الله نهاركم زين سعيد مبارك كلمان.

0: اللي تعمل الكيف. ومادامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لافر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطور.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بجابس عن الانطلاق الفعلي للعمل بمشروع المعرفة الصحية الوحيدة بالمستشفى الجامعي بالجهة. يستقبل اليوم الميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج بعد أن غادرت أمس ميناء مرسيليا الفرنسية في أولى رحلات هذا الموسم. يأخذ اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضمن جدول الأعمال والنظر في مشروع قانون متعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة تقدر بنحو 312 مليون دولار في إطار دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات من واشنطن، وأنها إذا ضربت إيران فستتلقى الضربات. تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعرض فيه تطورات التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. انتهى الموجز الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميلة نجاة خليص. أهلا بك نجاة.
3: شكرا فاطمة.
4: انفاسبورت.

0: بعد نهاية شهر جويلي سيكون مع ساحب روزنيبة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 26-27. المدافع المحور السنغالي سامبا ديوف أولى انتدابات الترجي الرياضي جيريسي بعقد متزوز مواسم. معتز زدام البارح أولى تمارين مع النادي الإفريقي وذلك بعد توقيع عقد لزوز مواسم. النادي الإفريقي يعلن جماهير الانطلاق حملة بيع الشركات الموسم الرياضي 2026-2027 بداية من اليوم الخميس 9 جويلية. الترجي الرياضي التونسي يعلن عن إتمام جميع إجراءات انتداب اللاعب بول مانغوما السوداني القادم من مولدية بوسالم لمدة موسم قابل للتجديد. تم إدراج اسم الترجي الرياضي التونسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضمن قائمة منع ليشملها منع الانتدابات بسبب 3 ملفات لم يتم تسويتها إلى حد هذه اللحظة. اليوم في البطولة كأس العالم الموعد أكيد الكبير اليوم في 9 متاع الليل إعادة للدور نصف نهائي 2022 بقطر بين المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي. إن شاء الله زينة لأسود الأطلس. جماهير العرب جماهير الإفريقية كلها في انتظار هذه المباراة الكبيرة كما ذكرت بإدارة الحكم الأرجنتيني. هذه أخبارنا الرياضية أجمل تحياتي نجاة خليصة تحية صديقنا رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إذاعة التطور.
3: إذاعة التطور.
2: صباح الألحان مع فاتن.

0: تطوي.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. خلال جلسة الأمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، تم مناقشة مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس، وأفاد الوزير بأن مشروع المخطط التنمية بالإقليم الخامس يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزرات وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بقبلية، إضافة إلى تهيئة وتجهيز مينائي جريس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. رست صباح اليوم الباخرة قرطاج بالميناء التجاري قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي، وعلى متنها 2055 سيارة و 2055 شخصا و 603 سيارات، ويتوقع أن يستقبل الميناء التجاري بجرجيس الرحلة الثانية القادمة من ميناء مارسيليا يوم الخميس 23 من جويليا، وذلك ضمن برمجات لصائفة 26 و2000 تتضمن 5 رحلات قدوم و3 مغادرة من ميناء جرجيس بعد إلغاء الرحلة الأولى المبرمجة لشهر جوان 2026. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحمايتها من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية خلال الفترة الصيفية. دوليا استشهد فلسطينيان اثنان في قصف نفذته مسيرة صهيونية قرب منطقة تقع غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. شنت الولايات المتحدة مساء أمس وفجر اليوم موجات واسعة من الغارات على مناطق عدة في جنوب إيران وجنوبها الشرقية، ووصفت وسائل أعلام إيرانية الهجمات بأنها الأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأشارت إلى سماع دوي عشرات الانفجارات في مدن ومناطق بينها بندر عباس وسيريك وجبهار وكنارك وجاسك وبوشهر وبندر لنغا، إضافة إلى جزيرتي قشم وبوموسا، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية اعتراض أهداف معادية في عدد من المواقع الأخرى. نهاية الموجز. الآن صفحة البلاغات.
1: بلاغات

0: سنة 26 و2000، وللمشاركة يمكن التسجيل على موقع واب الوزارة إلى غاية 24 من شهر جويلية الجارية. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 من جويلية الجارية. تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 26 و2000، وحدد عدد الخطط المراد سد شعورها ب 25 خطة تتوزع حسب الاختصاص على الحقوق 18 خطة والاقتصاد والتصرف 6 خطط والمحاسبة خطة واحدة. ووفقا لنص القرار تفتح المناظرة يوم 10 من سبتمبر 2026 والأيام الموالية، وحدد يوم 10 من أوت 2026 كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات. تختتم هذه القائمة وترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
1: فيقا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا وسهلا بكم في دقيقة مونديال، الدقائق الأخيرة كبوس أفريقيا في مونديال 2026. شنو صار لمنتخبات أفريقيا في مونديال 2026؟ الحقيقة أن الدقائق الأخيرة كانت قاسية برشا، وكانها تحولت إلى العدو الأكبر للقارة السمراء. جنوب أفريقيا وضعت المونديال بهدف قاتل في دقيقة 91، وبعدها الكوت ديفوار أطلق ضربة موجعة بهدف في دقيقة 86. نفس السيناريو عاشته الكونغو الديمقراطية اللي خرجت هي زادة بهدف في دقيقة 86. أما في المواجهات اللي وصلت الأشواط الإضافية، الوجيعة كانت أكبر. السنغال صمدت إلى غاية دقيقة 125، لكن هدف واحد أنهى حلمها في آخر لحظات. الرأس الأخضر قاومت بكل شراسة قبل ما تستقبل هدف الأقصى في دقيقة 111، وزيد عليهم المنتخب المصري اللي كان على بعد لحظات من وسط المغامرة، لكن هدف قاتل في دقيقة 92 خطف منه بطاقة التأهل وخلى الحلم يتبخر في الوقت البدل الضائع. 6 منتخبات أفريقية و6 قصص مختلفة، لكن النهاية كانت متشابهة. أهداف متأخرة غيرت كل شيء في ثواني وحولت الفرحة إلى حسرة. ورغم هذا الخروج المؤلم، الكرة الأفريقية أثبتت في هذا المونديال أنها أصبحت منافسا حقيقيا وقدمت مستويات كبيرة أمام أقوى المنتخبات في العالم. لكن التفاصيل الصغيرة وخاصة في الدقائق الأخيرة كانت كافية لتحسم المصير. ويبقى الأمل اليوم معلق على المنتخب المغربي آخر ممثل العرب وأفريقيا في البطولة لمواصلة الحلم ورفع راية القارة في الربع النهائي. تحياتي هادي السيار.
1: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: منتصف الأسبوع،
5: منتصف الأسبوع.
4: منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
6: مرحبا بكم في منتصف الأسبوع، شكرا لكم على اختياركم وجدت الإذاعة التونسية من تتويج.

0: كالعادة معكم من توا حتى الماضي ساعة إن شاء الله في متابعة كل المستجدات وكل الأخبار اللي تنجم تكون تطرح عدة أسئلة في الرأي العام. اليوم كالعادة نعطيكم فكرة على حصتنا شو باش يكون فيها نقطة انطلاق بعد شوية كما تعودتوا. المساحة المطروحة لمحللة الحصة مبروكة السديري تكون حاضرة معنا إن شاء الله في نقطة انطلاق، وبقية فقراتنا القارة في منتصف الأسبوع. مبروكة مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا لا معلو وسهلا.
0: نقطة انطلاق اليوم تهتم بالتعليم الابتدائي في تطاوين، أسئلة تطرح، نشوف الأسئلة هذه وهل توجد لها أجوبة. على كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوية معاك مبروكة. فقرتنا الرئيسية تقريبا تبقى في نفس سياق موضوع نقطة انطلاق اللي هو التعليم، فقرة جرس. اليوم نقدم فيها نتائج التوجيه الجامعي دورة المتفوقين في البكالوريا بالنسبة لجهة تطاوين، أبرز تفاصيل دليل التوجيه الجامعي 2026 وبرشا نقاط مطروحة ضمن التوجيه الجامعي، وموضوع مهمة بطبيعة يهم الأولياء بدرجة كبيرة برشا، وخاصة يهم التلاميذ واللي باش يولوا طلبة اليوم بعد حصولهم على شهادة البكالوريا. ضيفنا بعد شوية يكون في الاستوديو مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بتطاوين أحمد حندورة. الجزء الثاني من حصتنا بعد موجز نص النهار أو نشرة نص النهار، فقرة الرئيسية الحوارية هي الصورة الكاملة. اليوم نتحدث على انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الاستعمالات المنزلية بتطاوين، تفاصيل العملية هذه وشنية الانعكاسات اللي نجم تكون على مستوى التنمية بعد انطلاق هذا المشروع. ضيفنا مدير الانتاج بولاية الجنوب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هادي شفار. فرصة ليك نتعرف اليوم على منصة التسجيل عن بعد بالنسبة لمراكز التكوين وأبرز الاختصاصات المطروحة ضمن الوكالة التونسية للتكوين المهني. ضيفنا مدير إدارة التوجيه بوكالة التكوين المهني ناصر الجاسمي. تابعوا كل تفاصيل فقراتنا طبعا تعودتوا بها إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع الفارط اللي هي أول عدد كان معاكم في الشبكة الصيفية، وإن شاء الله نواصل معاكم خلال هذه الشبكة ونسلط الضوء على مجمل المواضيع اللي خاصة مربوطة في علاقة بالتربية وكذلك التكوين المهني. تحياتنا صديقنا رشيد بوزاخر على مستوى الهندسة الصوتية، حبيب الخراز على مستوى اللوحة الهاتفية. خليكم معنا بعد شوية نبدأ معاكم بنقطة انطلاق.
2: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
0: خليكم معنا ننطلق بعد شوية بنقطة الانطلاق اللي هي كما ذكرنا مساحة خاصة نطرح فيها أبرز المواضيع اللي تبعناها خلال الأسبوع هذية ولا نهاية الأسبوع اللي عشنا على إيقاعها، واللي هي نتائج مناظرة السيزيان. بعد شوية نرجع بعد الاستراحة الموسيقية هذية.

0: نقطة انطلاق.
1: نقطة انطلاق.
2: نقطة انطلاق. الكلمة ليك مبروكة، والتفاصيل مع موضوع التعليم الابتدائي في تطاوين أسئلة تطرح.
3: أكيد لمعة بالعودة إلى نتائج السيزيام، وبعد الفرحة الأسبوع الماضي والتهنئة اللي قدمناها لكل الناجحين، وكذلك اللي اجتازوا المناظرة هذه، اللي نجحوا فيها، اللي مشوا للنموذج، وحتى اللي كان لهم شرف المحاولة بركة فيها، وأيضا تلمذ الكل، يعني اللي حتى اللي ما شاركوش في المناظرة هذه احنا حيناهم الأسبوع الماضي. ولكن نعم. بعد التهنئة أو الفرحة مثالش نعمل وقفة تقييم أكثر منها تأمل تقييم، ومعتها الأرقام موضوعية، الأرقام تحت الحقيقة ديما، رغم أحيانا تكون قاسية الأرقام، ورغم الحقيقة القاسية اللي تنجم يعني تنقلها الأرقام هذه. في ولاية تطاوين تقريب 21 تلميذ يعني انتقلوا إلى التحقوا بالأعدادية النموذجية، وبينما تقريبا يعني الأعدادية النموذجية التقت الاستيعاب في حدود 50، يعني 21 تلميذ بدارك رقم يعني يتكرر تقريبا كل سنة. من 21 تلميذ 5 تلامذة عندهم 15 فما فوق. أحسن معدل 16
2: بالضبط، من مدرسة الابتدائية غرة الجوع 1955 غمر أسر.
3: أي. احنا تو كما قلت لك لامعة، بعد التهنئة وبعد الفرحة وبعد التقييم وبعد المباركة على كل مجهود، من اجتهد وأساو ومن اجتهد ولم يصل،
2: كل الأطراف المتداخلة،
3: ولكن هذا ما يخليناش لامعة نخلو نتائج الابتدائي في تطاوين تحت المجهر.
2: نعم،
3: أنا ما احناش مختصين لامعة صحيح، ولكن المفروض المختصين وإدارة الشؤون الابتدائية في الإدارة الجهوية
2: للمندوبية
3: الجهوية للتربية والتعليم، وهي أكيد بدأت في هذا، أن تخلي النتائج هذه تحت المجهر وتطرح الأسئلة وتجتهد في الإجابة عليها، وتشرع في تدارك ما يمكن تداركه. لأنه النسخة هذه باش يوصلوا للبكالوريا، تخاف أنك ما عادش تلقى الأرقام متاع البكالوريا اللي قاعدة تحقق فيها الجهة
2: الفترة هذه.
3: في الفترة هذه لأنه شكون إذا كانت الحصيلة في السنة السادسة هكا، فما بالك وقت اللي تكون يعني في الامتحان الكبير
2: اللي هو منسوش اللي هي مناظرة اختيارية مبروكة، مناظرة عندها مقاييس خاصة على مستوى الأسئلة ولا الإصلاح.
3: هذا أكيد لا مع، ولكن تعكس نوعا ما المستوى. حاجة أخرى، برشا من اللي معدلاتهم ما شاء الله يعني طوال العام كانوا مفاجأة في المناظرة،
2: ما تحصلوش حتى على المعدل العادي.
3: ثم برشا ما، وعلى فكرة راهو مهول بالنسبة للملاحظة هذه، ماشي خاصة تطاوين فقط، أنا تبعت الكل
2: على مستوى وطني.
3: على مستوى وطني برشا معدلات ما شاء الله يعني ممتازة طوال السنة الدراسية، يا إما ما التحقوش بالنموذج، يا إما أصلا المعدل العادي متعسرة ما تحصلوش عليه. هذا الحقيقة يطرح برشا تساؤلات خاصة في ولاية تطاوين. في ولايات أخرى معتها العدد متاع الملتحقين بالأعداديات تجاوز حتى 200 تلميذ، المعدلات ما شاء الله من 19 حتى ال 14 وكذا. يعني شنو اللي علاش تطاوين نطرح الأسئلة على رواق كما طرحناها في فترة من الفترات على نتائج البكالوريا؟ لمعة يلزمنا وحاري بينا أنه نطرحها على السيزيام. علاش السيزيام؟ لأنه هي مستقبل البكالوريا،
2: هي تتم للمسار التربوي والتعليمي.
3: إذا كان أنت تلامذة ما عندكش حاجة، ما تنجمش تلقى في البكالوريا، لا تنجم تلقى نتائج باهية على المستوى العددي، لا تنجم تلقى نتائج باهية على مستوى المعدلات. عندك سؤال؟ ما عندك.
2: في نفس السياق مبروكة، كما ذكرت انت 21 تلميذ الاول على مستوى جهة تطاوين جاب معدل 16، ورقم 21 14.05، وقت اللي كان الالتحاق بالنموذجية يكون بالنموذج عفوا يكون مبروكة في حدود 15. وهذا زاد طرح برشا اسئله حتى عند الاولياء، هل انه استنقاص لقيمه تجربه النموذج في بصفه عامه في تونس، والا تطلب فعلا مراجعه على مستوى كل كل التفاصيل المربوطة بالمنظومة التربوية شنو لازم يصير في النقطة هذه مبروكة تحليليا الكلمة ليك تفضل.
3: أكيد على كل حال هو قرار يعني القرار هذا قرار وطني وما كانش خاص بمناظرة الأساتذة فقط، كان بالنسبة آليا يعني المرور لمعدل 14 يمر إلى الإعدادية أو المعهد النموذجي آليا في مناظرة التاسعة وآليا في مناظرة السيزيام. ما نعرفش هل هي فرصة اعطتها الوزارة للتلامذة أيضا هم متميزين يعني معدلة 14

0: شوية الأرقام
1: الملاحظة اللي حبيت نقولها يا لمعة
0: أنه
1: ما نخدموش فقط على التلميذ سنة سادسة لأنه إذا كان نحب نوصل الحصيلة متميزة في السنة السادسة يلزمنا نخدمه على السنوات الأولى والثانية والثالثة كما نحرص أي مدير مدرسة يحرص على أنه يكون معلم السنة السادسة متميز وعنده خبرة ويلزم يكون عنده شروط معينة باش يقري السنة السادسة. المفروض كذلك حتى في السنوات الدنيا السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة يكون موجود. ملاحظة أخرى لامعة، بعض الأولياء التلامذة يروحوا للدار ما همش فاهمين الدرس، هذه موجودة برشا ومتعرضين لها برشا أولياء. التلميذ يروح من الدرس ماهوش متمكن من درس اللغة العربية، ماهوش متمكن
0: فما
1: من درس
0: إشكالية
1: الرياضيات.
0: على مستوى
1: فما إشكالية لدرجة أن الولي أحيانا من عمامش، أما الولي أحيانا يتحمل أكثر مسؤولية في نتائج ولده وربما النجاح بشكل كبير يعني يكون مساهم فيه الولي اللي هو تتحول عنده المدرسة إلى المنزل إلى قسم.
0: واضح، هي هذه كانت نقطة انطلاقنا طولنا فيها شوي لأن الموضوع يستدعى. مبروكة فعلا، وبما أنه بعد شوية في جرس نرجع مرة أخرى المسألة التربوية، حبيت نستغل فرصة وجود ضيفنا المبجل مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بتطوين أحمد حندورة اللي دخل بحذانا للاستوديو قبل انطلاق للفقرة المخصصة لاستضافتك. سيد أحمد مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا مرحبا.
0: ما تنجمش تمر مرور الكرام الملاحظات اللي طرحتها مبروك على مستوى القراءة التحليلية وانت ولد المندوبية باختصار شديد حتى في أقل من دقيقة، تعليقك بتبيع على اهتمامنا بنتائج التعليم الابتدائي في تطاوين على مستوى مناظرة السيزيان. تفضل باختصار.
2: شكرا لك. صح، ضعف النتائج في مناظرة دخولي للإعداديات النموذجية حاجة معناها ظاهرة وطنية مش خاصة بتطاوين فقط، يمكن تبان أكثر لأن العدد السكان وعدد التلاميذ اللي عدوا في السادسة معناها يكون
0: تختلف من جهة
2: أقل أقل من جهة الأخرى. لكنش خلى 21 صحيح صغير، لكن بارابور البوبيلاسيون بتاع تطاوين كاملة يمكن مش
0: مقبولة
2: ولا نسبة النسبة كي تحسبها في تطاوين مثلا ولا في باجة ولا في نابل متقاربة مش بعيدة برشا، أما هذا لا يعفي من تقييم للعمل خاصة في التعليم الابتدائي، خاصة في منظومة التقييم التلاميذ من السنة الأولى حتى السنة السادسة.
0: مهم جدا
2: بطبيعة الحال. الحاجز مش نسميه حاجز، هو معناها مرحلة السنة السادسة المناظرة الوطنية ما دامها ما زالت اختيارية بطبيعة الحال باش نلقوا
0: باش تكون النتائج هذه. واضح، هذا هي في علاقة بمراجعة المنظومة التربوية بصفة عامة.
2: ملاحظة أخيرة، هذا يخلي أكثر نسبة انقطاع على الدراسة في في في في في في الثانوي في الإعدادي والثانوي في السابعة أساسي، لأن التلاميذ يمشوا من السادسة ابتدائي يدخلوا للسابعة أساسي يلقوا روحهم أبجديات اللغة العربية والفرنسية والرياضيات ما عندهمش.
0: هذه نقطة مهم جدا سيد أحمد، وأنا شخصيا مبروكة في المسألة هذه. اكتشفت أنه فما كلاس في تطاوين سنة سابعة من 35 تلميذ ينجحوا 13 تلميذ فقط سنة سابعة، يعني فعلا نتيجة مخيبة للأمال تماما ولازمها مراجعة على جميع المستويات.
2: شوفي عدد المفصولين في في في في على استجاوز السن
0: طبيعي باش تنجر عليها انفصال عن دراسة
2: وطالب الالتحاق بالعدديه التقنيه اللي هي عدديه تقنيه 70 تلميذ في السنه الثامنه الاساسي يطلبوها 400 500 تلميذ لانهم مفصولين من التعليم العادي. عليها مشكله كبيره في السنه السابعه.
0: على كل مسائل فعلا تتطلب مراجعات كبيره جدا. بعد شوي نمشي الجرس ونعطوك الكلمه سيد احمد، بارك الله فيك مره اخرى على حضورك معنا. مبروكه باختصار ابرز الاحداث اللي عشناها منذ انطلاقه الاسبوع هذا. نتحدث على الوقفة الاحتجاجية اللي كانت أمس المعطلين على العمل مبروكة بطبيعة، والمطالبة والمطالبة هؤلاء المعطلين بالإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 اللي يتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي. تعليقك على هذا الحدث.
1: البارح رجعت معطها شعارات شغل حرية كرامة وطنية
0: صحيح
1: بقوة لامعة، وكانت يعني احتجاجات المفروض يعني ينتبه إليها جيدا، وأنا شفتها متشابهة حتى على مستوى الصور بالاحتجاجات اللي شفناها في ولاية تطاوين. احتجاجات يعني شركة البستنة، يعني التشغيل مطلب وطني والجانب الاجتماعي مطلب وطني، خاصة من فئة اللي هما أصحاب الشهادة العليا. فما جرس دق البارح والمفروض نستمع إليه بكل يعني تروي بكل تركيز من السلطة المعنية لأنه

0: فما ناس ولا ما عادش عندها الصبر ربما وفما ناس يعني استنفذت
1: كل ما تنجم تصبر مبروكه وقت اللي البعض فيهم تجاوز 15 عام وهو ينتظر في فرصه
0: لا ما حتى على مستوى التسويه في في في, في الموضوع هذا لانه في انتظار قرارات ترتيبيه هو سنوات نضال من اجل ان يكون فما القرار وبعث لي هاكا ظهر لي مطلوب عليهم ايضا سنوات نضال من اجل ان تهبط يعني قرارات ترتيبيه في في في المساله هذه رغم التطمينات المتكرره من اعلى سلطه في البلاد من قبل رئيس الجمهورية أكثر من مرة
1: كان حريص جدا على أنه يقع تفعيل القانون هذايا شنو اللي صار بالضبط علاش ما تمش تفعيل هذا نقطة
0: هذا هو الدولة والسلطة المعنية لازم تجاوب على السؤال هذا إذا كان من أعلى هرم في السلطة التطمينات وإذا كان هو يعني قبل مجموعة منهم أو عينة منهم باش تحدث في الموضوع هذا شنو الإشكال اللي خلي مظاهرة بذلك الحجم البارح موجودة وأعتقد أنه باش يستمر هذا لأنه مدامهم مخذوش ربما المطالب متاعهم مدامهم مخذوش الحاجات اللي هما معناتها يحبوا عليها أعتقد أنه باش تتواصل الاحتجاجات هذه
1: صار جدل كبير البارح ومتابعة كبيرة للموضوع هذي مبروكة نرجع فقط باختصار على تدوينة للنائب محمد علي اللي قال هذه ليست أزمة تشغيل فقط بل أزمة احترام للدولة نفسها لا يمكن القبول بأن تتحول المماطلة إلى أسلوب حكم فحين ينجز البرلمان دوره وتستكمل كل الإجراءات الدستورية ثم تتوقف الأمور عند أبواب السلطة التنفيذية فإن السؤال لم يعد متى سينفذ القانون بل ما قيمة التشريع إذا كان يمكن تعطيله بالصمت والتسويف يعني تقريبا حط أصبعه على كل النقاط المطروحة اليوم في علاقة بالعمل التشريعي وما يقدمه تقدم المؤسسة التشريعية مبروكة اللي المفروض ما قاله هو التطبيق مباشرة
0: بالضبط هل أنه في حاجة إلى قرارات أخرى لتطبيق القرارات هذا الإشكال وهذا الغموض اللي سار على مستوى المعطلين عن العمل إن شاء الله على كل حال الصيف هذا تكون فما نتيجة باهية في هذا الملف
1: واضح حنواصل باختصار شديد في أبرز العناوين مبروكة في البرمة ضرب حضوري انطلق أمس متواصل لليوم بمقرات العمل في السيتاب أعوان إطارات شركة السيتاب بيطالبوا بعدة نقاط من بين تسويت وضعيتهم القانونية العالقة لبعض الأعوان خاصة تحيين منحة للصحراء تحيين منحة العودة المدرسية واحترام مواعيد صرف المنح وشفنا تبني الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين لهذا الإضراب باختصار مبروك
0: مطالب جديدة قديمة متجددة لامعوا ديما الجانب الشركات العمل يعني في المناولة والأزمة متواصلة في تطوين يعني كما في البسنة كما في مثل هذه الشركات
1: واضح آخر عنوان نرجع له من بين العناوين اللي تابعناها منذ انطلاق الأسبوع انطلاق استراتيجية سلامة مرورية لخفض الحوادث 50% بحلول سنة 2034 هذا أمام تفشي ظاهرة حوادث المرور مبروكة والضحايا اللي خلفتها الحوادث هذه لا تحصى ولا تعد
0: للأسف الشديد لا مع رغم كل الاستراتيجيات احنا نشوفه في صعود في الأرقام وليس يعني انخفاض
1: نزيف فعلا نزيف الطرقات
0: اي وقت اللي انت تعمل استراتيجية احنا قلنا رأوا في بداية قبل انطلاق الصيف وزارة الداخلية عملت استراتيجية يعني للحد من حوادث الطرقات ولكن اين النتائج شبيهة الى حد الان ربما ما اعطتش اكلها في انها تخفض في النتائج على مستوى تطبيق هذه الاستراتيجية وعلى مستوى نشرها في مختلف يعني مناطق الجمهورية
1: واضح نمشي مباشرة الفقرة جرس ومرة أخرى نرجع مع ضيفنا أحمد حندورة مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بتطوين خليكم معنا تعرفوا كل تفاصيل التوجيه الجامعي دورة 2026
2: جرس جرس جرس
1: نطرح ملف التوجيه الجامعي جيد جدا مبروكة إذا كان النجم نقدمه برشا معطيات لأنه نعرف اهتمام بالمسألة في الجانب هذا من قبل تلامذة من قبل المندوبية في حد ذاتها مندوبية التربية والتعليم وكذلك من قبل الأولياء وإن شاء الله كل الخطوات في الاتجاه هذا تكون موافقة للجميع ضيفنا سيد أحمد الحندورة مرحبا بك أهلا وسهلا شكرا لك مرة أخرى على قبول الدعوة في إطار أنه ننور سادة المستمعين وننور الطلبة متاعنا جدد بعد نتائج البكالوريا في انتظار نتائج مناظرة المراقبة مبروكة اللي بدأت شوية يعني انتظار لهذه النتائج إن شاء الله عن طريق الأرسالية القصيرة تنجم توصل بين الفينة والأخرى
0: فمش تأكيد رسمي أن اليوم بعد الأخبار تداولت أن اليوم بداية من الساعة 10، ولكن ظهر أنه ما زالت وقت لتحضر توصل لأتلانتا. إن شاء الله بنجح.
1: وقتش نجم تكون سيد أحمد؟
3: أبرهم جمعة عشية ولا سبت حسب
1: الجمعة عشية غدوة ولا بعد غدوة إن شاء الله. واضح. ننطلق معك سيد أحمد بخصوص التوجيه الجامعي. أمس تم الإعلان عن دورة المتفوقين في البكالوريا، كان نجم نعرفه نصيب تطوين في الجانب هذية، وبعد نغوص معك أكثر في تفاصيل دليل التوجيه. تفضل.
3: شكرا. أول حاجة نجدد التهاني للناجحين في الدورة الرئيسية في البكالوريا.
1: ألف مبروك ليهم إن شاء الله،
3: ليهم ولعائلاتهم، وإن شاء الله تكتمل الفرحة بتوجيه يكون مناسب لإمكانياتهم. بطبيعة الحال نتمنى إن شاء الله النجاح لكل التلاميذ اللي اجتازوا دورة المراقبة. بطبيعة الحال يخرج التلميذ من ما نقولش يخرج، يواصل فرحته إن شاء الله بالنجاح البكالوريا بالحصول على شعبة يضمن بها معناها مسار جامعي موفق.
1: هو التوجيه يكون مربوط بمقاييس معينة حسب الأعداد اللي خذاها التلميذ في نتائج البكالوريا.
3: أكيد هم تلامذة أول حاجة على علم بكل المقاييس من من من وسط العام، من أول العام المستشارين في الإعلام والتوجيه، وثم في كل معهد ثم زوز أساتذة مكلفين بالتوجيه يتصل وبتلامذة السنوات الرابعة ثانوي كلهم على في الثلاثية الأولى والثلاثية الثانية والثلاثية الثالثة. من ضمن الحاجات اللي يتكلموا عليها هي الحثهم على العمل للنجاح في البكالوريا وفي نفس الوقت للنجاح في مناظرة التوجيه. أول حاجة لازم نوضح حاجة، البكالوريا امتحان والتوجيه مناظرة. نعم. وفرق بين امتحان ومناظرة.
1: أصعب. طبيعة الحال. التوجيه أصعب.
3: طبعا.
1: يعني.
3: الامتحان ثم مقاييس متاع النجاح تتطبق مهما كان الظروف اللي تتوفر فيه المقاييس ينجح في البكالوريا. في مناظرة التوجيه. في مناظرة التوجيه نجم يكون عنده معدل ممتاز، لكن مجموع النقاط متاعها ما تمكناش من من من من الحصول على شعبة، لأن اللي ثم ناس مجموع نقاطهم أكثر منهم معناها ينجموا ياخذوها قبلها. مربوط بطاقة استيعاب الشعب، مربوط بالحال بالصيغة الإجمالية متاع كل تلميذ، مربوط بأعداده في بعض المواد المواد الرئيسية. التوجيه حاجة معقدة شوية حتى في في في في فهمها، ومعناها مع الأسف ثم برشة تلامذة الفرحة متاع البكالوريا تخليهم ما يعطوش الأهمية اللازمة للتوجيه، وهذا نلقوه بعتلي في حالات إعادة توجيه، طلب تبديل شعبة في أوت شهر أوت برشة يجونا وطالب متاع إعادة توجيه. التوجيه فيه ثلاث دورات، دورة المتفوقين اللي هي صارت من 3-5 جويلية تسجيل فيها وخرجت نتائج أمس.
1: نجم نعرف نتائج.
3: نتائج هي بطلح نتائج نتائج وطنية. مش تمش نتائج على كل الولاية، لأن هي أول حاجة تلامذة هضم خرجوا من وزارة التربية والمتابعين وزارة التعليم العالي، لعملية التوجيه الجامعي كلها تصير بها تعملها وزارة التعليم العالي. الحاجة اللي نجم نعرفها هي أن ثم 120 تلميذ من ناجحين في بكالوريا رياضيات توجهوا للليبست المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرس. 120 تلميذ بكالوريا رياضيات وهم ديجا دخلوا في في في مع طلبة مع في في في مؤسسة المعروفة والعريقة اللي هي ليبست تاع المرس. ثم كلام مع الناجحين اخرين
1: متفوقين اخرين
3: شعبة
1: شنواتها
3: تو شعب مثلا اللي يمشوا لفرنسا اللي باش يغوصوا الدراسة بتاعهم
1: فرنسا بركة ولا في الخارج بصفة عام؟
3: ثم فرنسا والمانيا.
1: واضح.
3: فرنسا والمانيا. بالنسبة لفرنسا طالبة خذت 18 تلميذ ناجح في البكالوريا
1: فقط.
3: منهم زوز آداب و16 رياضيات شعبة رياضيات، معناها الشعب الأخرى كل ما عندهمش إمكانية باش حتى المتفوقين فيهم ما عندهمش إمكانية باش يقروا فرنسا
1: يلتحقوا بفرنسا. واضح. يعني طلبت زوز آداب و16 رياضيات.
3: واضح. هذوما موجودين في موقع التوجيه الجامعي. توجيه الجامعي أورينتاسيون
1: بوانتيال. الإحصائيات هذه كلها موجودة.
3: موجودة لا موجودين حتى الأسماء متاعهم بالأسماء الطلبة الجدد هذوما الناجحين اللي قبلوهم في فرنسا ما موجودين. ال 120 اللي حكيت عليهم مقبولين في المرسى هم كيف موجودين بالترتيب متاعهم بأسمائهم. ألمانيا كيف طالبة 17 هذه 17 ناجح تجيد في البكالوريا من المتفوقين، منهم 8 شعبة رياضيات، 3 علوم تجريبية، 4 علوم تقنية، 1 علوم الإعلامية، و1 اقتصاد وتصرف، شعبة اقتصاد وتصرف. معناها ألمانيا تأخذ تقريبا من الشعب وكل
1: فرنسا تاخذ زوز
3: بركه من الاداب
1: والرياضيات كل عام نفس المقاييس
3: تقريبا نفس حتى العدد هو نفسه تقريبا نفسه. هو نفسه
1: بالضبط ما فماش شو اسمه جامعات اخرى دوليه
3: هضمهم الوحيدين تو في الدوره المفوقين تم ليباست في المرسى وفرنسا
1: والمانيا
3: ثم حالات نتاع التعاون ثنائي بين الدول مثلا تونس والمغرب تصير في بعد اللي يخرج بلاغ اخر من وزاره التعليم العالي تم الناجحين في الكل اللي عندهم معدله فوق 16 عندهم الحق في الترشح للدخول في برنامج التعاون التونسي المغربي تواصل ناجحين جد في البكالوريا من تونس يقروا في المغرب شعب الطب الصيدلة الاقتصاد التصرف القانون وعند أثامة طلب أخير زيادة مغاربي يجوا يقروا في تونس وينتقل للتبادل
1: به بالطبع في فقط يعني ملاحظة مقتضبة جدا سيد أحمد يعني ديما الأولوية اللي تم قبولهم سواء في فرنسا ولا في ألمانيا يعني بالمقارنة بالمعدل متاعهم
3: بسكور معناها بالمجموعة النقاط متاعهم
1: مجموعة النقاط
3: هو وقت اللي يدخلوا طول السيت متاع الأورونتسون وتشوف قائمة الناجحين قائمة المقبولين تلقى من الأول حتى مثلا في ليباست في تونس تلقى من الأول حتى رقم 120 تلقيهم بالترتيب
1: حسب مجموع النقاط
3: المقبولين في فرنسا كيف ترتيب متاعهم كل مع الترتيب
1: يعني ما فما
3: شفافيه في الموضوع
1: شفافيه كبيره جدا ويعني
3: والمقاييس معلومه من وسط العام مقاييس القبول معلومه من شهر مارس خرج بلاغ معناها القبول في فرنسا شنو الشروط نتاعها قبول في المانيا وقبول في ليباست انا معروف
1: هذا واضح بالتوفيق ليهم ان شاء الله متفوقين تونس وان شاء الله يرجعوا متفوقين زاد في تجربتهم المهنيه المستقبليه بالنسبه للي
3: الأغلبية المطلقة بشي أغلبية المطلقة بقية الناجحين كلهم بشي يشاركوا في الدورة الرئيسية البكالوريا الدورة الرئيسية تبدأ تعمير متاع البطاقات الاختيارات
1: الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي
3: توجيه الجامعي سامحني الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا 2026 تبدا نهار 27 تعمير البطاقات 27
1: مازال عندهم فرصة باش يدرسوا جيدا
3: الفترة هذه فترة اعلام وفترة مرافقة للناجحين باش يعرفوا يرتبوا خياراتهم ويعرفوا الشعب علاش قادمين كي يطلب شعب علاش باش قادم من 27 31 تعمير البطاقات والنتيجة باش تكون نهار 7 اوت نتيجة الدورة الأولى
1: واضح
3: هذا يهم الناجحين في الدورة الأولى متاع البكالوريا والدورة الثانية متاع البكالوريا
1: مع بعضها لأنه قريبا مش يتم الإعلان عن نتائج
3: وراه مش بالضرورة أن يكون نجح في الدورة الثانية متاع البكالوريا يكون ديفافوريزي وإلا أقل معناها شانس من
1: زميله هذه من المعطيات المهمة زيادة فما شكون من دورة المراقبة نجم ينجح بتفوق مبروكة وينجم بالعكس يعني يحصل على التوجيه اللي كان يحلم به سابقا
3: سبعة أوت تخرج نتيجة مباشرة نهار سبعة أوت ثم تلامذة اللي مخدوش عايشين مخدوش الخيارات ما عمرش ثم اللي ما عمرش خلاص ما عمرش أصلا ثم برش حالة
1: شنين الأسباب سيحن
3: أسباب لا مبالاة أسباب أكثرها لا مبالاة صحيح عددهم ثم في تطوين على الأقل ديما 10-12 واحد في ولاية تطوين
1: في عند شهادة البكالوريا ويدخل باش يعمل دورة التوجيه
3: حاجة أخرى ويجي آخر لحظة من الجمشي وثم اللي يدخل يظن روحه عمر البطاقة وما عملش تأكيد الاختيارات ثم بوطون تاع تأكيد ما
1: نزلش عليها ما أكدهاش
3: بالنسبة لوزارة
1: التعليم العالي تعطيل على مستوى الإجراءات اللي قام بها رقميا لأنها تتطلب شوية دقة المسألة
3: هضومة وإلا نجم يكون عمر كل شيء عمر العشر خيارات لكن عمر بطريقة غير مدروسة حط شعب هو غير قادر على الوصول إليها مثلا التلميذ
1: مش بالنظر للسكور متاعه
3: بالضبط
1: مش هي أهم نقطة
3: هذه ركزوا عليها في المدة هذه
1: نخضوها بعين الاعتبار
3: تو في المعهد كل ثم أيام إعلامية في المعهد كل معهد هون التلامذة علمهم في
1: ثم رزنامة
3: محددة الاستشارة الإعلام والتوجيه ومعها الأستاذ المكلفين بالتوجيه بيش يعملوا معنا حصة للعموم الناجحين ومعها تتلوها حصص معناها
1: علاش ما صارش يوم جهوي كامل مثلا
3: شوف صارت قبل الايام جهويه لكن الاقبال عليها ضعيف شويه
1: علاش يعني تنجح اكثر كي يكون كل مؤسسه واحده
3: بالضبط تنجح اكثر لان التلميذ يخير يمشي المؤسسه نتاع لانه متعود غادي حتى نفسيا مرتاح اكثر وثاني حاجه الايام الجهويه بتجي مثلا ثم تلاميذ رماده ثم من مسمار هذوك ما يجوش الو نمشوا لهم احنا غادي معناها تكون
1: تولي عندهم فرصه الاطلاع اكثر على كل التفاصيل
3: نهار سبعة قلت يخرج دليل توجيه جديد توعدنا دليل توجيه بتاع الدوره الرئيسيه نجم يطلع عليه الناجحين كل نهار 7 يخرج دليل توجيه
1: 7 اوت بعد الاعلان عن نتائج الدوره الاولى للتوجيه الجامعي.
3: بالضبط. واضح. دليل توجيه جديد باش يبقوا فيه الشعاب اللي بقت اللي ما اخذوهاش جماعه الدوره الاولى. معناها ثم شعوب باش نلقوا تاخذ الساعه نتاعها صفر مثلا كليات الطب كلها باش نلقوها صيل معناها اخذت معناها الكفايه نتاعها نلقوا البقاع اللي مازالت ما ماخذوهاش الناجحين جد هذاك في الدوره الثانيه يعمروا ايام 7 8 9 عندهم 3 ايام للتعمير والنتيجه تطلع نهار 12 اوت معناها نورمالمون الدوره الرئيسيه والدوره النهائيه يكملوا مع بعضهم نهار 12 أوت هذايا
1: تبدا الرحلة الجماعية
3: نظريا الناس كلها خدت الشعب نتاعها خدت
1: التوجيه
3: نتاعها لكن ثم باقي حالات اخرى نتاع الناجحين لا مش تعطيل ثم اللي يقول لك خديت شعبه نحب نبدلها نحب نعمل اعاده
1: ثم الامكانيه انه يعمل اعاده
3: عن بالضبط
1: في نفس التاريخ
3: في من 15 من 15 حتى 19 يعمروا كيف مطلب إعادة تعيين في الجامعة. معنى إعادة تعيين الشعبة هذه ما أعطتوها لي لكن نحب نبدلها. هذه الإمكانية موجودة نجم تكون لأسباب عادية ما أحبها الشعبة. نحب شعبة أخرى شوفوا لي شعبة نجم شفت الدليل نجم تم بقايع ما زالت بأخذوهاش ناجحين جد ونحب نمشي لها خير من الشعبة هذه الحالة الأولى الحالة العادية ثم الحالات الصحية ثم تلامذة يقول لكم مثلا جهة معينة فيها برشة مثلا تلوث وعندي مشكلة صحية ما نشعش فيها هذه يعمل
1: من مسائل تتطرح
3: بالضبط ويعمل ملف طبي وعادة إذا كان الملف معناها عنده مصداقية وقول على التغيير وثم
1: لكن هذا هو مربوط بالمقاعد اللي بقات في بعض الشعب السياح
3: أي مربوط ساعات تشوف يشوفوا له آخر واحد مثلا طلب شعبة معينة في مكان معين مثلا نقول طلب شعبة في مدني مثلا قريبة لنا والسبب صحي يشوفوا له آخر واحد آخر تلميذ سكور متاع آخر واحد خذ الشعبة هذيك إذا كان هو سكوره أكثر منه يعطوه الشعبة هذيك إذا كان هو أقل ما نجيب ما يعطوهاش
1: هذاك علاش الفترة هذه مهمة جدا ثم جزئيات دراسة كل الجزئيات اللي تحدثت عليها
3: ثم زاد الحالات الاجتماعية ثم اللي عنده حالات اجتماعية مش صحية ما نجمش يبعد على العائلة نتاعها مثلا يكون عنده شكون مريض
1: ظروف نفسية نجم تكون
3: ولا نفسية أي. ولا هذوما حتى هما كيف يعملوا ملف اجتماعي ونجموا عادة إذا كان الملف معناها مقبول معناها عنده مصداقية يوافقوا على ثم حالة أخرى هي أصحاب المواهب مثلا تلميذ عنده مواهب في التمثيل مثلا ولا في الموسيقى واعطوه مثلا شعبة أخرى بعيدة على المجال بتاعه ينجم يطلب يوجهوه الشعبة في المجال الموسيقي والمجال المسرحي والمجال حتى التقنيات الجديدة بتاع الاتصال هذه
1: الذكاء الاصطناعي
3: ينجم يطلب إعادة توجيه للمجال هذاك وثم لجنة تدرس الإمكانيات بتاعه وبيش يعطي مدعمات بتاع الطلبة بتاعه وكيف إذا كان يستحق إذا كان يستاهل نجم
1: بالتوفيق للجميع مبروكة فترة مهمة جدا بالنسبة للطلبة الجدد بالنسبة لقرار العائلة زاد مهم في المرحلة هذه وتقريبا نجم تكون الأيام اللي باش تكون مخصصة في المعاهد الثانوية فرصة لكل طالب جديد حتى يمشي للتوجيه اللي يناسبه اللي يخليه يتفوق في بقية مسيرته الجامعية.
0: أكيد لما ما أعتقد أنه بتطور السنوات وبتطور
1: تجربة
0: وسوق الشغل أنا نقول يجب يكون فما ذكاء برشا في عملية التوجيه
1: ذكاء من قبل الطالب
0: بطبيعة الحال وقراءة دقيقة جدا لكل الشعب وربما في علاقة بأفاق الشغل شنو تنجم تفتح له من أفاق أحيانا ربما بعض الشعب اللي مش معروفة وإلا ما أعلمين ما هيش واخذ حظها وإلا كذا تكون هذيك هيتي اللي فيها الطريق والمستقبل
1: نعم.
0: اللي يطمح له أي شاب اللي هو بعد عن التخرج يكون التشغيل ومش فقط الشعب التقليدية يعني الأستاذية وما إلى غير ذلك الشعب التقليدية اللي هي من سنوات يعني موجودة ويطلع على كل ربما فرص الشعب شعب جديد يطلع على كل فرص حتى بعض الشعب اللي ولد فيها تكوين حتى يعني يكون مطلع تماما على آخر ما فما في التوجيه الجامعي أعتقد أنه يكون موفق مش آليا. هذا إذا كان يعني هو مش عارف روحه مثال من أول مرة يحب يقرأ حقوق من عشرة ولا من أول مرة يحب يقرأ مثل محاسبة ولا كذا إذا كان لي حاجة أخرى اللي هو مقتنع. أما الآن اللي ما عندهمش ربما اختيارات مسبقة يعني
1: للشعب اللي باش يقروها
0: بالضبط المفروض يكون فما ذكاء برشا في التعامل مع دليل التوجيه الجامعي.
1: واضح. عندك إضافة سيد أحمد في
3: النقطة هذه؟ لا ثم نقطة حاب نذكر بها وحد على الأقل إعلام لكل الناجحين الجدد والأولياء نتاعهم. راهو الناجح في البكالوريا عنده ثلاث خيارات ممكنة. عنده التوجيه الجامعي العادي اللي نحكوا عليه هذا شعبة من شعب التوجيه في الجامعة التونسية شعبة من شعب ثم فيها مقاييس وطريقة التعمير نجم نحكوا عليها شوي كيفاش يعمر كيفاش ياخذ اللي نجم ياخذ أحسن شعبة تلاقي إمكانيات نحكوا فيها التلامذة في المعاهد والنجم نتوسعوا فيها. لكن هذه الحالة الأولى التوجيه الجامعي. الحالة الثانية التعليم العالي العسكري اللي هو مهم ياسر يهم خاصة
1: الأكاديمية العسكرية
3: أكاديميات هي ثم ثلاث أكاديميات عسكرية تاع فندق الجيد تاع جيش البر وتاع برج العامري الطيران ومنزل بورقيبة البحرية
1: ولا عليها
3: إقبال كبير سنابس خاصة
1: شو أبرز مقاييسها؟
3: شوف وزارة الدفاع عندها ثلاث سنين تاع عاملة حملة كبيرة ياسر للتعريف بالتعليم العالي العسكري وفي كل عام نعمل في زيارات للأكاديميات هذه والمدارس مدرسة الصحة العسكرية في باب سعدون في تونس اللي هي مفتوحة للناجحين الجدد في البكالوريا. شرط وحيد هو أن يكون ناجح في الدورة الرئيسية متاع البكالوريا
1: يا تركز باش على المتفوقين
0: يعني كل الشعب مقبولة
3: أما ناجح في الدورة الرئيسية مازال تو مجال الالتحاق به ولا مجال التسجيل مازال مفتوح يسكر نهار 19 جويلية أنا كل يوم ثم مئات اللي قاعدين يسجلوا فيها بعتلي يقبلوهم بعتلي يعملوا فحص طبي بتلها وتست معناها بتاع رياضي واختبار نفسي.
1: عندكم فكرة على أفاق الشعبة هذية؟
3: أفاق الشعبة هذية من أحسن نقول الصعوبة الموجودة وهي
1: نأكد لك من بعض الأسئلة اللي طرحت ربما في أعدادنا للحصة هذية. مهم أنه نتحدثوا على مستقبل الشعبة هذية ومستقبل الانخراط في الأكاديمية العسكرية كيفاش ينجم يكون شنية أبرز الإمكانيات شنية ربما حتى الحاجات اللي تنجم تميز الأكاديمية العسكرية. تفضل.
3: مفتوحة الأكاديمية العسكرية ثلاثة مفتوحة لكل الناجحين في البكالوريا عندهم زوز مسارات
1: نذكروا اللي هم وين موجودين
3: في فندق جديد في الجيش البر برج العامري طيران ومنزل بورقيبة البحرية
1: ولا
3: هون ثلاث أكاديميات التكوين ولا التكوين فيهم بدرجة عالية جدا معنا حتى قارنوها بالكليات العالمية في التكوين العسكري بهذه الحالة كنا نحكيش عليه أما التكوين العلمي في ذاته قوي ياسر وإحاطة كاملة ومجانية في كل شيء في الـ في الـ في القراية في النقل في كل شيء
1: عندهم حتى البورص عندهم المنحة اللي
3: تجب تسمى والفات أنهم الحياة العسكرية هي حياة بتاع انضباط تخليهم كلهم ينجحوا مثلا حتى واحد ما ينجحش
1: واضح
3: تخليهم يتفصلوا
1: وقتهم
3: وقتهم كامل
1: هي تخص اللي نجحوا في البرنسيبال بطبيعة
3: شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية هذوما ينجموا يقروا في الأكاديميات تكوين هندسي يقروا عامين
1: في نفس اختصاصهم تقريبا
3: بريباراتوار عامين بريباراتوار معناها مرحلة تحضيرية علمية وبعد تالي يقروا ثلاث سنين أخرين يخرج مهندس مهندس بطل الحال على
1: خمس سنوات عموما
3: يخرج
1: بقية الشعب
3: كيف في الأكاديمية العسكرية هذه خلنا نواصل في نفس الأحد الأكاديمية العسكرية ثم نظام تاع دراسة أمد إجازة ماجستير دكتوراه هذه تهم شعب كل الاقتصاد العلوم الإعلامية الآداب وحتى الرياضيات والعلوم التجريبية هذوما يمشوا يقروا في الاختصاصات الاقتصاد في الاقتصاد في العلوم القانونية مالية ومحاسبة وعلوم عسكرية
1: تقريبا برشا اختصاصات
3: لكن مفتوحة للشعب كل شعب تاع البكالوريا كل هذه من أحسن الخيارات ونعملوها ننصح أنهم يعملوها بالتوازي مع التوجيه الجامعي العادي لأن باش يعمل مطلب في التعليم العالي العسكري وفي نفس الوقت يعمل توجيه الجامعي العادي ينجم ينجح في التعليم في يقبلوه في التعليم العالي العسكري ساعتها يخير أنا هي اللي حاب يمشي لها التعليم العسكري وإلا وإلا التوجيه العام. إذا كان ما قبلوهش لسبب ما نجم يكون صحي خاصة على خطر
1: الصحة الصحية
3: ساعتها على الأقل التوجيه الجامعي العادي عند النجم يأخذ شهر متعة. الحالة الثالثة اللي هي حتى هي مهمة ياسر، الخيار الثالث هو التكوين المهني، التكوين المهني
1: مراكز التكوين
3: المهني
1: العسكري.
3: اللي يقبل لا التكوين المهني العادي برا من شو الأول هو التوجيه الجامعي العادي توجيه الجامعي العادي وإلا الدراسات العسكرية
1: وإلا التكوين المهني, المهني.
3: ايه؟ تكوين المهني ثم مراكز التكوين المهني تقبل الناجحين في البكالوريا برشة ناجحين في البكالوريا معادلاتهم تخليهمش ياخذوا شعبة باهية في التوجيه الجامعي العادي ينجموا يلقوا شعب ممتازة ولا اختصاصات ممتازة في التكوين المهني اللي أحسن برشة ولا في الدخول هالسوق الشغل بعدين يكون سريع برشا أسرع من توجيه الجامعي
1: العادي. واضح. مبروك، عندك إضافة في النقاط هذه اللي طرحها ضيفنا مهمة جدا في علاقة بالتكوين في الأكاديميات العسكرية التونسية بطبيعة وإلا زاد التكوين المهني اللي هي حاجة مش مستنسين بها برشا ولكن اليوم تفتح آفاق تنجم يعني تكون أفضل الدراسة الجامعية
0: وكأنه فما تعليم عسكري موازي ولا باش يتجد في تونس اللي ما كانش على كل حال موجود. هذا يمشي مع التلميذ المنضبط والإنسان المنضبط اللي يقبل بانه
1: هو الانضباط مطلوب راه لازمنا كلنا نكونوا منضبطين
3: كل شيء
0: لا مو مش عارف النظام ثم الثاني ربما يقول لك نظام عسكري يعني في برشا انضباط انا من نجموش ولا انا كذا على كل حال هي خيار
1: لازم تكون مطروحه المساله هذه الان
0: هي في خيار على بس هو تكون المنع اعتقد انه الاوليات فتنوا برشا للمساله هذه لامعه وبرشا اختاروا بعد البكالوريا بعد النجاح في البكالوريا يمشوا تكوين مهني وكانت تجارب ناجحه وتجارب يعني في سوق الشغل تقريبا يعني
1: لأنه مباشرة بعد تخرج باش يدخل في سوق الشغل تكون يعني الموطن الشغل ينتظر فيه. مبروك عادة في الجانب هذا.
3: ملاحظة أخيرة نحب نسوقها فيما يخص التعليم العالي العسكري هو أنهم بطبيعة الحال كي نقولوا التعليم العالي العسكري هي دراسة تكون في مؤسسات عسكري في مؤسسات تعليم عالي عسكري
1: نظام عسكري
3: نظام عسكري لكن بالضبط لكن بعد التخرج ثم اللي يمشي يخدم في الحماية المدنية من الأول يحط يعمل تعليم عالي عسكري وبعد يختارها من تو
1: يفيها اختصاص معنا بالحماية المدنية
3: حرس وطني
1: شرطة
3: لا حرس حماية مدنية حرس وطني وإلا ديوانة أو ثلاثة ولا يبقى في المجال العسكري على أربعة وكل كل مجال العسكري ديوانة حماية مدنية و حماية مدنية وحرس وحرس
1: واضح. على كل إن شاء الله فدنا السادة المستمعين بالمعطيات هذية وأكيد مهم مبروكة أنه نرجع على نتائج البكالوريا وأهمية النتائج هذية اللي إن شاء الله ديما نبنوا عليها ونطوروا أنفسنا برشا في تطوين وفي الجهة الكل في جهة الجنوب الشرقي.
0: بالضبط. أنا حبينا نستغل وجود سيد أحمد معنا اليوم في الحصة هو عنده تقريبا كل الأرقام اللي تخص نتائج البكالوريا في ولاية تطاوين ومهم جدا أنه عنده الأرقام لأنه الأرقام تقول الحقيقة شنو بالضبط اللي موجود عندنا شنو الهينات شنو نجم نحسنه. احنا الحمد لله يعني كل عام نتائج البكالوريا قاعدة تتحسن في تطاوين لكن ربما طموحنا أنه تكون بأكثر وإلا فما هينات يلزمها تتعالج. سيد أحمد
3: الله نتائج البكالوريا هي قاعدة تتحسن في السنين اللي فاتوا
1: كل صراحة هذا إجماع سيد أحمد حب نضطر شوي على الأقل من مدنين
3: بحكم إن شاء الله بالضبط إن شاء الله هو راه دون معنا في سنين التسعينات تطاوين كانت في الرابعة الخامسة وسط سنين بقت برشا
1: فما إمكانية نرجع للرجل هذه
3: إن شاء الله بحول الله ثم شعب معينة قاعدة تعمل فيه نتائج ممتازة مثلا شعبة الاقتصاد شعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة العلوم الإعلامية هذوم الزوز هم اللي قاعدين يطلعوا في
1: وهم شعب سوق الشغل المستقبلي يبدو أنه معنا فما في الاتجاه هذا المعطى متوفر
3: في المفارقة أن على الصعيد الوطني شعبة الاقتصاد ضعيف المستوى على نتائج في تطاوين باهية تطاوين هي اللي قاعدة تهز في النسبة العامة متاع عندنا شوي مشاكل في الشعب العلمية شعبة العلوم التجريبية خاصة
1: هذه على مستوى وطني زي
3: على مستوى تطاوين خاصة
1: تطاوين احنا نركز على
3: تطاوين تطاوين بلا نحكي على تطاوين في شعبة العلوم التجريبية ترتيب 20 على 26 و 19
1: شنو الاشكال بالضبط
3: اشكال في بعض المواد العلمية خاصة من فيزياء معناها ثم مواد فيها ضعف واضح النتائج معناها تو احنا الإدارة العامة تاع الامتحانات تمدنا بالنتائج تلميذ بتلميذ قسم قسم الأقسام كل نعرفها في كل المعاهد ثم الضعف خاصة في المواد العلمية وخاصة الفيزياء وشوية في الرياضيات بقل حدة في الرياضيات بصراحة أما في الفيزياء خاصة ثم ضعف خلى نتائج العلوم التجريبية تهبط نلقوا تلامذة ناجح مثلا معدل 11 شوفوا المعدل النوت بتاع المعدل بتاع في الفيزياء لقوه 4 مثلا كان جاب 10 نجم يكون يطلع حتى 14
1: والشعبة الأخرى مثلا اللي مستواها أيضا مستوى في تطوين يعتبر محدود
3: عند خاصة العلوم التجريبية
1: فقط
3: الباقي
0: والرياضيات من تجربتك أنت سيد أحمد أنت أستاذ علوم فيزيائية أكيد شنو كيفاش نجم نحسنوها كيفاش نصلحوا كيفاش نجم نطوروا وإلا نعالجوا بين الظفرين الضعف هذا اللي موجود في المادة هذه
3: والله الضعف هو كنا نحكم بكري على تعليم التقيره الضعف يتنقل مع التلميذ صحيح. في مراحل التعليم كل حسب أشوف أن تكوين الإطار التدريس في المواد اللي فيها ضعف هو أهم
1: مرحلة. ما ينقل قيم الطلبة
3: خاصة تكوينهم مش في التدريس فقط مش في الأمور البيداغوجية فقط في خاصة في صياغة الفروض في تقييم في إصلاح الفروض كما كنت تحكم بكري تم في بعض مواد نلقوا تلامذة عند معدل 16 وصل عام جون في البكالوريا نلقوا عنده في نفس المادة هذيك 4 ولا 5 معناها التقييم
1: تم تراجع كبير
3: تم التقييم قاعد
0: تقييم غلط مش صحيح مش دقيق تقييم
3: نحاولوا نخدموا على الحكاية هذه
1: بديتوا ولا عندكم برنامج
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هو الفكرة موجودة وإن شاء الله إن شاء الله نبدو في خاصة في بعض المواد بصفة خاصة وهذا لا ينفي أن ثم بعض المواد يلزم نعطوها ما تستحق من الشكر مثلا مواد الاقتصاد والتصرف مادتي الاقتصاد والتصرف في جهات أخرى هي معناها البيت نوار متاع التلامذة اللي هي اللي تهبط احنا في تطوير لا الحمد لله قاعدين قايمين بمجهود كبير في الأساتذة والمؤطرين بتاعهم تخلينا معناها يلزم نذكر الحاجة الباهية
1: صحيح
3: ثم بعض مواد
1: نثمنوا كل مجهود جيد سواء من التلاميذ ولا من الإطارات التربوية معاش عندنا برشا وقت في دقيقة تقريبا ونص شنية أبرز رسالة توصلها للأولياء وللطلبة جدد إن شاء الله اللي إن شاء الله ربي يوفقهم في اختياراتهم للشعب الجامعية
3: أهم حاجة هي التحري في
1: تعمير الدليل
3: تحري في التعمير المدير ولا قبل التعمير تحري في المعلومة اللي تجيك لأن تو وقت في الوقت هذا هو
1: تكسر برشا معطيات
3: سوق متاع توجيه ادخل الفيسبوك تلقى الناس تتكلم عن التوجيه ادخل تيك توك تدخل مواقع التواصل كلها تحكي عن التوجيه الناس بعيدة كلها الدومين هذا تعطي في معلومة
1: ما ننسقوش ورا المعطيات هذه هو أبرز حاجة فما اورينتاسيون بوانتيين نجم تاخذ كل التفاصيل أولا على دليل التوجيه فما ناس مختصة نجم تاخذ منها المعطيات
3: عندك المستشار العلم التوجيه والأستاذ المكلفين التوجيه هذو مزوز في المؤسسة تاعك عندك زادة الباج فيسبوك بتاع وزارة التعليم العالي التوجيه الجامعي لحامل البكالوريوس اسمها التوجيه الجامعي التلامذة كل عندهم فيسبوك هذيك تعطي المعلومة الصحيحة والمحينة كل يوم نجم كل مش كل يوم كل نص ساعة تعطي معلومة جديدة وثم إمكانية متاع طرح أسئلة في الباج هذيك ويجاوبوها على سير بلاس معناها في الوقت معناها ثم قناة في يوتيوب للتوجيه في وزارة التعليم العالي كتير حتى هي
1: أكيد رابطها موجود على موقع
3: موجود أكيد
1: الرسمي للوزارة
3: هذا كل يلقوهم في دليل التوجيه يلزمهم يحملوا دليل التوجيه موجود في ورقة صنفات يعني يلزم يحملوه باش ياخذوا منه المعطيات الكاملة ردوا بالهم معلومات الغلط
1: واضح يعطيك صحة سي أحمد حندورة مستشار الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بتطوين بارك الله فيك على المعطيات هذه إن شاء الله في مناسبة قادمة مبروكة في كلمة نختم موضوعنا في هذه الفقرة جرس اللي طعنا بطبيعة وإن شاء الله قدمنا الإضافة على مستوى تفكير الطلبة اليوم في الشعب اللي باش يكونوا حاضرين فيها في الفترة الجاية باختصار مبروك
0: أكيد لا معه كما ذكر سيد أحمد يعني امتحان بكالوريا ومناظرة التوجيه الحرص والذكاء على مستوى الاختيارات والاطلاع قبل ذلك أي خلينا ربما نمشوا الأسهل طريقة لاختيار الشعب المناسبة للتلميذ ولا الولي زاد
1: الوجود واضح وأهم حاجة يحضروا في المعاهد في الأيام المخصصة بتبيع على التعريف بالتوجيه شكرا لك سيد أحمد شكرا مبروك توصل معنا إن شاء الله في منتصف الأسبوع حتى الماضي ساعة خليكم معنا بعد شوية نشرة الأخبار رفقة الزميل أبو ثينة الخراز
4: إشهار مع قساوة الطقس في الجنوب ما يلزمكش تخاطر بفلوسك شركة الأحمر للطاقة الشمسية تضمن لك ماتريال من أعلى طراز عالمي مع جارانتي يوصل 35 سنة. أكثر من 1850 عائلة وفلاح ركبوا وتجربتهم ناجحة بفضل مهندسين وتقنيين الأكفاء. ما تترددش، كلم ما تترددش، كلم أهل الاختصاص والخبرة على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل جمع الأنصار في حي المهرجان. شركة الأحمر، كفاءة تشرف. إشهار.
5: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار على موجات إذاعة تطابين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الخبري. البداية بأبرز العناوين. ميناء جرجيس يستقبل بداية من اليوم رحلات عودة التونسيين المقيمين بالخارج. فلاح واحة شانشو أربعة بالحما يطالبون بالتدخل لإنقاذ الواحة بتوفير الموارد المائية. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يناقش مشروع المخطط المجالي للأقليم الخامس، والبرلمان ينظر بداية من اليوم في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويهدد بتوسيع نطاق الضربات. أهلا بكم في تفاصيل الأخبار. تشتكي عدد من العائلات القاطنة قرب خزان المياه التابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بحي المهرجان بتطاوين الشمالية من تواصل تسرب المياه من قنوات الجلب الرئيسية، بما يهدد مساكنهم بالتصدع نتيجة تشبع التربة بالمياه. وطالب عدد من المتساكنين في تصريح للزميلة سيدة العكروت طلب السلطة المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لهذه الإشكال، مؤكدين أن تدخل مصالح السناد لإصلاح الأطباء لم يضع حدا للتسربات التي تتجدد في كل مرة.
6: داري تحت الظهرة بالضبط، ثم الحيقوم متاع 200 هضايا ضرني، المي هضايا ضرني، دخل لي تحت الدار ونعمل دوسي باش يعوضوا لي، لكن قالوا لي لا احنا ما نجوا نعملوا معاينة الا ما نصلحوا. مشيت لهم قلت لهم صلحوا، قالوا لي احنا رانا هذاك ما عاش يصلح، برا اشكي على روحك، تو عنده اكثر من 6 شهور المي يمشي. نجم اي انسان يجي يشوف الاضرار متاع الشقوق، يعني الصلديبه متاعي فهمني ولا مشقوق، الشق فيونس كامل الشق. وقلت لها المدير هذه وقلت للشاف دي ترافو 6 شهور مشيت جيت مشيت جيت انا يخوي طب ونشوف المضره للدار نتاع شقوق كلها، وهذه تو ثاني مره يصير ديفو. المره الاولى الحق بارك الله فيهم ما ننكروش، راهم رجلوه بالنسبه للتيو هذايا راهو قد ما عملت ما لقيت حتى حل. المخت اللي فات بصراحه اقول لكم فروشمو، المخت اللي فات راني مشيت للوالي، من اللي مشيت للوالي جو مغد ورجلوه تاك تاك يعملوا مزيه خويا يشوفوا حل للمشكله هذه.
7: مش معقول يشوفونا حل، عملنا شق يعرفونا حق المعرفه ويعرفوا البلاصه ويعرفوا كل شيء، ولكن الحلول مهناش عندها برشا من هذه تسربات الماء، هذا مش عام الاول مش الثاني مش الثالث، يجي يصلحوا يعاود يصير التكسير. احنا نحبوا حل جذري في اقرب وقت، لان محلاتنا كلها مشت والحيوط كلها مشت طوال باش يصدد، واحنا كل شهر شهرين يبدا الماء يسرب تحت الديار.
1: وفي ردها على هذه التشكي تأكدت خولة المدني رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين أنه يتم التدخل بصفة أنية وحينية لإصلاح تسربات المياه وفق التشكيات الواردة على أقليم الشركة، وذلك تجنبا لإلحاق أي إضرار بالمنازل. كما أكدت أنه تمت برمجة تجديد جزء من قنوات الدفع ضمن أشغال الصفقة الإطارية الخاصة بتجديد شبكات أقليم تطاوين، والمزمع انطلاق أشغالها موفى شهر أوتا القادمة. إلى جرجيس الآن. رست صباح اليوم بالميناء التجاري الباخرة قرطاج قادمة من ميناء مارسيليا، وعلى متنها حوالي 2000 مسافر وأكثر من 600 سيارة. عدد من المسافرين تحدثوا لزميلة شعلة المجعي وأثنوا على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الرحلة.
8: خدمات باهية أبار شوية، عندنا الكليماتيزير في السنكيام ميتاج كان خايب شوي، ما يمشي ما ينقص شوي بار 5000 يورو على حد باش يروح لبلادة، ياسر بصراحة ياسر، خاصة فامي نومبريز كيف أنا عندي الأولاد وكل ووحدي فرشمون سيطرو، لازم نخمموا من اللي نروح نخمموا في المروحة.
9: الرحلة كانت ممتازة جدا وعاملونا بطريقة جيدة جدا، حسونا لأنهم فرحانين معنا باش يعطونا لونفي باش نروحوا لبلادنا، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما تونس بخير إن شاء الله. فيما سارتنا حتى مش للحق تري تري بيان باسي ما شاء الله. ناس ديما على جرجيت.
10: رحله الحمد لله يا ربي فهمتي تعدات لباس فهمت. اول مره هذه ديما نروح على تونس فهمتي حلق الواد فهمتي هذه اول مره هنا سمعنا برشا حكايات خوك هنا يزيتي ام تي بو معنا فهمتي قلنا مش لازم ناخذوا الريسك ولكن توكلنا على ربي ووفقنا ربي الحمد لله الواد الكل فرحوا بينا فهمتي سيرفيس امبيكابل ان شاء الله زاد حتى الاوراق فيس عفيس ما عطلوش فهمتي الحمد لله يا ربي وان شاء الله ديما هيك فرحوا بينا نشجعوا الاولاد على المرواح ونروحوا كل عام ونعاونوا بلادنا ونوقفوا بلادنا على ساقيها ان شاء الله بحول الله.
11: وعن غلاء أسعار التذاكر وإلغاء الرحلة التي كانت مبرمجة خلال شهر يوليو الماضي تحدث المدير الجهوي للشركة التونسية للملاحة ناجي بن نجمة للزميلة شعلة بن المجعي.
12: بالنسبة للنقطة متاع التعريفة العباد سمعت قالوا تذاكر غلات بالنسبة أبدا تذاكر الشركة التونسية للملاحة بالنسبة لنحن من 2019 السعر التذكرة ما زادش الفقط اللي زاد هو ثم معاليم إضافية للأداءات المينائية وثم لتاكس كربون اللي زاد كيف هذيك هي اللي تأثر على سعر التذكرة بقينا السعر التذكرة الأصلي ما زادش وبالنسبة للستيان احنا قاعدين نوفروا في دي بروموسيون منهم مثلا تعريفة الفامي قبل كانت تعطاها للعائلة بركة حاليا حتى عائلة ما تلقاش كابين وتحب تاخذ فوتي تنجم تتمتع بالتعريف فامي وهذا ما ينفيش أن ديما أليكود دي باساجي وقاعدين وين ثم إمكانية باش نزيدوا بروموسيون أخرى قاعدين نعملوا فيها الرحلة الأولى تم إلغائها لأنه بالأساس الصيانة تمت خارج تونس أثناء تمت في اليونان من المفروض أنه يخرج في وقت معين تأخرت شوية تأخير ذاك أثر على الرحلة الأولى مع

0: التي نجم يأمنها.
1: وقد بذلت مصالح ديوان استعدادات مكثفة لينجاح موسم رحلات عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال هذه الصيف. هذه الجهود يبرزها العميد شكري جبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية.
2: اليوم افتتاح موسم عودة التونسيين بالخارج بميناء جرجيس. الحمد لله لحد الآن كل عودة تتم في ظروف طيبة. كما عودناكم الإدارة العامة للديوانة استعدت كما يجب لعودة التونسيين بالخارج سواء في ميناء حلق الواد سواء في ميناء جرجيس. وفرنا كل الوسائل المادية وكل الوسائل اللوجستية باش نسهلوا لهم العودة متاعهم من حيث تكوين الأعوان سواء من حيث تعزيز العنصر البشري سواء من حيث توفير كل ما يهم تكوين الأعوان متاعنا الوسائل المادية والتجهيزات والمعدات. وفرنا كيف كيف الإدارة العامة للديوان وفرت التطبيقات الإعلامية المهمة جدا واللي عاونتنا في التسريع في الإجراءات. كما عملنا منذ سنة 2025 تطبيق رخصتي الخاصة بالتصريح بالحصول على رخصة الجولان عن بعد. كيف كيف السنة زادة وفرنا تطبيقة أمتعتي وتطبيقة التصريح بالعملة ينجموا خيانا المقيمين بالخارج يستعملوا هذه عن بعد يصرحوا بالأدباش بتاعه ويصرحوا بالمبالغ المالية من العملة اللي يحبوا يصرحوا بها عن بعد. كيف كيف التطبيقات هذه متنجم كانت تساعدهم متنجم كانت تسهل لهم الإجراءات باش يكون المرور بتاعهم سلس وسريع. وبقدرة الله احنا ديما موجودين على ذمتهم. كما اليوم الناس كل موجود على عين المكان باش نسمعوهم باش نتصمتوهم ونشوفوا شنو حاجياتهم شنو استفساراتهم.
1: في إطار مشروع جمع وإعادة تدوير دراين السلطعون الأزرق ببحيرة بغرارة الذي تنفذه جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بخليج جابس بالتعاون مع شركائها انتظم اليوم بميناء بغرارة يوم تطوعي لجمعية دراين الضايعة والمهجورة لبنى بودية الباحثة بكلية العلوم بصفاقس. ومنسقة هذا المشروع تبرز أهم أهدافه في متابعة الزميلة تبرا الشيباني.
3: هدف المشروع هذايا هو انه نحاولوا كيفاش نوعيوا البحارة خطورة الدراين الضايعة هذه خطر عندها تأثيرات بيئية واقتصادية كبيرة بما انها درينا هي كي نصنعوها باش تصطاد السلطعون الازرق. لكن انا ينفوا ضاعت لي في البحر وقعدت غاديكا مش قد تواصل تصطاد السلطعون الازرق وفي نفس الوقت مش يولي هو عبارة على طعم يجبد انواع اخرين وهكذا دواليك السلسلة الغذائية مش تجبد العديد من الانواع اللي هي في الاساس تكون ثروة سمكية ينجم البحار يجي يصطادها والا انواع من التنوع البيولوجي اللي هي موجودة في بحيرة بغرار. كيف الدراين هذه تجم تكون ضد في انتشار العديد من الانواع الغازية. كيف عملنا اون ابليكاسيون على الهاتف الجوال باش البحار كيف تضيع له درينا يعمل سينيالمون ونعرفوا بلاصتها نعرف نجيو نعملوا حملة كيما اليوم نهزوها.
1: في جابس يعاني فلاح واحة شانشو أربعة التابعة لمعتمدية الحامة من نقص الموارد المائية ويطالب فلاح المنطقة السلطة الجهوية والمركزية بضرورة التدخل لإنقاذ هذه الواحة من الاندثار من خلال حفر بئر جديدة بسبب ضعف تدفق المياه من الأبار الحالية. عبد المجيد مرابط رئيس المجمع الفلاحي شانشو أربعة يتحدث عن هذه الإشكالية في استضافة للزميل محمد علي حكاشون.
4: الشري هذه اول مره تصير لنا ثم الموارد المائيه نقص في بير اربعه مكرر. احنا عندنا نتغلب في بير اربعه مكرر نتغلب في بير عدد ثمانيه اول مره تصير لنا الاشكاليه هذه. فلاحه تو وصلت ثلاث شهور اربع شهور رسلنا كل السلطات المحليه والجهويه والمندوبيه الحمد لله منذ يومين مكنونا من البير هذا لكن تو مسالت الربط نطلبوا من السلطات الجهويه شاشوا اربعه منظر تقويم نحبوهاش تندثر ما نحبوهاش شاشوا اربعه اليوم يصير لك كما صار الواحد الحار اليوم طبيعي تعويضية اليوم سرخط فلاحي مجمع شاشو أربعة يا أخوي حاجبنا بير تعويضي سيد وزير الملاحة بير عميقة لأن النار عاجز نبضى 130 متر 140 يحبوا بير عميقة تاع 600 ألف متر خاصة الملاحة اليوم مصدر وقضاء أساسي حيوي بالعجلة الاقتصادية للدولة التونسية.
1: لتقديم نشرة أخبار الظهر من إذاعة تطاوين. خصص أمس المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط خصصها لمناقشة مشروع المخطط المجالي للأقليم الخامس ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأن مشروع مخطط التنمية الخاص بهذا الأقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزارات وجربة، وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بقبلي، وتهيئة وتجهيز مينائي جرجيس وجبس، وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. كما شمل المخطط المجالي للأقليم الخامس مشروع مد السكة الحديدية من جبس إلى تطاوين مرورا بمدنين، وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير، وإحداث منطقة تبادل حرة ببنغردان، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. إلى الشأن الدولي الآن، وصلت فجر اليوم الولايات المتحدة الأمريكية شن موجة جديدة وواسعة من الغارات على مناطق عدة في إيران وصفت بالأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء أحدث موجة من الضربات الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف نحو 90 هدفا. قالت إنها كانت تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، شنت إيران فجر اليوم هجمات على مواقع في دول خليجية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في كل من البحرين والكويت. وهدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع هذه الضربات لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. إلى القاهرة وصل اليوم وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية لاستئناف اللقاءات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. دعت اليوم منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 غارات شنها الكيان الصهيوني على الجنوب اللبناني خلال شهر مارس المنقضي، وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا وإبادة عائلات بأكملها، مؤكدة أنها قد ترقى إلى جرائم حرب. نشرة أخبار الظهيرة تكملت، قدمناها لحضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على حسن المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء مع الأخبار بإذن الله تمام الواحدة ظهرا بعد قليل. لمعة ومبروكات، وصدعني معكم المشوار في منتصف الأسبوع. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
0: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: منتصف الأسبوع.
1: منتصف الأسبوع.
0: منتصف الأسبوع مع لام عبد العثمان.

0: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بوصلتك لفهم ما يجري. منتصف الأسبوع مع لامع بن عثمان.
1: نرجع لكم في منتصف الأسبوع. مرحبا بكم ديما في متابعة موجات الإذاعة التونسية من تطاويل لقناة وصل حتى الماضي ساعة. إن شاء الله نرجع لكم بعد نشرة الأخبار ونكمل متابعتنا والوقوف عند بعض تفاصيل الأخبار اللي عشنا على وقعها في بداية هذا الأسبوع. نمشي مباشرة لفقرتنا الموالية، وقبل ما نسمع على الشارع مبروكة ترجعنا فقيرة تحليلية. مرحبا مبروكة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، أهلا وسهلا من جديد.

0: مبروكة في الصورة الكاملة. اليوم نتحدث عن انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في الاستعمالات المنزلية بتطوين. طبعا طبعنا الحدث هذايا في بداية الأسبوع وبرشا أسئلة طرحت في هذا الإطار, يعني شنية المناطق اللي تم انطلاق الاستغلال فيها. هذه مرحلة أولى أكيد باش تتبعها برشا مراحل, ومهم زادا نتحدث عن هذا المشروع وتداعياته التنموية في الجهة. نبدأ معاك في انتظار أنه يكون ضيفنا حاضر معنا إن شاء الله بعد شوية, مدير الإنتاج بولاية الجنوب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هادي شفار. تفضل مبروك.
1: أكيد لامعة, استغلال الغاز الطبيعي هو موجود في كامل مناطق الجمهورية ذاكي, وأعتقد أنه من المتأخر جدا أن ولاية كما تطاوين وإلا مدنين وإلا يعني جابس ما تكونش عندها وما تكونش تستغل في الغاز الطبيعي, بحكم أنه تقريبا من أكثر المناطق إنتاج للغاز الطبيعي هي ولاية تطاوين. أعتقد أنه المشروع متأخر برشا جاء بالنسبة إلى ولاية تطاوين اللي هي منتجة لهذه المادة اللي هي مادة الغاز. هذا أولا. اثنين, لما عقل نحكو على انطلاق استغلال الغاز وكأنه فعليا يعني البيوت في مدينة تطاوين استغنت عن الغاز المنزلي ومشات إلى الغاز
0: استبدل يعني بالغاز الطبيعي
1: استبدل هذا على تقدر مش موجود, يعني مازال ربما ما فهمش الأمر هذا في البيوت في ولاية تطاوين, وإن شاء الله في الفترة القادمة يعني استكملت كل الإجراءات اللي تخلي يعني هذا الأمر وهذا المشروع يعني يتحقق على أرض الواقع. تالي يكون في قادم الأيام مع شبطة فقط, ولكن استغلال هذا الغاز مازال غير متوفر يعني على مستوى الاستغلال المدني في ولاية تطاوين. يعني
0: واضح. نأخذ أكثر تفاصيل على المسائل هذه مبروكة من خلال حضور ضيفنا مدير الإنتاج بولاية الجنوب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هادي شفار. سي الهادي مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا.
2: مرحبا بك أخت لامع ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا, يعطيك صحة. إذن الانطلاقة كانت نهاية الأسبوع المنقضي, إشارة انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة توزيع الغاز بمدينة تطاوين, وبالتالي انطلاق استغلاله في الوسط المنزلي. برشا أسئلة طرحوها المواطنين في تطاوين, كيفاش المسألة تم, شنية المناطق المعنية بالاستغلال هذية, وحبينا نعرف هل هي مسألة تقنية لاستغلال هذية في انتظار أنه يوصل كل البيوت التونسية في تطاوين وإلا لا, والتفاصيل الباقية بخصوص بقية المراحل. تفضل سي الهادي.
2: شكرا سلامة. أولا تصحيح, الهادي شفار مدير إدارة التوزيع بالجنوب.
0: مدير إدارة التوزيع, شكرا.
2: التوزيع بالجنوب. فكر على تزويد مدينة تطاوين بالغاز الطبيعي, حب نعطي فكرة هنا على المشروع هذا. المشروع هذا ينقسم إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يهم شبكة نقل الغاز لتمتد من منطقة الغربات في اتجاه منطقة القرضاب على طول شبكة 50 كيلومتر, وتركيز محطة لتحويل ضغط الغاز من 76 بار إلى 20 بار للاستعمال الصناعي. والجزء الثاني يتمثل في تمديد شبكة كذلك شبكة نقل الغاز من منطقة القرضاب في اتجاه حي عباس مرورا بالحي الإداري على طول شبكة 13 كيلومتر, والتركيز ضد محطات لتحويل ضغط الغاز من 20 بار إلى 4 بار

0: واحدة في حي الإداري قرب معنا عمارة الضمان الاجتماعي. أي. والثانية في حي عباس قرب محطة سيارة الوجرة. الجزء الثالث يتمثل في تمديد شبكة توزيع الغاز من هذوما المحطات. ثم شبكة معنا أنجزت ووقع تسريح الغاز فيها
1: اللي هي في الحي الإداري.
0: الحي الإداري وكذلك في حي عباس. الحي الإداري معنا تمتد الشبكة بالحي الإداري كامل بالحي السكني في اتجاه المستشفى الجهوي. وبالنسبة للشبكة الأخرى تنطلق من حي عباس في اتجاه وسط مدينة تطاوين. هدايا كلها للاستعمال للمنزلي. كذلك لدينا بعض الطلبات من الاستعمال الخدماتي. طلب جانا من المستشفى الجهوي بتطاوين وقد قمنا بإنجاز الدراسة اللازمة وقد مديناهم بالتكاليف التقديرية في ذلك. كذلك لدينا طلب من عند الحي الجامعي وقمنا بالدراسات اللازمة ومعنا قدمنا لهم التكاليف التقديرية. ثم طلب آخر من من بعض بعض المعامل الجبس طريق وادي الغار طريق سمار. قمنا بالدراسات اللازمة ومديناهم بالتكاليف التقديرية وننتظر معنا بداية الأشغال إن شاء الله.
1: بداية الأشغال قديش نجم تاخذ وقت حتى نعود نتحدثوا أنه فعلا وصل الغاز للديار الكل خاصة المحطات اللي الآن أنجزت حسب انطلاق للأشغال أو إعلانكم على استغلال هذا الخط؟ وقتش نجم نتحدثوا على المسألة هذه سيلهادي؟
0: احنا تحت الطلب طبعا بالنسبة للشبكة موجود فيها الغاز. معنا كل مطلب معنا كل مواطن يحب يقدم طلب احنا ما علينا ان نمدوه بالتكاليف التقديرية في ذلك ويخلص
1: يعني كل ذلك. مواطن على حداولة كيفاش المسألة؟
0: لا هو فما مناطق بالنسبة حي عباس والحي السكني معنا الشبكة موجودة معنا بالنسبة للمساكن الموجودة قريبة الشبكة بامكانها منغضة معنا تقدم مطالب و يقع تزويدها بالغاز الطبيعي.
1: يعني اللي يرغب في انه يزود المنزل متاعه بالغاز الطبيعي باش يقوم بمطلب اللي يقدمه للفرع للشركة التونسية للكهرباء والغاز. سي الهادي فعلا فعلا يعني النقاط هذه الأسئلة اللي يطرحها المواطن وهذاك علاش باش تبقى معنا فقط بعد الوقفة الإشارية هذه نواصلوا في نفس النقطة. نتوقف لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها ونواصل

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. عودة الآن لمنتصف الأسبوع.
1: منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع، بين أمس مضى وغدا ننتظره، وغدا ننتظره. يأتي منتصف الأسبوع لنقرأ الحدث، لنقرأ الحدث، ولنفهم الواقع. منتصف الأسبوع، منتصف الأسبوع،
0: نعرف أكثر تفاصيل ونواصل في نفس السياق. تقريبا نتحدث عن انطلاق عملية تسريح الغاز الطبيعي بشبكة توزيع الغاز بمدينة تطاوين، وعرفنا بعض التفاصيل في المداخلة الأولى لضيفنا لرحب به مرة أخرى سيد هدي شفار مدير إدارة التوزيع بولاية الجنوب الشركة التونسية للكهرباء والغاز. سيد هدي، نرجع لك ونواصل ربما في علاقة بالاستفسارات اللي يطرحها المواطن اليوم في جهة تطاوين، كيفاش تم عملية ربط المنازل ب الغاز الطبيعي، شنية أبرز الإجراءات، ومهم زادة نعرفه التكلفة متاع الربط هذية على المواطن كدش نجم تكون. تفضل سيل هادي.
2: كما قلت لك أخت لامع، بالنسبة للأحياء الموجودة قرب الشبكة معنا بإمكانها من غدوة تقدم مطالب. بالنسبة للتجمعات السكنية ممكن بعيدة نوعا ما على الشبكة نجم تقدم مطلب معنا جماعي يقع للدراسة متاعه ونعطوهم التكلفة، حكم أنه يتولي معنا تجمع سكني كبير معناها حتى التكلفة تكون ما تكونش باهظة.
0: واضح.
2: بالنسبة للحي الإداري غاديك معناها
0: موجود،
2: موجود الغاز.
0: واضح.
2: بإمكان المواطن أن يقدم مطلب.
0: بيعطينا إجراءات المطلب هذي، شنو يتطلب بالضبط؟
2: مطلب ما يتطلب حتى شيء وقت، لا مع حكم أنه كل مسكن هو مزود بالطيار الكهربائي، دونك ما عليه إلا يجيب فاتورة الاستاذ ونسخة بطاقة تعريف. معناها إجراء سهل ياسر، معناها بإمكان أي مواطن يقدم مطلب من غدوة.
0: قداش نجم تاخذ وقت المسألة يعني حتى يتم الربط؟
2: بالنسبة للدراسة تقوم أول بالدراسة نعطوه التكلفة، وبعد ما أنا خلص التكلفة هذه معناها نقوم بالإنجاز. الإنجاز ما يتطلبش حاجة كبيرة.
0: واضح. منزل قريب شوي
2: ما شاء الله.
0: واضح، منزل قريب شوي من المحطة اللي موجودة في الحي الإداري مثلا، قداش نجم تكون تكلفة الربط على المواطن سيل هادي؟ هذا ديما في إطار توضيح الصورة وتقريبها أكثر للمواطن اللي يسمع فينا واللي عنده رغبة في مسألة الربط بالغاز الطبيعي اليوم.
2: والله بالنسبة للمساكن القريبة للشبكة ما عنديش أنا بالضبط، ما نجم نعطيك أنا
0: تقريبيا
2: تقريبيا ما تفوت الشبكة معناها المسافة 8 متر معناها 8 متر التكلفة تكون 70 دينار، يتفوت ما تفوتش 30 متر التكلفة تكون 140 دينار معناها أورتيفيا. هذا بالنسبة للتجمعات السكنية البعيدة معناها مستحسن أن يقدموا مطالب جماعية باش تكون التكلفة معناها ماهيش تكلفة باهظة.
0: واضح. وبعد الربط، بعد مسألة الربط كيفاش يتم تقسيم الـ يعني التكلفة متاع استغلال الغاز الطبيعي في المنزل؟
2: السؤال ما فهمتوش.
0: يعني هل هي فاتورة كما فاتورة الكهرباء العادية وإلا تختلف المسألة شوية ولا تنجم تكون بالتوازي معها؟
2: هي نفس الفاتورة نفس الفاتورة، فيها الكهرباء وفيها الغاز، معناها فيها ديربريك، ربريك الكهرباء وربريك الغاز كما فاتورة الكهرباء بالضبط، على العداد القديم والعداد الجديد معناها الفارق تاعهم وضربوه في التكلفة نتاع المتر كيب نتاع الغاز وتجي فاتورة واحدة من بين الكهرباء والغاز.
0: والمعدل نتاع الاستهلاك قداش ينجم يوصل يعني تقريبا كي يكون استهلاك منزلي عادي، ما نحكوش على شركات والا فضاءات اخرى؟
2: والله الاستهلاك المنزلي معناها مش معناها التكلفة نتاعها ماهيش باهظة، حكم أن المتر كيب في لونفيرون تاع 230 مليم، أنا متر كيب معناها استهلاك يسمى استهلاك كبير. التكلفة ماهيش باهظة، معناها أقل من قارورة الغاز.
0: لتر. أقل. ينجم يكون أقل. واضح. تشجع الناس على مسألة الربط سلهادي بالنظر لربما التكلفة متاعه بالامتيازات اللي ينجم يقدمها في السياق هذا، وهذا روزة مربوط بمسألة الصيانة اللي هي مهمة جدا سلهادي.
2: هو في الحقيقة باش نكون واضحين أن ثم نوع من العزوف على الغاز الطبيعي سرتو على مستوى الجنوب، يعني بحكم ضد معطيات، المعطى الأولى هو أن تكلفة الشبكة الداخلية معنا نوعا ما ضاغط شوية، وهنا نجم نعطي معلومة للمواطنين أن بإمكانهم معناها تقديم مطلب في الغرض للاستاج للتمتع بقرض قيمته 500 دينار لتمويل الشبكة الداخلية.
0: اي هذا يكون على حساب المواطن بالطبيعة.
2: اي قرض يقدمه الاستاج يخلص على طريق الفاتورة باش يمول به
0: يقسمه له مثلا نتحدث على اعطينا مثال مثلا 4 متر وكذا قداش نجم تتكلف هيك في حتى يعني حتى نبسطوا اكثر المعطيات ونقربوا الصوره اكثر. سيلهاتي
2: بالنسبه للشبكه المدفوعه 8 متر ماهيش باهت 70 دينار مع زيادها الاداءات قربت 100 دينار.
0: اي
3: نتحدث على الشبكه الداخليه سيلهاتي.
2: الشبكه الداخليه تتكلف بحكم ان الشبكه الداخليه اذا ما تكون من ماده النحاس عارف انت ما ماده النحاس معناها
0: بغضه
2: يسر البغضه يسر
0: صحيح.
2: دونك اقل شبكه داخليه حكم احنا في الجنوب هنا معناها البني تاعنا افقي مش بني عمودي انا ديما التكلفه تاع الشبكه الداخليه تكون بغضه نوعا ما انا اقل تكلفه شبكه داخليه تقوم بين مليون ونص وانت
0: مليون ونص
2: شويه
0: ما فيها شويه تسهيلات ولا تقسيم.
2: لا هذه راهي الشبكه الداخليه راهي تهم المواطن مش تهم السيق احنا السيق الربط بركه معناها حتى للعداد.
0: واضح المسألة. ما نعرفش إذا كان فما إضافة في الـ يعني التفاصيل هذه.
2: والله إحنا على أخت لام عندنا برنامج احتفي حكم أن فما نوع من العزوف موجود في تطاوين بركة حتى في متنين في جربة على الاستعمال المنزلي خاصة الاستعمال المنزلي عندنا برنامج تحسيسي أنا باش تقوم به إدارة إقليم التطاوين للقروب من المواطن و
0: تبسيط المعطيات المربوطة
2: به والتبسيط وأعطيه مزايا الغاز الطبيعي وكذلك عندنا برنامج تاع أبواب مفتوحة للتعريف بمزايا الغاز الطبيعي في المستقبل إن شاء الله باش نزيدها إقليم تطاوين.
0: واضح. وقتاش ينجم يكون البرنامج التحسيسي هذا؟
2: والله قاعدين ينجزوا فيه الأخيان من إقليم تطاوين أنا في الأشهر القليلة القادمة أنا تنطلق عملية التحسيس.
0: واضح. معنا في الأستوديو زميلة مبروكة سيلادي باش نعطيها الكلمة في علاقة بالمعطيات اللي قدمتها. مشكور جدا ونرجع لك بعد شوي نختم معك. تفضل مبروكة.
3: على كل حال أعتقد أن الصورة أضحت الآن واضحة لأنه إحنا شفنا يعني الخبر متاع انطلاق استغلال الغاز الطبيعي في ولاية تطاوين وبين بالكشف أنه هو كما أنت باش تزود بالماء الصالح للشراب او بتتزود بالتيار بالكهرباء يلزمك انت تمشي تعمل المطلب للشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع الكهرباء وهما يعملوا الاجراءات الكل كيما باش تدخل المال دارك والا باش تدخل الدول دارك. اعتقد نفس العمليه فقط انه يعني كيما تتطلب شبكه مياه داخليه تتطلب شبكه للكهرباء تتطلب كذلك شبكه للغاز الطبيعي واعتقد انه نفس النوعية يعني شبكة الماء من مادة النحاس وكذلك شبكة الغاز الطبيعي من مادة النحاس. هذاك علاش ربما الكلفة تكون معناتها مرتفعة شوية بالنسبة للشبكة الداخلية ولكن أعتقد أنه من الحاجات الإيجابية أن يكون موجود عندنا الغاز الطبيعي في المنزل ومعناتها كما تدخل اليوم راه خير ما تدخل بعد شهر بعد شهرين بعد كذا لأن نعرف أنه الكلفة في كل المجالات قاعدة ترتفع وفرد برا يعني الاستغناء عن ربما قوارير الغاز. أعتقد أنه أي إنسان من الإيجابي أن يعمل الشبكة هذه في أو يتزود بالغاز الطبيعي يعني عن طريق الشبكة. أحسن
0: واضح. نخلي لك كلمة الختام سلهدي وإذا كانت نجم تعطينا فكرة على بقية مراحل المشروع هذا وين باش تكون المحطة نتاعها بالضبط في تطاوين.
3: لا هو فقط سمحني لامعة باش يقتصر على تطاوين وإلا سيمر إلى خاصة مدنين اللي هي تقريبا يعني مش بعيدة برشا على تطاوين من نفس المزود اللي هو ولاية تطاوين يعني.
0: سيهاتي
2: بالنسبة وين فما احنا وين فما تجمعات سكنية طالبة الغاز الطبيعي احنا رانا بنقوم بالدراسة
0: مربوطة بطلبات المواطنين.
2: طلبات المواطنين
0: واضح.
2: احنا بطوم كل شيء كل طلب رانا باش نلبوه سبتوه يولي الطلب معقول وطلب معنا تاع تجمع كبير خاطر تعرف التكلفة غالية كي يولي تجمع كبير نتاع مواطنين.
0: تقريبا قديش ينجم يكون التجمع العدد بتاعه؟
2: التجمع يكون ما بين 10-20 وانت طالع يولي على الأقل التكلفة تكون ما تكونش بها غير.
0: واضح.
2: بقي ولاية مدني موجود فيها الغاز الطبيعي عنده قرابة أربع سنوات خمس سنوات.
0: وفما استعمال يعني فما طلب في مدنين على الغاز الطبيعي.
2: علاش أنا حكيت من الأول قلت فما نوع من العزوف على الغاز الطبيعي، ولهذا ينتظرنا برنامج كبير إحنا للتوعية والتحسيس.
0: واضح إن شاء الله وقت اللي تقوموا بالحملة هذه متاع التحسيس تكون إذاعة مواكبة للتفاصيل هذه في إطار يعني أكثر تفاصيل وأكثر معطيات حول الاستعمال المنزلي للغاز الطبيعي وأهميته وفوائده. شكرا سي الهادي شفار مدير إدارة التوزيع بولاية الجنوب بالشركة التونسية للكهرباء والغاز على كل معطيات هذه، بارك الله فيك.
2: شكرا تحت فضلك.
0: يعطيك صحة. هيك نوصل معاكم بطبيعة نهاية الصورة الكاملة، مازال لقنا متواصل حتى لمضي ساعة، بعد شوية موعدنا مع التكوين المهني والفرص المتاحة في المجال هذايا.

0: فرصة ليك،
1: فرصة ليك، فرصة ليك،
2: فرصة ليك. موعد الشباب اللي مقبلين على السنة التكوينية إن شاء الله، وفي إطار التشجيع على التكوين المهني اللي هو اليوم حبينا ولا كرانا راهو مستقبل الأجيال لعدة أسباب. وفي كل مرة نتحدث في الموضوع هذية، وإن شاء الله في كل حصة ناخذ أكثر فكرة وأكثر تشجيع على أنه نكور رواحنا في التكوين المهني، لما لا ينجم يكون بالتوازي مع التكوين الدراسي. اليوم نتعرف على منصة التسجيل عن بعد، ونتحدث زاد على أبرز الاختصاصات المطروحة ضمن الوكالة التونسية للتكوين المهني. وينورنا في الحضور سيد مدير إدارة التوجيه بوكالة التكوين المهني ناصر الجاسمي، حاضر معنا على خط البرنامج. سي ناصر مرحبا وشكرا لك على قبول دعوتنا.
3: مرحبا بك، صباح النور، ومرحبا بالساده المستمعين.
2: شكرا، يعطيك الصحه معايا في الاستوديو زميله مبروكه، بعد شويه نعطيها الكلمه. ننطلق معاك اليوم نتعرف على منصه التسجيل عن بعد اللي تنجم تسهل برشا على طالبي الانخراط في منظومه التكوين المهني. تفضل.
3: مرحبا بك، يعطيك الف صحة، تحت لنا الفرصة هذه باش نعرفوا بالتكوين المهني اللي حاجة مطلوبة برشا اليوم. ثم برشا إقبال وبرشا طالب بالتكوين في عدة مستويات
2: ما شاء الله. هذا يطرح تحدي كبير على الوكالة
3: باش تبيع إن شاء الله، وإحنا هذا واجبنا. وكل عام الحقيقة السنة عندنا الجديد جاي بالجديد إن شاء الله بيمشي. عملناه ديما تكوين مهني إن شاء الله، كل سنة تكوينية عنده المزيد، وعندنا حاجات جديدة وبالبتبيع مع الحفاظ على المكتسبات اللي عندنا من قبل، اللي هي الاختصاصات اللي كانت عندنا والمستويات الموجودة. اليوم نحلوا قرابة أكثر من 25,000 مقطع تكوين، مواطن تكوين صادير، مواطن تكوين أكثر من 25,000 في ما يقارب 260 اختصاص في المستويات الستة اللي هي موجودة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. مستويات نبدأ من التقني السامي بطبيعة، مؤهل التقني السامي يعني حاملين شهادة البكالوريا، ولا اللي عاملين بحدانا بي تي بي ونجموا باجتياز بطبيعة مناظرة اللي هي نتأمنها الوكالة التونسية للتكوين المهني. المستوى الثاني اللي هو مؤهل التقني المهني بطبيعة من سنة ثانية منهات، واحنا ماشيين حتى المخرج حتى الباك نتاعو ينجم يلتحق باي اختصاص في المستوى هذا. بشهادة الكفاءة المهنية بتبيع منه في يماني اللي هم مكملين منهات، ثم فوق ينجم يلتحق بالتكوين هذا. شهادة الكفاءة، شهادة المهارة، كيف نجموا بفادي سير لنيفو، خاطر شهادة المهارة في الاخر اللي سيرتيفيكا دو كومبيتونس ينجم واحد معناها الديري نتاعها صغير، اي واحد واي مستوى ينجم يلتحق بها من السنة السادسة فما فوق اوفر وكل مون. دونك اليوم نحن بريس نحكوا على اكثر من 25,000 موطن تكوين، ما يقارب اكثر من 10,000 منهم في اكثر من 10,000 منهم في مؤهل التقني المهني، يعني ما يقابله بي تي بي سموها احنا بريزي تكنيسيان بروفيسيونيل. شهاده الكفاءه المهنيه زاد بريس ما يقارب على 10,000، كيف 10,000 موطن تكوين للمستويات اللي احنا نقوله. نعاود نذكر شهاده الكفاءه المهنيه راهي سنة تسعة منهات فما فوق، أكثر من 3,000 موطن تكوين في مستوى مؤهل التقني السامي، و2,000 موطن تكوين برس في مستوى شهادة المهارة. دونك اليوم مع منصة جديدة، الجديد مع اختصاصات جديدة تنجو عليها، فما زاد الجديد عندنا إحداث اختصاصات، ثم تعزيز مراكز باختصاصات جديدة ما كانتش عندهم، أما عندنا في مراكز أخرى، وعملنا بريس ديبليكاسيون تاع الاختصاصات هذوما.
2: تمس المستويات الكل هذه، تمس يعني التجديد صار على كل المستويات اللي تنجم تتحقق بالتكوين.
3: على كل المستويات، على بعض المراكز، مش مراكز الكل، على بعض المراكز. وفما احداث يعني في نطاق تطوير منظومة التكوين المالي، خلطنا احداث اختصاصات جديدة اللي هما 6 اختصاصات في مستويات عدة. اللي هما الجديد السنة اللي داخلين به إن شاء الله، ما ديما يلزمنا عندنا حاجة لتطوير منظومة التكوين المهني، يلزمنا حاجة جديدة ولتشجيع زادة على التكوين، تشجيع الوليدات على التكوين وقبولهم وكل ما شيء، مع تأمين بتبيع المبيت والإعاشة وكل ما شيء معناها عندنا زادة
2: في بعض المراكز الكل.
3: بس حنذكر أن بريسك التكوين راهو مجاني، شنو معناها؟ مش بلا فلوس، اما بارابور اشياء تاع راهو يسمى مجاني. كي نقولوا احنا يعمل انسكريبسيون في العام ب 18 دينار اي كومبري لاسيرونس نتاع بالنسبه للمستوى شهاده الكفاءه المهنيه والتقني المهني ب 20 دينار بلس 3000 هذيك لاسيرونس نتاع والتقني السامي 30 دينار في العام هذا الانسكريبسيون معناها هذا ما يتكلف له الانسكريبسيون اضافه الى الاعاشه والاقامه ينجم يخلص 20 دينار في الشهر معناها ماهيش حاجه كبيره باش يلتحق بمراكز التكوين المهني ويلقى الليبرجمون بيان سور والريستوراسيون والاختصاص اللي راغب فيه واللي يحب هذا معناه من نجم كان يكون حافز لأي ولي باش يعاون ولده باش نجم يبقى الاختصاص معين احنا نحبوا على الرغبة بيان سور كو ماذا بينا باش ينجح في التكوين المهني يكون عنده الرغبة في الميكانيك اوتوموبيل كان باش يختار لازم يكون عنده البولونتي يحب الحاجة هذيك فما ميل للاختصاص هذاك أكثر حاجة بيان سور للنيفو نتاعو ولا فما باش ينجم ينجح في الاختصاص اللي يختاره. الثناء الماء وزاده دخلنا بمنصه جديده للترسيم عن بعد للتسجيل عن بعد هي تسمى برينسكريبسيون باش نكون واضحين على خاطر في الاخر يلزم يسجل من بعيد فريق واحد في جالسي يحب يسجل في تونس. ينجم يعمل هذه العمليه التسجيل عن بعد اللي هي سهله برشا السلسيه يدخل نمر بطاقه تعريف يخرج يحط الميل نتاعه يختار الاختصاص اللي يحبه الانترفاس نتاعها باهيه. برابور على عمناول عندنا تحسينات كبيرة من منصة القديمة فما
2: تجديد رغبوا شوية على
3: رغبوا شوية من حتى ورغبوا شوية على رقمنا وزيد لمزيد الشفافية راي مقرونة كريمة بالرقمنا باش يكون زيادة الشانس الإيجاليتي الشانس زيادة فما حاجة تعاوننا فيها سكورينج فيها يخرجوا السكور نتاعو فور اكزامبل زوج ما عندهمش نفس لي موان في الريليفي دو نوت باش يكون واحد بريوريتير على الاخر خاصة فما اختصاصات عليها طلب كبير اليوم نجو مع هذا كله تسجيل معناها علاش قلت التسجيل المبدئي ماهوش النهائي على خاطر من بعد فما اختيار فما الله غالب احنا عندنا نحلوا 25000 موطن تكوين روجونا 100000 فرنك 100000 طالب
2: تكوين. اكثر من طاقة الاستيعاب
3: ماذا بينا احنا الولاد الكل يقرا heureusement pour nous عندنا على الاقل دوره سبتمبر وعندنا دوره نوفمبر واللي فاتوا ما اسعفوش حد في الدورتين هذوما عندنا دوره فيفري ثم بعدها فما دوره ابريل معناها لي شانس موجودين غير نصبر شويه برك اذا كان واحد مختار تو علاش نقول الكلام هذا فما اختصاصات عليها اقبال كبير اقبال رهيب اليوم ما مثلا حالين اختصاص على 20 واحد يجوك في 500 و600
2: شنو هي الاختصاصات اللي عليها اقبال اكثر سي
3: والله الجديده تو القديمه معروفه اللي هي الميكانيك اوتوموبيل السودير اللي تراديسيونيل هم يعرفوهم الكل الناس كل تعرف اليوم عليهم الاقبال ما فور اكزامبل الالكترونيك هذوما الحاجات اللي عليهم اقبال في جميع المستويات اقبال في جميع المستويات خاطر فما حاجه زادت بتاتي بيان تخول ان النجم يخدم فاسيلمون النجم يبعد اليوم عاد نعملوا كان على الشغل مؤجل فما شكون يقول لك نخدم نقرا نعمل تكوين ثم ناخذ شهاده ثم نبعث مشروع
2: هذه هي العقليه اليوم اللي يلزمها فعلا تكون موجوده عند توانسه الكل
3: وهذه اللي قاعدين ناسولها السنه عملنا فور اكزومبل المسابقه الاولى كانت الاولى السنه في مسابقه متكون المبادر تنجو عليها يمكن نحكي عليها شويه
2: ما عشتنا برشا وقت ان شاء الله في استضافه قادمه نركزوا عليها المساله هذه
3: دونك توا الاختصاصات الجديده بتبيع القديمه معروفين كما كنت نحكي لك اللي هما موجودين معنا هيستوريكمون ياسر عليهم طلب كبير كما ذكرت لك كما كنت نذكر الالكترونيك السودير الكليماتيزاسيون باغ اكزومبل برشا الاختصاصات عليهم طلب كبير ميكانيك اوتوموبيل ميكانيك سيارات كبير واحنا ماشي
2: ما شاء الله برشا معطيات مهمه فقط الوقت دهمنا شويه سي ناصر ومعنا مبروكه ربما عندها بعض الملاحظات في علاقه بالاختصاصات الموجوده بالارقام ما شاء الله لمقبلين على التكوين في وكاله التونسيه للتكوين المهني نرجع لك بعد شويه اختم معك تفضل مبروكه
0: هل انه نفس الاختصاصات اللي موجوده في بعض الجهات موجوده في الجهات الداخليه لانه احيانا برشا اختصاصات ضيفنا الكريم تكونش متوفره في الجهات وتخلي يعني التلميذ المتكون ربما ينتقل العاصمة ينتقل إلى أماكن أخرى للحصول على هذا التكوين يعني تنويع التكوين في بعض الشعب اللي عليها إقبال في الجهات الداخلية
3: يعطيك الصحة احنا اليوم في نفس التوجه في نفس السياق شوف جهة داخلية المناطق الساحلية ولا تونس الكبرى ولا في أي جهة راهي تابعتنا وفي الأخر ترجع بالنظر لتونس وإحنا بلادنا ولا نخدموها في الجهات الكل في المواقع كله اليوم مركز التكوين المهني ما شاء الله منتشرة في جميع أنحاء ولا في جميع في كامل تراب الجمهورية. عندنا 136 مركز تكوين. مثلا توفي تتاوين بالذات عندهم جوج مراكز تكوين مهني ما شاء الله. أوجو وإحنا جايين من تتاوين وإحنا جايين ما شاء الله منتشرة. الاختصاصات الحقيقة كي نبعثوا الاختصاصات سلون تيسي اندستريال والجهة الصالبة. شنو معناها سلون تيسي اندستريال والجهة الطابعة نتاع الجهة فما طابعة هو يطغى على الجهة. مثلا فما زون باغ اكزومبل اندستريال فيه برشا ميكانيك اوتوموبيل ونتجهوا في الاتجاه هذاك بريك. داكور فما زون كيف مش هكاك يتعاملوا بالزيادة نضمنوا ان الاختصاص يكون ناجع وافيكاس وبرتينون زاد كي نحط حل الاختصاص. في التوجه هذا عملنا تعزيز مراكز
2: باختصار. سي ناصر الوقت ما عاد عندنا برشا وقت في 20 ثانيه تقريبا وان شاء الله بحول الله نرجع للموضوع هذا في اعداد قادمه من منتصف الاسبوع
3: ان شاء الله.
2: نكمل معاك تفضل.
3: هذيك علاش تو احنا كنا نخمموا على تعزيز مراكز باختصاصات جديده ناشطه. مثلا نجيب لك توا في جابس مثلا مركز مركز فما في جابس مثلا تقني سامي في التزويق الداخلي مؤهل تقني سامي في الجهة بحذاك مغاديك. بعثنا تو اختصاص جديد غاديك في الجهة نظرا للأهمية نتاع الاختصاص وأهمية الجهة وبالاختصاص هذا فاهمين ولا. مثلا في جربة تو نجو عملنا تو في جربة بعثنا اختصاص جديد اللي هو التقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية ولا بريمير فواي تبعث الاختصاص.
2: هذه المستويات التعليمية المطلوبة من وقتاش؟
3: من المستوى التعليمي بالنسبة للبي تي اس نعاود نذكر تقني سامي بالنسبة للتقني سامي لازم يكون ماخوش حامل شهادة بكالوريا
2: واضح
3: ولا بي تي بي يجتياز مناظرة داخلية لا تي اس بي معناها حتى في الجهة نتاعك في الجنوب سبيسيالمون انا مشيت لك ديريكت مون جبت لك ديكزامبل جابس وجربة معناها رانا مانيش ناسين الجهات
2: في فرصة قادمة ناخذ أكثر وقت إن شاء الله سي ناصر ونعطوا أكثر معطيات للسادة المستمعين في جهة الجنوب الشرقي بصفة عامة. بارك الله فيك ناصر الجسمي مدير إدارة التوجيه بوكالة التكوين المهني على المعطيات هذه. شكرا لك شكرا مبروكة شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة وشكر لكل الفريق اللي أمن حصة اليوم. دخلنا شوية في مقتل في وقت الموجز فاطمة الرعاش بعد شوية في موجز الأخبار في أمان الله. إذاعة تطوين
4: موجز الأخبار.

0: شكرا لامعة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. رست الباخرة قرطاج صباح اليوم بالميناء التجاري بجريسة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي في رحلة أولى تفتتح الموسم الصيفي الذي برمجت له شركة تونسية للملاحة 8 رحلات بين قدوم ومغادرة عبر هذا الميناء. يشمل مشروع مخطط المجلي بالأقليم الخامس وفق ما تمت مناقشته خلال الجلسة العامة المخصصة مخطط التنمية 26-30 بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم توسعة محطة تحلية مياه البحر بكل من الزرات وجربة ومشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين وتأهيل المعبر الحدودي راس جدير وإحداث منطقة لتبادل الحر ببن قردان. انتظم اليوم بميناء بغرارة من ولاية مدنين يوم تطوعي لجمع الدراين الضائعة والمهجورة. نظمت وزارة الصحة بدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من 6-8 من جويليا الجاري ورشة عمل وطنية خصصت لعرض نتائج تقييم الإدارة الفعالة للقاحات لسنة 26-2000 وإعداد خطة جديدة للتحسين المستمر لسلسلة التزويد باللقاحات. أعلن مؤخرا عن الانطلاق الرسمي لمشروع التجديد الزراعي والتغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات فاطمة، وذلك خلال يوم إعلامي انتظم أمس بالعاصمة. مشروع يهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي ودعم التكيف مع التغيرات المناخية. دوليا أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في المياه الإقليمية قبالة مدينة بندر عباس جنوب إيران، فيما تحدثت تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة الساحلية من دون أن ترد على الفور تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجارات أو أهداف محتملة. خلال لقائه السفير الأمريكي في بيروت شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على تل أبيب لوقف أعمالها العسكرية في القرى والبلدات التي تحتلها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: الوشم الجميل مع تبرا الشيباني.

تماما كما تتزين المرأة الأمازيغية بالوشم تباهيا بجمالها المتفرد وفخرا بثقافتها الضاربة في القدم تاريخيا والممتدة جغرافيا في بلدان إفريقية كمصر ومالي وفي المغرب العربي الكبير عبر جبال الأطلس في المغرب وكذلك في الجزائر وليبيا وتونس.

ترتبط كينونة الموسيقى الأمازيغية بأماكن تواجد الأمازيغ في جنوب البلاد وشمالها شرقا وغربا، وفق أستاذ الموسيقى والملحن قيس الزين.

0: التواجد الجغرافي للإثنية والعرق الأمازيغي في التراب التونسي، هناك في الحقيقة نظريتان. النظرية الأولى تعتبر أن غالبية الشعب التونسي من الناطقين بالعربية أو الناطقين بالأمازيغية هم من أصول أمازيغية بحتة. يعني البعض الآخر يعتبر أن الناطقين بالأمازيغية هم السكان مناطق عديدة من تونس، أهمها في الجنوب التونسي كما مطماطة، تمزرت، تشين، توجوت، غمراسن، قرماسة، شنني، دويرات إلى آخره من مناطق الجنوب التونسي، وحتى مناطق في الشمال لعل برزها تكرونة وعديد المناطق الأخرى.
1: وتستمد الموسيقى الأمازيغية نوتاتها من عمقها الإفريقي، فتعزف وفق 5 مقامات على آلات متنوعة، تتغير مقاييسها في تونس حسب الخصائص الجغرافية لكل منطقة، كما يوضح الفنان الأمازيغي الهاشمي زغدان.
2: كي ناخذ مثال الغيطة اللي هي الزكرة، مقاساتها ليست نفسها بين الشمال الغربي مثلا الكاف وتطاوين أو جربة. الطبل الجربي مثلا معروف طبل كبير ومقاساته كبيرة جدا لو نقارنوها بالطبل العادي في تطاوين مثلا أو في الشمال الغربي. فالاختلاف هذا بطبيعة الحال تفرضه التضاريس، لأنه في طبل الجزر و

0: الآلات الموسيقية في الجزر لازمها باش توصل إلى أكثر مسافة ممكنة. هذاك علاش مثلا في جربة ما نلقوش القصبة مثلا. القصبة هي آلة تعزف في إطار ضيق نجم تكفي معناها في الجبال وتوصل الرسالة.
1: وكما للجغرافيا أثرها في الموسيقى الأمازيغية فللتاريخ أيضا بصمته. في جنوب تونس امتزجت الموسيقى الأمازيغية بالعربية حتى أضحى أحيانا من الصعب تحديد هوية الجملة الموسيقية، وهو ما يتفق بشأنه الأستاذان الهاشمي زغدان وقيس الزايري.
0: المنطقة الشرقية بحكم كانت عرضة لكثير من الهجرات، هنا نولوا نحكو على هوية موسيقية متحركة ولا تقف على عرق أو حقبة زمنية معينة. كي ناخذ المثال متاعنا في تطاوين مثلا أو في الجنوب الشرقي عامة، فلا يمكن غض الطرف عن وجود الكثير من العناصر التي أسهمت في إثراء الألوان الموسيقية في الجنوب الشرقي، بداية العنصر الأمازيغي، العنصر العربي والعنصر الإفريقي. كي ناخذ مثال الألوان الموسيقية الموجودة في تطاوين، ما يعرف بالنصوص الدغاري والشهيدي والدبابي والبراش، وفي تقديري مثلا لو ناخذ مثال النص الشهيدي هو مزيج من موسيقات ومن ثقافات أمازيغية عربية لا يمكن إثباتها سوى احنا اليوم نقول موسيقى الطويني.

0: هذه الجملة تقريبا المتعارف عليها بين جل العازفين والمغنين في الجنوب الشرقي. بطبيعة الحال ثم حاجات تزادت مع مرور الزمن وباختلاف الأذواق الموسيقية للعازفين وكذلك اختلاف التقنيات. طالما النصوص متاعنا لم يقع تدوينها ولم يقع حفظها بطريقة علمية فإنه بعد 30 سنة مثلا أو 40 سنة باش نلقوا برشة تغييرات صارت على النص الأصلي، لأنه أي شيء يمر من جيل إلى جيل مشافهة فإنه يفقد الكثير من المصداقية والكثير من التفاصيل. والشيء هذا اللي خليني في تقديري الشخصي نتبنى فكرة أنه ما يمكنش أنه نجزم النصوص بصفة عامة في تطاوين نص شهيدي أو دغاري أنه يكونوا موسيقى عربية 100% أو موسيقى أمازيغية 100%. أكيد جدا التأثيرات الثقافية والحضارية لكل قبيلة من القبائل إن كانت عربية أو أمازيغية أو كذلك إفريقية باش تأثر حتى ولو بنسب متفاوتة. إذن ثم نقاط مشتركة، يبقى الألوان الأخرى مثلا في الدويرات أو في غمراس مثلا، ثم رقصة السلاح أو رقصة الميس بالمقارن ترجع أصولها إلى التوارق من العمق الإفريقي وهي رقصة حربية، كذلك رقصة الزقايري هي ما نجمش تكون رقصة عربية في ألحانها في المسار اللحني وكذلك في المسار الإيقاعي طريقة العزف على الطبلة.
1: الموسيقى في الجنوب التونسي حاضرة فيها النغمة العربية البدوية، لكن طريقة التقطيع اللغوي لنصوص الصالحي والصوالح التي تختص كل قبيلة عندها النغمة متاعها هي في الحقيقة تقطيع لغوي أمازيغي.
2: وعلى عكس ذلك ما زالت النغمات الموسيقية في جبال الشمال الغربي خاصة متمسكة بهويتها الأمازيغية البحتة تتحدى الزمان.

الرياح وناري دي غبطة تدرش سيل بتعجول المتفرش.

0: منطقة الشمال الغربي من الكاف نزولا إلى جفصة تقريبا حافظت على نسبة كبيرة من الهوية الأمازيغية، ما فيهاش برشة تأثيرات.
1: في تلك الأماكن والمرتفعات ظلت النغمة الأمازيغية على حالها ولم تمتزج بالنغمية العربية، لأن جغرافيا العرب وجدوا ظلتهم في الجغرافيا الجنوب التونسي، فطبيعي جدا امتزجت الثقافة العربية بالثقافة الأمازيغية في الجنوب، غير أن الوجود العربي الحقيقة غير موجود بقوة في جبال خمير. هكا علاش نلقوا الطرق، يسموه الطرق الشمال الغربي وفي منطقة القصرين وحتى المناطق الأمازيغية في الجنوب الغربي كما سند في قفصة، نطلعوا القصرين نلقوا الملالية والركروكي اللي هم نغمات أمازيغية بحتة، نجدها أيضا في عمق التراب الجزائري الشقيق ودولة المغرب. يعني النغمة الأمازيغية موجودة حاضرة تقريبا في صيغتها الخام في المناطق الحدودية الغربية الجبلية خاصة.
2: للمرأة مكانة خاصة في الثقافة الأمازيغية ومنها الموسيقى، فهي تؤثر في الموروث الشفوي وكذلك في الصور الموسيقية المتداولة كالغزل.
1: حضور المرأة مهم جدا في الثقافة الأمازيغية، وحضور المرأة يحيلنا بالضرورة على التراث الشفوي الذي نقلته المرأة الأمازيغية، وهنا نفتح باب النغم وباب الموسيقى الأمازيغية وحضورها في المجتمع وفي الثقافة التونسية. طريقة الغناء الأمازيغي التي تعتمد حرف النا نا نا نا ونا نا ويا نا يا، وعادة ما تغني المرأة هذه الأهازيج حتى لا يفهمها باقي النسوة أو المجتمع، فعادة تناجي حبيبها الذي فارقها فتقوم بغناء باستعمال تلك الغنة التي تختص بها الأغنية الأمازيغية. ونفس الغنة دي على فكرة نجدها في الجزائر مثلا كيف نسمع إدير، نلاحظ كثرة استعمال غنة النون في الغناء الأمازيغي.
2: الموسيقى الأمازيغية موروث متكامل العناصر، لكن مكانته تختلف من بلد إلى آخر وترتبط خاصة بحجم تواجد الأمازيغ في كل مكان.

0: تونس تحاول جمعيات تثمين هذه الموسيقى وعبرها الثقافة الأمازيغية بشكل عام، على غرار جمعية آزرو للثقافة الأمازيغية بمنطقة زراوة من ولاية جابس، كما يتحدث عضوها علي زيادة.
1: أنا شباب قاعد ينطق قاعد يكتب مثلا ويغني وكل شيء، ما زلنا ما لقيناش الإطار بتاعه، مثلا كتابة وشعر موجود لكن بطريقة الغناء بتاعها، بما أن المنطقة تفتقد لموسيقيين وكل شيء ما نجموش ننطيروا بها البوك. في الوقت هذا قاعدين نحاول باش نطوروا الموسيقى الأمازيغية، وإن شاء الله عندنا برشا جديد. المناسبات الأمازيغية عندنا 3 مناسبات في السنة، هي رأس السنة الأمازيغية والربيع الأمازيغي وعندنا الأيام الثقافية الأمازيغية. بالنسبة للربيع الأمازيغي أكيد باش يكون فيه فن أمازيغي، عن مجموعة الكورال ممكن ياسر نستدعى ناس من برا.
0: الموسيقى الأمازيغية وككل موسيقى تنتفي على سلمها حدود الزمان والمكان لتعبر عن ثقافة بعينها وتحاكي واقع الإنسان في الماضي التليد والبعيد وفي الحاضر المعيش.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: هذه فرصة يا شيخ. سلاحه فارغ ومفهومي. خل تبعوهم اللي يحسن يكتفوه واللي يموت ترتاح منه.
1: خلهم يهربوا منصور ليل غدرة وربي يفكنا من بلاه. اسمع مبروك اهرب اختانا يجعل اجلك على غير يدينا. احنا لا نغدر ولا نظلم لكن حقنا ما نسلموش فيه.

0: منا منا مبروك منا. ابراهيم رجله مفسوعه خلوا وصلوه. الزماين بكحل خليني نفاعل. زعما محصول حد ها؟ كيف نجمعوا بعضنا نتحاسبوا؟ مبروك. مقالتك مازال فيها عماره؟
1: استحفظت ونفرج في البارود والاخرين الكل فرغهم كحلهم. تبعونا المغطيس يحصونا بالكمشه، لكن المغطيس ما فالحين كبت سائس وغدره.
2: اوفر مسلحاتكم احصلتها مبروك.
1: اغرب اغرب اغرب يا حقوب اغرب.
0: وابراهيم نسلموا فيه.
1: اغرب قلت لك هيا اغرب.
3: انت هذا راي كلامه صحيح. اي والله هيا يا جماعه هيا هيا هيا.

0: هذه اخبارنا يا شيخ من يوم ما فرقتونا.
1: اخبار تحزن يا مهدي، شغلتني على شاكر. اسمع يا سوعي، تتو في حكمنا، واذا جرى الشاكر مكروه انت المسؤول.
2: تو روحي في فمك يا شيخ. وكيف ضربت شاكر؟ كان حال ليل ومانيش قاصد، لكن خايف منه.
1: هيا روح منصور.
3: لا لا لا يا شيخ، الصباح رباح، في النهار نعرفوا اللي لينا واللي خاطينا. الصبر دواه يا شيخ.
1: شاكر ولد خوي، ربيته مع بنتي ملي توفى باباها عام الجدري، هو يديه هو رجليه. وربيحة مانيش عارف الصاير فيها طو.
4: يا ربيحة بنت الشيخ.
5: من هناد يما، وحدها راكبة على جمل ومعها عجم يقاود بيه. زعم شكون؟
4: أني زهرة الجنزيلية.
5: زهرة صاحبتي، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اش احوالك؟ وين حميد؟ كيف سمعت باللي صار الشاكر انشغلت عليكم، وجدي عطاني دواء قال نافع.
6: ايه ان شاء الله يا خويتي ان شاء الله، الله لا يغيركم ولا يحيركم. هيا ادخلي زهر، ادخلي طلي على شاكر، هون يستنى في عفو ربي. العيون محلوله لو ذن تسمع، كان النفس يظهر ويخش. هيا ادخلي شاكر. الشاكر
5: هالدواء فيه ما هو للشم وفيه ما هو للماكل. شاكر شاكر يا سيد الرجال، أنا زهرة قنديلية، تسمع فيا؟ شم الدواء شم.
7: خلوه راجل توي فيك يعمل لكم حالة، خلوه تشرب الحليب يا زهره.

0: اهرب هذا مبروك وتسلم في جماعتك. وهذا شكو؟
1: هذا صاحبك الهارب يا مادي.
0: ابراهيم. بشرك بالخير احمي، بشرك بالخير. كتفه كتفه، خل نحصل زميم الطايف. يلا.
1: لا يا مادي، حصلنا هذا يكفي، اللي عملناه فيهم ما ينسوش. وانت علاش حصلت يا ابراهيم؟
2: رجلي عملتها فيه مكتوب حميد.

0: ما تخافوش، احنا جماعتكم.
1: هذا مادي يا شيخ.
2: مادي؟
0: اه.
2: ايش جابك هالشافي المضام؟
0: المكتوب يا منصور، المكتوب. وين يا سيدي الشيخ؟
3: اه مادي، مرحبا مادي، مرحبا. اه وهذا حميد، يا والله ليله مبروكه. هو انتم اللي فايقتونا الخطر؟ الحاصل الرجال
0: وخيول مبروك وجماعته اهم مربوطين في بعضه. ابراهيم الصويعي جبناه بكتف.
3: اه هذه ليله غراء يا وجوه السعد والخير.

0: عونها مبروك الكل منك الزخين ودبشنا وخلونا حفاية عراية جواع أو عطش.
1: ما تخافوش الرجال الصبر ما نروح لما نبت الثار ونفك اللي ضاع.
0: هذا مش كلامة مبروك برودنا ناقص والتعب والسهر والجوع والعطش وكيف يظهر علينا النهار يشدونا بالواحد وحتى اللي ينجى من الخيل يموت من العطش.
1: ليأخذ رأي يقعد معايا هني من هالمسرب يتعدوا بين الجر وادي تكوك نقتل واحد ولا اثنين وتبرد النار.
0: اسمع كلامي يا مبروك ابراهيم حاصل وحالتنا ما هيش خافية رجالنا يروحوا بالوقت وبينهم وبين الليل يحصلوا النجاة ونتفاهموا على وين نتقابلوا واني وانت مبروك نشدوا هالواد ونعملوا اللي نقدروا عليه

0: رباحة رباحة
1: شاكر اخي تتكلم شاكر اي امه جدة شاكر يا فرحتي حل عيونها شاكر شاكر انا
0: شبيكي
1: زهرة يا وجه الخير يا فرحتنا يا فرحتنا
2: رباحة رباحة
1: عم عبد الدايم ابشر شاكر فيك ادخل ادخل عم عبد الدايم ادخل
3: هذا صباح مبروك نهار سعيد شاكر
0: شني حالك يا عم عبد الدايم اني تو لاباس خليني نوقف خليني نوقف
3: هاي اتك اتك اتك علي وعلى ربيعه هاي
1: بخور يا وليان جبل الابيض وجدودنا الاحرار يا اهل النغره والفزعه ليك الحمد يا ربي سويدي ليك الحمد

0: قام بالسلامة يحفظ شبابك يا بابا. الحمد لله عليه.
1: يعيشك يعيشك يا شام.
0: ربي سيدي لو كان صارت لك حاجة خوي حنان راني قتلت روحي. مش بيك يا راجل لما تطوس بعدك خراب راي. ها انت يا زهر اخي مادي ونخليك ايه
2: امشي معاها حميد وعرضه القافلة.
0: حتى حميد رجال ويهني توا طمنتين.
2: تو خلوني نروح.
0: روحي
3: وين يا زهر؟ ليه ما انت ضيفتنا شكوني خليك تروحي؟ طبعا عبد الدايم يبعث لهلك يطمنه خلني تونسوا بيك.
4: غدوة غدوة يا زهر نوصلك لهلك زي العروس.
2: بحية راسك يا عم عبد الدايم.
4: في عرسك يا زهرة وعرس ربيحة نلهد ونغني ونزيد نرقص.

0: القافله وصلت يا يعقوب، يدك على الزناد ضربه في الشيخ وضربه في منصور ويجيبنا الواد ونهربوا.
1: لا لا مبروك، ما نطلق النار الا ما نعرف الضربه وين، برودنا ناقص.
0: نتشاورك قبل ما نصرخ اليوم مطقوس تصنع ياطا. ها شنو
1: ها
0: ليش هي نسيت تكسر العام؟ شكون يمكن اجمعت؟
1: لا لا مبروك، هذا هاشم وجلول فرسان القايد وصبيحية.
0: اش معناه يا يعقوب؟
1: اللي بنيناه تهدم يا مبروك، واللي عملناه ضاع. اي الهروب ينجي يا مبروك، ظهرهم اغلب.
0: اصبر اصبر اصبر
1: اصبر انت، خلي حصلوك.
2: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أمير العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين الموجو، نبيلة بالشيخ، حماد بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمينة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم الميري ولسعد ديجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. انطلقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طلبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطلته، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبررة. أكد مدير العمليات المركزية لوحدات الحماية المدنية محسن بوغزلا في ندوة صحفية عقدها الديوان الوطني للحماية اليوم، أكد جاهزية مصالح الحماية لتفادي حرائق الغابات وحوادث الطرقات والشواطئ ومجابهتها. انتظم اليوم بميناء بغرارة بيوم تطوعي لجمع الدراهم الضائعة والمهجورة، على أن ينتظم يوم السبت نشاط مماثل بمرفع العياطي بعمادة بغرارة بمعتمدية مدنين الجنوبية. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 30 من عناصره في الهجمات الأمريكية التي صادفت فجر اليوم محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. ومن جهة أخرى أعلن نائب محافظ مدينة بوشهرة أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية ظهر اليوم على محيط محطة بوشهر النووية وقاعدة عسكرية، إضافة إلى رصيف صيد، ولم ترد حتى الآن أي بلاغات عن وقوع خسائر بشرية. حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من أن أي تدخل أمريكي في مسارات الملاحة في مضيق هرمز سيجابه بالرد. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: على الأثير.
1: على الأثير.
0: على الأثير مع شكري العدودي.

أسعد الله ظاهرتكم بكل خير مستمعينا الكرام أينما كنتم، مرحبا بحضراتكم، أهلا وسهلا بالجميع. سعداء جدا بتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الأمسية الصيفية، في هذه الإطلالة الصيفية اليومية على موجاتنا على الأثير. على الأثير دائما نلتقي عبر هذه الموجات الأنيقة والجميلة في مواعيد مختلفة وعلى مدار الساعة في شبكة صيفية تخرج من أجواء فصل الصيف. اليوم عندنا تقريبا 9 أيام، مش تقريبا 9 أيام بالتمام والكمال في شهر جويلية، يعني هذا الأسبوع 27 من سنة 2026، قلت 9 جويلية اليوم الخميس، والتقويم هذا يعني تقريبا يقابله 24 من شهر محرم. الطقس مازال يعني والمؤشرات كلها ترشح معنا نهاية أسبوع بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا، وهذا طبعا أمر معقول وأمر منطقي جدا، وإحنا ما زلنا نعيش أجواء معناها فصل الصيف، ربي يبرد علينا. علاش نحاولوا ديما حتى تقاليدنا وحياتنا نمط حياتنا يتغير ويتكيف مع نسق فصل الصيف، انطلاقا من التوقيت الإداري اللي بدأ من غروب جويلية، ثم حتى في حياتنا اليومية ديما نحاولوا هكا باش منا على بكري نقضي قضيتنا. ثم برشا ناس ظروف العمل تلتزم عليهم وبتحتم عليهم باش يخدموا تحت أشعة الشمس، ربي معهم إن شاء الله. وصحيح معناها عمل عبادة، لكن يلزم ديما يردوا بالهم، كثروا برشا الأطباء ينصحوا، أطباء التغذية خاصة ينصحوا برشا بشرب الماء وتجنب الشمس لفترات مطولة. ونرجع كيف عندنا برشا عادات في تونس، في لبستنا، في المظلة، في الشاشية، في القشطة، في برشا حوايج ينجموا نستعملوها تقينا وتنقص برشا من حرارة الشمس. نرجو لكم جميعا رفقة ممتعة معنا اليوم في على الأثير. أجمل تحيات فريق الإنتاج معي، نحب نحيي عادل جميل في قاعة الهاتف، تليفوننا 75 870 900. وأجمل تحيات رشيد بوزاخر في هندسة المباشر، بوثينا في تأمين المواعيد الإخبارية لهذه الأمسية. وطبعا أنا معكم شكري في الإعداد والتقديم. اليوم عندنا برشا كالعادة متابعات، برشا مواكبات، برشا أخبار باش نحاول نصيغوها لكم الكل من تونس، من نزارات، من باريس، من نقاط مختلفة. أبقوا معنا من توا حتى الأربعة مع بعضنا، يعني هكا طبق إذاعي بقدر ربي منوع، في برشا متابعات وفي برشا مواكبات. حبينا نبدأ بالموسيقى، وقلنا لما لا نبدأ بالتراث الجنوب الغربي مرة هذه مع زوز أسماء نبيها وتليلي في هذا النغم الجميل قديم، نغم لكنه هكا فيه شوية أنيماسيون وفيه أجواء كمتاع الجنوب الغربي.

نعود مع حضراتكم من جديد. كنا في ترتيب بعض يعني المسائل بتكون مع ضيوفنا بعد قليل. بعد قليل كما قلت معناها ترتيب بعض معناها الاتصالات، باعتبار اليوم باش نتابع مجموعة من المواضيع فيه على الأثير. على الأثير نعرفوا ربما عندنا برشا العالم يتكلم على التقلبات المناخية، على التقلبات المناخية وغيرها. يعني شفنا ربما الموجات الحرة ذي اللي تضرب العواصم الأوروبية سيما فرنسا، وعندنا برشا جالية تونسية وعربية في فرنسا. شفنا صور يعني تزاحم المواطنين على آلات التكييف والتبريد أيضا.

0: في برشا برشا مواضيع وبرشا أماكن يعني جديرة بأن نزورها ونحوسوا فيها في زارات من غير تكاليف من غير برشا فلوس. نجم ونستمتعوا بالغابة بالبحر بالواحة بأماكن الأثرية أيضا تشوفوا زارات الكنوز الموجودة في هذه البلدة الجميلة من جنوبنا الشرقي. كيف كيف باش تخدموا بفقرة الفكاهة بعد شوية فقرة فكاهية. أرجعنا شوية الأعمال في الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية في تراثنا الفني العربي. أرجعنا مرة أخرى إلى أعمال الفنان الكوميدي الكبير عادل إمام زعيم في مقتطف من أحد أفلامه الجميلة جدا اللي بقت راسخة في ذاكرتنا. نسمعوا شوية منها في فقرة الفكاهة ثم نحلو الشاي بشوية فلكة شوية ضحك هكا عن بعد نواصلوا في على الأثير.
1: صباح الخير قصدي يعني مساء الخير.
2: ما ترسلك على بر صباح الخير ولا مساء الخير
1: يا ستي ما تدقيش
2: علشان بس تعرف أرد عليك. أقول لك خليها ظهر الخير.
1: ظهر الخير ده انت بنت نكتي
2: تعجبني عريس.
1: الله عريس
2: ما بدم لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا.
3: انا يا ابني احب اخد عندك فكرة اوضح. انت بتشتغل موظف؟
1: موظف ايه يا عم شايفني بقول لله
3: لا والله ضريب ودمك خفيف. ده صحيح عايدة كانت قالت انك انت بتشتغل مستثمر. بس يعني مستثمر فيه يعني
1: مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة.
3: عظيم ده بعد كم سنة؟
1: بعد ما يموت.
3: بعد ما يموت؟ يا بوخسة انا مش فاهم حاجة.
1: استثمار يا عم يعني اشي برة واشي جوه وشغل لاخر حلاوة.
3: يعني شغلة كويسة وبتكسب.
1: بتكسب؟ هيبتونز اخر الليل بلد الزبون النظيف بيقدر برضه.
3: خلاص عيد انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض.
1: تعيش تعيش يا عم. تاخد سجارة سوبر بفلتر مستوردة
3: يا ابني. السجاير مضرة بالصحة وبالمال.
1: مضرة بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سجارة يلا خلي الخواجات تسترزق يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك.
3: طيب يا سيدي اشكرك.
1: انت مش قلت انها مضرة للصحة؟ لا
3: لا والله دمك خفيف

0: طبعا هذه كانت مقطع كما قلت من فيلم المتسول لزعيم عادل إمام. هكا كل مرة نرجع شوية في تراثنا الفني المصري العربي التونسي، يعني حاجة كفاية خدمة فيها ضمار فيها طرفة إلا نقدموها، نحاول نقص شوية من هذه الحرارة ودرجة الحرارة المرتفعة نسبيا. احنا ايضا في تونس نهاية اسبوع حسب الميديو باش تكون سخونة شوية، ربما لكن اللي فاجأنا شوية معناها التقلبات كما قلت المناخية دي اللي عندها برشا سنين طيب يحكي عليها المختصين والناس اللي تفهم في المناخ، معناها وقت ربما برشا ناس ما كانتش ماخذ الحكاية بجدية كبيرة، معناها برشا تبدلت معطيات، اليوم أصبحت معناها موجات حر شهيري معناها تضرب قلب القارة الأوروبية في باريس وفي غير باريس، معناها اللي ربما برشا الناس تفاجئوا معناها غاديك الأوروبيين وسكان الضاحية وسكان فرنسا عامة والأوروب ربما تفاجئوا شوية بهذه الحرارة غير المسبوقة، وشفناهم في التلفزة معناها تدافع كبير على مكيفات الهواء معناها اللي فيها مشكلة أيضا في ترقيبها. حبينا ناخذ فكرة ربما بالتفاصيل الكل مع صديقنا الإعلامي سي صلاح رفاعي. سي صلاح مرحبا بك وصحة وياك ساعة.
1: أهلا وسهلا، شكرا. تحية ليك وتحية للرشيد وعادل كل السادة المستمعين وكل
0: الحمد لله. يعني نجم نقولوا تطاوين أبرد شوية من باريس سلاح
1: أبرد برشا أبرد لا موجة حر جات في فرنسا أنا مش عادية صراحة. أتصور معنا 11 نص الليل نتاع نص الليل 29-30 درجة في باريس، أنا 29-30 في النهار شيء كبير في مبارك في الليل يعني درجات حرارة قياسية وصلت 42-43 في بعض الجهات وحرائق الغابات ما تحكيش، معناها مئات الهكتارات اللي مشات معناها تحرقت، بعض الأودية معناها هبط برشا مستوى

0: المياه بتاعها، لدرجة أن بعض الصيادين اللي يصطادوا على في الأنهار بدوا يلموا في السمك باش يحطوه في أماكن فيها الماء حتى باش باش باش ما يموتش، معناها يعودوا بيصطادوه ولا يجروا معناها يلموا فيه باش باش ما باش ما يموتش الحوت هذا.
1: ثم نزول حاد في مستوى المياه معناها في الأنهار كيف؟
0: لا لا، ثم ثم ثم أودية شحت تماما تماما مش مش مش مخطط أودية مش أنهار كبيرة أودية.
1: سيصلح للأسف الشديد ثم برشا يعني توانسة برشا ناس هيك حاولوا هرب من السخانة باش يحاولوا يعوموا في بعض الأماكن مش مخصصة،
0: وهذه هي المشكلة. ثم ناس ثم ناس برشا تعوم ولكن ترمي روحها تحت الماء ولا في الأنهار وتغرق.
1: صحيح.
0: صراحة يعني أتصور في إحدى الشركات التجارية الكبرى، المحلات التجارية الكبرى إحدى العلامات عملت حتى 200,000 تصور 200,000 مروحة. معنا الناس بضرب البوري بالشرطة بالشرطة في فرنسا، تصور في فرنسا الناس بتشتري المروحة كسر حتى الواجهة متاع بعض المحلات. 200,000 مشوا في تقريبا في نصف نهار
1: مروحة عادية،
0: 200,000 مروحة وجهاز بتاع تكييف.
1: سيستحلي قال كل دول معناها متطورة وصناعية معناها عندهم مشكلة قبل في التكييف ما عندهمش تقاليد.
0: ما كانش عندهم موجودة الحكاية
1: في سبرهم ما نقول احنا ما
0: عندهم. احنا ما نشى دول الإنسانية كل مش عارفة انه ثم تغيير مناخ غير عادي كل الكرة الأرضية. سببها سببها الإنسان بطبيعة. احنا هم المسؤولين لو الأوائل على اللي يحدث في العالم. تصور معنا في طواف فرنسا تور دو فرانس اللي قاعد يدور حاليا، يعني في بعض الأماكن في بعض الأوقات معنا الدراج ما عادش ينجم يجري. اللي جاي الأول في في في في المراحل اللي فاتت وكل أمس بركة دوب ما وصل رماح في مثلج. يعني ما تتصورش رأي درجة حرارة تصور في فرنسا في خاصة نعيش في باريس 28-30 درجة، راه واحد بس ولا يسعى فيه في باريس 38-40 و43 درجة، يعني أرقام قياسية.
1: حتى جيرانكم في إسبانيا ثم حتى حالات وفيات بالمئات.
0: هي موجة حرارة جاية من إسبانيا وحرائق وحرائق معناها غابات ما حاجات ما كانش يتصوروها ما كانش توا. ممكن ياسر ممكن يقول يفكروا كيفاش انا الناس ممكن تولي تستعمل مكيف. انا ما عندكش حق تستعمل مكيف الا ما تشاور الجهه المخصصه وين انت ساكن. تعرف انا القوانين راهي صارمه جدا، يعني حتى باش تركب امبه بتاع ضوء في دارك تعرف وين تركبها واش معناها متاح للجهه كما غادي معناها تعال حط المكيف في دارك و
1: لا لا تسكر حتى ثنيه على جرك عادي نورمال. نحن على كل
0: لا لا لا درجه حراره كبيره وان شاء الله الناس معناها تشد تصل وما تخرجش. تصور حتى في الليل تصور 28-30 درجه في الليل 11 تاع الليل نص الليل في باريس غير عادي غير عادي وغير مسبوقه. فاتت السخانه نتاع اوت 2003 على تو في جوان صارت يعني موجه حاره وتو حاليا موجه اخرى وما زالت متواصله حسب الارصاد الجويه الفرنسيه.
1: نعم نعم. هذا ربما يقلق شوية
0: اللهم أجرنا من نار جهنم
1: أمين يا ربي. هذا ربما يقلق شوية مستوى الحياة اليومية غادي في باريس خاصة بالنسبة لكم أنتم نحكي على الجالية العربية.
0: طبعا الناس ما تخرجش الناس ولا تمشي تستظل معنا في المسابح في الساحات في الحدائق. باريس بدأت تفرغ شوية تو الدجال عطلة ولكن على السخانة زادت يعني لا السخانة غير عادية غير عادية. تصور رحلات اللي توا على باب العطلة الصيفية معناها في فرنسا وثم ناس بدأت تخرج. تصور شركة السكك الحديدية ألغت عديد الرحلات لأنه السكك الحديدية تأثرت بالحديد تأثر بالسخانة. فهمني
1: يعني تقريبا ما كل القطاعات تمست وتأثرت
0: كلها تمست والمستشفيات معناها ولت معناها مقترضة. تصور معناها أبس بركة واحد من جماعة الحماية المدنية مسكين معناها يقاوم في الحرائق توفى مسكين. فهمني امرأة عزوزة يعملوا لها في تشطيب في العمارة اللي تسكن فيها نحو شباك قعدت منها بالار منها للشمس عزوز عمرها 96 عام جد جارتها لقيتها متوفيه مسكينه
1: اي لطيف
0: باللي نصب لك راه ولت الحياه غادي خير وثم ثم حديث ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقال انه حديث صحيح يقال انه لن تقوم ساعة حتى تكون بلاد العرب خضرة ونهارة يظهر لي المناخ هذا باش يتبدل اوروبا باش تولي شيحة ونصف الكرة الارضية هو اللي باش يولي معناها غني بالمياه وبالخضرة.
1: اي هو صحيح الحقيقة صراحة ثم تخوف كبير من قبل علماء المناخ حتى من ذوبان الثلوج معناها في القطب الشمالي والجنوبي معناها ربما احتمال فيضانات تطال برشا دول معناها
0: حسب الخبراء شكري لو كان يذوب الثلج طبقات الجليد مش الجليد الموجوده في القطب الجنوبي ولا خاصه في القطب الجنوبي كانت تذوب مع بعضها هي روى ربي رحمنا لو كان معناها ربي ذوبها في نهار تعرف حسب التقديرات قديش ارتفع مستوى المياه 65 متر على العالم معناها عديد البقاع في العالم تغرق
1: صحيح طوفين مش يكون
0: الثاني لازم يحتاج يشرب برشا ماء يشرب برشا ماء يشد الظلم يخرج الشمس امني ونصيحة للخيان زاد حتى باش هم راهو ثم زاد حتى الناس اللي تمشي للشط ما تعرفش معناها من كثر معناها يحس بسخانه يرمي روحها في الماء ترمي روحها في الماء ما تعرفش روحك ثم بلعها ما ثماش يجلدك تيار الماء ما لازم يحتاط
1: أكيد.
0: ولا تلقوا بين أنفسكم من تهلك.
1: أكيد. بسلاح نعرف ربما إحنا عندنا الطرق التقليدية في تونس باش نجيبوا بها السخانة دي وقدر ربما على تحمل الحرارة أكثر من الأوروبيين باعتبار تعودنا نسبيا بطقس كما هكا طقس حار مع غادي تصور ما ثماش طرق باش نجموا
0: يا ودي ما ثم كان المراوح والمكيفات كهو. كيف تقليل الناس اللي تستعمل فيها نادر جدا أنت قدر فيها مكيف فرنسا شبيك
1: علاش صح
0: 200,000 في نصف نهار 200,000 مروحه مروحه كهربائيه
1: سمعتني فقط ربما احنا في تونس المكيف ما عادش شرف ولا اصبح ضروره ما ناكل عادي
0: حتى هنا بشوي ضروره بتولي المنات النقابات المساكن السنديكاي بتولي تسمح باش الناس تستعمل مش بدل الناس مش قد مطلب صراحه والله مش قد مطلب
1: يعني شنسلك حتى انا اصلاح كنت شنسلك انت وانت بدك كيفاش كعامل مره ربما في اسخانه هذه
0: بصراحه البيت اللي نسكن فيه ارضي صح ومقابلتني معناها حديقه عندي شرب عندي بالكون وعندي حديقه مقابلتني فيها جدار وفيها امني في النهار نغلقوا النوافذ واحد وفي الليل عندك الريدو تعمل
1: اي
0: لا الحق ما عنديش مشكلة كبيرة برشا سخانة ثم لكن ما نخرجوش لا أنا ولا وزوجتي أنا قليل ونخرج ما لك في قضية أكيد ولا حاجة أو مصباح بكر ولا العشية مؤخرة
1: طيب وحسب المعطيات المناخية ما زالت معناها متواصلة
0: ما زالت متواصلة كنت متبع في الأحوال الجوية في, في في في كل وسائل الأخبار في فرنسا ما زالت متواصلة وربي يرحمنا وربي يغيثنا ثورة منعنا أنا كنت في تونس من نهار اللي جيت نهار نهار 16 جوان إلى الآن مصابتش كنت رمبر
1: على غير العادة معناها هذه
0: لا غير عادي بالكل غير عادي شفناش مطرطة وشر أنا أصور الأودية تشققت معناها شاحت وتشققت الأراضي الفلاحية والمزارع والطماطم والخضرة والغلة وكلها يبست معناها حتى بالأقمار الصناعية صوروا فيها ثم فرق بين ما كانت قبل وكي كانت توا معناها أصبحت جرداء
1: يعني على كل حال هذا تقريبا
0: ربي يرحمنا ويرحم الناس كل معناها سواء غادي ولا هنا لأنه هذه أمور إنسانية
1: أكيد أكيد أكيد كل حال نتمنى اللطف والسلام عليكم كل السلام كل
0: السلام للجميع
1: زي الناس كل
0: في بالي أنا وسخانة لكن على كل حال غادي متحملينها أكثر لأن طقس صحراوي معناها ممكن يتحملوا احنا عندنا متعودين به.
1: هاي ثم مسألة التعود هذه سلاح مهمة برشا تنجم تعاون برشا
0: كل جسم كيفاش يتحمل معناها.
1: صحيح. على كل حال تحية لك سلاح ومرة أخرى الحمد لله على السلامة شكرا لك.
0: وكل السادة المستمعين ولنا لقاءات أخرى.
1: شكرا لك فضل سلاح. شكرا.

0: الأثير مع شكري العدودي.
1: نواصل مع حضراتكم مع فريق الانتاج معايا اليوم مع رشيد مع عادل مع كل الزملاء في على الأثير. كما طبعا كنا في باريس في جولة سريعة مع صديقنا صلاح، تابعنا وصدنا يعني مظاهر الحرارة المرتفعة جدا حقيقة كما ذكر صلاح منذ قليل في باريس، معناها حرارة غير مسبوقة ومرشحة لمزيد لأنها باش تواصل ربما في باقي ربما الأيام القادمة، وتدفع كبير من قبل الفرنسيين وال الناس بصفة عامة على الشراء مكيفة الهواء والمراوح العادية التي نفذت من الأسواق في وقت أيضا قياسي، وتحس أن ربما أيضا ثم حتى جفاف عدد كبير من الأنهار في الحوض الباريزي في الجهات القريبة. هذا ربما يخلي ربما المسألة يعني تخلي برشا أشياء تراجع، ومرة أخرى أهمية البيئة وأهمية المحافظة على البيئة، لأن يعني كل هذه المشاكل اللي وقعت مناخ يعني سببها الإنسان، تصرفات الإنسان تصرفات يعني سلبية خاصة تجاه البيئة وعدم احترام القواعد العامة معناها لسنن الكونية، هذه تنجم تأثر تأثير سلبي وتقلب بارشة معطيات وخاصة تأثر على حياة الإنسان بصفة عامة. احنا كيف في تونس كما بقية دول العالم تقريبا مناش في منأة ومناش معناها بعد برشة على التقلبات المناخية، هك علاش اليوم محافظين طالبين ربما بمحافظة أكثر فأكثر وبالدولة برسم خارطة وسياسة بيئية معناها تحمي بلادنا وتحمي الأجيال القادمة، معناها خاصة في مستوى ثرواتنا الباطنية في مستوى يعني حياتنا. نعرف البيئة اليوم أصبحت معناها هي مقبل لما توا كي بدأت تعبت فيق شوية أهمية النظافة وأهمية البيئة وأهمية المحافظة على البيئة بصفة عامة. كما ذكرت كما قلت في المقدمة باش نرجعوا بعد شوية باش نمشوا من إطلالة إلى منطقة بلدة اللازارات الساحلية، حاب نسلم على صديقنا وزميلنا محمد القروي ومعه هو باش ناخذ فكرة على اللازارات كوجهة سياحية تعزز السياحة الداخلية، وبإمكانكم أنكم تمشوا وتحوسوا معناها وتتفردوا بأقل التكاليف. حاجة أخرى مهمة برشا مش الحقيقة خاصة في الزارات، وإحنا تحدثنا على عودة أبناء تونس في الخارج، ثم جمعية من أنشط الجمعيات في زارات يعني منتسبين والجمعية هذه أعظم تاعها هما زاراتيين، معناها ولد البلاد لكن عايشين البرة، الناس هذوما قدموا خدمات جليلة جدا للزارات في مستوى الدعم اللوجستي في مستوى المساعدات في مستوى المسائل الاجتماعية التنموية، معناها تعرض جهود السلطة في التنمية حقيقة. الناس هذوما بالحق ما يستحقوا تحية التقدير وتحية احترام كبيرة برشا، شكل من أشكال المواطنة الفعلية التي تمارس على أرض الواقع، معناها كي نشوفوا إنسان معناها بهذا التفكير وبهذا الرقي وبهذا الحس المدني وهذا الحس المواطني كان حبيته معناها أنه يفكر في بلاده أو حتى بأي شيء بأي شكل من أشكال المساعدة تنجم تكون تعمل الإضافة وتقدم حاجة باهية ولمسة مزيانة هكا للجهة نتاعك والبلد نتاعك باش تبقى زارات وغير الزارات ديما مدن تونسية مدن جميلة يستطاب فيها العيش.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطوير، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. رست صباح اليوم بالميناء التجاري بجليس الباخرة قرطاج قادمة من ميناء مارسيليا على متن 2055 مسافرا و603 سيارة. انتظم اليوم بميناء بغرارة يوم تطوعي لجمع الدراين الضائعة والمهجورة في إطار مشروع جمع وإعادة تدوير دراين السلطعون الأزرق ببحيرة بغرارة الذي تنفذه جمعية المحافظة على التنوع البيولوجي بخليج جابس بالتعاون مع شركائها. ويتضم بعد غد السبت نشاط مماثل بمرفأ العياط بعمادة بغرارة بمعتمدية مدنين الجنوبية. تشهد أغلب مناطق الجمهورية بداية من يوم الغد ارتفاعا في درجات الحرارة يكون ملحوظا خاصة يومي السبت والأحد القادمين. في هذا السياق حذرت الحماية المدنية من هذا الارتفاع في درجات الحرارة ودعت إلى ضرورة اتباع وتطبيق التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق، خاصة مع ارتفاع نسب مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق. في العالم، واصلت فجر اليوم الولايات المتحدة شن موجة جديدة واسعة من الغارات على مناطق عدة في إيران، وصفت بالأعنف منذ دخول وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ. في المقابل، شنت إيران فجر اليوم هجمات على مواقع في دول الخليجية، وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدا أن الردود قد تتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. نهاية الموجز، نفسح الآن المجال للزميلة ربا بلطرش في أبرز المستجدات الرياضية.
1: شكرا حسن. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. يتجدد الموعد بين المغرب وفرنسا الليلة، زوز فرق تلتقيان لحساب الدور ربع النهائي من مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية، لقاء انطلاقا من الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس. قرعة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستجرى يوم 1 أوت 2026، نذكر، مع عفاء لنادي رياضي الصفاقسي الرجاء البيضاوي الأهلي المصري شباب الوزداد الجزائري من الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في أخبارنا الوطنية، الترجي الرياضي الجرجيسي إذن وانتدابات الفريق، نذكر له الفريق استأنف التمارين أول أمس عشية أول أمس ياسين الكاس حيث المتوسط ميداني، وقع عقد بزوز مواسم مع الترجي الرياضي الجرجيسي. الهيئة التسريب الأولمبي البيجي أعلنت عن موعد عودة لاعبي الفريق الأكابر إلى جو التمارين، موعد باش يكون يوم الأحد 12 جويليا استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نذكر أيضا من أخبار الفريق تعيين المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني للفريق. نذكر لسعد معمر درب العديد من الفرق في تونس على غير الترجي الرياضي الجرجيسي، مستقبل جابس، شبيبة القيروان، أولمبيك مدنين، أولمبيك سيدي بوزيدة، نادي القربي وجمعية.

0: التجربة. الملعب التونسي أعلن عن طريق خلال الاستحقاقات القادمة. الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقس اتفقت مع المدرب نبيل الكوكي من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. وفي أخبار النادي الأفريقي، المهاجم فراس شوات قرر مواصلة المشوار مع النادي الأفريقي خلال الفترة المقبلة في خطوة تعكس رغبته في الاستمرار مع الفريق وعدم مغادرته خلال الميركاتو الحالية. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: بالأصوات التونسية وبالموسيقى التونسية. نواصل معكم في على الأثير في توقيت درجين بعد الثالثة هنا في استوديوهاتنا بتطاوين. حاب نمشي نرحب بفريق المساء ضحى مساء لي حل في الاستوديو باش يوصل العمل حتى الساعة الثامنة. أهلا بك روبل سلم في هندسة المباشر، يوصل معي عادل في قاعة التليفونات وحسن وبثينة في المواعيد الإخبارية. الآن الوجهة باش تكون إلى مدينة الزارات، إلى بلدة الزارات، إلى شواطئ المتوسط، بلاصة مزيانة برشا في الجنوب الشرقي، وجهة تعزز برشا السياحة الداخلية. الأهم من هذا أنه فيها ناس طيبين ومضيافين ومزيانين، وتحية لكل مستمعينا الكرام في ربوع الزارات الجميلة وين ما يصل صوتنا يوصلهم. نمشي مع صديقنا ومع زميلنا سي محمد القروي من ناشط الاجتماعي وابن المنطقة والإعلامي أيضا. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك خويا، شكري، تحية ليك، تحية لكل من يستمع عرس الصحراء إذاعة الطويل في هذه الأمسية، في هذه اللحظات، في هذا الوقت المميز في فصل الصيف. طبعا نبلغ لك تحية بعض الأخيان اللي تابعوا فيك توا على مواجهة إذاعة الطويل وهم في بحر الزارات ويسمعوا باسم بحر الزارات.
0: صح عليهم، عليهم صح.
1: أعضاء جمعية المتقاعدين فرع المحلي جابس.
0: نعم
1: نعم. طبعا نرحبوا بكل من يزور منطقة الزارات وبلدية الزارات، وأهلا وسهلا بضيوف الزارات وخاصة المصطفين اللي يختاروا وجهة شاطئ الزارات ومدينة الزارات للاستياف ولا باش يقيموا فيها أيامات من أيامات العطلة إن شاء الله.
0: يعني أبرز ما يميز الزارات محمد في فقرة صورة من تونس، يعني الفقرة ما عرفش الفقرة موجودة مش موجودة الفقرة، طيب مش مشكل عادي. نبقى معك سي محمد، نمشي للفقرة دي، فقرة صورة من تونس. يعني ربما اللي يميز الزارات هي بالإضافة إلى البحر فيها الواحة أيضا، وفيها معناها كيفاش نقول، فيها معناها المناطق الأثرية وفيها
1: لوحات من الطبيعة.
0: نعم، لوحات من الطبيعة جميلة جدا، تخلي المنطقة الرسمية تغري برشا معناها، وتخلي الإنسان هيك يشتهي باش يزورها معناها وباش يحوس فيها. تفضل سي محمد.
1: نشكرك يا شكر، نشكر إذاعة الطويل على اللفتة الكريمة، وأيضا ديما متابعة للزارات ومنطقة الزارات وبلدية الزارات. ونعرفوا بمدينة الزارات، واللي ما يعرفش مدينة الزارات إذا كان هو جاي من تطاوين ولا من دنين متجه إلى جابس، مباشرة بعد مارس يتواجد على الجزيرة الدوران على يد اليمين، يلقى المدخل للزارات في تقريبا 8 كيلومتر أو 7 كيلومتر نفسه في مدينة الزارات على البحر. طبعا هي منطقة أيضا اللي جاي من جابس ولا من اتجاه الجنوب، بعد ما يفوت مدينة جابس قرابة 35 كيلومتر تقريبا قبل ما يدخل مدينة مارس يلقى هذا الجزيرة ويدخل إلى مدينة الزارات، يتمتع ببحر الزارات وبخصوصية مدينة الزارات. الزارات هي منطقة بلدية طبعا، طبعا معتمدية مارس ولاية جابس، تبعد على المعتمدية، مقر المعتمدية قرابة 8 كيلومتر في اتجاه شاطئ البحر. هي منطقة بلدية أحدثت في 8 أبريل 1985 بأمر عدد 574. منطقة ماهيش كبيرة برشا برشا وماهيش صغيرة ما شاء الله. عدد السكان متاعها حاليا تقريبا في ما بين 6,500-7,000 تقريبا. هذا منطقة البلدية الوسط المدينة كمدينة قرابة 1,742 هكتار المساحة، ولكن هي توسع المنطقة البلدية، تولت منطقة البلدية للزارات كمزارات، وتبعتها منطقة شط العوامر والماية وكل هذا مولد تابعين والعلاية تبع
0: بلدية الزارات
1: البلدية.
0: نعم،
1: وفيها من السكان ما شاء الله كما قلت لك حكيت 6,500، والمساكن في دوائر 1,500-1,700 مسكن من المساكن. تاريخيا مدينة الزارات معروفة أنها كانت استراحة الحجيج، خاصة من خصوصية المنطقة وهي واحة بحرية. الخصوصية متاعها أن الواحة كلها واحة، السكان كلهم خارج الواحة، والواحة بجانب المنطقة البلدية محاذية وتعتبر كحزام أخضر من جهة الشرق للمنطقة السكنية. كلها منطقة فلاحية هذه الواحة، خصوصيتها النخيل والرمان والزيتون وغيره، والزراعة الفلاحة بأكل الطوابق الثلاث زراعة الطوابق الثلاث من الخضروات وغيرها والرمان والنخيل. هذه كواحد مذكورة الزهرات تاريخيا أو كان بحدث عليها تاريخيا، نستعين بما جاء في كتب التاريخ مثلا خاصة رحلة التيجاني، كتاب رحلة التيجاني في صفحة 119 يذكر مدينة الزهرات وأن يقول وهو قادم من مدينة كتانة إلى المدنين، يقول الزهرات هي قرية ذات نخيل، نخيل كثيف وماء غزير ينبع من عين حمئة، وقد اجتمع لدى منبعها بركة ماء متسعة القطر بعيدة القاع، وأهلها من البربر والمتمسكين بمذهب الخوارج، وهذا المذهب هو الغالب أنذاك على جميع البقاع التي بين جابس وطرابلس وخصوصا أهل الساحل. هي هذه يتحدث فيها على العين الموجودة انطلقت فيها بها مدينة الزهرات وقتها، تجمع السكني حول الماء، حول الماء وحول الواحة طبعا. ويصف أيضا في كتاب الجولف دو جابس من 1888 والخليج جابس 1888، هناك كاتبان فرنسيين يحكوا عن الزهرات، يقولوا في الكتاب هذا في الصفحة 132 و131، قرية الزهرات يسكنها قرابة 400 أو 500 نسمة من أصل بربري، وتشبه حدائقها في حدائق في إخضرارها حدائق جابس، معناها وكأنها خصوصيات جابس هي والواحات الموجودة في جابس، وبها نخيل كثير وأشجار مثمرة تسقى من عين متدفقة. هذه العين معناها اللي هي قلت لك نقطة تجمع السكان والقرية وانبعاث المدينة كمدينة حول نقطة الماء. ويقول أيضا في الكتاب وفي نفس الوقت الذي يصبع فيه هذه في هذه البركة مجموعة من المراهقين تقوم النسوة في أطراف الماء بغسل الصوف والملابس، وتشاهد الفلاحين قادمين من الواحة الذين يكسوهم العرق من حال الإعياء ومن العمل في الحقول يتخلصون من أدباشهم للارتماء بدورهم في بركة الماء. وصف معناها حالة الحياة قديما في مدينة الزهرات كانت تعتمد الفلاحة البحرية والفلاحة البرية في نفس الوقت، خاصة خليج جابس والزهرات معروفة بأنها فيها وادي الشعبة، وهي كخليج غني بالأسماك وأنواع كثيرة من الأسماك، ويعتبر خليج جابس مبيض للأسماك المهاجرة والمتنقلة، تجي في وقت المبيض في هذا الخليج لأن خصوصيتها بالأعشاب البحرية يتوالد فيها أنواع عديدة من الأسماك مختلف الأحجام، خاصة جراد البحر المحار، الأسماك بأنواعها كلها موجودة في بحر الزهرات، وخاصة توا في اصطياف برشا مشاوي على البحر اللي حد زاد يزور مدينة الزهرات والله يلقى أكلات متنوعة من الأسماك. تاريخيا مدينة الزهرات كما قلت لك هي استراحة القوافل، وكانت وجهة أيضا للعديد من الباحثين على الآثار، لأن متواجد فيها وجود بعض الآثار الرومانية هنا وهناك، معناها أن وجود هذا حتى مذكورة في كتاب الرحالة الفرنسيين. هذه الآثار موجودة على مراكز العمران، تدل على مراكز عمران قديمة وقديمة جدا، معناها وكانت تسمى في الجاريطة هذه المواقع الموجودة، وهي ممكن تقريبا كما معروفة عنا هني من الناس تعرفها المدينة. المدينة هذه عبارة على مدينة كانت على ضفاف البحر وكانت فيها ميناء مرفأ مرفأ على الواد واد الشعبة، وإلى حد الآن موجودة فيها بعض الآثار، بقايا الآثار الموجودة في الواحد. هذا كتاريخ معناها للمدينة الزهرات، معناها قديما حسب ما ورد في بعض الكتب المراجع مدينة الزهرات يصفها أبناؤها خاصة الشعر
0: اليوماني، نعم
1: يتغنى بها كثيرا وحبه كبير، وهو أول رئيس بلدية الزهرات، وكان له الفضل باش كانت مدينة الزهرات بلدية وتحولت إلى بلدية، ومنذ ذلك الحين وقت الولد الزهرات بلدية الحق شهدت في كل 5 سنوات هناك مخطط خماسي، وهناك تدخلات عديدة سواء البنية التحتية الإنارة في بعدة المجالات من بينها الميناء هذا يجي بعد الأحداث البلدية، وبهذا الميناء طورت البلاد زاد أيضا،
0: نعم
1: وولدت نقطة مش غير نوعية، تسارعت الأحداث وتسارعة التطور مدينة زرات.
0: هو سي محمد يعني المدينة كن نسمش يعمل جولة في زرات ثم ربما تناغم شوية كانت تفكرني سيدي بوسعيد حاجة كمعك ثم تناغم في البناءات بثم شكل البناءات العالية برشا ثم هيك تحس على مدينة منغلقة شوية احنا نقوله ملفوفة شوية هكا معناها على شاطئ البحر فمكان هادئ جدا حقيقة مكان مريح جدا ومكان جذاب جدا تدام.
1: الحمد لله الحق نعم. لك خاصة مليان حتة البلدية وقع حصر التدخلات والتوسع وكانت منظمة حتى في طرقاتها وتوسع طرقاتها ما تلقاش قليل جدا ما باش تلقى طريق ضيق معناها ما ولا بين بناء عشوائي كلها الحق هذه من الميزات الموجودة وبفضل التوسعات والانضباط مع التوسع العمرانية يخليها مدينة متميزة الحق وإن شاء الله تحصلها تطورات الحق هي تو قبلة للزوار خاصة هي قلت لك عندها مميزات عديدة ويذكرها فما شاعر ابن زارات كما أحمد اللغماني وفما شاعر آخر في عبد العزيز المنتصر يحكي عن زارات في قصيدة لي يحكي فيها عن التاريخ يحكي فيها عن عين الزارات المميزة يحكي فيها على الرمال الموجودة
0: لخص فيها كل شيء تقريبا
1: المقاطع الشعرية اللي يقول فيها ممكن نذكرها لك هي تلخص هذا المشهد المتنوع في مدينة الزارات يقول سي عبد العزيز المنتصر يا من تصدر حرف زائن اسمك لكأنك قد فزت في المشوار بلد سما فوق البلاد عرافة إن زرته طاب لك الاستقرار لم تستطع ترك الأصيل وأهله لم ترتضي من دونه أجوار زارات يا بلد الغريب النازح لا فرق عندك في هو الأمصار منذ قديم الدهر أنت ملجأ يحمل كسيع الهارب من النار وكما روى التاريخ أنك أرضك أن أرضك مهد الحروب ورات الأشرار لأن هي محاذية مدينة الزارات محاذية للخط الحربي معروف وزكزاو لأن من بين مشمولات المنطقة يمر منها وزكزاو اللي هو معروف الخط الحربي للحرب العالمية الثانية وموجود فيها كالعين اللي هي الموجودة تنوع في هذه النقطة الماء العين حكم معنا سبحان الله من حكمة رب العالمين زوز عيون فموجودة فيها عين

0: يقول فيها حتى هو المعين هذا سي عبد العزيز المنتصر الصبا يشبع وماءك متنوع حلو ومر بحكمة القهار ومن ممكن فذ وحيد خرج من المياه الساخنة والبرد فتلاحف ما مرت الأعصار حلو سخون مالح ومثلج بهما تعايش جمعك الأحرار. أنا بتعايش تفاهل الساكنين المنطقة وعايشوا منها سواء في لحتهم سواء الحيوانات بتاعهم وكانت نقطة التقاء العديد وتجمع السكن الكبير. شفت كيفاش أنا في 1888 قرابة 500 نسمة لين طولت
1: العدد 6700 نسمة تقريبا صحيح هذا صحيح تطور عبراني لفت الانتباه ومعناها يشهد أن بالرسمي البلدة هذه والمدينة هذه مدينة زارات معناها بلدة معناها برسمي مزيانة وفيها كل مقومات العيش الكريم سيما كما ذكرت كانت من المناطق الأولى في الجمهورية اللي كانت منطقة بلدية هذا خلى ربما معناها السلطة البلدية تحرص على احترام النماذج أمثلة تهي العبرانية وتخلي معناها البلاد معناها برسمي مزينة. سي محمد الحقيقة برشا معطيات قدمتها لنا وبرشا
0: التأكيد اللي كان هنا قبلة للعديد الزوار والسياحة الداخلية خاصة حاليا كما كنت نحكي لك من بكري في جمعية المتقاعدين
1: أبشجوها بعد شوية سي محمد الجمعية هذه أتفضل عندك مضيف النقطة تفضل
0: حاليا متواجدين اليوم في زيارة هم المجموعة الرجالية وسبق أن في الأسبوع الماضي خلية نسائية من هذه الجمعية قرابة 50 أو 60 من النساء كانوا موجودين هنا في المكان هذا وإن شاء الله بما نعجبهم المكان
1: باش يرجعوا معنا مرة أخرى
0: باش يرجعوا بحق الله مناسبين أخرين في حضناك في المكان هذا
1: هذا تقريبا كما ذكرنا في الأول سي محمد المنطقة أصبحت منطقة تجذب منطقة وجهة سيما للسياحة الداخلية ونحب نحيي برشا المتقاعدين نظمة اللي بحذاك توا معنا تحييرهم من إذاعة التطويل شكرا ونتمنى لهم إقامة طيبة في زارات سي محمد نسمعك ليك ونسمع ضيوفك ومستمعينا الكرام أغنية تونسية الصيف فيها لكيف فقط سي محمد نسمعك الأغنية دي وبعد نرجع لك تفضل.

0: هذه موسيقى تونسية بصوت الفنان محسن الرئيس تصيف يهلل كيف طلع علينا. وإحنا مصيفين اليوم في جهة الزارات في هذه البلدة المتوسطية الجميلة، دلينا في زيارتنا هذه وفي اكتشافنا الأماكن اللي نجم نزورها في زارات هو زميلنا الإعلامي ابن الجهة محمد القروي. سي محمد نرجع من جديد، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، تحية ليك مجددا أخرى وليكم المستمعين إذاعة تطاوين ولكل من يعشق إذاعة تطاوين ويتوجه خاصة إلى بحر الزارات. مرحبا بك،
0: شكرا
1: لكل من يزور الزارات.
0: جيد سي محمد، تبقى معنا في التليفون، نمشي للخط الثاني، ثم تليفون آخر يجي من البرنامج. ألو،
2: السلام، شكري
0: سي بشير، مرحبا بك.
2: وبيك عايشك ربي يعينك،
0: شكرا عليك، تكلم فينا من حسي
2: سي محمد.
1: أهلا بك، تحية ليك أخوي.
2: السلام سي محمد،
1: تحية ليك، مرحبا أخوي، الله يسرك.
2: أنا عمك البشير القطوف يحس الجربي من جرديس.
0: مرحبا سي بشير،
1: أهلا وسهلا. مرحبا
2: الزهرات هيك عندي ثلاث تاريخ قريت ساعتها في الجيحنة في السجية المهنية وجوني للفلاحة المعهد الثانوي الفلاحي بالزهرات هاك البرج لعل
1: برج معمر سابقا
2: معمر تريولي هاك البرج هاك
1: كادرة مدرسة فلاحية
2: صحيح قريت في دولة ثانوي هاك
1: اي
2: بعدين يسكروه نمشي من مارس هاك الرومبان الصغير 8 كيلومتر
1: اي
2: ساعتها كانت سنية عربي بيس تمشي على كرينة حتى 8 كيلومتر الزراس على كرينة
1: كيف 8 كيلومتر كلها بيست وبعدين عندكم
2: وبعدين نمشي للبرج هاك باقي بيست تي فضي كلها للبرج هذاك
1: البرج على الحر بعيد على المنطقة البلدية بعيد على السكان
2: في البرج هكا كبير أنا فيه من داخل كيسين وفيه بابورات مدعمية وسمعة فوق
1: فيه سمعة هذيك كانت شاهل المعمر كانت عبارة على رادار ومراقبة يشوف بها اللي عندنا مزرعة زيتون في اسمها الدخلة ويشوف من يعتبر مسكن اللي هو كمعمر ولكن هو عين المستعمر تاعتها من جبل البحر يراقب
2: الحكاية. إيه وعنده من البرج هذاك متاع المعمر هبت 3 سنين بيست 4 كيلومتر يمشي الحصان متاعها باش يلعب فيه الحصان حتى للبحر.
1: يهبط للبحر صحيح هذاك يسكنيه يسموه جبل
2: ورا البرج هذاك سمي دهليز دهليز يمشي للبحر نبتدي فيه سلاح قبل مش عارف هاد فرنسا
1: وفي صديق الكلام كان عندي تقرير وقتها جو مفتشين وخرجوا منها سلاح
2: دهليز كبير
0: هذا في وقت الاستعمار سي محمد
1: اي كنا نتذكر وقلت لك حتى مراجع تاريخية مرجع تاريخية أن فيه تقرير على الأسلحة اللي بقى موجودة في الدهليز وفي الصمعة هذه
2: الدهليز احنا ما دخلنا لاش اخويا اختر هوايش ولا حاجة يمشي للبحر الدهليز
1: هذا صحيح الله يبارك لك
2: وثم كرب من تالي كرب الجزائر
1: المقابلة هو مباشرة تتحدث تعمل الميناء البحري تو الموجود هو
2: اي صحيح
1: الدهليز هذاك
2: والبرج هكا أي. البرج هكا في شجرة كبيرة متاع كاوتشو
1: موجودة الأشجار تو موجودة صحيح
2: شجرة طويلة أنا متاع كاوتشو وحين وسمى الدرطوار سمى نقض فيه وماكلة وكل شيء
1: وجنب لك الدار الصغيرة اللي كانوا يسكنوا فيها حتى هي
2: اي صحيح وبعدين هكا الشجرة كلها حصرنا احنا هكا
1: ما شاء الله ان شاء الله يسبح لكم هذاك ان شاء الله بكل مجر
2: عندنا نتغدى نص النهار ضربوا فيك ضرب مسحك الواحد يحفر اساسا يحفر 100 كم
1: ما شاء الله
2: وساعتها برشا جماعه بطلوا من السلاحه عاد احنا قعدنا وعندي زميلي صديقي من الزارات اسمه علي العيادي مش عارف وين حي
1: موجود كان حي علي العيادي
2: ما
1: نتذكر واحد هاتو ترمين من الشابة والحجب الشابي اسمه حاجة منك وشناب يسموه صلاح صار تحمي صغار نسموه فيه شناب
2: حمي اسمها علي العيادي حقه نتبدل واحد ساعتها دورتوار نوصل حد فحوينا ونخيطوا حوينا
0: ذكريات بعيدة برشا سي محمد كانها ذكريات جميلة ذكريات أنيقة
1: ويخرج الإطارات تو هي تو مرشدين
0: فلاحيين صحيح
2: سي محمد ثم نخلتين متاع المرحوم الشاعر
1: احمد اللغماني
2: نخلتين يشرح عليهم انا زوج نخلات متاع قاعدين ولا مشوا
1: ماذا موجودين هذاك وقت اليوم البحر يوصل البحر يضم العروق نتاعهم موجوده كان زاد موجود بجنبهم
2: عندك حاجه اخرى
1: اي
2: وعندك حاجه اخرى نبدا نمشوا من مارس للزارات هكا السرير فيه تعربي
1: اي
2: قدامنا الورال والفاكرون البر يمشي قدامنا ولا في اي كل موجودين
1: موجودة كلها غابة وسباخ، هي متنوعة زرات فيها الواحة والسباخ والعروض الرملة المقابلة للمجمع بعد الواحة، تلقى ما بين الواحة والبحر منطقة صحراوية عبارة على دين دي دي دي سابل عروض متاع رملة، وديما ثم زحف الرمال لدرجة أن دبي الفلاحة عملت مشروع حماية طريق الميناء من زحف الرمال، عملت محمية بالأشجار الغابية وتوها كني باش منعت الطريق اللي يربط ما بين مدينة الزرات والميناء بهالأشجار هذه والمحمية هذه، وولت على كل العروق الرمل المهم حبست ما عادش تردم الطريق هذي.
2: وحتى بتاخذ تعريف مدرسي من ساعتها لتو قاعد عندي في محمد
1: ما شاء الله ذكريات
2: والله تو ذكريات ونمشي على كلام هكا من سكر وهكا مثلا الزركين
1: انا نذكركم ساعتها انتم تلام بغتكتوا عن ولاد صغار نذكركم تعملوا في حفل المدرسي وتهبطوا للمدينه تعملوا استعراض بحفل المدرسي في اخر العام.
2: والله يا سي محمد ساعتها يهزوا فين الحمام في كمين وام الشوفير الجابس في حمام الحمام الجابس
1: الكاميون هذاك نتذكر حتى اسم الشوفير بتاعي لأنه ولد خالي محمد رمضان طرابلسي كان هو الشوفير بتاع الكاميون.
0: نعم هذه اسم محمد كانت يعني ذكريات كما قلت بعيدة جدا في التاريخ لكنها جميلة جدا. شكرا لك سي بشير القطوفي شكرا لك إن شاء الله. شكرا أيضا سي محمد حسي جربي أيضا هي من الحقيقة من الوجهات السياحية الجميلة في جرجيس معنا إن شاء الله ربما نسلط إلى أضواء لاحقا. نرجع معك سي محمد ذكرت منذ قليل أنه بالإضافة طبعا إلى الشاطئ الجميل بحر زرات أيضا ثم الغابة حبيت نسأل ربما على المضيف فمش ربما إنسان مش عائلات مش تقيم في غاليك في مضائف الشباب ولا يعني تعمل كال بالضبط وين بالضبط
1: من الجانب هذايا ثم مركز التخيم قبل كان مركز التخيم عبارة على إدارة ومطعم وأدواش ومجموعة صحية
0: نعم.
1: بالبناء لكن كان في الصيف في فصل الصيف تتعمل خيام وقيل يجوا يصيفوا فيهم العائلات ويصيفوا فيهم المجموعات الشبابية وخاصة كان ثم برنامج تدخل للمناطق الداخلية مع من منطقة جابس ككل معناها من المنطقة الجبلية والمنطقة الداخلية يجيبوا كل أسبوع يجيبوا مجموعة أطفال من منطقة ما لمدة أسبوع باش يبعدوا أسبوع في البحر خاصة المقامة نتاعهم كانت مجانية تدخل اللي خلط عليه وعشت معهم اللحظات هذاك قرابة 2500 طفل في ظرف شهرين معناها ما بين كل أسبوع يجيبوا مجموعة يوصلوا قرابة 2500 طفل اللي يصيف صارت غير في المخيم هذايا في المخيم الاصطياف بركة معناها وكان ثم مهرجان المحار كانوا نعملوا فيه كنت ثاني رئيس في مدير مهرجان نعملوا فيه في الصيف ونعملوا فيه في رحلة بحرية في البحر
0: فقط سي محمد نعم سي محمد فقط لو تسمح عندي تكلم فيها وانت على شاطئ البحر صح عليك تمتع برسمات البحر العليلة ولكن فقط يعيشك ربما نبعد شوية نجنب شوية الريح هكا باش نجم صوتك يكون وصلنا بظروف جيدة. محمد تبقى معايا نمشي للتليفون آخر بعد صديقنا بشير من حسن شربي. ألو
3: عسيمة
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: أهلا شخويا شكرا شحوارك أنا ضيفك ونس
0: شكرا
3: زملائك يا سيدي
0: شكرا ليك عايش مرحبا بك
3: معك أمال
0: أي أمال مرحبا بك ومرحبا بالمطبية
3: يرحم والديك
0: شكرا
3: عجبتني الفازة أنا متاع الزرات خطر مثال سنتكلم ما
0: تفضل مرحبا بك
3: عندي فكرة عليها قبل أمي الله يرحمها الله يرحم اسمها خديجة الله يرحمها ويسامح حميم ديما نفكر تزنا في العطلة راح علي تقول البابا هزوا معنا بعد القراية يبدلوا مخهم شوي كل شيء نمشوا للزرات حتى الجربة وتطاوين كل نمشوا أما موضوعنا الزرات تو وتجات فكرت حاجة أخرى بابا قرأ غاديك على الفلاحة قالك قبل يمشوا حلفوا حتى على رجليه مش
0: طالعين كبير كسي بشير تو صحيح سي محمد بزنت معنا سامحني عمل فقط بشكل تفضل سي محمد
3: هاي ما عادش يبر كدو ريح مش نسأل نقول ما زال تو يقروا غادي كما قبل نقول عهد يا حسر عهد السبعينات
1: لا يا حسر لا المقر بالنسبة للمدرسة الفلاحية هذه مدرسة الزارات كانت في البرج هذايا مقر البرج اللي كان مقر للمعمر بعدين انتقلت مدرسة الفلاحية هذه ولت في مدرسة الزركين ما عادش في الزارات والبرج هذاك تحول مع في فترة ما كان مركز حدود زوجي لل في فترة سابقة، وبعد تالي مدة تحول إلى معمل للطن المعروفين الزارات معنا في في في فترة ما كان فيها معمل للطن. حاليا هو تو يشتغل معمل للجرد، مش جرد، جرد البحر وكل أنواع منتوجات البحر من الشباي والقرنيت، وخاصة سلطعون البحر العقرب هذيك. حاليا معمل كبير ويشغل في يد عاملة محترمة كبيرة برشا، ويشتغل في خاصة في موسم هدايا العقرب البحر، يشغل في مجموعة كاملة، وتقريبا 24 على 24 هو شغال المعمل هذا، يشغل كل منتج نتاعه إلى خارج حدود الوطن.
3: كانوا زادة برشا تخرجوا مهندسين، تو منهم واحد زميل بابا يلاقيني ساعات سلام يقول لي قرينا بعضنا في فرنسا يمشي ويجي على المطوية، ويحكي لنا على ذكريات القراية محلاها قبل، كانت التواضع وكان حاجة بسيطة وقرايين على رواحهم تبارك، غير هو ممكن قص وعمل استاج على وظيفة أخرى، أما تو كان تريتي يخدم في الغابة مغروم هو. نبغى يطلع مهندس سلاحي نقول أنا، فهمت؟ وباهي وعالزرات زرات عندي فكرة بيك البحر محليك والحجر غادي ليها سنين الحكاية، أنا نفكر شوي بركة، أما مزيانة برشا ما شاء الله، دي منطقة سياحية كبيرة برشا زي نقول إحنا منطقة الجنوبية مثلا، نحكو إحنا على الجنوب أنا برشا حاجات فيها، أنا حاجات باهية معنا السياحة نزيدهم طوروان قدوها، فهمت كيفاش؟ تعجبني برشا نزارات، وزيد آخروا معايا خدموا معايا برشا زملاء من نسمي عليا إذا ربي نحييه تحية كبيرة، خدم معنا في جابس وناس طيبة ياسر الحق، وعندك هكي كورنيش محليك وينك الحجر الكبير فما وين البواخر، فما وين يعوم وفما وين يدخل البواخر مغادي منا ومنا معنا مزيانة البلاصة، الميناء صحيح والأشجار والدنيا محلية من منطقة مزيانة ياسر،
1: وإن شاء الله
3: ربي يعيشكم.
0: شكرا لك، يعيش كمان، شكرا لك في أمان الله، شكرا لك. هذه يعني سي محمد كانت ربما تفاعل السادة المستمعين مع ذكرياتهم الجميلة في هذه المنطقة المزيانة الزرات. قلت نرجع معك فقط ربما في برمي المشاريع ربما اللي هي بصدد الإنجاز وظائف الشباب أو دار التخييم، هكا سي محمد؟
1: هذا هو المركز الثاني اللي نحكي عليه، بالله قبل ما نتعدى ما ننساش حتى نتوجه لها رخصتي هذه بالشكر، وان شاء الله كي تزور الزرات وتوصل للميناء هي تتلف بمقابل الميناء تشوف المدرسه اللي قريبه والله اللي هو عباره عن جذاب. والمركز التخيم هذا جست مباشره قبل ما توصل للميناء هو مركز التخيم، لكن ان شاء الله في المستقبل باش يولي مركز تربصات، لان فيه تدخل كبير من نتذكر من 2010 كان مركز تربصات، إن شاء الله يتم إنجاز ما بقي من أشغال فيه ويكون مستغل لمرام يكون وجهة وطنية، هو مركز تربصات ويكون وجهة وطنية لأن موقع متاع الشباب للشباب لكل للعائلات، خاصة اللي شفت نيمة تو حاليا بالتدخل البناية الموجودة فيه عبارة على سويتات معناها متكاملة فيها في كل مرافق وتطل على البحر وكأنك في نزل مش في حاجة ممتازة ممتازة، إن شاء الله تم أشغالها ويقع استغلال سواء كان من أهالي زرات ولا من أهالي يبس ولا من أهالي الجمهورية التونسية ككل يستغلوا هذا الفضاء أحسن استغلال، كما تو هاي وجهة للعديد من الجهات، خاصة وعندنا تو موجودين كما جنبي في المكان الموجود فيه هنا مقهى على الزارات مباشرة متواجدين فيه جمعية المتقاعدين بجابس، معهم جمعية منتدى متقاعدين اتصالات تونس اللي يمثلها أخونا خير الله عبد القادر، كيف كيف الفرع المتقاعدين بالفرع المحلي جابس، مجموعة قرابة 20 من هذه المجموعة، معهم الهيئة رئيس الخلية ورئيس الفرع المحلي سي رضاب الرافع والكاتب العام سي أبو بكر غبنتني، وكذلك أمين المال سي أبو البابا عبد الواحد، كلهم جايين نتوجه لهم بالشكر ومرحبا بهم في الزارات، وإن شاء الله في عودة أخرى ونتجمعوا هنا ونعدوا أمسية طيبة وصبحية طيبة، هم تو يستعدوا بعد الفطور، كان فطور متميز هنا على بحار الزارات، كما تعرف بحار الزارات إذا كان باش تجي بحار الزارات باش تاكل لحوم، هم زاد كيلو خلينا نستمتعوا بفطور بالحوت، وتو يستعدوا للسباحة وعمر في البحر، وأكيد باش يزيدوا جوعهم أكيد تو
0: طقس
1: طقس
0: نعم،
1: ونسمع من قراجم الحوت مباشرة قبالة البحر مقابلتنا، خاصة كي نبدو في المرتفع هذا وين البرج وين القهوة تقابلنا مطار جربة، خاصة في الليل نبدو نشوفوا حتى الحركة المرور والسيارات والأضواء بتاع الطيارات مباشرة قبالتنا من هنا بيناتنا وبينهم البحر.
0: يعني مطار جربة خاصة في الليل بالضوء متاع نجم يتشاف من, من, من
1: في الليل توك يكون موجود, مش لازم حتى تطلع للسمعة متاع البرج, لا تطلع مجرد أنك تطلع في المرتفع هذايا وين موجود البرج أيه. تبدأ واقف تقابلك الأضواء جربة تقابلك معناها أيه. سواء في المطار أو الحركة المرور نعم. من السيارات تقابلك
0: أيه. صحيح
1: نتوجه بتنبيه لقيان القاصدين بحر الزهرات إن شاء الله يتعدى صائفة سليمة بدون حوادث, أنهم السرعة في مدينة الزهرات سواء كان من السيارات ولا من الدرجات النارية وغيرها الاحتياط واجب, وأن تخفيض من السرعة واجب سواء كان في منطقة البلدية داخل المساكن أو حتى في الطريق على طول الطريق, لأن العديد من الرقيان يمشوا حتى مشيا على الأقدام من المدينة السكنية حتى للبحر قرابة كيلومتر ونص ولا زوج كيلومتر, وفما أولاد صغار وفما غيرها. كيف كيف الاحتياط واجب في السباحة في بعض الأحيان, لأن عندنا عملية المد والزجر الحر يهرب بعيد قريب النصف كيلومتر ثم يملأ البلاصة اللي كانت توصل الركبة تولي بعد تالي تغمك, معناها احتاط أنك ما تدخلش تتعاندش البحر في بعض المناطق إذا كانت تبدأ فيها احنا معروفة تو نعرفها كي يبدأ مجرى تعمير في مدخل البرج, إن شاء الله البلدية تلتفت لها النقطة هذه وأنا تحط عليها علامات الخطر كما كانت قبلنا عملوا فيها في المجرى وين ثم يبدأ مجرى متاع الواد ومجرى ماء قرون دو معناها خوي خاصة الخطر وين والخطر في وقت المسح, في وقت المسح المي يرجع للبحر الداخل معناه كي يرجع البحر يرجعك في الطريق الداخل ما وتقدرش تتحكم في روحك, خاصة إذا كانك أنت ماكش بحار وماكش عوام يغلبك الطيار ويجبدك للبحر الداخل. إذا في هذه النقاط هذي ديما نحطاته ونسمعوا شو اسمه تنبيهات ولا توصيات الخيان الحماية المدنية المتواجدين, لأن بحر الزهرات مقسوم على زوز نقاط معناها غرب البرج وبعد البرج زوز شواطئ يفصل ما بيناتهم البرج وممشى البرج هذاي ومتوفرة صحيح لأعوان الحماية المدنية, لكن ما نجموش لأن المسافة كبيرة ما بين الشاطئ ما نجموش يغطوا كل متر ولا كل عشرة متر يكون عون, ولذا الخيان المصطفين ديما يحتاطوا في البحر إذا لأن الواد ممكن هذه نقاط النقطة ما يعرفوهاش برشا يعرفوها البحارة يبدأ الموج منه ومنه موجود, لكن في مجرى الواد ما يعملش الموج يبدأ كالم معناها الإنسان يغتر أنه يقول لك هاي ما فيهاش الموج وهي هذيك راهي مجرى متاع واد ويكون فيها طيار مائي قوي يحتاط واحد الإنسان الميعومش وما يعرفهاش, ولذا إذا كان فما علامة خطر ولا علامة ممنوع السباحة في المكان يلزم نحتاطه من النقطة هذه باش نعدوا صائفة طيب. سليمة صائفة مريحة ما
0: إن شاء الله يا رب. هذا هو سي محمد شكرا عليك كانت صحة حقيقة برشا وقت تعدى بسرعة معك خذتنا في جولة مريحة جدا مع زهرات مع تاريخها مع الصور الجميلة جدا الملتقطة اليوم بعدستكم محمد في زهرات. نرجع معك إن شاء الله الأسبوع القادم باش نحكوا على جمعية من توا سي محمد جمعية مهمة برشا في زهرات أبناء زهرات في الخارج يحبوا برشا زهرات يحبوا برشا بلادهم
1: جمعية متميزة نعم. بتدخلاتها الميدانية بتدخلاتها الاجتماعية هي الشراكة مع جمعية الفضل والبركة زهرات وهذه جمعية همزة وصل تدخلاتها عديدة إن شاء الله مرحبا بكم ونعطوها حقها ونسلطوا الضوء عليها إن شاء الله.
0: سي محمد فرحنا برشا نسمعنا صوتك اليوم معنا في على الأثير
1: واني فرحت برشا بوجودي معاكم ومعك انت شخصيا علاقه طيبه كبيره جدا مع كل افراد اسره اذاعه التطاوين فردا تحيه ليهم وقبل على جبين كل واحد منهم.
0: شكرا لك سي محمد خمه طيبه ليك ولضيوفك ولكل ابناء زهرات وين يسمعوا فينا مستمعينا الكرام في كل مكان. شكرا محمد.

تقريبا بصوت مائدة نكون وصلنا إلى ختام الحصة معكم اليوم من على الأثير. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة. أجمل تحيات فريق الإنتاج معي اليوم، سعدنا برشا باتصالنا بصديقنا وزميلنا صلاح الدين الرفاعي من باريس، وحكينا شوية على موجات الحر اللي تضرب القارة الأوروبية سيما فرنسا، وأيضا كانت جولة ممتعة جدا في بلدة الأزارات مع زميلنا محمد القروي. أجمل تحيات رشيد وزاخر بعد ضوء بن سلم اللي وصل معنا المشوار حتى الساعة 8 عادل في قاعة الهاتف، ومجموعة من الزملاء في مختلف مواقع العمل الإذاعي. تقابلوا غدوة انطلاقا من الساعة 11 صباحا في مصيف الإبداع. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين خول المدني أنه يتم التدخل بصفة آنية وحينية لإصلاح تسربات المياه وفق التشاكيات الواردة على إقليم الشركة، وذلك تجنبا لإلحاق أي أضرار بالمنازل. كما أكدت أنه تمت برمجة تجديد جزء من قنوات الدفع ضمن أشغال الصفقة الإطارية الخاصة بتجديد شبكات إقليم تطاوين، والمزمع انطلاق أشغالها موفى شهر أوت المقبل. وجه 52 نائبا من مجلس النواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جويلية أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 17 خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة التي يرتكبها المحتل الصهيوني منذ 8 من أكتوبر 23 و2000 إلى 73,118 شهيدا. أخيرا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مؤكدا أن الردود قد تتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل تتابعون النشرة البحرية، إلى اللقاء.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الخميس 9 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة لهذا اليوم، نمر بمنخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية في شمال تونس. الليلة الرياح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة ثم تتقلص إلى 15 عقدة، والبحر يكون مضطرب، يصبح قليل الاضطراب. بالنسبة للطقس، السماء صافية والرؤية متوسطة إلى جيدة. شرق تونس هذه الليلة الرياح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تكون محليا إلى 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، وسماء صافية ورؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج كبس، هذه الليلة الرياح شرقية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا متموج، وسماء صافية ورؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الغد، في شمال تونس الرياح شرقية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة ثم تتقوى محليا إلى 20 عقدة، والبحر قليل الاضطراب.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على الصحراء.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: الأزهار مع قساوة الطقس في الجنوب ما يلزمكش تخطر بفلوسك. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تضمن لك ماتريال من أعلى طراز عالمي مع جارانتي يوصل ل 35 سنة. أكثر من 1850 عائلة وفلاح ركبوا وتجربتهم ناجحة بفضل مهندسين وتقنيين الأكفاء. ما تترددش، كلم أهل الاختصاص والخبرة على 21-179-979 أو 97-662-799 أو زورنا مقابل جمع الأنصار في حي المهرجان. شركة الأحمر، كفاءة تشرف. إشهار
1: عروس الصحراء،
0: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. شرعت وزارة التربية ظهر اليوم في الأعلان عن طريق الإرساليات القصيرة عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طلبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا لمن طالت بطالتهم. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أذاعته وسائل أعلام رسمية اليوم إن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مضيفا أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستستهدف في حال تكرر العدوان الأمريكي. هذا وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني من أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين.

0: تعتزم وزارة المالية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000 موزع على مختلف ولايات الجمهورية بحسب قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وسيجرى فتح باب التسجيل عن بعد المناظرة المذكورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بداية من يوم 20 أوت، على أن تختتم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 سبتمبر المقبل. أعلنت وزارة الدفاع الوطني فتح مناظرة انتداب تلاميذ الضباط صف لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة. تتم عملية تقديم الترشحات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني ابتداء من تاريخ 6 إلى غاية 26 من جويلية الجاري. كما تعلم وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب تلاميذ رقباء مباشرين لفائدة جيش الطيران فتيان. كما تعلن وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة لانتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة جيش البحر فتيان بعنوان سنة 26 و2000. للمشاركة يمكن التسجيل على موقع ويب وزارة الدفاع الوطني إلى غاية 24 من جويلية. أخيرا، أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 من جويلية الجاري. نهاية هذا الموعد الإخباري. ليلى السحنون في أصايل، إلى اللقاء.
1: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا وسهلا بكم في دقيقة مونديال. المغرب آخر الأمل العربي والأفريقي في مونديال 2026. بعد خروج المنتخب المصري من مونديال 2026، بقى المنتخب المغربي وحده يرفع الراية العربية والأفريقية في الدور الربع نهائي. إنجاز جديد لأسود الأطلس اللي واصلوا يكتبوا التاريخ ويأكدوا مرة أخرى أنهم من بين أقوى منتخبات العالم في السنوات الأخيرة. أما على مستوى القارة الأوروبية، فقد فرضت المنتخبات الأوروبية سيطرة على هذا الدور بعد ما ضمنت 6 مقاعد كاملة، وهي فرنسا، إسبانيا، سويسرا، بلجيكا، إنجلترا والنرويج. ويبقى المقعدين الآخرين من نصيب منتخبين من خارج أوروبا، هما المغرب ممثل عرب وأفريقيا

0: والأرجنتين ممثلة أمريكا الجنوبية في صورة تأكد أن المنافسة على اللقب أصبحت أكثر إثارة وتشويق. فهل ينجح المغرب في مواصلة الحلم وبلوغ النصف النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد إنجاز مونديال 2022؟ أم تكون الكلمة الأخيرة للمنتخبات الأوروبية اللي تبحث عن فرض هيمنتها على البطولة؟ الأكيد أن ربع النهائي يعد بمواجهات من العيار الثقيل، وكل الأنظار ستكون موجهة نحو أسود الأطلس، آخر ممثل عرب وأفريقيا في سباق الحلم العالمي. تحياتي هادي السياري.
1: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.
2: سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة تطاوين، معاكم وعندي مدة الحقيقة على المنوعات المسائية، وبرشا حبونا في المساحة هذه. إن شاء الله نكون معاكم طيلة الصائفات ديما، نهار الخميس بإذن الله، وخمسة وخميس زادة على كل وليداتنا اللي التحقوا في دورة الأبطال. إن شاء الله ألف مبروك ليهم، نشوفوا هكا في برشا ناس تبارك لبعضها، وبرشا عائلات فرحانة بخروج وصدور نتائج دورة المراقبة للبكالوريا. ألف مبروك للناجحين، وما شاء الله تبارك الله، نسبة طيبة نجمو نقولوا، وبرشا هكا منعوا العام ونجحوا وفرحوا رواحهم وفرحوا عائلاتهم. نسبة النجاح في دورة المراقبة للبكالوريا 46.95%، وهكا تكون النسبة عامة في دورتي البكالوريا الرئيسية والمراقبة لسنة 2026 50.72%. إن شاء الله ربي ينجح الجميع، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله اختيار شعبة تكون على هواهم كما هكا يقولوا، وتكون مرحلة جامعية قادمة موفقة إن شاء الله. أيضا للناس اللي ما أسعفهمش الحظ واللي ما كانش ربما نجاح حليفهم السنة، إن شاء الله العام الجاي هكا ياخذوها بامتياز بإذن الله. ألف مبروك للناجحين ولكل عائلاتهم. أصايل معاكم كما قلت ليلى سحنون كل نهار خميس بإذن الله، وحضرت لكم برشا جديد في أصايل هكا بأجواء صيفية. بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا مع استضافة مع سي عبد القادر العبيدي مدير مهرجان تطاوين الصيفي، وحديثنا على الدورة 34 للمهرجان اللي ينطلق نهار 14 ويتواصل حتى 2 أوت. أيضا باش يكون معنا محمد نبهان في محطة خارجية على الطريق، وبرشا مهن وبرشا ناس تسترزق على الطريق، إن شاء الله ربي يعاونهم الكل. محمد في بن قردان إن شاء الله أسبوعين يكون معنا في المباشر مع أحد الضيوف. فقرة أبليكاسيون بشراكة مع نادي شبان والعلم تطاوين مع المهندس سي عبد الرحمن معنا اللي كان في الأسبوع الفارط في أول حصة معاكم. وفي كل مرة كما اسم الفقرة باش نعطوكم أبليكاسيون مفيدة لكم وللناس الكل حقيقة، من الصغار للكبار، فاستناوا الفقرة هذه أكيد فيها برشا إضافة. أيضا بعد السادسة وبعد الأخبار نرجعوا بحكايات توانسة وبفقرة عجيب وغرايب. حكايات توانسة حبيت الحقيقة نعطي فرصة لبنات المجتمع المدني في تطاوين باش يكونوا معنا عبير الصغير وآية لحويذة اللي ما شاء الله عليهم نشطات بالكدا في الجسيك صورة تطاوين، في الكشافة، في المنظمات، في جمعية الحماية المدنية، المتطوعين بالطبيعة. فعلاش لا ما نعطيهمش فرصة هكا، هما راغبين أنهم يقدموا فقرة لسادة المستمعين، إن شاء الله نكتشفوهم بعد الستة. كيف كيف مواصلين معكم بالفقرات، وفقرة صديقتنا سعاد شلبي أنا والغربة إن شاء الله تسمعوها ديما، فقرة جديدة معنا خلال الصائفة. بعد السبعة باش تكون معنا صديقتنا هيفا سعد الله في فقرة أرشي تولك. الفقرة هذه هيفا كما تعرفوا هي مهندسة معمارية، إن شاء الله باش تعطينا برشا نصائح في الإطار هذايا. في استضافة أخرى باش يكون معنا سي فؤاد العوني المدير العام للمرصد الوطني للشباب، ونتحدث معاه على اختتام المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال من 7 حتى 9 جويلية الجاري، واليوم هو اليوم الختامي. أيضا ريبورتاجات مع ريبورتاج مع صديقتنا شعلة المجعي، مشكورة على اللي تأمن اليوم وكانت موجودة مباشرة في ميناء جرزيس وأجواء عودة الجالية. كيف كيف المدير الجهوي لشركة تونسية للملاحة في بعض المحطات والتساؤلات، مشكورة جدا صديقتنا شعلة. هذه كل بشي مررهولكم ضوء بن سالم على المباشر على المستوى التقني وكيف كيف يربط بمستمعينا وكذلك ضيوفنا صديقنا عادل جميل على اللوحة الهاتفية. ما نجموش نبدو الأصايل إلا بالتهاني لكل الناجحين عندك ذو تفضل.

وان شاء الله ديما ناجحين يا ربي. ان شاء الله كما قلت الفرحه تعم كل البيوت التونسيه ومحلاها فرحه نجاح، الله لا تحرم منها حد، والله لا ضيعنا تعب مع صغيراتنا خاصه. نعرف اللي عامل باك ماهوش ساهل ومحطه هامه في حياه كل تلميذ وطالب مستقبلا. وحياه قلبي وافراح وقبلها ذو نعطوهم فكره عن احوال الطقس اللي ما شاء الله يعني طقس سخون بامتياز، وحسينا بالفعل انه صيف، وصيف ما شاء الله يعني فما حتى تحذيرات من موجة الحر القادمة اللي تنطلق انطلاقا من غدوة نهار الجمعة 10 جويلية 2026. بالطبيعة تأقلمنا وتعودنا بالطقس يسخن في الصيف، إن شاء الله يا ربي فقط ما يقصوش علينا الضوء وما يقصوش علينا الماء، باقي نتأقلم ونشرب الماء البارد، نشد الظل، نعملوا الكرون سولير، نلبسوا المظلة، ما نخرجوش أوقات الذروة. هذه نصائح ديما نقولوها وديما نذكروا بها الناس أكيد، ويلزم نحيي زادة أيضا تحية خاصة الناس اللي يخدموا خاصة في درجات حرارة عالية، إن شاء الله ربي معاهم وربي يعاونهم الكل. طقس اليوم تتراوح في درجات الحرارة بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتوصل حتى 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل، وكما قلت يعني ردبان خاصة انطلاقا من غدوة من موجة الحر القادمة، ودعواتنا إنه إن شاء الله ربي يبرد علينا. وحياة قلبي وأفراح، وبعدها نكونوا مع أول ضيف معنا في أصايل مع سي عبد القادر العبيدي مدير مهرجان تطاوين الصيفي.

ديما فرحانين الناس الكل من أحلى الأغنيات زادة اللي تتغنى بنجاح أغنية العندليب. بعد شوية يكون معنا على خط البرنامج ضيفنا الأول في أصايل سي عبد القادر العبيدي, ومعاه باش ناخذوا أهم لمح دورة السنة لمهرجان تطاوين الصيفي دورة 34, وما شاء الله مهرجان عريق واللي الحقيقة فما إرادة وفما خدمة كبيرة وفما سعي على أنه نضمن تنوع في العروض الفنية والمسرحية اللي بشيقع برمجتها وتنظيمها, واللي أغلبها بشيكون في مسرح الهواء الطلق التابع للمركب الثقافي بتطاوين, وتسهر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين على إنهاء اللمسات الأخيرة للبرمجة للسنة, واللي كما قلت حسب ما بلغني أنه فما برمجة متنوعة إن شاء الله تلبي كل الذواق. وهكا بطبيعة لا مركزية المهرجان يعني كما قلت يحاول أنه ينوع في العروض وأنه الناس والمواطنين والأهالي في الجنوب يحسوا بأجواء الصائفة من خلال السهرات الفنية والمهرجانات, ويتفردوا زادة كيفهم كيف كل ولايات الجمهورية. إن شاء الله نتحصلوا عليه بعد شوية. نسمعوا يا الخضرة بفنان الخضرة لطفي.

0: مهرجان تطوين الصيفي. مساء الخير سي عبد القادر، اهلا وسهلا.
1: مساء النور ليلى وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة سيدي، مرحبا.
1: ان شاء الله هي مش سكوب، ان شاء الله بيحولها مني الغد، وان شاء الله يخرج برنامج النهائي.
0: هي مازال ما خرجش معنا رسميا،
1: مازال ما خرجش
0: معناها اليوم نسمعوا بعض التفاصيل، وخاصة نعرف انه خدمة لها اشهر الحقيقة في الكواليس، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية مجندة من اجل انجاح الدورة هذه من خلال يعني الانشطة الثقافية المتنوعة، السهرات والعروض اللي باش يتم برمجتها لفائدة جمهور تطاوين وما جاورها. تفاصيلها معك سي عبد القادر، تفضل.
1: هو سمي مهرجان تطاوين الصيفي، معناها يبلغ من العمر الدورة 34،
0: ما شاء الله. نعم،
1: معناها ما شاء الله من الخبرة في التطاوير الثقافية
0: وفي أوجه الحقيقة في السنوات الأخيرة. خلينا نكون واضحين، يعني عمل الاسم ما شاء الله خاصة في السنوات الأخيرة، تبارك الله. نعم،
1: لأن ثم جمعية نظافية هي جمعية مهرجان تطاوين الصيفي. نعم، اللي يعني على امتداد السنة تحضر في الدورة هذه بالشراكة وشرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتطوين. وسنين إن شاء الله باش نقترح عليكم برامج دسم كما العادة، معنا فيه الفنون التشكيلية تقريبا جميع الفنون، فنون تشكيلية، سينما،
0: نعم،
1: مسرح، والعروض الفنية الكبرى، إضافة إلى السهرات العائلية للطفل والعائلة باش تكون في منتزه الشهيد مهدي شملال، إضافة إلى السهر الأمسية تنشيط المدينة من خلال تنشيط مدينة تطاوين بالدومال العملاقة والمجورات.
0: نعم، نعرفه ما شاء الله، يعني تطاوين حافلة بأهلها وبماليها، وبرشة عنا من أبناء الجالية روحوا في الصائفة، وكيف كيف برشة منهم ينتظروا خاصة السهرات الفنية والعروض الفنية. المهرجان باش يبدأ نهار 14 جويلية تقريبا نهيرات ويبدأ، فهات ناخذوا على الأقل أهم السهرات الفنية باش تكون مبرمجة، وأهم الأسماء الفنية اللي باش تكون حاضرة في ركح مهرجان تطوين الصيفي.
1: هو باش يكون الافتتاح الرسمي من خلال سهرة الفنان ابن الجهة خالد كعيب يوم 14 جويلية، يوم الثلاثاء 14 جويلية، مقبلها بنهار إن شاء الله يوم الاثنين 13 جويلية كما حكيت لك، عارض من تشيط المدينة من خلال المجورات والدمى العملاقة والفنون التشكيلية، وورشة حية في الفنون التشكيلية للأطفال والعائلات في ساحة الفنون. ثم في الليل الساعة 10 ليلا عرض تنشيط للعائلة والطفل بمنتزه الشهيد المهدي الشملالي.
0: نعم،
1: واليوم 14 كما أنا فكرت الفنان خالد كعيب ابن الجهة بالفضاء الخارجي الخلفي للمركب الثقافي المغربي. نعم، نعمل في السهرات. ويوم الخميس 16 جويلية فنانة شيرين اللجم ابتداء الساعة 10 ليلا كذلك بالفضاء الخلفي للمركب الثقافي. ويوم 17 جويلية عرض شريط سينمائي بساحة الفنون ابتداء من الساعة 9 ليلا. ويوم الثلاثاء 21 جويلية سهرة فنية شبابية يحييها نجم الراب كازو بالفضاء الخلفي للمركب الثقافي.
0: نعم،
1: وكذلك من خلال الأدب، كذلك الأدب أحباء الأدب عندي لهم موعد معنا على أثناء من خلال الشراكة المتميزة والفاعلة مع جمعية أحباء المكتب بتطوين، مشكورة برشا كل سنة تقريبا تقدم لنا كتاب، سنين باش تكون قراءة في كتاب أبو نصر غفاري مجددا في الفلسفة العربية والإسلامية للدكتور محي الدين المليح، وتقديم الدكتور كمال جعبر، هذا يكون بالشراكة مع جمعية أحباء المكتبة بالمركب الثقافي يوم الخميس 23 جويلية.
0: نعم،
1: ابتداء من الساعة 9 صباحا. ثم يوم الجمعة 24 جويلية عرض مسرحية وليد الزين مسيو بروبر بالفضاء الخلفي للمركب. ويوم السبت 25 جويلية عرض مدعوم، هو عرض تونسي بالطبيعة احتفائي بذكرى عيد الجمهورية.
0: نعم،
1: 25 جويلية بالمركب الثقافي. ويوم الاثنين 27 جويلية عرض الحدث اللي هو أول مرة باش يجي تطوين عرض زيارة لسامي النجمي.
0: جميل،
1: بملعب نجيب الخطاب. ويوم الأربعاء 29 جويلية عرض فني للفنان بلطي كذلك فضاء ملعب نجيب الخطاب الثاني من الساعة 10 ليلا. ويوم الخميس 21 جويلية عرض دولي في إطار التبادل الدولي ككل سنة، من وزارة الشؤون الثقافية مشكورة تبعث لنا عرض دولي إن شاء الله بشكون يوم الخميس 31 جويلية بالمركب الثقافي، ويكون ختامها مثل مع السهر الختامي الكبرى مع الفنانة كذلك ابنة الجهة اللي نتشرفوا برشا بصوته وبشكون بعدنا كذلك، هي الفنانة يسر المحنوش.
0: جميل،
1: يوم الصدور.
0: نعم،
1: تقوط بالملعب نجيب الخطاب.
0: نعم، وللحظة سي عبد القادر تنويع يعني حتى في الألوان.

0: الفنية اللي تلبي كل الأذواق من الطربي للراي للربوخ اللي يحبوا الشباب. فما توليفة متنوعة يعني.
1: هي خاطر أنا أقول هي معناتها تطوين فيها برشا خاصة في الصيف العائلات اللي يرجعوا من الخارج في برشا جاليات من الخارج. حاولنا نلبوا كل رغبات وجميع الفئات العمرية حتى الأطفال معنا خاصنا لهم فقرة وكذلك الناس تحب الأدب والفنون التشكيلية والسهرات الفنية الكبرى اللي فيها كما كنت تحكي معنا للشباب وكذلك للكهول وللعائلات كذلك اللي يحب الطرب موجود كذلك تصميم معنا إن شاء الله يكونوا عروض كذلك تتعدى في ظروف فنية رائعة وإن شاء الله كذلك الجماهيرية كما عهدناه وأحسن.
0: يعطيك الصحة إذن سي عبد القادر. هذه أهم ملامح الدورة 34 لمهرجان تطاوين الصيفي برمجة ثرية متنوعة فيها أسماء فنية كبيرة ومهمة تكون موجودة إن شاء الله في تأمين مختلف السهرات. شكرا سي عبد القادر وبالتوفيق لكم وإحنا أكيد ديما في دعمكم في مواكبة لكل السهرات إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: يلا نواصلوا معكم بعد النغم هذية لجنات ومثل جمال. وإحنا نقولوا مثل جمال لكل السادة المستمعين يسمعوا فينا الآن, ولصديقنا محمد نبهان اللي خرجناه على الطريق باش يشوف لنا مهنة من المهن على الطريق. ديما البقرة هذه باش تكون لقاية هذية كل نهار خميس. معك محمد, مساء الخير, هلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا وتحياتي ليك ليلى لكل السادة المستمعين وكل الفريق العامل معك هذا المساء.
0: شكرا, يعطيك الصحة. وين مشيت اليوم محمد؟
1: اليوم مش على الطريق فحسب, على الطريق وعلى شاطئ مرسى الخطيبة وعلى موج العروس.
0: هاي البرش يعني تسمعوا فينا
1: كان عليه اليوم شبه نصيبه.
0: جميل, يلا نتعرف على ضيفك, تفضل خط لي.
1: يعطيك الصحة في فصلتنا اليوم وفي ميعادنا مع على الطريق. اليوم اخترنا عامل مجتهد اختصاص الصنع البنبلونة هيك ماشي حسني بنبلوني اكيد عندك فكره عليها. البنبلونة شويه
0: طبعا
1: هي تشبه الفطائر, يعني من المواد الغذائيه اللي تمشي برشا على الشواطئ وسحبنا سحب شبه.
0: أيوة. واللي يعني يمشي للبحر وما ياكلش البنبلونة يحس حاجه ناقصه على فكره.
1: اكيد اكيد, يعني البنبلونة على الشاطئ عندها نكهه خاصه, خاصة عندما تكون عند أهل الاختصاص في صنع مثل هذه المواد الغذائية. احنا اليوم بضيافة خونا حسني, مرحبا بك.
2: مرحبا بكم, مرحبا بإذاعة التطاوين.
1: حسني تعرف عليك بالكامل يا حسني.
2: انا حسني حيدر من مدينة. انا متأصل في الصناعات عندي حوالي 27 عام وكيكا في
1: وطلق دمسي. أنا
2: ما في
1: الساس هذا
2: برد.
1: تعالوا كده شعام وانت هنا في شاطئ مرسى الخطيبة بن جلبية
2: حوالي 8 سنين لو نفس البطلات البيضة. الحمد لله عندنا حرفاء ونحكموا للحرفاء متاعنا ماذا بينا بون كاليتي حاجة كاليتي شيء حد الزيت وبرمبروني معنا أنا حساسة شوية حتى العشير بتاعها هو شمس وبرمبروني حاولوا أكثر من يمكن نعطوا كاليتي سمحة وحاجة نظيفة وحاجة مزيانة برشا والطلاسة والنصبة والمعاملة المعاملة السكسيونات.
1: هو أنا وليلى حتى كان يريد كانت الصورة يعني توصلكم يعني خلق شيء
0: من وصفنا
1: يعني
0: أنت عيوننا غادي يا محمد وصفنا المشهد.
1: يعني تفتحها يعني خلق شيء من لا شيء يعني من المجرورة نتاعك تلاحظ علامات الدول المغربية كل تونس الجزائر في ليبيا أيضا علامات الأندية الشهيرة في تونس المعروفة يعني سلعة معون صنعة هيك ماشي.
2: والله هي زاد حاجة مهمة يعني أكيد شوف أحزانا أشقاء نجديين أشقائيين وغاربة وكذا وقت اللي يشوفوا زاد الزراف بتاع معلي كيدل على لحمة الشعوب بتاعنا فمشني نعبروا بها احنا هذه
1: كم العام اللي حس كل شيء وبلاده
2: يعني الزراف وتونس ولو
1: ما شاء الله
2: الشقاء بتاعنا زاد مرحبا فيهم مرحبا فيهم في كل وقت وفي كل مكان.
1: سوية البنبلوني عادة تقريبا بالاستهار لكن إذن حتى الكبار
2: والله بالكبار هي أنا شو الناس شعوب
1: كبار
0: لا والله الكبار والصغار ما هيش الصغار برك محمد عليه.
2: لا لا للكل احنا زادنا عربات الشوكولا بالكراميل بالفريز
1: بالسكر زادة وبالعسل
2: بالعسل وما كان سكر دائما زاد ما يأكل السكر. هي العباد شنية جوع في البحر يعوم وفي الطيارات ولا الأكبار يعوم ماذا بين حاجة سخونة وعلى البلاصة فهمني حاجة سخونة
0: يمشي هو يعمل جولة على الشط وإلا هم يجوه لوين يخدم.
2: لا احنا على بلاصتنا
0: على بلاصتكم
2: المنتج المستهلك احنا يجي هو على الطلب
0: منتجين هطول معنا لازمها
2: سخونة طول هي هطول سخونة طول
1: لو بينك ليلى أنا بس وأنا عملت كعبة
0: كيف؟
1: حتى أنا عملت كعبة
0: صحة بشفاء
2: ضيبناها هو إن شاء الله فريق كامل من حاول كما شئنا بعدونا يشرفونا يا حاجة
0: يعيشك يا سيدي كلام محمد كلينا الكل يا أخويا مشكور وربي عينك إن شاء الله
2: والله العظيم يشرفونا
0: يعيشك ونجو نشجعوك على الإسلام. نعم
1: في مكونات هي
2: مكوناتها بسيطة لكن خدمة متاحة فيها شوية يعني حكم مش كما الصيف كما الشتي كما كذا هي فارينة وخميرة ومن الملح. أما الفترة الثانية لكاليتي معناها تتبدل والوقت مش كما اشتري تخميرها اشتري كما تخميرها في الصيف لما تحضر يعني نخدم نحاول نعطي بون كاليتي حتى الليفات تاخذها من عندي الأربعة بتاع العشية ولا العشرة من نفس المطعم.
0: وقتاش يبدا يومك خويا العزيز في المهنه هذه؟
2: ثلاثه هكاك مع العصر احنا ديما العشويات السريه العشويه ديما مع العصر
1: تكمل حركه العشويات
2: بعد العصر ما نصلي عصر وترك امورها وصوتينيك وتخرج
1: تكمل حركه العشويات الوقت
2: لا ما شاء الله تكثر ما شاء الله
1: معك مساعدين
2: معايا مساعدين
1: حيوهم
2: ايوب ومحمد حمدي
1: تخليش قيس ساعات للسباحة تعملش
2: عمت عمت ما زيما لكي الصباح ما لكي العشية نخدم
1: وقت راحتك
2: ايه الصباح نجو نعمل غطة هيك بتاع ساعة ونص ونروح نرتاح شوي ونجو مغادي في فور منطقة نشاط
1: العمل
2: نستاوي في العمل ديما ان شاء الله ديما وزادة موجودين في البلاطة هذه تحت مادي بالضبط ديما البلاطة هذه
1: يعطيك الصحة
2: ومرحبا بجميع حرفاء نزادة وكل المستمعين وكل زملائنا الكل اللي يخدم بنبلوني كل وعلى فكرة هي بنبلوني الاسم زي بنبلوني تم بلايز أخرى في مثلا في جاب يسموه يشي في سوسة يسموه يشي بالفرنسية بني
1: كل بلاد ورتالها
2: كل بلاد وشي يسموه ومرحبا بالجميع وعند حسني دي ما شاء الله فلقة كان حاجة نباية وحاجة سمحة وحاجة هذا وعد مني ياخذ كل حاجه ياخذ تعبه حولها يمشي ويرجع ياخذ كعبه
0: ان شاء الله ربي يعاونك
1: من حسن الله ربي يعينك وربي يوفقك ان شاء الله تجاره رابحه ومربحه
0: هذه فتحه شهيه يا محمد بالنسبه للصائفه وللبنبلوني والاجواء الصيف طب الناس اللي عايشنا في الاجواء زيد قلنا كيفاش الاجواء في الشط عندك فما حركيه فما مصطفين
1: أكيد أكيد حركية كبيرة خاصة من انطلاقة من الوقت هذا يعني يصعب حتى إيجاد مكان
0: ما شاء الله
1: يعني في شاطئ مرسى الخصيبة خاصة اللي يبدو يمتد حتى الشاطئ بوقرنين من الناحية الشرقية شاطئ جنيح زاد من الناحية الغربية طريق جرجيس يعني الأماكن أصبحت محدودة تقول من اللقيت هذايا ومستفيد ثم اللي في السباحة ثم اللي عامل كيف عامل قاعدة على الشط يعني
0: أجواء منعشة مع السخانة متاع اليوم الحقيقة
1: خاصة في الفترات السخونة برشا الكل تلجأ للشط
0: جميل يعطيك الصحة يا محمد اختيار موفق مع بداية الصائفة كما قلت يعني البحر والشاطئ ديما وجهة للمصطفين في سخانة كما سخانة شهر جويلية شكرا ليك وإن شاء الله ربي يعاونك وحنا خاصني
2: لا على كلمة
0: تفضل
2: مشكورين البلدية على المشهودات
0: نتاعهم
2: قايمين بها وإن شاء الله زاد من المواطنين زاد الكل يحاول كل واحد يتحمل مسؤولية النظافة ويحاول رمتني يبقى شاطئ نظيف وهو خطر هو صورة البلاد
0: طبعا
1: يكون نظيف يعمل كيف
2: يعمل كيف
1: يعطيك الصحة الله يبارك فيك كلا موفق حسني من حسني لاحسن ويعني تشرفنا بوجودك معنا في هذه الأمسية يعطيك الصحة أيضا ليلى وكل العاملين معك
0: شكرا
1: نلتقي بإذن الله على الطريق في الأسبوع القادم
0: شكرا لك يعطيك الصحة محمد أجواء محلاها في مرسى أو شاطئ مرسى الخصيبة ببنقردان عشناها في فقرة على الطريق موصلين معكم بالإيقاعات والأنغام وبعدها فقرة أبليكاسيون مع أخونا سي عبد الرحمن معالد
3: بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا دفي لله عينك على جارتنا ولا عينك علينا علينا ولا على جارتنا

0: بسك تيجي حارتنا، عينك عجارتنا، ولا عينك علينا، نقول نعيلكم على وليداتكم وردوا بالكم منهم برشا برشا برشا، خاصة اللي عندهم هواتف ذكية واللي كونكتي بشبكة الانترنت. على هذاك عملنا لكم فقرة اسمها أبليكاسيون باش تستفادوا منها برشا كأولياء وتهم مختلف الشرائح. في تأمين الفقرة هذه المهندس سي عبد الرحمن معاند رئيس نادي الشبان والعلم بتطوينه.
1: أبليكاسيون.
0: عين عليهم يلزمنا هكا سي عبد الرحمن، ولا اهلا وسهلا.
2: اكيد يعطيك صحة، مرحبا بك اخت ليلى ومرحبا بجميع المستمعين اذاعه تطاوين. ان شاء الله نعطوا الاضافه، وان شاء الله اللي يسنوا فينا خاصه من الاولياء نحاول نقدموا الاضافه نجمعوا عليه ان شاء الله.
0: اكيد يعطيك الصحه. الفقره هذه بدات الحقيقه من الاسبوع الفارط، انا تغيبت ولكن عوضتني زميلتي فوزيه ضيف الله مشكوره، وبديتوا في الحصه الفارطه حكيتوا ربما عموما على ضروره وعلى اهميه حمايه الصغيرات خاصه، واليوم الرقابه الابويه راهي ماهيش اختيار، راهي ضروره، اصبحت ضروره. كنا كونكتي وكنا على الانترنت احنا وصغارنا، فما نسيبوش الماء على البطيخ كما نقول اعطيه تليفون وما عليا فيه، لا، يلزم المراقبه الابويه، وهذا يتم كان من خلال مجموعه من التطبيقات واللي عاده تكون مجانيه موجوده على البلاي ستور. ولكن قبل ما نعطيه اسماء التطبيقات، انت حبيت سي عبد الرحمن انه نقسموا على الاقل الفئات العمريه، وكل فئه وعندها التطبيقات اللي تخصهم واللي تمهم. تفاصيل معك تفضل.
2: اكيد اخت ليلى، بما انه حكينا اهم حاجه في الامور هذه خاطر التكنولوجيا ما عادش نجموا نربطوها، ما عادش نجموا نشدوا صغارنا على التكنولوجيا.
0: نعم.
2: مهما تكون، اذا تكون حتى في السلبيه فالايجابي راهي
0: طبعا برشا تلام دا يقراو بها فما دي جروب نتاع تعليم على اللي يحسن الاستعمال واللي يستغلها بطريقه جيده. نعم.
2: في الاستعمال الجيد. دونك الاول حاجه هي الحمايه كما حكينا عليها معرفات بالطرق كلها، ثم تطبيقات ينجموا يحموا بها وحكينا عليهم وتنجموا تتصلوا بنا اذا ما فاتتكم الحصه ولا حاجه. اليوم حبينا نمشوا أكثر شوي لقدام، نعطوا التطبيقات نفسروهم حسب الفئة العمرية متاع الصغار. نعم. كل فئة عندها تطبيقات معينة، عندها حسب التنمية الفكرية متاعها، حسب كيفاش إدراكها هو.
0: نعم. أنا على فكرة الفئة الأولى اللي بعثها لي ماذا بيا ساعة ما يستعملوش برشا السمارت فون والهواتف الذكية، كي نقولوا 3-5 سنين راهو مفروض يلعب، ماهوش كنا كثيرة، وساعات نشوفوا فيهم ببيات صغار ويبكي ويعيط وشاد التليفون ويعطوه لوالديه باش يسكتوه، فهذا راهو نقص خطر كبير برشا، ولكن للأسف موجود. وفما الفئة اللي ولا مستعرف بها اللي هي من 3-5 سنين واللي عندها تطبيقات خاصة بها.
2: الفئة كما قلت أخت ليلى رانا ماذا بنا الصغار نحاول نبعد عليهم الماكسيموم كان في عمر نقوله وقت يبدأ في سنوات 6 سنوات مفوق، لكن نضطروا أنه حتى الصغار حكم أن الوقت متاع الأولياء عندهم ما يعملوا، ولا للضرورة أنه حاولوا نعطوهم التطبيقات اللي
0: تتماشى
2: معهم هم عمريا وفكريا.
0: نعم.
2: من التطبيقات هذه لازمها تكون مبادئ أن تعلم الصغير الصورة والألوان والصوت في المجال هذا، يعني نجم حتى يتعرف على الحروف، نجم يتعرف على الأرقام، يميز بين الألوان والأشكال، حتى كان مازال صغير ينجم كفترة الأولى ينجم بشوي شوي تعاون حتى قدام يجمي فرصة له، وتعطيه كيف كيف تنمي له شوي التركيز والذاكرة.
0: نعم.
2: منها الابليكاسيون هذه هي اللمسة، تطبيق اسمها لمسة، تنجم تدخل عليها وتليشارجوها من البلاي ستور ولا من جوجل شو اسمها أخرى. ثم أرابيك ألفابيت كيدز، ثم عصافير. هذا من الثلاثة اللي حبيت نختارهم إنه نجموا نستغلوهم، وثم حتى تطبيقات أخرين، لكن حاولوا أنكم تختاروا وشوفوا التقييمات متاع الابليكاسيون هذا قبل ما تليشارجوهم، وتنعطيكم حتى في الاخر هو كيفاش نجم تختار الابليكاسيون.
0: نعم.
2: الفئه اللي بعدها لازم تكون من الفئه 6-9 سنوات اخت ليلى. الفئه العمريه هذه اكثر استعدادا للتعلم الذاتي، صغير يبدا يتعلم مرحله هذه التعلم الذاتي، لازم تكون الابليكاسيون هذه في التفكير المنطقي نتاع الصغير، ينجم يعمل اساسيات البرمجه، يبدا يبرمج، ينجم يصنع قصص والعاب بسيطه يعني كما سكراتش، ينجم تنمي الابداع نتاعها، تخليه صغير يتعلم في المنطق والرياضيات الحساب كل شيء، بطريقة ممتعة تشبه الألعاب.
0: نعم.
2: بعد الفئة الأولى والثانية ثم فئة أخرى حكينا من 6 9 سنوات ثم فئة من 10 إلى 14 سنة. هنا باش تبدا تنمية المهارة تاع الصغير، مرحلة بالدرج بها
0: كيف كيف زاد مرحلة حساسة. هنا نجم نتحدثوا على بداية فترة المراهقة، تكوين الذات، تكوين الشخصية، حب الاكتشاف، معناها حتى الفترة العمرية هي
2: فترة المراهقة نتاع الصغار، الفترة هذه باش يتعلم فيها كيفاش الرياضيات، العلوم، اللغات، مهارة التفكير وحل المشاكل. عموما في المجال هذا.
0: نعم.
2: ان شاء الله فرصه اخرى، ان شاء الله الحصص الاخرى نقدموا على الفئات هذا. واخر فئه هي الفئه العمريه اللي ما فوق 15 سنه.
0: نعم.
2: اللي تبدا في مرحله تعلم المهارات المستقبل اللي باش تخليه يتكون في المستقبل في مجالات حسب
0: الاهتمام ورغبته بالضبط.
2: خاطر التكنولوجيا تو بول نستعملوها ياسر برشا، يعني حتى استعمال عن بعد، يعني فرصة للفترة هذه خاصة العمر هذا باش يتعلموا في مجالات معينة، يدخل في مشاريع، يكونوا رواحهم، يعني بعد ما يكمل حتى الدراسة نجم يطبق، يدخل في ستارت اب، يدخل في المشاريع تنجم تنشح في حياته ان شاء الله.
0: اي علاش لا، خاطر برشا ناس يخدموا على بكري راهو الشيء هذايا معناه، وحتى يستثمروا في صغارهم في الامور هذه. معناها راهو مش ديما الانترنت خايبه او انه صغيرك يكون عنده انترنت خايب، لا، وقت اللي توجهه تحطه على السكه وتراقبه وتكون فما كالمرافقه اللصيقه مع صغيرك، راهو بالفعل تنجم تخرج حاجات تعمل كيف. ونشوفوا قداش ما شاء الله العقل التونسي خاصه في الذكاء الاصطناعي، في الرقمي، في الديجيتال ككل، عندنا برشا طاقات برشا خبرات حتى ملي هما اطفال. فمهم جدا كلامك سي عبد الرحمن.
2: تجربتنا احنا حتى في الجمعيه تو يجونا برشا صغار كيما هكا
0: مغرومين
2: اللي يحب يعمل حتى ابلكيشن يصنعها ويشوفك ابلكيشن في الانترنت في التليفون يحب يصنع كيف.
0: اي ما شاء الله
2: يبتكر. هي عمر صغار، يعني عمر في 15 سنه ما قل، يحب يتعلم.
0: هو التاثير والمرافقه
2: فرصه لي، يعني
0: جميل. نعم، ما نخسروش طاقات كيما هكا بالفعل. يعطيك الصحه سي عبد الرحمن.
2: اخر حاجه بالله جيس باش نعطيهم فكره كيفاش ينجم كيفاش قبل ما يختار التطبيق لازم ثم خصوصيات معينه قبل ما يشارجي
0: الابلكيشن. انا هي واحده خير من الاخرى، انا الاحسن، انا الافضل.
2: اهم حاجه ما يحمل التطبيق كامل المتجر الرسمي، يا اما من جوجل بلاي والا اب ستور. هذا زوج لازم يتشارجي منهم، يتشارجيش من الانترنت ومن بلاصه اخرى، راهي تنجم تكون مشكله اشكاليه. اول حاجه وتحقق من عمر نتاع الاستخدام نتاعها، وشوف التقييمات نتاع المستخدمين الاخرين
0: لزافي، يعني
2: حتى النجوم وقت الاتوال، يعني النيفو نتاعها يلقى في التقييم لازم يكون 4 ما فوق. المراجعه ساعات ثم الابلكيشن يطلبوا الاوامر نتاع باش يدخل الكاميرا والا الموقع، ما تخلي ماذا بك ما تستعملهمش.
0: واحنا عاد فيس عم تزربوا اوكي تلقينا تعدوا طول شنو مطلوب.
2: والولي لازم يجرب التطبيق قبل ما يستعملها، ويستعمل التطبيقات المعروفه ما يستعملش اللي يجي. وان شاء الله نقدموا جهه.
0: شكرا، يعطيك الصحه. الاسبوع القادم انتظروا برشا تطبيقات مفيده ليكم ولصغيراتكم. خليكم ديما في الموعد مع فقره ابلكاسيون مع سي عبد الرحمن معنا. شكرا، نلتقي الاسبوع القادم. مواصلين معكم احنا بعد شويه موعد نشره اخبار المساء، وراجعين لاستكمال المشوار في اصايل حتى 8.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام وسادسة مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة التربية تعلن عن نتائج دورة المراقبة عبر الإرساليات القصيرة. تباين مواقف النواب بين مؤيد ورافض لمشروع مخطط التنمية 2026-2030. ميناء جرجيس يستقبل بداية من اليوم رحلات عودة التونسيين بالخارج. وفي العالم، السلطات الإيرانية تعلن استهداف الجيش الأمريكي محيط محطة بوشهر النووية. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسية. تشتكي عدد من عائلات القطنة قرب خزان المياه التابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بحي المهرجان بتطاوين من تواصل تسرب المياه من قنوات الجلب الرئيسية، بما يهدد مساكنهم بالتصدع نتيجة تشبع التربة بالمياه. وطلب عدد من المتساكنين في تصريح للزميل سعيد العكروت السلطة المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال، مؤكدين أن تدخل مصالح السوناد لإصلاح العطب لم يضع حدا للتسربات التي تتجدد في كل مرة.
3: داري تحت الظهرة بالضبط، ثم الحيقوم تاع 200 هضايا ضرني، المي هضايا ضرني، دخل لي تحت الدار ونعمل دوسي باش يعوضوا لي، لكن قالوا لي لا احنا ما نجوا نعملوا معاينة الا ما نصلحوا. مشيت لهم قلت لهم صلحوا، قالوا لي احنا رانا هذاك ما عاش يصلح، برا اشكي على روحك، تو عنده اكثر من 6 شهور المي يمشي. نجم اي انسان يجي يشوف الاضرار نتاع الشقوق. وقلت له المدير هذه، وقلت للشاف دي ترافو 6 شهور مشيت جيت انا يا خويا طبط ونشوف المضره للدار نتاع الشقوق كلها، وهذه تو ثاني مره يصير ديفو. المره الاولى الحق بارك الله فيهم ما ننكروش، راهم رجلوه. بالنسبه للتيو هذايا راهو قد ما عملت ما لقيت حتى حل، يعملوا مزيه خو يشوفوا حل للمشكله هذه.
4: مش معقول يشوفونا حل، عملنا شاف يعرفونا حق المعرفه ويعرفوا البلاصه ويعرفوا كل شيء، ولكن الحلول مهناش عندها برشا من هذه تسربات الماء. هذا مش عام الاول، مش الثاني، مش الثالث، يجي يصلحوا يعاود يصير التكسير. احنا نحبوا حل جذري في اقرب وقت، لان محلاتنا كلها مشت والحيوط كلها مشت ندت وماشي في السقوط معناها.
2: وفي ردها على هذه التشكيات، أكدت خولة المدني رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين، أكدت أنه يتم التدخل بصفة آنية وحينية لإصلاح تسربات المياه وفق التشكيات الواردة على أقليم الشركة، وذلك تجنبا لإلحاق أي أضرار بالمنازل. كما أكدت أنه تمت برمجة تجديد جزء من قنوات الدفع ضمن أشغال الصفقة الإطارية الخاصة بتجديد شبكات أقليم تطاوين، والمزمع انطلاق أشغالها موفى شهر أوت القادمة. رست صباح اليوم بالميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج قادمة من ميناء مارسيليا، وعلى متنها أكثر من 2000 مسافر و603 سيارة. عدد من المسافرين تحدثوا لزميلة شعلة المجعية وأثنوا على الجهود المبذولة لأجل إنجاح هذه الرحلة.
5: الرحلة كانت ممتازة جدا وعملونا بطريقة جيدة جدا، حسونا لأنهم فرحانين معنا باش يعطونا لونفي باش نروحوا لبلادنا، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما تونس بخير إن شاء الله. فيما صارتنا حتى مش للحق تري بيان باسي ما شاء الله، ناس ديما على جرجي
6: خدمات باهية تكملوا على حد باش يروح لبلاده ياسر بصراحة ياسر، خاصة فامي نومبريس كيف أنا عندي الأولاد وكل وحدي فرشموس تخو لازم نخمموا ملي نروح نخمموا في المروحة.
7: الرحلة الحمد لله ربي فهمتي تعدات لاباس، أول مرة هذه ديما نروح على تونس فهمتي حلق الواد فهمتي، هذه أول مرة هنا الحمد لله الواد الكل فرحوا بينا فهمتي، سيرفيس امبيكابل إن شاء الله، زاد حتى الأوراق فيسع فيسع مع الأولاد على المرواح، ونروحوا كل عام ونعاونوا بلادنا ونوقفوا بلادنا على ساقيها إن شاء الله بحول الله.
2: وعن غلاية سعر التذاكر وإلغاء الرحلة الأولى المبرمجة يوم 16 من جوان الماضية، تحدث المدير الجهوي للشركة التونسية للمنحة ناجي بن نجمة للزميلة شعلة المجري.
8: بالنسبه للنقطه نتاع التعريف، العباد سمعت قالوا التذاكر غلات، بالنسبه ابدا تذاكر الشركه التونسيه للملاحه بالنسبه لنا احنا من 2019 السعر التذكره ما زادش، فقط اللي زاد هو ثم معاليم اضافيه للاداءات المينائيه وثم لاتاكس كربون اللي زاد كيف هذيك هي اللي تاثر على سعر التذكره، بقينا السعر التذكره الاصلي ما زادش. وبالنسبه للستيان احنا قاعدين نوفروا في دي بروموسيون، منهم مثلا تعريفة الفامي قبل كانت تعطى للعائلة بركة، حاليا حتى عائلة ما تلقاش كابين وتحب تاخذ فوتوي تنجم تتمتع بالتعريف فامي. وهذا ما ينفيش أن ديما أليكود دي باساجي، وقاعدين وين ثم إمكانية باش نزيدوا بروموسيون أخرى قاعدين نعملوا فيها. الرحلة الأولى تم إلغائها لأنه بالأساس الصيانة تمت خارج تونس، السنة تمت في اليونان، من المفروض أنه يخرج في وقت معين، تأخرت شوية، تأخير ذاك أثر على الرحلة الأولى ما عادش ينجم يأمنها.
2: قامت الجمعية الجهوية للصيادين بأحداث نقطة مياه للحيوانات البرية بمنطقة يزمرتن من ولاية قابس معتمدية تدخيل التجانة بالشراكة مع الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والإدارة العامة للغابات وبتنسيق مع دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية بقابس. وتم تركيز خزان ماء بالمنطقة المذكورة، وذلك في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية مع ارتفاع درجات الحرارة. أكثر التفاصيل مع رئيس جمعية الصيادين.

0: بجابسة المكلف بإقليم الجنوب مختار التلمودية الذي تحدث للزميلة هند رزق.
1: بعثنا نقطة بتاع مياه لمنطقة زنرتن اللي هي منطقة جبلية واعرة وكثر فيها صيد على الحيوانات بتاع الصيد. حبينا نبعث النقطة هذه باش الحفاظ على ثروة الحيوانية ونقص المياه خاصة في الجنوب المناطق الجبلية. بعدنا النقطة هذه بخزان للمياه ذا سعة 3000 لتر مشرب، وإن شاء الله هذه كخطوة أولى وإن شاء الله تليها خطوات أخرى.
0: يذكر أنه تبعا للتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت وزارة الفلاحة في بلاغ لها مساء اليوم كافة مربي الأبقار والأغنام والمعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحرارية والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. في الشأن الوطني، أفادت وزارة التربية اليوم بأن نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، وبلغت نسبة النجاح في دورة التدارك 46.95%. تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية اليوم خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة ومن انتقد منهجية أعداده ومضامينه ودعا إلى رفضها. واعتبر النائب عن كتلة الأمانة والعمل حسام محجوبة أن مخطط التنمية يعد من أهم مشاريع الدولة باعتباره خارطة الطريق والوثيقة المرجعية التي ينبثق عنها الميزان الاقتصادية وقانون مالية وميزانية الدولة إلى حدود سنة 2030. وأكد محجوبا أن نجاح المخطط يبقى رهين انخراط مختلف وظائف الدولة والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني. في المقابل، تساءل النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي عن جدوى مطالبة نواب الشعب المصادقة على المخطط على مخطط قالوا إنهم لم يشاركوا في أعداده وإنه ورد إلى المجلس في صيغة مغلقة لا تتيح تعديلات جوهرية. وأضاف علي في هذا الصدد أن النقاش يفقد معناه إذا كانت النتيجة معروفة سلفنا والنص محصن ضد التعديل، معتبرا أن الأمر يقتصر على استكمال إجراءات المصادقة. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهما، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 17 خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيل ضحايا الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 73,118 شهيدا. على صعيد آخر، وصل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف اللقاءات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. أعلنت السلطات الإيرانية استهداف الجيش الأمريكي محيط محطة بوشهر نووية وجسرا يربط التجارة مع الصين وروسيا في تصعيد لافت مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران. وذكرت السلطات الإيرانية أنه لم تسجل أي وفيات أو إصابات جراء الهجوم، لافتة إلى أن الضربة تعد من أعمق الهجمات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية منذ إعلان وقف إطلاق النار. في المقابل، شنت إيران فجر اليوم هجمات على مواقع في دول خليجية، وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت باستخدام صواريخ وطائرة مسيرة، مؤكدا أن الردود قد تتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. قالت مسؤولة كبيرة في المحكمة الجنائية الدولية لرويترز اليوم إنه تم إحراز تقدم كبير في التحقيق بشأن جرائم التي ارتكبت خلال الحرب التي شهدها إقليم دارفور في السودان، مما سمح للإدعاء العام بربط هذه الجرائم بالقيادة. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التربية تعلن عن نتائج دورة المراقبة عبر الإرساليات القصيرة. تبين مواقف النواب بين مؤيد ورافض لمشروع مخطط التنمية 2026-2030. ميناء جرجيس يستقبل بداية من اليوم رحلات عودة التونسيين بالخارج. وفي العالم، السلطات الإيرانية تعلن استهداف الجيش الأمريكي محيط محطة بوشهر النووية. أجمل تحيات محدثتكم عفاف لونيسي، في الإخراج التقني ضوء بن سالم. شكرا وإلى اللقاء.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. برنامج أرتميس الفضائي هو مبادرة فضائية أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية نازا بهدف إعادة البشر إلى القمر واستكشافه بشكل مستدام، تمهيدا لإرسال بعثات مأهولة إلى كوكب المريخ. أعلن عن برنامج أرتميس الفضائي رسميا في العام 2017، ويعد امتدادا لبرنامج أبولو الذي نجح في إنزال أول إنسان على سطح القمر في العام 1969. يهدف برنامج أرتميس إلى تحقيق عدة إنجازات مهمة، من أبرزها إنزال أول امرأة على سطح القمر، مما يعكس توجها نحو التنوع والشمول في استكشاف الفضاء. كما يسعى إلى إنشاء وجود بشري دائم على القمر من خلال بناء محطة فضائية مدارية تعرف باسم البوابة القمرية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة للإقامة الطويلة واستغلال الموارد القمرية. يعتمد البرنامج على صاروخ قوي ومركبة فضائية متطورة لنقل رواد الفضاء إلى القمر وما بعده، وقد بدأت أولى مراحله مع مهمة أرتميس الأولى غير المأهولة في العام 2022، والتي هدفت إلى اختبار الأنظمة الأساسية بنجاح. يمثل برنامج أرتميس خطوة استراتيجية في مستقبل استكشاف الفضاء، حيث لا يقتصر على الرحلات العلمية فقط، بل يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الدولي، إذ تشارك فيه وكالات فضاء وشركات خاصة من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يسهم في تطوير تقنيات متقدمة تفيد البشرية على الأرض، مثل تحسين أنظمة الطاقة والاتصالات. يعد برنامج أرتميس مشروعا طموحا يعيد إحياء حلم استكشاف القمر، ويمهد الطريق لرحلات أعمق نحو الفضاء، خاصة إلى كوكب المريخ.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع ليلى سحنون.

0: ثمانية و... ثمانية ست ثمانية كملوا 26 دقيقة على موجاتنا. أهلا وسهلا بكم من جديد في أصايل في الجزء الثاني وإيقاعات الجو والبوخ والأفراح والمسرات. أكيد إن شاء الله تكون في كل البيوت التونسية أصايل معكم حتى الثمانية. وبدينا من الخمسة وما بين فقراتنا جديدة في أصايل زوز فقرات جدد، فقرة حكاية تتوانسة وفقرة عجيب وغريب. إشكون باش يأمنهم؟ أنا الحقيقة رهنت على زوز بنيات من المجتمع المدني في تطاوين. يقول لك جسية تلقاهم، كي يقول لك حماية مدنية تلقاهم، نقول لك الكشافة التونسية تلقاهم. فأكيد نجموا يكونوا في إذاعة تطاوين ويشاركونا المساحة هذية والبرنامج هذية من خلال زادة أعدادهم وتأمين فقرات أسبوعية. على يميني عبير الصغير، أهلا وسهلا. مرحبا عبير،
1: شحوالك اليوم؟ لباسة
0: الحمد لله. قد ما روحك عبير بشي تعودوا عليك كالمستمعين أكثر وكل أسبوع تكون معنا إن شاء الله.
1: عبير الصغير 24 سنة، نعمل الماجستير المهني في رسكلة النفايات الصلبة والاقتصاد الدائري ونشطة في المجتمع المدني كما قلت مدام ليلى. واليوم أنا بحذاكم في
0: قصور تطاوين،
1: أي رئيسة جيسي قصور تطاوين زادة.
0: يعطيك الصحة،
1: واليوم أنا بحذاكم.
0: شكرا ناشطة تكون زادة أيضا في الليل الأحمر ما شاء الله عليك. رو المجتمع المدني ياسر يخدم الشخصية والبروفيل متاع الشخص مهم برشا، وأنا كما قلت يعني متوسمة فيهم برشا خير من خلال مشاركتهم معنا. إسراء حويذة، أهلا وسهلا يا إسراء.
2: مدام ليلى، يعيش
0: نحوالك.
2: شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة.
0: خلي السادة المستمعين يتعرفوا عليك، تفضل.
2: باين نقدم روحي، إسراء لحويذك، بيانتو 26 عام، متخرجة من كلية العلوم بالمنستير ومتحصلة على الإجازة الوطنية في علوم الإعلامية اختصاص هندسة البرمجيات ونظم المعلومات.
0: ممتاز،
2: نشط في المجتمع المدني
0: ومتطوع في جمعية الحماية المدنية
2: وكونسيير جوريديك في جيسي يقصر تطاوين.
0: ممتاز، بارك الله عليكم بنات تطاوين وما شاء الله عليكم. وأنا حسيت إذا فيكم الرغبة انكم بتاعتوا عبير ديما يا مدام ليلى، وقتاش فرصه نحب نعمل حاجه، نحب نعاون، نحب نقدم هذه روح التطوع والعطاء اللي موجوده الحقيقه فيكم. ما تخلينا كنعطوكم الفرصه هذه واكيد باش تفيدونا ان شاء الله. اتفقنا على فقره، كيفاش باش تكون؟ ايش باش نحكوا فيها؟ حكايه التوانسه. يلا شرط الركن مع ثو.
3: حكايه التوانسه
0: وحكايات التوانسة اليوم وحديثهم على الباك وباك الكنترول، خاصة كل واحد هكا يكون في بير وخرج معناه كان وكأنه منعم العام منه العام ومحلاها فرحة نجاحك ولا عبير. ألف مبروك للناجحين
1: إن شاء الله. ألف مبروك للناجحين، الناس الكل توا متعدين، الكلنا الفوشي كل غنى وتصغرين والكل فرحة بالحق الباك، فرحة رمي يعني باللي تنجح وباللي تجرب باللي تنجح في برشا حاجات. راي هيك الفرحه نتاع ميساج الباك ادمي راي بالحق ما يعوضها حتى شيء يعني. ان شاء الله مبروك للناس اللي نجحوا كلنا، وللي ما نجحش راي فما فرصه اكيد جدا. راهي عمرها ما توفى عليك التجارب، ديما جرب.
0: وحتى اللي ما خذاش الباك جمله راهي نجحات في الحياه برشا، معناها مش كان
1: اكيد جدا هو النجاح، مش كان في البكالوريا يعني. هي فرحتها خاصه الحقيقه للي مرهن عليها،
0: اللي يخدم وتعب. حتى نذكر فقط بالنتيجة بين الرئيسية والمراقبة 50.72% نسبة النجاح، واللي يلتحقوا في دورة الأبطال دورة المراقبة 46.95%. نجحتي برنسيبال ساعة ولا كنترول؟
1: لا والله كنترول
0: كنترول معنا عشت للمحيط
2: برنسيبال
0: أنا زادة برنسيبال أما منعت زادة
2: أما دي ما تبقى فرحة
1: البرنسيبال.
0: جميل جميل، كما قلت معنا كان في بيرو خرجوا
1: صحيح،
0: كان معنا في لحظة نجم يخسر العام ومنع.
1: بالضبط بالضبط، لك على البار نقول
0: جميل
2: جميل. فرحة نسيك سواء برنسيبال ولا كنترول ديما شعورها واحدة الحمد لله.
0: خذينا الباك وحتى النسبة ما شاء الله طلعت بالقداء تقريبا أكثر من 50% ناجحين، وهذا ندل على شيء فما إرادة، فما خدمة، فما قليب زاد قليب بالفعل يعني. تعب الواحد باش يوصل لعد الباك وباش يزيد يكمل يعطي دورة الأبطال تتسمى
1: هيك القصة هيك انك ترجع بعد الريزلتات انك كنترول
0: تسمع الناس ناجحه وتتاثر.
1: بالضبط، انك هيك الفولونتي اللي تعاود انك تعاود اكزام وتشد تعاود تريفز نفس اللي ريفزت راه ماهيش سهله بالحجم، هي سهله وتحب لها برشا تعب. ان شاء الله مبروك عليهم ولك رايح حلوه برشا.
0: جميل الحمد لله، محلاه فرحه الباك. والله انا ديما نستحضرك الموقف ونشوفه ساعات حتى على لي ريزو سوسيو، تلقاه اللي نجح بالدز ونجح بعشرة ونجح يعني كنترول ومنع الدنيا يحش
2: مصدق
0: عشوات وسهريات وجو، وتلقى اللي نجح مونسيون بالكانز وبالسيد
3: لا مش هذا المعدل اللي حاجتي بيه ما يفرحش كيما اللي يفرح يدز
2: ناقص
1: صحيح صحيح فايدة نجح بالنسبة لي يعني فايدة نجح
3: يقول لك نجح بعشرة يودي نجح نجح 9.5 نجح
1: نجزها
3: نجزها وبعد سهر ربي في الشعب إن شاء الله وغصرة وتحدي أكيد الله لا تحرم حد من فرحة النجاح وهذا حديثة توانسة اليوم الحقيقة بامتياز الناس كل نشوفهم حتى على الجدار متاعنا في مواقع التواصل الاجتماعي فلان نجح فلان نجح إن شاء الله مبروك عليهم الكل والعقبة اللي تخرج مازلنا في أجواء الفرح
1: ما الفرحه نتعدي للفرح ما الفرحه نتاع الباك باش نتعدى بيكم للفرح والمناسبات والافراح والاعراس وقيت على التوصيف
3: عندكم عروسات في العائله
1: وانا موجود
2: وانت اسرع شويه الحق
3: حتى في اخر شويه
1: حسيت في اخر جويليا الناس كلها ربع مصاره
3: انا مانيش عارفه يا الدنيا
2: الزواج
3: انا نحكي شخصيا مثلا في محيط العائله نقصوا على قبل بصراحه
1: يا الدنيا غلط
3: الشباب ولا خايف من الارتباط واهق من الدنيا سهلوها تسهل
1: خوفه.
3: سهلوها تسهل وتوكلوا على ربي وكملوا نص دينكم وباللي جاء معناها أكيد ما بعضكم تهزوا حمل الدنيا توكلوا على ربي إن شاء الله ربي سهل للناس الكل وإن شاء الله العقبة ليكم بنات زادة ونفرحوا بيكم علاش لا والعقبة لكل شبابنا وليداتنا وبنياتنا إن شاء الله ربي يسعدهم إيش عندنا في العروسات؟
1: ما هي عندنا فرحة في القروان هي حكاية غريبة شوية الحقيقة ولكن للأسف تحولت المأساة ووجعت برشا قلوب فيديو دار برشا على السوشيال ميديا الأيامات اللي فاتوا اللي هو فنان مش يغني ويفرح للناس يلقى روحه مضروب بالكرتوش للأسف السيد وصل للسبيطار معناتها وكل هذا الكل علاش تحت طائلة الاحتفال بالبارود
3: نعم.

0: صحيح
1: ايه. بالحد ما هي شكل فرحه ما انت الفرحه بالضحكه بالاغنيه افرح له لعبت هيك افرح من قلبك تو يبان عليك ما انت نقول احنا يعني افرح للانسان هيك مش بالضروره انك تستعمل كرتوش ولا بالحق لازمنا نتفادوا الحاجات
2: دي ونبعد عنها تفوت الحدود نتاع ان انسان يعبر على الفرح
0: يقول التهور
2: لحكي
0: تهور
2: والعبث شيء ديما فيه مشاكل
0: على كل الحافة هذه صارت في معتمدية حفوز من ولاية القيروان هلا حد واكيد تحكي فيها برشا ومازال توا معناها يتحكي فيها وخاصه يعني تحول الفنان هذايا للمستشفى الجامعي ابن الجزار في القروان وقاعد يتلقى في الرعايه الطبيه اللازمه والحمد لله كما قلنا انه ما كانش حادثه قاتله كان اكسيدون يعني. وراهي صارت في اكثر من مره ممكن خاطر هو فنان
1: ولا
0: والسيكونس توثقت معناها الناس سمعت بها وشافتها على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن برشا مظاهر اختيره وساعات حتى من الفوشيك اللي نشوفه ساعات طول الاستعمال نتاعو الفلام زاد اللي قاعد ساعات راهو يحرق حتى دبشك في عرس والا في مناسبه
1: قاعدين حتى تو بالرجوع للفرحه وللباك وللتخرج وكل برشا يستعملوا فيها وللاسف تتحول باقي كيف ما حكينا للجروح وللكذا خاطر الناس مش تثبت معناتها حتى في الليدات نتاع مثلا الفلام خاطر عندهم راهو دات يوفوا فيه معناتها يلزمك تثبت قبل ما تستعمل الحاجه
0: من المبادئ تتنحى اصلا حكايه الفلام هذوما والفوشيك اللي يقلق العباد يا خويا انت فرحان وانا راكد على روحي ايش دخلني فيك بالفعل راهو فما ازعاج كبير للناس وللعائلات الأسر الناس اللي تسهر برشا أفرح وشيخ وأعملهم الكل ولكن تحترم غيرك
1: تكونش مصدر قلق للعباد
2: معناتها حتى في الكراكاج نتاع الباك دي ما تصير
1: المشاكل هذه
2: خاصة الاحتفالات في أماكن مغلقة
0: صحيح صحيح
2: فما الأفلام وتبدأ الدنيا مسكرة يرجع لك
1: والهواء دجاج الدخان اللي طلعه هو دجاج توكسيك معناتها
0: يخنق أصلا فنفرح ولكن من غير خطر هذا يلزم
1: بوعي
0: الناس كل نعم
1: هي تتنسى شحكو أخلية متاع الاستعراض الأعمى ما وقفتش في الكرتوش رينا الأيامات اللي فاتت وهي صارت الحقيقة أكثر من مرة عم نول وليت عم نول فيديو قاعد ديما يهبط جوست توكي ثبتنا احنا أسكو نفس الوجوه ماهيش نفس الوجوه اللي في الفيديو
0: لكن نفس الممارسات
1: قاعدة تصير اللي هي فرقة استعراضية قاعدة تستعمل في حيوان اللي هو الحصان يحطوه متمدد على الأرض ويطلعوا على الكرش متاعه ويبدوا يمارسوا في منعرفش الفنون الاستعراضية ولا شنو يسموها اللي يعملوا فيها الحقيقة سيدي الكريم أو أختنا الكريمة اللي تشطح بحذارة ومعتها الحصان راهو حيوان وراهو يلزمنا معتها نرفقوا به في الأخر هو له يتكلم له
0: هي روح
1: في الأخر معتها كما حكيت يعني على حساب كائن كما هذاك ما يصيرش معناتها نقصونا شوي من الممارسات هذه بالحق معناتها الفرحه كما نعاود نرجع نحكوا راهي الفرحه ماهيش انك تعذب ولا انك تعمل مشكله
0: وعلى فكره فما جمعيه الرحمه اللي رفعت يعني قضيه في الرفق بالحيوان هذايا وفي فيرسيون اخرى زاد يقول لك هذا تابع للشو اللي قاعدين يعملوا فيه وراو الحصان هذاك يعني نخدموا به وعنا علاقه كبيره به وبالطريقه اللي قاعدين احنا نطلعوا عليه بيه مش مؤذي ليه فاش رايك اسراف الكلام
2: هو لربما تكون عاده من عادات اصحاب العرس معنا كيما نقولوا مال العرس ولكن صاحب الحصان نورمالمون كخيالي ولا مانيش عارف شنو يسموه فارس ولا
0: فارس وخيال زاد حتى الخيال
2: صحيح اساسيات الخدمه وحرمه الحيوان معنا حاجه كيما هيك
0: انا شفت بالطالون عملوا المراه بالطالون تشطح على
1: كرش ما تخيلش انه يكون مدروس الحقيقه نوعيه العرض او الاستعراض ما تخيلش انها تكون مدروسه يعني ما
0: انا بصراحه نطلب حتى من العائلات اللي معنا حتى اذا هم يحبوا يعملوا يرفضوا صراحة مهينة جدا اللقطة وموجعة زادة متصور معناه واحد يطلع لك على بطنك ويرقص معناه راهو عنده معدة والحم ودم هو كيفنا ما هوش بشر ولكن كائن حي فبالفعل مش حلو ومهينة جدا وموجعة جدا اللقطة والصورة إن شاء الله يا رب يتم تلافيها ولو أنه يدخل في فلكلورنا الشعبي العروض يعني في الأعراس وفي المناسبات بالخيل وإحنا عنا تقليد كبير
1: بالعكس إحنا تقليد كبير في تطاوين اللي هو يسمى
2: الفروسية مشهد جميل صراحة ولكن منظر كما هيك موجع برشا
0: يقلق الناس ممكن زادا راهو لي ريزو سوسيو كان عندهم دور قبل يمكن كي تتعمل وما يفيقوش بها العباد الا اللي حاضرين في العرس توا كل شيء يتوثق كل شيء يتصور كل شيء نسمعوا به
1: بالعكس انا نرى حاجه باهيه الحق خاطر انها باش تتغطى ويبقوا الناس يعاودوها ماهيش حاجه
0: باهيه افضح خلي العباد تفيق وتتحرك في حاجه
1: بمعنى افضح بما معناه وعي معناتها اكثر من
2: تكون درس برشا عباد العقوبه هيك تكون درس برشا عباد هي ديجا صارت عم نول مانيش عارفه اسكو تحاسبوا معناها
1: أما
2: تعودت السنين إن شاء الله تكون آخر مرة
0: معنا نرجعوا

0: غير انه نفرحه ولكن
1: في اطار المعقول
0: بالمعقول
1: في اطار الاحترام للروح البشريه للروح الانسانيه
0: الانسانيه والا نعم هي. نعم باه نواصلوا مع حكايه التوانسه باش نختموا باخر خبر معك
1: طبعا ونختم معكم اليوم بحكايه غراميه لا تنتهي مع الغزاله التونسيه
0: النقله الوطنيه
1: وفوضى المواعيد بصراحه هو مسلسل ما حبش نشوفه يعني كل عام نسمعوا به وكل عام الناس تتشكى الصيف دخل ومواطنينا بالخارج قاعدين يروحوا وقاعدين سفرات مربوطين بأوقات ومربوطين حتى انتم بتعرفوا الكونجي انت كلهم مربوطين اللي 10 ايام واللي 15 يوم واللي ما تاكل حد والكونجي متاع قديش سفرات قاعدة تتأخر تأخير بالساعات سفرات قاعدة تتبدل كريمة وتلغى حقيقة فوضى قاعدة مخلية العباد على أعصابها بما فيهم بما هم جاليتنا بالخارج كما حكيت دونك يا غزالتنا يهديك ربي
0: يهديك ربي
1: يهديك وخلوهم يروحوا في الوقت
0: صحيح يعني واحد قاس به ويستنى باش يروح للعائلة وللأهل فهل الإلغاء أو التأجيل مزعج جدا مرة في العام هما تقريبا ساعات كان أمورهم هني يروحوا مرتين ولا ساعات حتى أكثر
1: مرة يعني بعد كتير
0: بعد حتى بعد عامين ثلاثة ساعات ناس تروح فيتعطل مصالحه وهو بقى دفع فلوس وقاس به يظهر لي معناها من باب احترام التوانسة والمسافرين لكل من مختلف الجنسيات أنه تكون النقل الوطنية في المواعد متاعها
2: هي الحق ما هيش حكاية جديدة على تونسير ولكن في بالي وقيت معنا باش نتحرك ونحسن الكاليتي متاع الخدمة
1: بالضبط عندنا أكثر من عام هي قاعدة تصير
2: مش عام نتفكر نتفرش مرة على فساد متاع مدام ألفة الحامدي حكت فيه الموضوع هذا وبرشة معنا حاجات قاعدة تصير فقيد
1: ان شاء الله نتلافوا الشيء هذا خاطر قاعدين يقلقوا مواطنينا بالخارج اللي قاعد يوصلني معناتها من ارائهم انا على فكره برشا ناس قاعده تبدل معناتها وبيان تبدل في النقله الوطنيه يجوا معناتها في معناتها مع شركات اخرى وبيان يبدلوا كريمه تونس فما جماعه ما تتخيل انها تمشي للمغرب تمشي لبرشا بلايص على انه يقول لك انا نهارين اللي باش يضيعوا لي في في معناتها في التراجي في المشي وجاي نمشي نحاول
0: هو خلينا نقول انه حالات شاذة ماهيش قاعدة انه ديما الرطار موجود واحنا رانا كي نتحدثوا بمنطق نقدي ربما او واقعي للي صاير هذايا يؤلمنا راهو من داخل انه نتحدثوا على النقل الوطنية على تونسير على وجه البلاد الغزالة شركة الخطوط التونسية ماذا بينا يعني من خلال الملاحظات هذية من خلال ملاحظات الحرفاء انه الخدمات تتحسن افضل لاني راي وجه تونس في نهاية الامر وجه بلادنا يعطيك صحة عبير شكرا لك شكرا إسراء تبقوا معنا فاصل غنائي ونواصل مع غريب وعجيب نسمع حضرتنا إسراء

0: شفتوا شيخ ديجا بصوت الفنانة بنت تطاوين يسرى المحنوش، واللي باش تشوفوها زادة في العرض الختامي لمهرجان تطاوين الصيفي، كما كان حدثنا منذ بداية الحصة سعد القادر العبيدي مدير مهرجان تطاوين الصيفي أنه أسناء يسرى المحنوش باش تكون في برمجة المهرجان في دورته الأربعة والثلاثين نهار 2 أوت أو سهرة 2 أوت السهرة الختامية بإذن الله. نواصلوا معكم، نمشوا للعجيب والغريب.
1: عجيب وغرايب،
0: عجيب وغرايب، ويا ما الدنيا فيها من عجيب وغرايب، وربي سمعنا الخير يا إسراء. باش نبدو
2: والله ساعات الواقع اغرب من يكون اغرب من الخيال. أه؟ ساعات اسمي حكايات لو نسمعوا في فيلم نقولوا مستحيل انها تصير. اما المدهش انها تصير في العالم. أه؟ والعالم الكل يحكي عليها. فاليوم باش ناخذكم معايا في رحله. أه؟ عجائب وغرائب، ومدام عبير بدت بالفرحه نكملوا بها مثالش. الغريبه الاولى هي وباء الرقص.
0: كيفاش
2: به؟ يمكن حاجة كما تكون أغرب من أنها تكون موجودة في فيلم، وكما نعرف توا موسم أعراس ومناسبات ونجاحات. وإن شاء الله ربي يفرح
0: الربوخ للدوخ.
2: فبرشا ناس تختار أنها تعبر على فرحتها، ولا يكون الرقص الوسيلة الأفضل أنها تعبر على فرحتها. وفي
0: كاملة على فكرة الرقص ممتع جدا ساعات، حتى السطحة تعملها وحدك أكيد يفرحك بالقداء.
2: فاليوم باش نمشوا لمدينة ستراسبورغ اللي الرقص فيها خرج على السيطرة. فما امرأة كل مرة تخرج للشارع وتشطح وحدها، معناها تلقى نفسها بدون حتى سبب. في الأول الناس استغربت فيها، يقول لك شبه هذه، معناها ما فما حتى سبب خارجة. وبعد بشوي بشوي بدوا يتبعوا فيها، بدوا بالعشرات، ومن بعد وصلوا حتى للمئات.
0: معناها ولات عدوى.
2: ولات عدوى.
0: انا نعرف كان مستغربين فيها. كي تشوف مثلا حد يضحك باش تضحك ساعتها ما تدريش عليه علاش. حد يبكي مثلا ياثر عليك تبكي معاه وانت ما تعرفش علاش. اما حد يشطح تخرج تشطح كيف، ومعناها
2: اذا ما تشطحش في الشارع معناها ما فماش سبب ولا احتفال ولا
0: غريبة
2: حاجه.
0: غريبه غريبه.
2: لكن الغريبة لهنا اللي يشطح ما عادش ينجم يتوقف معنا على الرقص.
0: عندها برشا الحق هذيا.
2: ايه من عندها برشا الحق تاريخ بالضبط ما نعرفش. ما
0: قديمة يعني.
2: اما عندها برشا. ايه فكملوا هكاك البرشا ايام، وتواصل الحكايه كما نقولوا جمعه وجمعتين وحتى شهر، لين صار لهم ارهاق بدني
0: بدون توقف. يعني
2: بدون توقف
0: يا رسول الله.
2: صار لهم ارهاق بدني، ومنهم اللي مات بسبب التعب وازمات قلبيه. ايه
0: غريبة حق هذه والله سبحان الله.
2: ولليوم العلماء ما يقولهاش تفسير الحكاية هذه، برشا باحثين يقول لك ممكن الضغط والخوف ومشاغل الحياة والكل. أما التوم ما يقولهاش تفسير الحكاية هذه، فسميت بوباء الرقص وصارت في ستراسبورغ.
3: تخيلوها في 2026 يعني مع ضغط الموجود.
2: هي تجيب السيرة في الغرائب والعجائب تاع الوقت الحالي.
0: برشا هي في 1518
2: والله التاريخ. أي الحق ما نجمش نذكر.
0: فحادثة أنا نجم نقول غريبة بالفعل، لأنه لغز وحير العلماء وسموه حتى بالهستيريا الجماعية. الناس تشطح من غير سبب ومن غير حتى داعي، وتوصل حد الإرهاق وحد الوفاة. فغريبة بالرسمي. به الله يسمع الخير
2: ان شاء الله.
0: نشطح واحنا واعيين
2: ان شاء الله. ما تصير زاده
3: حبسوا كي نحبوا نحبسوا برا
2: ان شاء الله. ما تصير الناس
0: والحبسوا كيما قلت لك نحبوا نبطلوا. تو ساعات بتدز واحد فيقوا مجامله ولا يحشم ولا كذا، يعمل دوره ويرجع يشد بلاصته. يلا الغريبه الاخرى.
2: الغريبه الثانيه اللي هي امراه فقط في الجنازه نتاعها.
0: يا سلام.
2: اي تخيلوا معايا
0: الشغله
2: والله
0: متي الله يرحمك. كيفاش
2: الناس لابسين بالاسود والعائله الكل تبكي وجايين يعزوا الجنازة ماشية، مقبرة الجنازة قاعدة تمشي في الإكوادور في 2023. إلا أن ما راهم وقت اللي هما كما قلت لك هزين الموكبة بتاع الجنازة يسمعوا في التابوت يعمل في
0: يعني
2: حس معنا، وهي المرأة قاعدة تستنشد.
0: ما تخوفينيش حد سراء.
2: المرأة هذه اسمها بيلا مونوتويا. أي صارت في 2023 وين الطب أعلنوا أنها ماتت، وكما قلت لك يوم هزينها في التابوت وبش يدفنوها سمعوا أصوات حلوا التابوت يلقوها هي ما زالت المرأة حية ترزق.
0: والله خبر مفرح هذا. يفجع هو لما حال أما يفرح زيادة في نفس الوقت.
2: صحيح. والحكاية هذه وين جو يشوفوا معناها كما نقولوا كانت حالة طبية نادرة برشا. برشا هي تسمى بالكاتوليبسي او الدخول في حاله تشبه الموت وين نعم. يكون التنفس ونبض فيه ضعاف على الاخر لدرجه ان الطبيب ما نجمش معناه يشخص الحاله
0: يقول لك كلينيك مامار معناه وفاه سريريه معناه الوظائف اللي بدن الكل حبسه
2: الوظائف الثلاثه حبست الوعي والتنفس والنبض كما قلت لك لدرجه ان التشخيص نتاع حاله الوفاه صعيبه و كما نقولوا كي يشوف يعمل معنا عليها تشخيص الجهاز وهي رغم انها عاشت ساعات معنا بعد ما خرجوها من تابوت رغم انها عاشت ساعات في المستشفى ويمكن حتى روحوا بها للدار الا انها بعد مده توفت
0: سبحان الله يعني كي يقول لك راهو بالفعل لكل اجل كتاب معناه دقيقه والثانيه واللحظه اللي باش توفى فيها راهو لا مفر منها اللحظه هيك ما كتبش انها تتوفى فقط عشت شوية
2: فرحتهم شوية عشت معي ما تخرى فجعان الديب ولا قتلي
0: سبحان الله
2: ورجعت حياة ترزق بعد ماتت لي سبب تعاكو حرقها الصحي بطبيعتها مريضة ما جيست أنا في الأول رجعت شوي
0: وتصير هذه لو ساعات معناها برشا حالات يتوقعوا أنه يتوفى المريض ولكن سبحان الله ربي يحيي العظام وهي رميم وينفخ في صورته يقول لك الشخص ذاك ونجم يعيش حتى
2: هي فتك بالحديث موجودة برشا الحكاية هذه كما قلت جيست هذه أشهرها كما نقول
0: أشهرها لأنها معنا قالت لحظات أو شوية وقت وبعد توفت فعليا تشعتهم يعني خلينا نقولوا
3: أكثر من اللي فرحتهم
0: هذه من الغرائب والحقيقة اللي تنجم تصير وساعات حتى التشخيص الطبي ما يكونش 100% صحيح وربي قادر على كل شيء به نختم معك بخبر آخر مش غريب ياسر هو
2: هي مش غريبة ولكن خلينا نشجعوا بها العباد ما يصيرش علاش يمشوا لأمريكا ولا إيطاليا به هو عادة الإنسان هو اللي يبيع كما نقولوا إلا هو اللي يدفع باش يشري دار أما البرة هذه تخيلوا معايا معنا فما بلاصة في أمريكا وفما منها زادة في إيطاليا كما نقولوا قرى نائية وين الدولة هي اللي تدفع للعباد فلوس جست تعالوا اسكنوا بركة
0: يجوا اسكنوا فرغت معناها معاش
2: اهلها بس كانوا يحبوا يعمروها ويحسنوا من الاقتصاد والمدارس معناها يعبوها والكل
0: هو لهنا الغريب بالفعل انه الدولة هي اللي تدفع معناها ساعات تمصلك قلبك الدولة باش تشري دار ولا باش تعمر بلاصة ولا باش تلقى فيها خدمة فما بالك شبابنا اللي يحب يهاجر نعرفوا برشا باعوا وراهم قدامهم باش يمشوا يخرجوا صغارهم هذه يقولكم تعالوا يجوا اسكنوا
2: مدينة في تولسا في ولاية أوكلاهوما في أمريكا وفما في إيطاليا زادة يبيعوا
0: ديار الظروف مش باهية زادة غادي ما تشجعش على الإقامة
2: والله
0: فيها
2: والله حقا كاكا ما نعرفش ولكن كوم معناها من تونس ماشي لإيطاليا ولا أمريكا
3: بلي
2: باش تكون
0: لا والله تونس خير أنا ما عندي في بلاصة مخلية بلادي عزيزة وغالية
2: لا فخورين بتونس وبالانتماء لها ولكن أنا جست إنسان ساعات يبدل بلاصة من بلاصة يكسب حتى بلاصة أخرى
0: يعيش تجربة علاش لا
2: في إيطاليا دار على أنورو معناها جست يقول لك شرط أنك ترممها وباقي
0: هذه غريبة حق غريبة ضارب أنا روح 3500 هكا ما ضل 400
2: إن شاء الله المستمعين
0: عادي البلاصة
2: ويشدوا الحكاية ويشرشوا عليها فما في تولسا في ولاية أوكلاهوما في أمريكا
0: بروا عادك الأوكلاهوما توا باش تتعب
2: فما في إيطاليا زادت دار على أنورو
0: يا رسول الله شيء كبير يعطيك الصحة يا إسراء مشكورة جدا كيف عبير نورتوني يعطيك الصحة أيضا مش كلنا موعد استثنائي نهار لحد مش نعاود نادي نهار لحد تكونوا معايا إن شاء الله يعطيكم الصحة شكرا ضو نواصلوا بالإيقاعات والأنغام ومازلنا في أجواء الربوخة ما تشتحوا بالمعقولة ما تقدوش تشتحوا اللي انت تعبوا زيادة باش نعودوكم توا رؤوف ماهر ورحلة كيف فايزة المحرسي في كوكتيل محلاه وبعدها فقرة أنا والغربة مع صديقتنا سعاد شلبي

0: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة الصيفية. تونس تستقبل أبنائها العائدين من مختلف بلدان العالم لقضاء العطلة بين الأهل والأحباب. اليوم نستضيف أحد أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج باش نتعرفوا على تجربته في الغربة، انطباعاته عند العودة إلى أرض الوطن. خويا محمد، في كلمتين تقدم لنا روحك.
1: محمد من تطاوين، 27 عام ومقيم في السعودية، أخدم في السعودية.
0: قداش ليك في السعودية؟
1: مشيت للسعودية عام 2022.
0: البداية متاع خروجك من تونس كيفاش كانت؟
1: كنت أخدم في صفاقس وعملت انترتيان في سوسيتي في الانتربريز السعودية لسيفاتية مونديال، وعملنا مجموعة من الكوتش اللي في تونس، عملنا الانترتيان وتقبلت وجيت من مجموعة المدربين اللي تم قبولهم في العمل بالخارج في السعودية.
0: تأقلمت فيسا مع الحياة غادي في الخليج في السعودية تحديدا؟
1: من الأول كنتش سهلة، كانت صعبة شوي. كنت رموا ولا سيموا الأولانيين البريود الأولى، بعدين بديت في شوي بشوي.
0: وشنو تعلمت من التجربة هذيك؟
1: برشا حاجات أولية، أنك تعتمد على روحك، أنك تخدم وحدك، أنك تفيق صباح وحدك، أنك تمشي تخدم وحدك تروح، برشا مسؤوليات معك، تعمل على روحك، تعطي ثقة أكثر في روحك وتجرب مثلا تجربة جديدة. وكاو الحمد لله نشهد التجربة وكفا معك.
0: حسيت الغربة غادي؟
1: بيان سير، فماش واحد تعرف تحسوا غربة.
0: أكيد طبعا ترجع لبلادك، ثم حنين كبير لتونس كأي يعني مواطن.
1: بيان سير كأي مواطن تونسي، معناتها وكرك يقول الراجل.
0: أي صحيح.
1: فماش معناتها أي واحد غرب باش يحس الغربة، وراه باش يستنى في النهار باش يروح فيه باش يشوف أهله وأصحابه وأحبابه وناسه، معناتها يعدي معاه وقت هنا بالطبيعة مما لا شك فيه.
0: كل وين تروح لتونس، شني أول حاجة تعمل؟
1: أول ونص لتونس والله الجمعة الأولى، الأولى ديما مع الدار. جمع لون العشر أيام الأولانيين ديما مع الدار، نحاول نعدي أكثر وقت مع الدار، نفضي نخرج مع بعضنا البرة مع بعضنا، نحاول نعدي أكثر وقت مع الفضل.
0: في الخارج شنو أكثر حاجة تشتاق لها؟
1: أي حاجة فيها عندها علاقة بتونس، رو الواحد أي متغرب يحسها معناتها يقعد مستحق لها، وفما مونك في كل شيء معناتها. حتى في الكوتيديان، رو في العيشة هنا، في الحياة هنا، في القهوة، في كل شيء، كل شيء.
0: شنو انطباعك يعني كيفاش توصف الحضور التونسي في السعودية؟
1: قدرني أرموها راي ولو برشة وانسة، لو ما كانوش برشة وانسة حتى الوجهة ديما مع في تونس، حتى في البلدان بتاع نور أفريق مثلا، المغرب دير تونس سرتو تونس، معانتا ديما الوجهة تاعم دروب، ما كانوش برشة وانسة في الخليج، جما قدرني أرموها ولو يكتر ولا في أقبال كبير معانتا.
0: الشباب اللي تحسه ديما يحب يخرج لبرا، شنو هو تنجم تقول له انت؟
1: الشاب اللي يحب يخرج برا، خرج وجرب وعيش وجرب باش تاخذ منك حاجات وباش تعطيك، باش تاخذ منك كيف ما كنت نحكي، باش تاخذ منك الدار، باش تاخذ منك امك ابوك، باش تاخذ منك قعدتك قهوتك، باش تاخذ منك اصحابك احبابك، اما باش تعطيك.
0: اكيد
1: خذوا هذه العمليه كلها.
0: محمد محلاه اللقاء كان معك حلو برشا، شكرا ليك، يعطيك الصحة محمد. إلى اللقاء. هكذا إذن وصلنا إلى خاتمة هذا اللقاء، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي بكم إن شاء الله. أنا والغربة.

0: موجز الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 مساء هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت وزارة التربية أن نسبة النجاح في دورة التدارك التي تم الإعلان عنها اليوم عبر الإرسالية القصيرة بلغت 46.95%، لتبلغ نسبة النجاح في بكالوريا 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%. وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورتين. أكدت رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين خول المدني أنه تمت برمجة تجديد جزء من قنوات الدفع ضمن أشغال الصفقة الإطارية الخاصة بتجديد شبكات إقليم تطاوين، والمزمع الانطلاق وأشغالها موفى شهر أوت 26 و2000. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أذاعته وسائل أعلام رسمية اليوم إن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مضيفا أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستستهدف في حال تكرر العدوان الأمريكي. هذا وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني من أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد الفاصل، رباب لطرش في أبرز المستجدات الرياضية.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضية. تجدد الموعد بين المغرب وفرنسا الليلة، زوج فرق تلتقيان لحساب الدور ربع النهائي من مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية، لقاء انطلاقا من الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس. قرعة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستجرى يوم 1 أوت 2026، نذكر، مع عفال نادي رياضي الصفاقسي، الرجاء البيضاوي، الأهلي المصري، شباب بلوزداد الجزائري من الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في أخبارنا الوطنية، الترجي الرياضي الجرجي سيدان وانتدابات الفريق، نذكر له الفريق استأنف التمارين أول أمس عشية أول أمس ياسين الكاس حيث المتوسط ميداني، وقع عقد بزوز مواسم مع الترجي الرياضي الجرجسي. الهيئة التسريحية الأولمبي الباجي عنت عن موعد عودة لاعبي الفريق الأكابر إلى أجواء التمارين، موعد باش يكون يوم الأحد 12 جويليا استعدادا للموسم الرياضي الجديد. نذكر أيضا من أخبار الفريق تعيين المدرب لأسعد معمر على رأس الإطار الفني للفريق. نذكر لأسعد معمر درب العديد من الفرق في تونس على غير الترجي الرياضي الجرجسي، مستقبل جيبس، شبيبة القيروان، أولمبيك مدنين، أولمبيك سيدي بوزيد، نادي القربي، وجمعية جربة. الملعب التونسي أعلن عن تعاقد رسمي مع اللاعب محمد أمين بن علي ليعزز صفوف الفريق خلال الاستحقاقات القادمة. الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اتفقت مع المدرب نبيل الكوكي من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق. وفي أخبار النادي الأفريقي، المهاجم فراس شوات قرر مواصلة المشوار مع النادي الأفريقي خلال الفترة المقبلة في خطوة تعكس رغبته ومغادرته خلال الميركاتو الحالية. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: أسايل. أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع ليلى سحنون.

0: يحب أراضي.
1: عندك بحرية يا ريس. 10 دقائق بعد السابعة رجعنا معكم في الجزء الثالث والأخير من أصيل. بدينا معكم من 5 مواصلين حتى 8 بإذن الله. نحيي الناس اللي بدأوا معنا من 5 واللي التحقوا بنا الآن. نعود نجدد التهاني لكل الناجحين في دورة الأبطال. إن شاء الله ألف ألف مبروك ليهم، وإن شاء الله ديما دياركم معامرة بالفرحة بإذن الله. وعلى ذكر الديار والمنازل والعمار، إن شاء الله ديما عمرة بالخير. عنا فقرة أرشي تولك اللي باش تأمنها أسبوعيا صديقتنا المهندسة المعمارية هيفا سعد الله.
2: أرشي تولك.
1: هيفا مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: مساء الخير اخت ليلى، ومساء الخير مستمعي اذاعه تطاوين الكل.
1: شكرا، يعطيك الصحه. الحقيقه هذه تجربه ماهيش الاولى في الفقره هذه، سبق وخدمت الفقره مع زميلنا مجيد الحداد، ولكن ما توصلتش التجربه، فقلنا علاش لا ما نرجعوهاش الفقره هذه، خاصه انه برشا حبوا عليها وكذلك استفادوا منها. فان شاء الله في مختلف المواضيع اللي في علاقه بالبناء، بالبيوت، بالمنازل، كل اسبوع ان شاء الله نفيدوا السادة المستمعين بمجموعة من التوجيهات والنصائح. اليوم ساعة هيفا إن شاء الله نقول ربي سهل للناس الكل اللي هكا تفكر أو ناوية وباش تبدأ تبني دار، ونعرفوا اللي حلم كل إنسان يعمل دويرة هكا ويستقر فيها وتكون دار بالمواصفات اللي هو يحب عليها. لأنه الإنسان كيف يشري دار حاضرة أكيد مش بش يلقاها كيما يحب 100%، ولكن كيف يبنيها من الأول بش يعطاها بالة، بش يبني الحاجات اللي هو معنى اللي بزوان بتاع احتياجاته شنو يستحق فيها بالضبط. ولكن فما توجيهات ونصائح مهمة جدا من أهل الاختصاص، برشا نقاط يلزم نوقف عليها ونأكدوا عليها باش ما يصيروش في أو ما تيحوش في برشا أخطاء. أهمها هيفا معك تفضلي.
3: يعطيك صحة على المقدمة هذه أخت ليلى. صحيح برشا عبيد تقولك، وصرتوا طول بريود هذه متاصيف عندنا برشا مواطنين بالخارج يجوا، وكما قلتي انت حلم نتاعهم انه يبني الدار نتاعه ويعملها على كيفه ويخدم حاجه يقول هو معناها حاجه اللي يحبها والحاجه اللي يحلم بها.
1: فما كلمه تقال يقول لك اكبر الاحياء، علاش رسيح موجع الكلمه، ولكن هذيك سبحان الله الدار باش تستقر فيها واللي باش تعيش فيها وتكبر فيها وتكبر فيها صغارك. فقد ما تخدمها على كيفك وقد ما تخدمها بطريقه مدروسه تكون النتيجه طيبه، وزاد في نفس الوقت راهي البني مكلف جدا، ماهوش في مقدور الناس الكل كما قلت حلم ساعات البرشة عائلات. فاللي ناوي واللي باش يبدا ماذا به يبدا على اسس صحيحه.
3: صحيح، نعم. خاطر قل غلطه كما قلت انت راهي مكلفه، هذيك تتكلف وقت وتتكلف فلوس وتتكلف برشا جهد على مولى الدار وعلى اللي يخدم زاد كيف هذاك. علاش فما اخطاء ماذا بينا نتفادوها اللي هي جينيرال معناها عامه شويه. دونك اول ما نبدو كي باش نشروا الدار، باش نشروا الارض معناها قطعه الارض، ماذا بينا نتاكدوا من حاجات اللي هي تكون معناها الأرض معناها عندها ملكية قانونية مريقلة، تكون معناها قريبة من مواطن العمران، معناها نجم الحصول على رخص بناء تكون سهلة في البلاصة هذيك،
1: ما فيهاش مشاكل تاع ورثة تاع حكاية،
3: بعيدة على الواد، بعيدة على البلايص اللي معناها ما يعطوش فيها رخص بناء، وتكون قريبة من ربط بشبكات الماء والضوء،
1: باش ما تعترضش برشا تعقيدات وبرشا اشكاليات من بعد.
3: هذه اهم حاجه. وينجم اي واحد قبل ما يشري الدار يمشي يسال مهندس ولا يسال بلديه تو يعطوه هما.
1: انا قلت ده ابعد من هذا هيفا، اسال حتى عن المحيط
3: اكيد
1: انت فيه. اكيد احياء تفرق ساعات، فما احياء معروفه فيها مشاكل، احياء معروفه ساعات ماهيش مريقله برشا، فما احياء نظيفه راقيه باهية. صحيح البيدجي يحكم زاد قطعه الارض في بلاصه في البلاصه الفلانيه مش كيما قطعه ارض في بلاصه اخرى، ولكن يحاول زاد يقول لك اسال على سبع جار.
3: صحيح،
1: المحيط مهم جدا زاد باش نختاروا فيه الموقع نتاع
3: الارض غاليه. هي راهي غاليه الارض غاليه سورتو عندنا احنا هنا في تطاوين في الجنوب الكل معناها.
1: وعلاش غاليه هي هيفا صعب بالصفه هذه؟ انا ساعات والله نستغرب بالفعل يوصل متر تراب بالحسبه الفلانيه تقول راك في تطاوين معناها في نهايه الامر ماناش علاش؟
3: خاطر أكثرية العباد يكون عنده هو ملك أرض معناها أرض كبيرة
1: والأرض عزيزة،
3: والأرض عزيزة عليه. ويقول لك أنا هاني كاني بعتها ماني مانيش خاسر حاجة.
1: ممكن من الأسباب. صحيح،
3: هذه تنجم تكون من حاجة ذي. وزيد العملة صعبة لهنا تطلع شوية في الأسواق
1: سيسر واحد الحمد لله الارض والملك الرب سبحانه وتعالى نسيسر واحنا نساعدوا العباد خاصه. نعرفش عندك فكره هي فكداش وصلوا متر تراب في تطوير مثلا
3: حسب البلايص
1: من الى مثلا اعطينا فكره. انا ولا ما عنديش فكره ما نسمع عن الارض غاليه
3: فما من 80 لل 800 ولا حتى الاكثر
1: شحت هذا بالحق
3: اي حاجه
1: زيد حاجه تو الموقع.
3: الحاجه الثانيه بعد ما اخترنا الارض زيد لازم نعرفوا الميزانيه نتاعنا معناها على قديش عندك ميزانيه
1: وين توصلك
3: وين باش توصلك انت وشنو انت ناوي تخدم. ما تبداش عندك ميزانيه صغيره وتحلم تقولي نحب نعمل 200 متر و 300 متر مسقوف فلك انت عندك ميزانيه صغيره دونك يلزمك تحدد ميزانيتك وتقول عليها للمهندس نتاعك على خاطر هو ينجم ينصحك ويعطيك
1: حسب البجي اللي عندك باش يخدم لك حاجه بميزانيه
3: الدار نتاعك خطر
1: سهل أحلام سهلة راه نبنو ديار في أفكارنا وفي أحلامنا والواقع يبدأ يفرض علينا حاجات أخرى كما قلنا مع غلاء يعني المواد الكل والكلفة الباهظة كل شيء غالي فنسيسر واحنا قدر الإمكان زادة ونمشي بخطوتنا معناها وين البيجي اللي حطينا أو نجمو نكملوا به وين وصلنا نجمو نبنو حاجة على قد ميزانيتنا
3: صحيح. حاجة ثالثة اللي هي نمشوا للمهندس المعماري على خاطر راهو كي الاستعانة بمهندس معماري راهي فما عباد تقول لك لا مصروف وفلوس وكل الورك هي راهي استثمار على خاطر
1: هو مازال ما نفهم شكون يبني من غير مهندس يعمل فيها الروح
3: فما مالوريزمون
1: فما يرسل الله مجازفه بصراحه
3: على خاطر المهندس راهو باش يربحك في في في في سنتيم على سنتيمتر بحسابها في في البني باش يعطي باش يصمم لك المنزل نتاعك على حسب العائله كما حكيت انت بكري كل عائله والخصوصيه نتاعها كل العائله والاحتياجات نتاعها وباش زاد يحط لك الميزانيه نتاعك اكزاكت على البناء على البنيه نتاعك يحضر لك رخصه البناء الدوسي معناها لي بلون الكل اللي باش تخدم بهم معناها يلزم المخططات نتاعك الكل حاضره قبل ما تبدا تبني ما تبداش تبني ومن بعد تتكلم الارشيتكت ومن بعد تفكر رخصه البناء ومن بعد تعمل تسويه وضعي
1: لا تعطل روحك وتخسر روحك
3: لا اخدم منظم من الاول خير لك
1: راه ناس قرات ناس مختصه يعني
3: على خاطر كي تبدل حتى انت معناها تحب ما نعرفش انا تحب تزيد حاجه ولا تفكرت حاجه باش تخدمها وكل راه كي تبدلها على ورق مش كيما تطيح حيط وتعاود
1: تبني حتى معنى لي بلون 3D وعلى عباره تشوف في دارك حاضره قدامك قبل ما تبدا في حتى شيء هو راه ممكن نجم نعمل بلون وحدي هيك ولا نشوف على مثلا الذكاء الاصطناعي وهذا للاسف هذا مدخل برشا عباد في برشا متاهات اما مثالش نجم تقول راهو هذا البلون تاعي ايش نجم زيد عليه ايش نجم نقص فاش نجم تعاوني واعطيني التصور نتاعك
3: وهذه النقطه الرابعه ديجا اللي باش نحكي عليها انا راهي التقليد المخططات الجاهزه راهو خطا كبير برشا برشا على خاطر كل ارض والصيغه والصفه نتاعها على الخصوصيه نتاعها كل عائله كيفاش المود دو في نتاعها
1: يعني انت تسالوهم هيفا ربما في التفاصيل هذه
3: احنا اول ريونيون مع الكليون وتبدي تحكي معاه وتخليه هو يحكي وانت تسمعي فيه
1: في صوره في
3: وتبدي تتخيلي معاه في الدار تتخيلي معاه في الدار على خاطر كل واحد والخصوصيه نتاع العيش نتاعه مانيش كيف كيف تو احنا في تطاوين بركه ديجا فما
1: تنوع كبير وكل واحد كيفاش يحب وفما اللي يحب مثلا دار ارضيه فما اللي يحب دوبلكس فما اللي يقول لك الدروج لا فما اللي يقول لك عندي كبير عندي أي. صغار عائلة كبيرة رانا كوب البركة وعنا صغير برك معنا بالفعل التنوع في النسيج المجتمعي كيف يخلي ديارنا متنوعة ومختلفة ويخلي زادة حتى رغباتنا واختياراتنا تختلف وهنا دور المهندس المعماري وانا راه بالفعل يعني الاختصاص نتاعكم فن بخلاف انه يكون حاجة عملية بالفعل هو فن فيه برشا غرام زادة ما نجمش اي واحد يخدمه فنهنيك على الاختيار والغرام نتاعك هيفا لانه نعرف بالفعل وانت صديقه يعني قبل كل شيء الغرام الكبير اللي انت تعطيه معنا في خدمتك الوقت الكبير اللي تعطيه لخدمتك به قلنا المخططات الجاهزه او لي بلان الجاهزين راهم ينجموا يدخلوا بينا في متاهات
3: على خاطر زاد ساعات يجي احنا ساعات يجي لنا كليون بلان شافه في الانترنت في بلاصه اخرى في العالم انا راهو الكليما نتاعنا مش كيف
1: صحيح
3: شمسنا مش كيف كيف طقسنا مش كيف كيف المود في نتاعنا مش كيف كيف دونك ديما لازمنا نحترموا خصوصيه المنطقه وخصوصيتنا احنا في بلادنا
1: ممتاز
3: زاد كيف كيف التوجيه معناها خاطر تو لورينتاسيون معناها كيفاش بارابور الشمس بارابور السخانه بارابور الهواء بارابور هذاك كله في البنيه راهو معناها الاناره الطبيعيه صحيح. والتهويه الطبيعيه راهي هذيك عندها قيمه كبيره في الكونفور في الدار
1: نعم
3: وزاد الحاجه
1: الاخيره
3: نجم نقولوا قبل الاخره اللي هي الكليون يلزم ما يشوفش داره هو توا كهو معناها يخمم العائله باش تكبر مثلا أيه. كيما قلت انت تو هما يبدو كوبل وان بيبي أيه. يشوفوا روحهم
1: هاي سيدي انا عملت أيه. شومبرا كوشي ليا وشومبرا كوشي للوليد برك أيه. عندي ها غدوه اعطاني ربي توام والا زدت صغير يلزم تقرا حسابك دافونس معناها في الوضعيات الكل
3: وزاد كيف كيف العبد راه مش باش يقعد ديما صغير باش يكبر دونك أيه. كي يبدا عنده دوبليكس وفرحان بالدوبليكس ديما خلي بيت شومبر دامي لوطا هذيك الكبر ديما نحاولوا احنا ديما حتى كي نسالوا الكليون نسالوه على العائله عندهم شكون باش يجيب حذاهم الوالد الوالده عندهم يستقبلوا برشا عباد ولا لا باش تعرف كيفاش تخدم الصالات نتاع دونك هذوكم
1: احنا عاده نحبوا الوسع برشا في الجنوب الوسع راه الوسع مكلف راه غالي كما قلتي المسقوف يعني الكلفه واهضه ولكن ما يسالش واحد باش يعمل صاله كبيره حتى كان ما يستعملهاش كل يوم يلقاها في مناسبه فديما هالنقاط هذه تكون محل اهتمام برشا حرفاء بالفعل نعم
3: والحاجه البوان الاخر اللي هي شكون باش يخدم لك الدار دونك المقاول ولا اللي باش يخدم لك الدار هذاك زاد لو مش ديما تلوج على الرخيص راه لوج على الافضل خاطر مش الغالي ديما به مش ديما الغالي به وزاد مش ديما رخيص به
1: دونك كل واحد خدمته تحكي عليه كيف معناها ديما السمعه هي في الخدمه خاصه في الامانه نتاع الناس وحتى المهندس ينجم يوجهك لانه يعرف صنايعيه ويعرف الاستا ويعرف الناس اللي في المجال هذوما نصائح من ذهب بدينا بهم اليوم مهمين جدا نجم ان شاء الله في كل مره نقف على واحده منهم نجم نعملوا مواضيع اخرى نجم زاد اذا فما مقترحات واسئله توصلنا خلال الاسبوع نبلغ لك جاوبوا عليهم معنا حتى مشكل في فقرة أرشيتولك ديما نهار الخميس مع المهندسة هيفا سعد الله في حدود 7:47 تكون بحدنا إن شاء الله وعنا موعد استثنائي إلى حد القادم إن شاء الله مرحبا بك هيفا ويعطيك الصحة
3: عايشك أخت ليلى
1: شكرا واصلوا بالإيقاعات والأنغام

0: سبعة ونص توقيتنا الآن، باش نمشي مباشرة إلى روبورتاج لصديقتنا وزميلتنا شعل المجعي في مواكبة لوصول أولى رحلات في ميناء جرزيس بميناء تجاري بجرزيس تحل باخرة كارتاج في أولى سفراتها. التفاصيل الكل في الروبورتاج.
1: خدمات باهية أبار شوية عندنا الكليماتيزير في السنكيام ميتاج كان خايب شوي ما يمشي من نقص شوي بار 5000 يورو على حد باش يروح لبلاده ياسر بصراحة ياسر خاصة فامي نومبريس كيف أنا عندي الأولاد وكل ووحدي فرشمو سطحو لازم نخمموا ملي نروح نخمموا في المروحة.
2: الرحلة كانت ممتازة جدا وعملونا بطريقة جيدة جدا حسونا لأنهم فرحانين معنا باش يعطونا لونفي باش نروحوا لبلادنا وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما تونس بخير إن شاء الله. فيما صارتنا حتى مش للحق تريتر بيان باسي ما شاء الله ناس ديما على جرجيس
3: رحله الحمد لله يا ربي فهمتي تعادات لاباس اول مره هذه ديما نروح على تونس نتاع حلق الواد فهمتي هذه اول مره الناس معنا برشا حكايات قلت لها هنا ايزيتي ام تي بو معنا فهمتي قلنا مش لازم ناخذوا الريسك وما لكن فهمتي لا توكلنا على ربي ووفقنا ربي الحمد لله الواد الكل فرحوا بينا فهمتي سيرفيس امبيكابل ان شاء الله فهمتي زاد حتى الاوراق فيسع فيسع ما عطلوش فهمتي الحمد لله يا ربي وان شاء الله ديما هكا فهمتي لا يفرحوا بينا باش يشجعوا الاولاد على المرواح ونروحوا كل عام فهمتي لا ونعاونوا بلادنا وقفوا بلادنا على ساقيها ان شاء الله بحول الله وربي يوفق الناس كل ان شاء الله يعطيكم الصحه ان شاء الله. السلام عليكم.
4: ناجي بن سليمه مدير الجهوي لشركه تونس الملاحه بالجنوب. دونك اليوم تنطلق اول رحله على ميناء جرزيس كانت على متنها 603 سيارات و2050 مسافر تمت في ظروف خارقه للعاده الباخره وصلت الصباح بكري الناس كلها هبطت. بالنسبه للنقطه نتاع التعريفه العباد سمعت شويه هكا قالوا التذاكر غلات بالنسبه ابدا تذاكر شركه تونس الملاحه بالنسبه لنا احنا من 2019 السعر التذكره ما زادش فقط اللي زاد هو ثم معاليم إضافية للأداءات المينائية وثم لتاكس كربون اللي تزاد كيف هذيك هي اللي تأثر على سعر

0: التذكرة، بقينا السعر التذكرة الأصلي ما زادش. وبالنسبة للستيان احنا قاعدين نوفروا في دي بروموسيون، منهم مثلا تعريفة الفامي قبل كانت تعطى للعائلة بركة، حاليا حتى عائلة ما تلقاش كابين وتحب تاخذ فوتوي تنجم تتمتع بالتعريف فامي. وهذا ما ينفيش أن ديما أليكود دي باساجي، وقاعدين وين ثم إمكانية باش نزيدوا بروموسيون أخرى قاعدين نعملوا فيها. تو مثلا في الفوياج متاع أول أوت وآخر أوت تعريفات تفاضلية كبيرة برشا، معناها حتى ثم لي تعريف أميتي اللي هي متاع تمشي في الشتاء حاليا ينجموا يستعملوها في أوت ديبار من أوروبا. الرحلة الأولى تم إلغائها لأنه بالأساس الصيانة تمت خارج تونس، السنة تمت في اليونان، من المفروض أنه يخرج في وقت معين تأخرت شوية، تأخير ذاك أثر على الرحلة الأولى ما عادش ينجم يأمنها. والمسافرين الكل احنا عوضنا لهم على رحلات أخرى، وقع معناها اللي عنده ديفيرونس في التاريخ ما بين كلهم وقع رومبورسمون نتاعهم، وقع زاد كيف تمتيحهم بالكابين بالأكل. الناس اللي ريزيرفي على الفواياج هذاك الكل تم الموديفيكاسيون نتاعهم غراتويتمون على الفواياج اللي يحبوا عليه. بالنسبة للموسم القادم إن شاء الله تشوفوا كيفاش في شهر جويليا نجموش نعملوا إضافات نتاع رحلة، ولا احنا والطلب الحقيقة تحت الدرس. الإدارة العامة قائمة بمجهود وقاعدة تدرس، وإن شاء الله العام الجاي نقدر نزيد رحلة ولا اثنين إن شاء الله. شكرا.
1: مرحبا إذن بأبنائنا وأخوتنا وأهلنا العائدين إلى أرض الوطن، نتمنوا لهم الكل عطلة طيبة وعطلة آمنة، وإن شاء الله أكيد مرحبا بالجميع في بلادهم. كانت هذه تسجيل أو ريبورتاج لزميلتنا شعلة المجعي في مواكبتها لرسو أولى رحلات الباخرة كارتاج بالميناء التجاري بجرسيس.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ورجعنا إذن معكم مستمعينا على موجات إذاعة تطاوين في أصايل بالخميس ديما معكم أكيد ومواصلين كذلك باستضافتنا بعد شوية. ضيفي الموالي باش يكون سي فؤاد العوني المدير العام للمرصد الوطني للشباب باش نتحدث معاه على اختتام المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال اللي بدأ من نهار 7 واليوم 9 جويلية هو يوم الختام باش ناخذ هكا ركاب وفكرة شاملة وضافية على المنتدى هذا.

0: هذه راح الحسن دهماني ما شاء الله من أحلى وأجمل وأروع الأصوات التونسية الله يرحمه وخلينا برشا أغنيات محلها. 47 دقيقة بعد السابعة مساء نمشي لفقرة ضيف المساء وحديثنا باش يكون على المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال تحت شعار نحو تماسك اجتماعي متجدد في المجتمعات العربية.
1: ضيف المساء.
0: وللحديث بأكثر تفاصيل حول المنتدى الإقليمي هذايا حاضر معنا سي فؤاد العوني على خط البرنامج المدير العام للمرصد الوطني للشباب. مساء الخير سي فؤاد. أهلا وسهلا.
2: مساء الخير. أهلا وسهلا بك. مرحبا بكل مستمعي إذاعة التطوير.
0: شكرا يعطيك الصحة. مرحبا
2: شكرا على الاستضافة.
0: العفو يا سيدي. وأكيد نهنيكم زادة على المنتدى الإقليمي هذايا اللي انطلق نهار 7 جويلية واليوم اليوم الختامي وحابين ناخذوك في الاختتام حتى ناخذ معاك فكرة شافية وضافية على المنتدى هذايا طيلة الأيامات بتاعه. تفضل.
2: شكرا. هو المنتدى هذايا المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال ينتظم بالشراكة بين المرصد الوطني للشباب بشرف وزارة الشباب والرياضة ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: برشا شركاء ما شاء الله. نعم.
2: يعني جميعا نعلم اليوم هناك عديد من التحولات
0: والتحديات زاد
2: وهي تحديات عميقة تحديات متسارعة يعني بما فيها التحديات والتحولات الديموغرافية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية ولا سيما يعني بشكل أكثر عمق وأكثر تسارع هي التحولات التكنولوجية.
0: صحيح. ولازم نجيروا هذه الكل
2: مختلف هذه التحولات بما فيها العامل التكنولوجي اليوم والعامل الرقمي.
0: نعم.
2: يعني أدى إلى إعادة تشكيل يعني أنماط التواصل أنماط العيش وأيضا أصبحت تؤثر في طريقة مباشرة في العلاقات
0: على النسيج المجتمعي زي ككل
2: العلاقات بين الأجيال أيضا في مسألة القيم وانتقال القيم والمعارف والفرص وخاصة الأسس اللي يقوم عليها التماسك الاجتماعي. مسألة أخرى مهمة جدا هو أنه اليوم أصبحنا في بعض الأحيان وكأنه أمام هو أو فجوة بما فيها الهوة الرقمية وبما فيها بعض الأحيان تبادل يعني ما نقولش تهم وإنما أنه الجيل الجديد يتهم الجيل القديم بأنه يعني بعيد على
0: ما هوش قاعد يجاري ربما في النسق نتاع كل ما هو رقمي وعصري
2: كل ما هو رقمي أيوة والجيل يعني اللي هما أكبر سن يعني يعتبروا أنه جيل الشباب يعني عنده
0: وكأنه نتحدث على صراع أجيال لهناسي فؤاد يعني كل جيل يحكي على الجيل اللي سبقه
2: هذا في مستوى التمثلات
0: طبعا التمثلات وتمظهرات اجتماعية يعني للوضع على الأقل بين الأجيال. احنا اليوم من واجبنا ودورنا أنه نلقوا ربما حلقات ترابط نخلقوا تضامن تكامل زاد على شلام بعضنا كل بالخبرات الأجيال اللي سابقينا بالطموح والرغبة متاع الشباب في أنهم يواكبوا كل ما هو رقمي وعصري هنا نكملوا بعضنا بالفعل
2: بالضبط هو هذاك علاش معناها مختلف هذه التغيرات والتحولات يعني تفرض التفكير الجدي في الحديث على يعني العلاقة بين الأجيال في خضم يعني العوامل اللي اليوم نعيشوا فيها
0: صحيح صراعات كبيرة بشرة وساعات نوصلوا أنه ما نحكوش حتى في نفس اللغة وأصبحنا معنا اللغة تبدلت
2: تجديد في اللغة مطلوب هذاك علاش احنا حولنا المفهوم القطيعة إلى التفكير في مسارات التضامن
0: معقول
2: كانت حقيقة رؤى متقاطعة
0: جميل
2: يعني اجتمع فيها الخبراء والأكاديمي بما فيهم الباحثين الشبان بما فيهم مجموعات من الشباب المبدع أيضا من تونس من الجزائر الشقيقة من جمهورية مصر العربية من المملكة المغربية عن طريق عميد كلية التربية بالنسبة لمصر يعني وكيل كلية الأدب جامعة القاهرة أيضا باحث سوسيولوجي من الجزائر الشقيقة فكان هذا
0: ونعيش وكنا تقريبا نفس الوضع سي فؤاد، معناها مع اختلاف او بعض الخصوصيه لبعض الدول، ولكن تقريبا في نفس المركب خلينا نقول الكل،
2: لانه نفس التحولات تقريبا حتى على مستوى ديموغرافي
0: عالميه، ماهيش خاصه بالمنطقه لا بالشرق الاوسط ولا بشمال افريقيا ولا حتى الدوله. نعم
2: هي كونيه، هي ظواهر كونيه. فتم يعني النظر من زوايا ما يعبر عنه بالرؤى المتقطعه.
0: نعم.
2: فكان حديث يعني فلسفي، مقاربة فلسفية تتقاطع مع المقاربة السوسيولوجية، تتقاطع مع المقاربة النفسية. يعني تحدثنا عن أدوار العائلة، عن الشباب والتحول الرقمي، عن إعادة بناء التضامن الجيلي بين الأسرة والمدرسة والبيئة بما فيها البيئة الرقمية. تحدثنا عن تحولات التنشئة وإنتاج المعنى الجماعي، تحدثنا أيضا حتى على مسارات التحديث الجمالي بين جدل الأجيال ورهانات التأسيس الثقافي، تحدثنا عن المسائل الاقتصادية أيضا، الاقتصاد الإبداعي والتضامن الجيلي في المجتمعات العربية. ومن بين يعني المداخلات المهمة والتأسيس المهم لمسألة الإنصاف بين الأجيال ورهانات التضامن المجتمعي في إطار الحديث نحو يعني عقد موجه للمستقبل مؤسس على العدالة والذاكرة والاستشراف.
0: انت مشيت بينا
2: المسؤولية المشتركة بين الأجيال،
0: وكأنك مشيت بينا إلى المخرجات زادة، وإحنا نتحدث اليوم على اليوم الختامي للمنتدى الإقليمي. هذا اليوم أكيد فما توصيات، فما مخرجات اليوم بالفعل، يعني يلزم التركيز على أنه تكون مجتمعاتنا العربية متماسكة أكثر، واليوم كيفاش نجمو نشاركوا هالشباب هذي خاصة بطريقة فعالة ومستدامة. سي فؤاد،
2: هو بالضبط هو جرت العادة، احنا هذه يعني تقريبا النسخة الثانية من هكذا منتدى. يعني قمنا بسنة 2024 بمنتدى حول معناها ما يسمى بالجيل الرقمي، فكان المخرج هو مؤلف جماعي، فنفس الشيء يعني وتم توزيعه اليوم، تم طبع يعني مؤلف جماعي، يعني تم طبعه في إطار سلسلة كراسات السراس اللي هي معناها تحت إشراف مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤلف أنيق وجميل جدا، يحتوي على 450 صفحة،
0: جاذب يعني باش تطلع عليه وباش تاخو عليه فكرة. نعم
2: 16 معناها مداخلة، بما فيها يعني عناصر المداخلة، بما فيها التوصيات، بما فيها الاستشراف نحو المستقبل. وسيتم العمل على تقريبا استخراج ورقات أو يعني إنجاز ملخص فيه ما يسمى بورقات سياسات موجه لصانعي القرار، يعني في مختلف المجالات
0: طبعا حتى تحصل الفائدة. معنا مش عملنا منتدى وكهو، يلزمك السويفي والمتابعة والعمل بمخرجات المنتدى هذا بفعل الرأي مهم جدا.
2: ومن بين حتى ومن بين حتى يعني المخرجات في هذا في هذا المجال بالذات وفي هذا المحور بالذات، تم الاتفاق تقريبا مبدئيا على إنشاء مختبر الأجيال يكون بالتعاون بين المرصد الوطني للشباب وبين مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، لتناول بأكثر عمق هذه الظاهرة، لمتابعة معناها الآليات التي يعني تم استشرافها من خلال هذا المنتدى، متابعة تركيزها ويعني حتى نكونوا فعالين في
0: منتدى ذي جدوى خلينا نقولوا
2: بالفعل.
0: يعطيكم الصحة سي فؤاد العوني المدير العام للمرصد الوطني للشباب، حديثنا كان حول اختتام فعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال اليوم الاختتام نتاعه. شكرا لك على الحوصلة هذه اللي عيشنا فيها مختلف وأهم المحطات اللي كانت على مدار 3 أيام في المنتدى. نلتقي معك في مناسبات قادمة. شكرا.
2: تحية لكم، تحية للمختلف العاملين في إذاعة التطوين ولكل المستمعين، إذاعة التطوير.
0: شكرا. الله يخليك. شكرا سهرة طيبة ويعطيك الصحة. وبالاستضافة هذه تقريبا نوصل معكم إلى موفى هذا العدد من منوعة أصايل على موجات إذاعة تطوين. شكرا ذوب بن سالم, كذلك صديقنا عادل جميل وكل الفريق في الكواليس. حييكم بعد شوية عمر بودربالة في تقديم موجز الثامنة لأهم الأنباء. سهرة طيبة للجميع مع أجمل تحياتي ليلى سحنون.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكدت رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين خول المدني أنه تمت برمجة تجديد جزء من قنوات الدفع ضمن أشغال الصفقة الإطارية الخاصة بتجديد شبكة إقليم تطاوين، والمزمع انطلاق أشغالها موفى شهر أوت 2026. قامت الجمعية الجهوية للصيادين بإحداث نقطة مياه للحيوانات البرية بمنطقة زميرتن من ولاية جابس معتمدية تدخيل الدجان بالشراكة مع الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والإدارة العامة للغابات وبالتنسيق مع دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية بجابس. وقد تم تركيز خزان ماء بالمنطقة المذكورة وذلك في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية مع ارتفاع درجات الحرارة. أفادت وزارة التربية أن نسبة النجاح في دورة التدارك التي تم الإعلان عنها اليوم عبر الإرساليات القصيرة بلغت 46.95% لتبلغ نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%. دوليا، قال مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنا استشهد وأصيب آخرون جراء غارة من طائرة مسيرة استهدفت سيارة مدنية قرب مفترق العباس بحي الرمال غربي مدينة غزة. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الخميس من أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث.

الموسيقى الأمازيغية وشم جميل تتحلى به الثقافة الأمازيغية الزاخرة بخصائصها وعناصرها، فيزيدها حضورا وألقا. تماما كما تتزين المرأة الأمازيغية بالوشم تباهيا بجمالها المتفرد وفخرا بثقافتها الضاربة في القدم تاريخيا والممتدة جغرافيا في بلدان إفريقية كمصر ومالي، وفي المغرب العربي الكبير عبر جبال الأطلس في المغرب، وكذلك في الجزائر وليبيا وتونس.

0: حيث التواجد الجغرافي للإثنية والعرق الأمازيغي في التراب التونسي، هناك في الحقيقة نظريتان. النظرية الأولى تعتبر أن غالبية الشعب التونسي من الناطقين بالعربية أو الناطقين بالأمازيغية هم من أصول أمازيغية بحتة. يعني البعض الآخر يعتبر أن الناطقين بالأمازيغية هم السكان مناطق عديدة من تونس، أهمها في الجنوب التونسي كما مطماطة، تمزرت، تشين، توجوت، غمراسن، قرماسة، شنني، دويرات إلى آخره من مناطق الجنوب التونسي، وحتى مناطق في الشمال لعل برزها تكرونة وعديد المناطق الأخرى.
1: وتستمد الموسيقى الأمازيغية نوتاتها من عمقها الإفريقي، فتعزف وفق 5 مقامات على آلات متنوعة، تتغير مقاييسها في تونس حسب الخصائص الجغرافية لكل منطقة، كما يوضح الفنان الأمازيغي الهاشمي زغدان.
2: كي ناخذ مثال الغيطة اللي هي الزكرة، مقاساتها ليست نفسها بين الشمال الغربي مثلا الكاف وتطاوين أو جربة. الطبل الجربي مثلا معروف طبل كبير ومقاسات

0: كبيرة جدا لو نقارنوها بالطبل العادي في تطاوين مثلا أو في الشمال الغربي. فالاختلاف هذا بطبيعة الحال تفرضه التضاريس، لأنه في طبل الجزر وآلات الموسيقية في الجزر لازمها باش توصل إلى أكثر مسافة ممكنة. هذاك علاش مثلا في جربة ما نلقوش القصبة مثلا. القصبة هي آلة تعزف في إطار ضيق نجم تكفي معناها في الجبال وتوصل الرسالة.
1: وكمال الجغرافيا أثرها في الموسيقى الأمازيغية، فللتاريخ أيضا بصمته. في جنوب تونس امتزجت الموسيقى الأمازيغية بالعربية حتى أضحى أحيانا من الصعب تحديد هوية الجملة الموسيقية، وهو ما يتفق بشأنه الأستاذان الهاشمي زغدان وقيس الزائري.
0: المنطقة الشرقية بحكم كانت عرضة لكثير من الهجرات، هنا نولوا نحكو على هوية موسيقية متحركة ولا تقف على عرق أو حقبة زمنية معينة. كي ناخذ المثال نتاعنا في تطاوين مثلا أو في الجنوب الشرقي عامة، فلا يمكن غض الطرف عن وجود الكثير من العناصر التي أسهمت في إثراء الألوان الموسيقية في الجنوب الشرقي، بداية العنصر الأمازيغي، العنصر العربي، والعنصر الإفريقي. كي ناخذ مثال الألوان الموسيقية الموجودة في تطاوين، ما يعرف بالنصوص الدغاري والشهيدي والدبابي والبراش، وفي تقديري مثلا لو ناخذ مثال النص الشهيدي هو مزيج من موسيقات ومن ثقافات أمازيغية عربية لا يمكن إثباتها سوى احنا اليوم نقول موسيقى تطاوينية.

0: هذه الجملة تقريبا المتعارف عليها بين جل العازفين والمغنين في الجنوب الشرقي. بطبيعة الحال ثم حاجات تزادت مع مرور الزمن وباختلاف الأذواق الموسيقية للعازفين وكذلك اختلاف التقنيات. طالما النصوص متاعنا لم يقع تدوينها ولم يقع حفظها بطريقة علمية فإنه بعد 30 سنة مثلا أو 40 سنة باش نلقوا برشة تغييرات صارت على النص الأصلي، لأنه أي شيء يمر من جيل إلى جيل مشافهة فإنه يفقد الكثير من المصداقية والكثير من التفاصيل. والشيء هذا اللي خليني في تقديري الشخصي نتبنى فكرة أنه ما يمكنش أنه نجزمه النصوص بصفة عامة في تطاوين نص شهيدي أو دغاري أنه يكونوا موسيقى عربية 100% أو موسيقى أمازيغية 100%. أكيد جدا التأثيرات الثقافية والحضارية لكل قبيلة من القبائل إن كانت عربية أو أمازيغية أو كذلك إفريقية باش تأثر حتى ولو بنسب متفاوتة. إذن ثم نقاط مشتركة. يبقى الألوان الأخرى مثلا في الدويرات أو في غمراس مثلا ثم رقصة السلاح أو رقصة الميس بالمقارن ترجع أصولها إلى التوارق من العمق الإفريقي وهي رقصة حربية. كذلك رقصة الزقايري هي ما نجمش تكون رقصة عربية في ألحانها في المسار اللحني وكذلك في المسار الإيقاعي طريقة العزف على الطبلة.
1: الموسيقى في الجنوب التونسي حاضرة فيها النغمة العربية البدوية، لكن طريقة التقطيع اللغوي لنصوص الصالحي والصوالح التي تختص كل قبيلة عندها النغمة متاعها هي في الحقيقة تقطيع لغوي أمازيغي.
2: وعلى عكس ذلك ما زالت النغمات الموسيقية في جبال الشمال الغربي خاصة متمسكة بهويتها الأمازيغية البحتة تتحدى الزمان.

0: منطقة الشمال الغربي من الكاف نزولا إلى قفصة تقريبا حافظت على نسبة كبيرة من الهوية الأمازيغية، ما فيهاش برشة تأثيرات.
1: في تلك الأماكن والمرتفعات ظلت النغمة الأمازيغية على حالها ولم تمتزج بالنغمية العربية، لأن جغرافيا العرب وجدوا ضالتهم في الجغرافيا الجنوب التونسي، فطبيعي جدا امتزجت الثقافة العربية بالثقافة الأمازيغية في الجنوب، غير أن الوجود العربي الحقيقة غير موجود بقوة في جبال خمير. هكا علاش نلقوا الطرق، يسموه الطرق الشمال الغربي وفي منطقة القصرين وحتى المناطق الأمازيغية في الجنوب الغربي كما سند في قفصة، نطلعوا القصرين نلقوا الملالية والركروكي اللي هم نغمات أمازيغية بحتة، نجدها أيضا في عمق التراب الجزائري الشقيق ودولة المغرب. يعني النغمة الأمازيغية موجودة حاضرة تقريبا في صيغتها الخام في المناطق الحدودية الغربية الجبلية خاصة.
2: للمرأة مكانة خاصة في الثقافة الأمازيغية ومنها الموسيقى، فهي تؤثر في الموروث الشفوي وكذلك في الصور الموسيقية المتداولة كالغزل.
1: حضور المرأة مهم جدا في الثقافة الأمازيغية، وحضور المرأة يحيلنا بالضرورة على التراث الشفوي الذي نقلته المرأة الأمازيغية، وهنا نفتح باب النغم وباب الموسيقى الأمازيغية وحضورها في المجتمع وفي الثقافة التونسية. طريقة الغناء الأمازيغي التي تعتمد حرف النا نا نا نا ونا نا ويا نا يا، وعادة ما تغني المرأة هذه الأهازيج حتى لا يفهمها باقي النسوة أو المجتمع، فعادة تناجي حبيبها الذي فارقها فتقوم بغناء باستعمال تلك الغنة التي تختص بها الأغنية الأمازيغية. ونفس الغنة دي على فكرة نجدها في الجزائر مثلا كيف نسمع إدير، نلاحظ كثرة استعمال غنة النون في الغناء الأمازيغي.
2: الموسيقى الأمازيغية موروث متكامل العناصر، لكن مكانته تختلف من بلد إلى آخر وترتبط خاصة بحجم تواجد الأمازيغ في كل مكان.

0: تونس تحاول جمعيات تثمين هذه الموسيقى وعبرها الثقافة الأمازيغية بشكل عام، على غرار جمعية آزرو للثقافة الأمازيغية بمنطقة زراوة من ولاية جابس، كما يتحدث عضوها علي زيادة.
1: أنا شباب قاعد ينتج، قاعد يكتب مثلا ويغني وكل شيء، ما زلنا ما لقيناش الإطار بتاعه، مثلا كتابة وشعر موجود، لكن بطريقة الغناء بتاعها بما أن المنطقة تفتقد للموسيقيين وكل شيء ما نجموش ننطيروا بها البوك. في الوقت هذا قاعدين نحاولوا باش نطوروا الموسيقى الأمازيغية، وإن شاء الله عندنا برشا جديد. المناسبات الأمازيغية عندنا 3 مناسبات في السنة، هي رأس السنة الأمازيغية والربيع الأمازيغي وعندنا الأيام الثقافية الأمازيغية. بالنسبة للربيع الأمازيغي أكيد باش يكون فيه فن أمازيغي، عن مجموعة الكورال ممكن ياسر نستدعى ناس من برا.
0: الموسيقى الأمازيغية وككل موسيقى تنتفي على سلمها حدود الزمان والمكان لتعبر عن ثقافة بعينها وتحاكي واقع الإنسان في الماضي التليد والبعيد وفي الحاضر المعي.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.
1: هذه فرصة يا شيخ، سلاح وفارغ وهم مظلومين، خل تبعوهم، اللي يحصل يكتفوه واللي يموت ترتاح منه.
2: هل لم يهرب منصور ليل غدرة وربي يفكنا من بلاد؟ اسمع مبروك، اهرب واختارنا، يجعل اجلك على غير يدينا، احنا لن نغدر ولا نظلم، لكن حقنا ما نسلموش فيه.

0: من مبروك من ابراهيم رجله مفصوعه خل نوصلوه زمان كحل خلينا ندفع
1: زعما محصول حد
0: كيف نجمع بعضنا نتحاسبه مبروك مقالتك مازال فيها عماره
1: استحفظت ونفرج في البارود والاخرين الكل فرغهم كحلهم تبعونا المغطيس يحصونا بالكمشه لكن المغطيس ما فالحين كبت سايس وغدره
2: اوفوا مسلحاتكم احصلتها مبروك
1: اهرب اهرب اهرب يحقوه بارك
0: ابراهيم نسلموا فيه
1: اهرب قلت لك هيا اهرب
3: حتى هذا راي كذا مصحيح اي والله هيا يا جماعه هيا هيا هيا

0: هذه اخبارنا يا شيخ من يوم ما فرقتونا.
1: اخبار تحزن يا مهدي، شغلتني على شاكر. اسمع يا سوعي، تتو في حكمنا، واذا جرى الشاكر مكروه انت المسؤول.
2: تو روحي في فمك يا شيخ.
1: وكيف ضربت شاكر كان الحال ليل، ومانيش قاصد لكن خايف منه.
3: هيا روحة منصور.
0: لا لا لا يا شيخ، الصباح رباح، في النهار نعرفوا اللي لينا واللي خاطينا. الصبر دواه يا شيخ.
1: شاكر ولد خوي، ربيته مع بنتي ملي توفى باباها عام الجدري، هو يديه هو رجليه، وربيحه مانيش عارف الصاير فيها طو.
4: يما وحده راكبه على شمله ومعاها عجمي يقاود به، زعما شكون؟
5: انا زهره البنت ليا.
4: زهره صاحبتي، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اش احوالك؟ وين حميد؟
6: كيف سمعت باللي صار الشاكر انشغلت عليكم وجدي اعطاني دواء قال نافع.
4: ايه ان شاء الله يا اخويتي ان شاء الله، الله لا يغيركم ولا يحيركم. هيا ادخلي زهره ادخلي، طلي على شاكر هون يستنى في عفو ربي. العيون محلولة لو ذن تسمع، كان النفس يظهر ويخش. هيا ادخلي.
6: شاكر الشاكر، هالدواء فيه ما هو للشم وفيه ما هو للماكل. شاكر شاكر يا سيد الرجال، أنا زهرة قنديلية، تسمع فيا؟ شم الدواء شم.
5: خلوه راجل توي فيك يعملكم حالة، خلوه تشرب الحليب يا زهره.

0: تهرب مبروك وتسلم في جماعتك. وهذا شكون؟
1: هذا صاحبك الهارب يا مادي.
0: ابراهيم. بشرك بالخير احمي، بشرك بالخير. كتفه كتفه، خلنا نحصل زميم بالطايف. يلا.
1: لا يا مادي، حصلنا هذا يكفي، اللي عملناه فيهم ما ينسوش. وانت علاش حصلت يا ابراهيم؟
2: رجلي عملتها فيه مكتوب حميد.

0: ما تخافوش، احلي جماعتكم.
1: هذا مادي يا شيخ.
2: مادي؟
0: اه.
2: اجابك هشافي المضام.
0: المكتوب يا منصور، المكتوب. وين يا سيدي الشيخ؟
3: اه مادي، مرحبا مادي، مرحبا. اه وهذا حميد، يا والله ليلة مبروكة. هو انتم اللي فايقتون الخطر؟ الحاصل الرجال
0: وخيول مبروك وجماعته اه مربوطين في بعضه. ابراهيم الصويعي جبناه بكتف يا سيدي.
3: اه هذه ليلة غراء يا وجوه السعد والخير.

0: مدعونة مبروك الكل منك. الزخين ودبشنا وخلونا حفاية عراية جواع العطش.
1: ما تخافوش الرجال الصبر، ما نروحوا لما نفوتوا الثار ونفك اللي ضاع.
0: هذا مش كلام مبروك، برودنا ناقص والتعب والسهر والجوع والعطش، وكيف يظهر علينا النهار يشدونا بالواحد، وحتى اللي ينجم الخيل يموت من العطش.
1: ليأخذ رأي يقعد معايا هني من هالمسرب يتعدوا بين الشر وادي دكوك، نقتلوا واحد ولا اثنين وتبرد النار.
0: اسمع كلامي يا مبروك، ابراهيم حاصل وحالتنا ما هيش خافية، رجالنا يروحوا بالوقت وبينهم وبين الليل يحصلوا النجاة ونتفاهموا على وين نتقابلوا، واني وانت يا مبروك نشدوا هالواد ونعملوا اللي نقدروا عليه

0: إرباحة إرباحة.
1: شاكر أخي تتكلم. شاكر أي أمة جدة. شاكر يا فرحتي حل عيونها. شاكر شاكر أنا
0: شبيكي
1: سهرة يا وجه الخير يا فرحتنا يا فرحتنا.
0: إرباحة إرباحة
1: عم عبد الدايم ابشر. شاكر فاك ادخل ادخل عم عبد الدايم ادخل.
2: هذا صباح مبروك نهار سعيد. شاكر
0: شني حالك يا عم عبد الدايم؟ اني تو لاباس. خليني نوقف خليني نوقف.
2: هاي اتك اتك اتك علي وعلى ربيعه. هاي
1: بخور يا ولي انا جبل الابيض وجدودنا الاحرار يا اهل النغره والفزع. ليك الحمد يا ربي سويدي ليك الحمد.

0: هكا اللي قام بالسلامة يحفظ شبابك يا بابا. الحمد لله عليك.
1: يعيشك يعيشك يا شام.
0: ربي سيدي لو كان صارت لك حاجة خوي حنان راني قتلت روحي. وش بيك يا راجل اللي ما توص بعدك خراب راه ها انت زهر اخي مادي وخليكي
2: امشي معاها حميد وعرضوا القافلة.
0: حتى حميد رجال ويهني توا طمنتين.
2: تو خلوني نروح.
0: روحي
2: وين زهرة؟ اليوم انت ضيفتنا شكون يخليك تروحي؟ توا عبد الدايم يبعث لاهلك يطمنهم خلني تونسوا بيك.
3: غدوة غدوة يا زهرة نوصلك لاهلك زي العروس.
2: بحية راسك يا عم عبد الدايم.
3: في عرسك يا زهرة وعرس ربيحة نلهد ونغني ونزيد نرقص.

0: القافلة وصلت يا يعقوب، يدك على الزناد ضربة في الشيخ وضربة في منصور ويجيبنا الواد ونهربه.
1: لا لا مبروك، ونطلق النار إلا ما نعرف الضربة وين، برودنا ناقص.
0: نتشاورك قبل ما نصرخوا، اليوم مطقوس تصنع عياطها. شنو ليش جايين من جهة تكسر العامل؟ شكون؟ يمكن جماعتنا.
1: اهلا مبروك،
0: هذا هاشم وجلول فرسان القايد وصبيحية. اش معناه يا يعقوب؟
1: اللي بنيناه تهدم يا مبروك، واللي عملناه ضاع. اي الهروب ينجي يا مبروك، ظهرهم اغلب.
0: اصبر اصبر اصبر
1: اصبر انت، خلي حصلوك.
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محموش، سلم محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، صلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد ديجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. رست صباح اليوم بالميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج قادمة من ميناء مرسيليا، وعلى متنها 2055 مسافرا و603 سيارة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابعين الاجتماعي والاقتصادي، شملت خاصة تعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم. أفادت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جوليا أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. دوليا، قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن أول منطقة تجريبية في لبنان والتي سيتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة على منطقة تحتلها القوات الصهيونية حاليا ستتحدد في غضون أيام. دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر اليوم الخميس إلى تحرك عاجل لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، مبرزا ضرورة تسريع الجهود للسيطرة على المرض. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاوزها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فقرة الأخبار
1: العاشرة ليلا. أهلا بكم في نشرة الأنباء، والبداية بالعناوين. وزارة التربية تعلن عن نتائج دورة المراقبة عبر الإرساليات القصيرة. ميناء جرجيس ينطلق في استقبال رحلات عودة التونسيين بالخارج. الجيش الأمريكي يستهدف محيط محطة بوشهر النووية. يشتكي عدد من العائلات القاطنة قرب خزان المياه التابع للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بحي المهرجان بتطاوين من تواصل تسرب المياه من قنوات الجلب الرئيسية، ما يهدد مساكنهم وفق تعبير عدد منهم.
2: داري تحت الظهر بالضبط، ثم الحيقوم متاع 200 هضايا ضرني، المي هضايا ضرني، دخل لي تحت الدار ونعمل دوسي باش يعوضوا لي، لكن قالوا لي لا احنا ما نجيو نعملوا معاينه الا ما نصلحوا. مشيت لهم قلت لهم صلحوا، قالوا لي احنا رانا هذاك ما عادش يصلح برا، اشكي على روحك، تو عنده اكثر من 6 شهور المي يمشي. نجم اي انسان يجي يشوف الاضرار متاع الشقوق. وقلت له المدير هذه، وقلت للشاف دي ترافو 6 شهور مشيت جيت مشيت جيت، انا يا خويا طبت ونشوف المضره للدار متاع الشقوق كلها، هذه تو ثاني مرة يصير ديفو. المرة الأولى الحق بارك الله فيهم ما ننكروش، راهم رجلوه. بالنسبة للتيو هضايا راهو قد ما عملت ما لقيت حتى حل، يعملوا مزيه خو يشوفوا حل للمشكلة هذه.
3: مش معقول شوفونا حل، عملنا شق، يعرفونا حق المعرفة ويعرفوا البلاصة ويعرفوا كل شيء، ولكن الحلول مهناش عندها برشة من هذه تسربات المياه. هذا مش عامل أول، مش الثاني، مش الثالث، يجي يصلح ويعاود يصير التكسير. وإحنا نحبوا حل جذري في أقرب وقت، لأن محلاتنا كلها مشت والحيوط كلها مشت ندت وماشي في السقوط معنا.
1: وفي ردها على هذه التشكيات أكدت خولة المدني رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتطاوين أنه يتم التدخل بصفة أنية وحينية لإصلاح تسربات المياه وفق التشكيات الواردة على إقليم الشركة، تجنبا لإلحاق أي أضرار بالمنازل. كما أكدت أنه تمت برمجة تجديد جزء من قنوات الدفع ضمن أشغال الصفقة الإطارية الخاصة بتجديد شبكات إقليم تطاوين، والمزمع انطلاق أشغالها موفى شهر أوت 2026. تبعا للتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خاصة أيام السبت والأحد، دعت وزارة الفلاحة كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. رست صباح اليوم بالميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج قادمة من مارسيليا على متنها 2055 مسافر و603 سيارة. عدد من المسافرين تحدثوا للزميلة شعل المجعي.
4: الرحلة كانت ممتازة جدا وعملونا بطريقة جيدة جدا، حسونا لأنهم فرحانين معنا باش يعطونا لونفي باش نروحوا لبلادنا، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما تونس بخير إن شاء الله. فيما سارتنا حتى مش للحق تري بيان باسي ما شاء الله، ناس ديما على جرجيس.
5: خدمات باهية 5000 يورو على حد باش يروح لبلاده ياسر بصراحة ياسر. خاصة فامين امبريس كيف انا عندي الاولاد وكل وحدي فرشمو سطحو لازم نخمموا ملي نروح نخمموا في المروحه.
6: الفرحه الحمد لله ربي فهمتي تعدات لاباس، اول مره هذه ديما نروح على تونس نتاع حلق الواد فهمتي، هذه اول مره هنا الحمد لله الاولاد الكل فرحوا بينا فهمتي، سيرفيس امبيكابل ان شاء الله، زاد حتى الاوراق فيسع فيسع ما عطلوش فهمتي، الحمد لله ربي، وان شاء الله ديما هيك فرحوا بينا، نشجعوا الاولاد على المرواح ونروحوا كل عام ونعاونوا بلادنا ونوقفوا بلادنا على ساقيها ان شاء الله بحول الله.
1: وبخصوص غلاء أسعار التذاكر وإلغاء الرحلة الأولى المبرمجة في 16 من جوان، تحدث المدير الجهوي للشركة التونسية للملاحة ناجي بن نجمة.
7: بالنسبة أبدا تذاكر الشركة التونسية للملاحة بالنسبة لنا احنا من 2019 السعر التذكرة ما زادش، فقط اللي زاد هو ثم معاليم إضافية للأداءات المينائية وثم لاتاكس كربون اللي زاد كيف هذيك هي اللي تأثر على سعر التذكرة، بقينا السعر التذكرة الأصلي ما زادش. وبالنسبة للستيان احنا قاعدين نوفروا في دي بروموسيون، منهم مثلا تعريفة الفامي قبل كانت تعطى للعائلة بركة، حاليا حتى عائلة ما تلقاش كابين وتحب تاخذ فوتوي تنجم تتمتع بالتعريف فامي، وهذا ما ينفيش ان ديما اليكود دي باساجي، وقاعدين وين ثم امكانيه باش نزيدوا بروموسيون اخرى قاعدين نعملوا فيها. الرحله الاولى تم الغائها لانه بالاساس الصيانه تمت خارج تونس، السناء تمت في اليونان، من المفروض انه يخرج في وقت معين، تاخرت شويه، التاخير هذاك اثر على الرحله الاولى ما عادش ينجم يامنها.
1: نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية القادم. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. أعلنت وزارة التربية اليوم أن نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا لهذا العام بلغت 50.72%، وبلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة 46.95% بنجاح 23,316 تلميذ من إجمالي 49,661 مترشح اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وسجلت أعلى نسبة نجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، تليها شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 52.51%، ثم شعبة الآداب بنسبة 50.83%. وتوزعت نسبة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة كالتالي: التعليم العمومي في المرتبة الأولى بنسبة نجاح 55.82%، التعليم الخاص 21.72%، المترشحون الفرديون 14.20%. وجه 52 نائبا من مجلس النواب عريضة إلى رئيسة الحكومة طلبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطلتهم. قالت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم أن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم نجا من محاولة اغتيال صهيونية، وقد تم استهدافه بقصف مركبة في مدينة غزة ما أدى إلى إصابته بجروح ونقله إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 17 خلال 24 ساعة. على صعيد آخر، وصل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف اللقاءات مع الوسطاء بشأن تثبيت وقف إطلاق النار والبحث في آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. أعلنت السلطات الإيرانية استهداف الجيش الأمريكي محيط محطة بوشهر النووية وجسرا يربط التجارة مع الصين وروسيا في تصعيد لافت مع عودة الهجمات بين واشنطن وطهران. قالت مسؤولة كبيرة في المحكمة الجنائية الدولية إنه تم إحراز تقدم كبير في التحقيق بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب في إقليم دارفور بالسودان. وفي الرياضة، نهاية الشوط الأول منذ قليل والتعادل بين فرنسا والمغرب في ربع نهائي المونديال. نذكر فرنسا

أضاعت ضربة جزاء تصدى لها بونو أضاعها اللاعب الفرنسي مبابي. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: وزارة التربية تعلن عن نتائج دورة المراقبة عبر الإرساليات القصيرة. ميناء جرجيس ينطلق في استقبال رحلات عودة التونسيين بالخارج. في العالم، الجيش الأمريكي يستهدف محيط محطة بوشهر النووية. شكرا وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. برنامج أرتميسا الفضائي هو مبادرة فضائية أطلقتها وكالة الفضاء الأمريكية النازا بهدف إعادة البشر إلى القمر واستكشافه بشكل مستدام تمهيدا لإرسال بعثات مأهولة إلى كوكب المريخ. أعلن عن برنامج أرتميسا الفضائي رسميا في العام 2017 ويعد امتدادا لبرنامج أبولو الذي نجح في إنزال أول إنسان على سطح القمر في العام 1969. يهدف برنامج أرتميس إلى تحقيق عدة إنجازات مهمة من أبرزها إنزال أول امرأة على سطح القمر، مما يعكس توجها نحو التنوع والشمول في استكشاف الفضاء، كما يسعى إلى إنشاء وجود بشري دائم على القمر من خلال بناء محطة فضائية مدارية تعرف باسم البوابة القمرية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة للإقامة الطويلة واستغلال الموارد القمرية. يعتمد البرنامج على صاروخ قوي ومركبة فضائية متطورة لنقل رواد الفضاء إلى القمر وما بعده، وقد بدأت أولى مراحله مع مهمة أرتميسا الأولى غير المأهولة في العام 2022 والتي هدفت إلى اختبار الأنظمة الأساسية بنجاح. يمثل برنامج أرتميس خطوة استراتيجية في مستقبل استكشاف الفضاء، حيث لا يقتصر على الرحلات العلمية فقط، بل يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الدولي، إذ تشارك فيه وكالات فضاء وشركات خاصة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يسهم في تطوير تقنيات متقدمة تفيد البشرية على الأرض مثل تحسين أنظمة الطاقة والاتصالات. يعد برنامج أرتميس مشروعا طموحا يعيد إحياء حلم استكشاف القمر ويمهد الطريق لرحلات أعمق نحو الفضاء، خاصة إلى كوكب المريخ.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

0: أحد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقيون
1: العرب. إذاعة سلطنة عمان. سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

صوتوا الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلا. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوما سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات، لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة. غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبر حوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات، الفرق الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذه المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار، مدينة صلالة، وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جنديا في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل سلاح بيده ويحمل صوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان، الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن

0: راحل سالم بن علي أيقونة الحقيقة بارزة في تاريخ عمان الفني المعاصر، ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها وبألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور حقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية، بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلها ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة تقديمها بصورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم، وكأن تلك اللحظة كانت إعلانا عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تقالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي، وكل الذكريات وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم علي سعيد ورسالته الفنية العظيمة. الشاعر طارش قطن.
1: في العيد الوطني التاسع عام 1979 وقف سالم بن علي وغنى في واحدة من أهم حفلاته، يا موكب الفجر الجديد الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري. وفي تلك الليلة تحول اسمه إلى جزء من ذاكرة العمانيين.

0: الأفضل وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بوأصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي ثلاث روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد صوت عمانيا فقط، بل أصبح صوتا عربيا يعبر الحدود.
1: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبة آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده فيما بعد في الجلسات في الحفلات الخاصة في داخل الظفار، محافظة الظفار، وإلى مسقط في أن التواصل مع هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات هنا وهناك. فذاع صيته في المنطقة بصوته يعني في الجميل، وأيضا باختياراته الذكية، إلى أن تكونت شخصية سالم علي سعيد كفنان له مكانة في الساحة العمانية المحلية. فبدأ تنهال عليها العروض الخاصة بالشعراء والشركات الإنتاج، وأخرها كانت شركة سابكو في ذاك الوقت، يعني وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا الدور إنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى شكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلة، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. أنا ما أذكر سيد خالد قدم معه عمان شمس الضحى، قدم معه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد بنفسه لحن أغنية مكبلها جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بالتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.

فنانة الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

ثم تبعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشارا واسعا للفنان سالم بن علي سعيد من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عش سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

0: معركة الجسد وهدوء الصبر. في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي وجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفسا هادئا ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئا، كمن أدى دوره كاملا وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عمان قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار،
5: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انتظم اليوم بميناء بغرارة يوم تطوعي لجمع الدرين الضائعة والمهجورة، على أن ينتظم يوم السبت نشاط مماثل بمرفأ العيات بعمادة بغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية. تبعا للتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت وزارة الفلاحة في بلاغ لها مساء اليوم كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. أفادت الجامعة العامة للبريدة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بأنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للبريد، معلنة عن تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت 11 من جوليا القادم أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن اتفاق سخيرات يشكل أساسا وإطارا ذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية. أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء يوم الخميس بسماع دوي انفجارات عدة في مناطق بجنوب إيران، منها بوشهر حيث تقع محطة نووية. نهاية الموجز في أمان الله.
3: ذكريات المهرجانات.

0: أنا فرحان كتير وسعادتي لا توصف أني أنا موجودة بيناتكم الليلة. والنجاح اللي حققته بكل تونس واللي عم شوفه اليوم بقرطاج أساسه هو محبتكم. الله يديم نعم علي وأهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: ذكريات المهرجانات.

0: ذكريات المهرجانات.
1: يا عيون قلبي عيون قلبي كيف بدي نام لمحة بصر هالعمر واللي بحب ما بينلام. هالكون صار صغير خدني حملني وطير على عالم تاني يكون كلمة.

0: انتوا دايما بتغرونا لحتى دايما يكون عنا حلم انه نجي لعندكم. والله فعلا فخورة كتير بهالمشاركة. هيدا دليل محبتكم، دليل محبة الشعب التونسي قديش بيعرف يعمل قيمة للفن والفنانين. فعلا من كل قلبي بشكركم.
1: ذكريات المهرجانات.

جنات. ذكريات المهرجانات.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. رصدت بالميناء التجاري بجرجيس الباخرة قرطاج قادمة من ميناء مارسيليا على متنها 2055 مسافر و603 سيارة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، وتم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابعين الاجتماعي والاقتصادي. وجه 52 نائبا من البرلمان عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. قال مسؤول أمريكي إن أول منطقة تجريبية في لبنان والتي تتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة على منطقة تحتلها القوات الصهيونية حاليا ستتحدد في غضون أيام. دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية دعا إلى تحرك عاجل لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة. وفي الرياضة، فرنسا فازت في ربع نهائي المونديال على المغرب 2-0. إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي.

تماما كما تتزين المرأة الأمازيغية بالوشم تباهيا بجمالها المتفرد وفخرا بثقافتها الضاربة في القدم تاريخيا والممتدة قيا كمصر ومالي وفي المغرب العربي الكبير عبر جبال الأطلس في المغرب وكذلك في الجزائر وليبيا وتونس. هنا في تونس ترتبط كينونة الموسيقى الأمازيغية بأماكن تواجد الأمازيغ في جنوب البلاد وشمالها شرقا وغربا وفق أستاذ

0: حيث التواجد الجغرافي للإثنية والعرق الأمازيغي في التراب التونسي، هناك في الحقيقة نظريتان. النظرية الأولى تعتبر أن غالبية الشعب التونسي من الناطقين بالعربية أو الناطقين بالأمازيغية هم من أصول أمازيغية بحتة. يعني البعض الآخر يعتبر أن الناطقين بالأمازيغية هم السكان مناطق عديدة من تونس، أهمها في الجنوب التونسي كما مطماطة، تمزرت، تشين، توجوت، غمراسن، قرماسة، شنني، دويرات إلى آخره من مناطق الجنوب التونسي، وحتى مناطق في الشمال لعل برزها تكرونة وعديد المناطق الأخرى.
1: وتستمد الموسيقى الأمازيغية نوتاتها من عمقها الإفريقي، فتعزف وفق 5 مقامات على آلات متنوعة، تتغير مقاييسها في تونس حسب الخصائص الجغرافية لكل منطقة، كما يوضح الفنان الأمازيغي الهاشمي زغدان.
2: كي ناخذ مثال الغيطة اللي هي الزكرة، مقاساتها ليست نفسها بين الشمال الغربي مثلا الكاف وتطاوين أو جربة. الطبل الجربي مثلا معروف طبل كبير ومقاساته كبيرة جدا لو نقارنوها بالطبل العادي في تطاوين مثلا أو في الشمال الغربي. فالاختلاف هذا بطبيعة الحال تفرضه التضاريس، لأنه في طبل الجزر وآلات الموسيقية في الجزر لازمها باش توصل إلى أكثر مسافة ممكنة. هذاك علاش مثلا في جربة ما نلقوش القصبة مثلا. القصبة هي آلة تعزف في إطار ضيق نجم تكفي معناها في الجبال وتوصل الرسالة.
1: وكمال الجغرافيا أثرها في الموسيقى الأمازيغية، فللتاريخ أيضا بصمته. في جنوب تونس امتزجت الموسيقى الأمازيغية بالعربية حتى أضحى أحيانا من الصعب تحديد هوية الجملة الموسيقية، وهو ما يتفق بشأنه الأستاذان الهاشمي زغدان وقيس الزائري.
2: المنطقة الشرقية بحكم كانت عرضة لكثير من الهجرات، هنا نولوا نحكو على هوية موسيقية متحركة ولا تقف على عرق أو حقبة زمنية معينة. كي ناخذ المثال متاعنا في تطاوين مثلا أو في الجنوب الشرقي عامة، فلا يمكن غض الطرف عن وجود الكثير من العناصر التي أسهمت في إثراء الألوان الموسيقية في الجنوب الشرقي، بداية العنصر الأمازيغي، العنصر العربي والعنصر الإفريقي. كي ناخذ مثال الألوان الموسيقية الموجودة في تطاوين، ما يعرف بالنصوص الدغاري والشهيدي والدبابي والبراش، وفي تقديري مثلا لو ناخذ مثال النص الشهيدي هو مزيج من موسيقات ومن ثقافات أمازيغية عربية لا يمكن إثباتها سوى احنا اليوم نقول موسيقى تطاوينية.

0: هذه الجملة تقريبا المتعارف عليها بين جل العازفين والمغنين في الجنوب الشرقي. بطبيعة الحال ثم حاجات تزادت مع مرور الزمن وباختلاف الأذواق الموسيقية للعازفين وكذلك اختلاف التقنيات. طالما النصوص متاعنا لم يقع تدوينها ولم يقع حفظها بطريقة علمية فإنه بعد 30 سنة مثلا أو 40 سنة باش نلقوا برشا تغييرات صارت على النص الأصلي، لأنه أي شيء يمر من جيل إلى جيل مشافهة فإنه يفقد الكثير من المصداقية والكثير من التفاصيل. والشيء هذا اللي خليني في تقديري الشخصي نتبنى فكرة أنه ما يمكنش أنه نجزمه النصوص بصفة عامة في تطاوين نص شهيدي أو دغاري أنه يكونوا موسيقى عربية 100% أو موسيقى أمازيغية 100%. أكيد جدا التأثيرات الثقافية والحضارية لكل قبيلة من القبائل إن كانت عربية أو أمازيغية أو كذلك إفريقية باش تأثر حتى ولو بنسب متفاوتة. إذن ثم نقاط مشتركة. يبقى الألوان الأخرى مثلا في الدويرات أو في غمراس مثلا، ثم رقصة السلاح أو رقصة الميس بالمقارن ترجع أصولها إلى التوارق من العمق الإفريقي وهي رقصة حربية. كذلك رقصة الزقايري هي ما نجمش تكون رقصة عربية في ألحانها في المسار اللحني وكذلك في المسار الإيقاعي طريقة العزف على الطبلة.
1: الموسيقى في الجنوب التونسي حاضرة فيها النغمة العربية البدوية، لكن طريقة التقطيع اللغوي لنصوص الصالحي والصوالح التي تختص كل قبيلة عندها النغمة متاعها هي في الحقيقة تقطيع لغوي أمازيغي.
2: وعلى عكس ذلك ما زالت النغمات الموسيقية في جبال الشمال الغربي خاصة متمسكة بهويتها الأمازيغية البحتة تتحرك.

الرياح وناري دي هبت تدرش سيل بتاع جول المتفرش.

0: منطقة الشمال الغربي من الكاف نزولا إلى جفصة تقريبا حافظت على نسبة كبيرة من الهوية الأمازيغية، ما فيهاش برشة تأثيرات.
1: في تلك الأماكن والمرتفعات ظلت النغمة الأمازيغية على حالها ولم تمتزج بالنغمية العربية، لأن جغرافيا العرب وجدوا ضالتهم في الجغرافيا الجنوب التونسي، فطبيعي جدا امتزجت الثقافة العربية بالثقافة الأمازيغية في الجنوب، غير أن الوجود العربي الحقيقة غير موجود بقوة في جبال خمير. هكا علاش نلقوا الترق، يسموه الترق الشمال الغربي وفي منطقة القصرين وحتى المناطق الأمازيغية في الجنوب الغربي كما سند في قفصة، نطلعوا القصرين نلقوا الملالية والركروكي اللي هم نغمات أمازيغية بحتة، نجدها أيضا في عمق التراب الجزائري الشقيق ودولة المغرب. يعني النغمة الأمازيغية موجودة حاضرة تقريبا في صيغتها الخام في المناطق الحدودية الغربية الجبلية خاصة.
2: للمرأة مكانة خاصة في الثقافة الأمازيغية ومنها الموسيقى، فهي تؤثر في الموروث الشفوي وكذلك في الصور الموسيقية المتداولة كالغزل.
1: حضور المرأة مهم جدا في الثقافة الأمازيغية، وحضور المرأة يحيلنا بالضرورة على التراث الشفوي الذي نقلته المرأة الأمازيغية، وهنا نفتح باب النغم وباب الموسيقى الأمازيغية وحضورها في المجتمع وفي الثقافة التونسية. طريقة الغناء الأمازيغي التي تعتمد حرف النا نا نا نا ونا نا ويا نا يا، وعادة ما تغني المرأة هذه الأهازيج حتى لا يفهمها باقي النسوة أو المجتمع، فعادة تناجي حبيبها الذي فارقها فتقوم بغناء باستعمال تلك الغنة التي تختص بها الأغنية الأمازيغية. ونفس الغنة دي على فكرة نجدها في الجزائر مثلا كيف نسمع إيدير، نلاحظ كثرة استعمال غنة النون في الغناء الأمازيغي.
2: الموسيقى الأمازيغية موروث متكامل العناصر، لكن مكانته تختلف من بلد إلى آخر وترتبط خاصة بحجم تواجد الأمازيغ في كل مكان.

0: تونس تحاول جمعيات تثمين هذه الموسيقى وعبرها الثقافة الأمازيغية بشكل عام، على غرار جمعية آزرو للثقافة الأمازيغية بمنطقة زراوة من ولاية جابس، كما يتحدث عضوها علي زيادة.
1: أنا شباب قاعد ينتج، قاعد يكتب مثلا ويغني وكل شيء، ما زلنا ما لقيناش الإثار بتاعه، مثلا كتابة وشعر موجود، لكن بطريقة الغناء بتاعها بما أن المنطقة تفتقد لموسيقيين وكل شيء ما نجموش نمطيروا بها الفوق. في الوقت هذا قاعدين نحاولوا باش يطوروا الموسيقى الأمازيغية، وإن شاء الله عنا برشة جديد. المناسبات الأمازيغية عنا 3 مناسبات في السنة، هي رأس السنة الأمازيغية والربيع الأمازيغي، وعنا الأيام الثقافية الأمازيغية. بالنسبة للربيع الأمازيغي تأكيد باش يكون فيه فن أمازيغي، عن مجموعة الكورال ممكن ياسر نستدعى ناس من برا.
0: الموسيقى الأمازيغية وككل موسيقى تنتفي على سلمها حدود الزمان والمكان لتعبر عن ثقافة بعينها وتحاكي واقع الإنسان في الماضي التليد والبعيد وفي الحاضر المعي.

عدي بالك عام الصابة ترد جوابة تلبي العقلة وصوابة يا قلابة. عدي بالك عام الصابة ترد جوابة تلبي.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: عروس الجبل مسلسل من تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.
1: هذه فرصة يا شيخ، سلاح وفارع وهم مفهومين، خل نتبعوهم، اللي يحصل نكتفوه واللي يموت ترتاح منه.
2: خلهم يهربوا يا منصور، الليل غدرة وربي يفكنا من بلاد. اسمع مبروك، اهرب اختانا يجعل اجلك على خير يديلك. احنا لا نغدر ولا نظلم، لكن حقنا ما نسلموش ليك.

0: منا منا مبروك منا ابراهيم رجله مفصوعه خلصوه هز معي المكحل خليني ينفع
1: زعما محصول حد ها
0: كيف نجمع بعضنا نتحاسبوا مبروك مقالتك مازال فيها عماره
1: استحفظت ومفرتش في البارود والاخرين الكل فرغوا مكحلهم تبعونا المغطيس يحصونا بالكمشه لكن المغطيس ما في الحين كبت سايس وغدره
2: اوفوا مسلحاتكم احصلتها مبروك
1: اهرب اهرب اهرب يا حقوه بارك
0: وابراهيم نسلموا فيه
1: اهرب قلت لك
0: هيا اهرب
3: حتى هذا راي كلامه صحيح اي والله هيا يا جماعه هيا هيا هيا هي. هي. هي.

0: هذه اخبارنا يا شيخ من يوم ما فرقتونا.
1: اخبار تحزن يا مهدي، شغلتني على شاكر. اسمع يا سوعي، تو في حكمنا، واذا جرى لشاكر مكروه انت المسؤول.
2: تو روحي في فمك يا شيخ.
1: وكيف ضربت شاكر كان الحال ليل، ومانيش قاصد لكن خايف منه.
3: هيا روح منصور.
0: لا لا لا يا شيخ، الصباح رباح، في النهار نعرفوا اللي لينا واللي خاطينا. الصبر دواه يا شيخ.
1: شاكر ولد خوي، ربيته مع بنتي ملي توفى باباها عام الجدري، هو يديه هو رجليه، وربيحه مانيش عارف الصاير فيها تو.
4: يما واحدة راكبة على جمل ومعها عجم يقاود به، زعم شكون؟
5: أني زهرة القنديلية.
4: زهرة صاحبتي، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. إيش أحوالك؟ وين حميد؟
6: كيف سمعت باللي صار الشاكر انشغلت عليكم وجدي أعطاني دواء قال نافع.
4: إيه إن شاء الله يا أخويتي إن شاء الله، الله لا يغيركم ولا يحيركم. هيا ادخلي زهرة ادخلي، طلي على شاكر هون يستنى في عفو ربي، العيون محلولة لو ذن تسمع، كان النفس يظهر ويخش. هيا ادخلي. شاكر الشاكر،
6: هالدواء فيه ما هو للشم وفيه ما هو للماكل. شاكر شاكر يا سيد الرجال، أني زهرة قنديلية، تسمع فيا؟ شم الدواء شم.
5: خلوه راجل توي فيك يعملكم حالة، خلوه تشربي الحليب يا زهره.

0: الهرب هذا مبروك وتسلم في جماعتك. وهذا شكو؟
1: هذا صاحبك الهارب يا مادي.
0: ابراهيم. بشرك بالخير احمي، بشرك بالخير. كتفه خل نحصل زميم الطايف. يلا.
1: لا يا مادي، حصلنا هذا يكفي، اللي عملناه فيهم ما ينسوش. وانت علاش حصلت يا ابراهيم؟
2: رجلي عملتها فيه مكتوب حميد.

0: ما تخافوش، احنا جماعتكم.
1: هذا مادي يا شيخ.
2: مادي؟
0: اه.
2: اجابك هشاف المضام.
0: المكتوب يا منصور، المكتوب. وين سيدي الشيخ؟
3: اه مادي، مرحبا مادي، مرحبا. اه وهذا حميد، يا والله ليلة مبروكة. هو انتم اللي فايقتونا الخطر؟ الحاصل رجال
0: وخيول مبروك وجماعته اه مربوطين في بعضه. ابراهيم الصويعي جبناه بكتف.
3: اه هذه ليلة غراء يا وجوه السعد والخير.

0: حضعون مبروك الكل منك الزخين ودبشنا وخلونا حفايا عرايا جواع وعطش.
1: ما تخافوش الرجال الصبر ما نروحوا لما نفوتوا الثار ونفكوا اللي ضاع.
0: هذا مش كلام مبروك برودنا ناقص والتعب والسهر والجوع والعطش وكيف يظهر علينا النهار يشدونا بالواحد وحتى اللي ينجم الخيل يموت من العطش.
1: ليأخذ رأي يقعد معايا هني من هالمسرب يتعدوا بين الشر وادي تكوك نقتلوا واحد ولا اثنين وتبرد النار.
0: اسمع كلامي يا مبروك ابراهيم حاصل وحالتنا ما هيش خافية رجالنا يروحوا بالوقت وبينهم وبين الليل يحصلوا النجاة ونتفاهموا على وين نتقابلوا واني وانت يا مبروك نشدوا هالواد ونعملوا اللي نقدروا عليه

0: رباحة رباحة
1: شاكر اخوي تتكلم شاكر اي امه جدة شاكر يا فرحتي حل عيونها شاكر شاكر انا
0: شبيكي شبيكي
1: زهرة يا وجه الخير يا فرحتنا يا فرحتنا
2: رباحة رباحة
1: عم عبد الدايم ابشر شاكر فيك ادخل ادخل عم عبد الدايم ادخل
3: هذا صباح مبروك نهار سعيد شاكر
0: شني حالك يا عم عبد الدايم اني تو لاباس خليني نوقف خليني نوقف
3: هاي اتك اتك اتك علي وعلى ربيعه هاي
1: بخور يا ولي انا جبل الابيض وجدودنا الاحرار يا اهل النغره والفزعه ليك الحمد يا ربي سويدي ليك الحمد

0: شامة يحفظ شبابك يا بابا. الحمد لله عليك.
1: يعيشك يعيشك يا شامة.
0: ربي سيدي لو كان صارت لك حاجة خوي حنانة راني قتلت روحي. مش بيك يا راجل لما تطوس بعدك خراب راي. ها انت يا زهر اخي مادي ونخليكي
2: امشي معها حميد وعرضوا القافلة.
0: حتى حميد رجال ويهني توا طمنتيني.
2: تو خلوني نروح.
3: روحي
2: وين زهرة؟ ليه ما انت ضيفتنا شكون يخليك تروحي؟ توعا عبد الدايم يبعث لاهلك يطمنهم خلي تونسوا بيك.
4: غدوة غدوة يا زهرة نوصلك لاهلك زي العروس.
2: بحية راسك يا عم عبد الدايم.
4: في عرسك يا زهرة وعرس ربيحة نلهد ونغني ونزيد نرقص.

0: القافلة وصلت يا يعقوب، يدك على الزناد ضربة في الشيخ وضربة في منصور ويجيبنا الواد ونهربه.
1: لا لا مبروك، ونطلق النار إلا ما نعرف الضربة وين، برودنا ناقص.
0: نتشاورك قبل ما نصرخ، اليوم مطقوس تصنعياتها. شنو ليش هي مشيه تكسر العام؟ شكون يمكن اسمعك؟
1: لا مبروك،
0: هذا هاشم وجلول فرسان القايد وصبيحيه. ايش معناه يا يعقوب؟
1: اللي بنيناه تهدم يا مبروك، واللي عملناه ضاع. اي الهروب ينجي يا مبروك، ظهرهم اغلب.
0: اصبر اصبر اصبر
1: اصبر، انت خلي حصلوك.
2: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أمير العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، الزين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزتين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، صلاح العمدوني، سمينة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد بيجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر. ويبقى الأثر. فصول من سير أعلام تونس.

على أن المرأة لا تؤبن. من نصح النساء أن يكن جميلات ويصمتن؟ من زعم أن الرجل الشرقي لا ينزوي حزينا كالعصفور حين يفقد رفيقته ويصمت عن الغناء؟

من كان يتصور أنك ستقاومين زحف المرض الخبيث 4 سنوات كاملة اختلستها من عمر شحيح واغتنمتها لترتيب بيتك الصغير وتعويد أحبابك على طقوس الغياب.

0: سيرة امرأة قلبت كل تلك المعادلات رأسا على عقب. تحدث إلينا بعض من عرفها، فلم نسمع إلا ثناء وانبهارا وحسرة على رحيلها.
1: ويبقى الأثر.
0: نظم العربي النشط السابق في الاتحاد العام لطلبة تونس والمنسق العام السابق لرابطة النضال الشبابي عبدالله زرلي أستاذ التعليم الثانوي وحافظ عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع قدموها بهذه العبارات:
2: وارت ترى يوم 10 ديسمبر 2020 جثمان امرأة من طينة نادرة لا يمكن الكلمات أن تفيها حقها. رحلت الرائعة روسية التركي تاركة أطيب الذكريات لدى كل من عرفها، وكيف لا تترك ذلك الأثر الطيب امرأة كانت تجمع في آن واحد بين قوة الشخصية والصلابة في مواجهة الشدائد والوقار وقدر لا متناه من الحنان وخفة الروح وكل ما يجعل من الإنسان حقا إنسانا. امرأة يتلاشى إحساس الغريب بالوحدة ويصبح الضيف فردا من العائلة في بيتها، ذلك البيت الذي كان مفتوحا على مصراعيه أمام الأقارب والأصدقاء وطلبتها وطلبة زوجها وكل قاصد له أو عابر سبيل. امرأة كانت تنتقل بسلاسة غير معهودة بين قاعة الدرس وفضاء المحاضرة وبحر العلاقات العائلية والمجتمعية، لاقية حفاوة الاستقبال أينما حلت.
3: امرأة لافتة للنظر، كان لي شرف أن علمتها في المعهد الثانوي المختلط بجابس، وتعرفت على حبها للعلم ورغبتها في المعرفة. بعد سنوات وجدت عروسية تركي التي عرفتها تلميذة تهيئ شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر.